0: هجري ليستمر إلى غاية 20 من أوت القادم. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تصرح اليوم بالنتائج الأولية للدور الثاني للانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت أمس بدائرة الكبارية، وفق ما أفاد به للأخبار المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بتونس رضا الجيزاني. بداية من اليوم وإلى غاية 22 من جويليا الجاري، تونس تحتضن فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الإقليميين والدوليين في مجالات الحماية الاجتماعية والاستثمار. وإلى آخر أخبار العالم، الجيش الأمريكي يؤكد بدء موجة غارات جوية جديدة على إيران، وأنباء عن ضربات أمريكية على مدينة تبريز الإيرانية. وزارة الخارجية الإيرانية تدين الهجوم على منشآت محطة دراوخين لتوليد الطاقة، وتعتبره اعتداء خطيرا على البنى التحتية السلمية في إيران. وحسب وسائل إعلام إيرانية، الدفاعات الجوية للقوات المسلحة الإيرانية أسقطت مسيرة معادية جنوبي إيران. وختاما، بيان خليجي أوروبي يرفض ادعاءات السيادة على هرمز ويدعو إيران إلى وقف هجماتها، مؤكدا على أن حرية الملاحة مكفولة بالقانون الدولي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
3: تبدأ القصص،
2: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

شد وحنين مع سعيدة الزغبي.

مرحبا بلي ونسونا الكل الليلة في سهرة شد وحنين، وأهلا وسهلا بمتتبعينا الكرام اللي التحقوا بنا الآن. احنا كنا نخرفوا على خرافة ولاد الوصول والأغنياء، ونحكيوا على راجل لباس عليه عنده جنين متاع ورد وعطرشية وفل وياسمين، وعنده زوز خديمات يلموا هكا الزهر هذاك الكل ويهزوه لزوز نساء يقطروا فيه. هكا زوز نساء هما كنا وحماتها، وعندهم بنية مزيانة برشا اسمها زهرة، محرمين عليها أخواتها وبوها الخروج، وما تقبلش حتى نساء على خاطرها طفلة مزيانة برشا ويزيد حاذقة وعقلها كما يقولوا ميزان. هكا الخدمات بالصدفة شافوها ومشاو للاتهم قالوا لها راي مزيانة برشا، وانتي ما كتحب تاخذ الولدك واحدة ما كيفها حتى حد، هذه تصلح له. قتلهم كيفاش تقولوا انا ناخذ واحدة امها وجدتها يقطروا في الزهر الولدي ولد لكابر. المهم هما عملوا حيلة باش هزوا معاهم سيدهم، وشاف الطفلة عجبته برشا وهي زاد عجبها برشا. عاد هو قال لهم راني ما شفتهاش، ما باش ما نكذبش، راني لمحتها هكا لمحان وقت اللي واحده منهم داخت ودخل هو باش يخرجها. زهره سمعت صوت الخدمات كي دخلوا، طلعت من بيتها تجري تصبح عليهم وترحب بيهم. امها وجدتها لاحظوا طلعتها وترحيبها بهكا زوز نساء، وهكا الخدمات فرحوا وفهموا اللي زهره عجبها الراجل اللي اسمه الصادق وقريب تطير بالفرحه بيه. قالوا لها صبحك ربي بالربيع ونواره، وان شاء الله يحوزك سيد الرجال. وقفت بجنبها وقالت لها بصوت واطي، سيدي الصادق راجل مقوم لعوج لعوج قدامه يتعدل، ويا سعد اللي تكون من نصيبه. قالت لها ربي يرزقه بنت الحلال اللي تسعده. قالت لها كان تقدم لك توافق؟ قالت لها اللي ما يدخلش الدار ورجالها غايبين بالمال يتشري ونزيدوا عليه. فرحت هاك الخديمة وبدلت هدرتها كي نجدتها أم زهرة خير توشوشو في الكلام مش فما. قالت لها لا ننشد فيها كان ترضى تطرز لي محرمة ناديها العروسة. هيا ركبوا هاك الخديمات الكروسة وجاوا مروحين، وهاك الصادق يجبت في الهدرة وينشد على الأحوال، لكن الحشمة غالبته. قالت له الخديمة يا سيدي نقول لك إيش قلت لزهرة لكن ما تعاركنيش. ضحك وقال لها قل لي إيش فما، قول إيش عندك، من امتى انا نعارك؟ قالت له نشت زهره قلت لها كانت قدم لك سيدي توافق. قرن الصادق حواجبه وقالها بصوت خشين وهي واش قالت لك؟ قالت له يا سيدي قالت اللي ما يدخلش الدار رجالها غايبين يتشري بالمال ونزيدوا عليه. افرح هاك الراجل وما نجمش يخبي فرحته. قالت واحدة من الخدمات هما يا سيدي خدمات الحاج سليمان شافونا وربي يجبر بخاطرك، وتوا عاد ما عادش تجي معانا، ربي يسلمك ويحفظك. ضحك ضحكة عالية وقالها لا أنا من توا نبدأ نجي معاكم. وفي الليل جاء صادق عد حذا أمه وقالها يا أمي أنا نحب نتوكل على ربي ونتزوج، وراني حطيت عيني على ناس شكرهم لي. قالت أمه هالساعة المبروكة هذه شكوني وشكونهم الناس هذوما؟ قال لها صلي على النبي. قالت له عليه أفضل الصلاة والسلام. قال لها ما تؤمن بربي؟ قالت له لا إله إلا الله. خير يا ولدي شكون هم الناس؟ قال لها اللي نقطروا عندهم في وردنا. قالت له الله أكبر عليهم، خدموها من ورايا. اتغاضت وقالت الولدها توا تحكي لي كيفاش خدموها وشنية قالوا لك؟ قالها شكون اللي خدموها؟ أنا راني ما عرفتكش شكون تقصد. قالت له باهي غير احكي لي شكون شكرهم لك هالناس هذوما. حكى لامه اللي صار وكيفاش شاف الطفله، وامه عينيها مليانين بالغيظ تضرب في ديها على بعضهم. خليته كمل وقالت له يا درويش لعبوا بيك لكن حسابهم معايا كان مازالوا يقعدوا عندي دقيقه. قالها يا امي حرام عليك، اما تسايس هذوم ليهم عمر عندنا كيفاش طردهم؟ قالت له هذوم مش بعيد زلبحتهم أم البنية ولا البنية بيدها. قديش ناس طماعة يا ولدي، اسمع كلامي أنا برك. سكت الصادق وقال في خاطره مش باش نتكلم حتى نتأكد من حاجة. ومن الصباح لقاو خدمات الصادق راكب قبلهم للكروسة، ضحكوا قالوا له صبحك الله بالخير يا سيدي باش توصلنا حتى اليوم. صبح عليهم وقال لهم أنا نحب نعرف حاجة واحدة وبعدها يصير كان الخير.
لكن سألتكم بالله جاوبوني بالحق. خافوا هكا زوز نساء وقالوا له والله يا سيدي ما نقولوا كان الحق. قالهم قبل كل شيء البنية ولا أمها رسمين معاكم خطة؟ طول حلفوا مع بعضهم وعرفوا أنه صادق كلم أمه في الموضوع. قالوا له حق لا إله إلا الله، البنية ولا أمها عندهم علم ولا يد فيها. تبسم وقال هي الحمد لله. قال لهم مالا توا وإحنا في الطريق احكيوا لي علاش عملتوا هكا. الكروسة ماشية بين توابل الهندي الأخضر الطري على الجنبين، تكلمت واحدة من الختيمات وقالت يا سيدي للاتنا طول عمرها تقول نحب مرأة قمر ضاوي الولدي صادق. صحيح تحبها بنت حسب ونسب، لكن كي شفنا هالبنية قلنا هذه ما فماش كيفها. ومشينا جري للاتنا وقلنا لها لقينا قمر ضاوي اللي تحبها لسيدنا صادق. وكي عرفت اللي هي بنت المرأة اللي تقطر في الورد غضبت علينا وقالت لا، لكن احنا قلنا شيء، هالقمرة هذه ما تضوي إلا دار سيدنا الصادق. وقعدنا نفكروا كيفاش نخليوك تشوفها وتحكم بروحك، وتوا نحبوك يا سيدي تفكر معانا كيفاش نخليه لليتنا تشوفها، لأنه كان شافتها وشافت زينها توافق عليها طول. قعد هاك الراجل طول الطريق ساكت. كي وصلوا لدار المرأة وهبطوا شكاير الورد حطوهم وطلعوا، قال لهم أنا موافق على البنية وتو نفكر معاكم كيفاش نخليه أمي تشوفها ومن بعد يصير الخير. زعما كيفاش باش يعمل وشنية الحيلة اللي باش تخلي أمه توافق؟ احنا حتى نعرفوا التفاصيل كيفاش ممكن توافق أمه، وإلا كيفاش باش يعمل إذا كان ما وافقتش، بعد ما نسمعوا محمد رشدي في عدوية.

حكاية هذه عدوية الكلمات عبد الرحمن الأبنودي والألحان البليغ حمدي، وقعدت برشا باش تلحنت الغنية هذه لأنه مشيت من ملحن الملحن. تو نهار آخر نحكيو عليها وقت نبداو نحكيو على الغناء، أما احنا نحكيو على صادق وزهرة. تو كيفاش صادق باش يقنع أمه باش تمشي تخطب له الطفلة هذه؟ هو ما يقولوا أقصر طريق هو الطريق المباشر، فأحسن حاجة أن واحد يمشي يحكي مباشرة. قعد بحث أمه صادق وقالها: يا عمي، من غير لا تسيس ولا تمثيل، نحبك تمشي للعيلة، راي البنية عجبتني ونحب عليها. قالت له: إيه يا ولدي، ما زلت في نفس الموال؟ قالها: أي. سكتت مشوار. قالها: باهي، أنت شنو رايك نقولك على دبارة باهية؟ قالت له: شنية هي؟ قالها: امشي غدوة معاهم متخفية وشوف البنية، كان عجبتك به، كان ما عجبتك شي أكهو ننساو الحكاية من أولها. قالت له: ملا فرصتي، هي هكا تقول في بالها، ملا فرصتي، خلي نمشي ونقول له ما عجبتنيش ونرتاح منها المشكلة هذه، ومن بعد حسابي معك الزوز وجوه الفقر ذوكم. نادت على خدماتها واتفقت معاهم على المشي، وقديش فرحوا، قالوا باش تعجبها وتخطبها أكيد. هبطوا الثلاثة من الكروسة، وأم الصادق متلحفة ومدرقة وجهها. هيا دخلوا صبح وسلموا ونجدوا على زهرة، لكن أمها طول قالت زهرة لا هي، وسيبت اللي في ديها ودخلت وسط بنتها باش ما تطلعش. عرفوا الاختمات حركة الأم، وعرفوا اللي زهرة مش باش تطلع من الدار. داروا من هنا داروا من غادي، ما فما حتى فايدة. هيا طلعوا من غير ما يشوفوها، ركبوا الكروسة. قالت لهم لليتهم: ريتش تعمل تقول لي بنتها أقمرت حساب روحها بدر الزمان؟ قالوا لها: أرجع معنا غدوة وبعون الله تشوفها. قالت لهم: راجع معاكم غدوة وبعد غدوة كان الزم، وماني مبطلة كان ما نشوفها هاللي درقوا فيها علي هذية. آية مشاو للدار نفس الشيء ما شافوش الطفلة. قالت لليتهم: لا هكا عاد كثروا. قالوا لها: وسع بالك يا لله، احنا قعدنا قديش باش شفناها، والحق زينها يستاهل انه الواحد يصبر. في الليل قعد الصادق معهم وقال لها: اش صار، شفت هاشي ولا مازال؟ قالت له: لا مازال، تقولش عليها لام مزين الدنيا الكل. عاية من غدوة رجعوا نفس الشيء لليتهم متلحفة وعينها دوب ما تبان، وام زهرة تغزر لها ومتنقرصة منها. قالوا كزوز نساء: ملاويني زهرة؟ قالت جدتها: زهرة لا هي. قصت عليها واحدة من هكا زوز نساء، قالت لها: على رحمة والديكم، ندوها باش نعطيها محرمتي تطرز لي عليها. قلت لها عليها وقالت لي: حاضر نطرز هالك، ولازم هالنهارين هذوما باش نعطيها هدية. وقفت أم زهرة وهي هكا متقلقة مش حابة، لكن مدام الطفلة وعدت المرأة مشيت نادت عليها. طلعت من بيتها وعينها على المرأة المتلحفة لدرجة نسيت انه عتبة الدار عالية شوية، عثرت جات طايحة. قالوا كلهم بسم الله عليها وجاوها يجري، وحتى من أم الصادق اللي طاح منها غطاء ملحفتها كي شافت زين زهرة. هيا قعدوها على كرسي، وأمها تقولها: ربي يهديك يا بنيتي، ديما نقولك كي تتخطى العتبة شوف لوطة وسمي بسم الله. قالت لها واحدة من هكا زوز نساء: سمحني يا خالتي، راهو الكل مني أنا، والله حبيت نعطيكم حرمتي تطرز لي عليها. قالت لها زهرة: هاتها يا خالتي تو نطرزها لك، وبعد نهيرين تلقاها حاضرة. مدت لها المحرمة وهي تقول لها: بسم الله على بنيتي، ربي يحفظك. آية طلعوا ركبوا الكروسة وهم يشوفوا لليتهم اللي كانت مبهورة بزين زهرة. قالوا لها: يا لله، ايش رايك فيها؟ ما حبتش تجاوبهم حتى بكلمة. وفي الليل نادت على ولدها وقالت له: انت نشدت على عيلة البنية، بوها واخواتها وعمومتها. قالها: شنو يا امي، شفتها؟ قالت له: وي شفتها. قالها: ايش رايك فيها؟ قالت له: والله يا وليدي زينها ما ريت قبل، خسارتها، يا ريتها من عيلة متسمية. قالها: يا امي، الناس كي بعضها راه، والباهي في المتسمي وغير المتسمي، ومن بعد يا امي هي غير توصل، علمها وخليها كما انت تحب. ها اشنو قلت؟ زعما مش تقول امه في هالموضوع هذا باش تعلمها، ولا مش تقول فك عليا ما دامها ماهيش من عائله متسميه مش لازم منها؟ نعرفوا التفاصيل بعد ما نسمعوا نجاة الصغيره في مرسال الهواء.

مرحبا بكل المستمعين الكرام اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نكمل لكم عاد الخرافة اللي طولت برشا الليلة. الحقيقة عدوم الصادق ما يعجبتها زهرة قريب طارت من زينها الحقيقة، لكن قالت في نفسها يا ريتها جات من نفس مستوانا. هي قاعدة مع ولدها وكل مرة تسكت وتقول زينها ما صارش، يا ريتها جات من ثوبنا. باهي توا ايش باش نعمل وش باش نقول وش باش نرقع؟ باهي توا هم ناس على قدهم، يفهموا في الوصول، يفهموا في الذب والحرير، زعما يعرفوا قدر كل حاجة قمقومة. حتى لين داخت وهي تخمم، قعدت بين نارين، من جهة زين الطفلة اللي ما صارش، ومن جهة انهم ناس عاديين تحبها وما تحبهاش في نفس الوقت. آية من غدوة نادت على هيك الخدمات وقالت لهم امشوا اخطبوا زهرة للصادق وطوى نقولكم اش تقولوا. قالوا له هما مستغربات، كيفاش يا لله؟ مش الوصول انت تمشي تخطبها؟ قالت لهم كي نمشي كي ما نمشيش باش يفرحوا ويوافقوا، وانا والله معيني في المشي ليهم، كملوا انتوما معاهم وكي توصلني بنتهم هنا انا طو نتكفل بها ونعلمها. هيا مشاو هكا زوز نساء وطول الطريق وما يخموا كيفاش باش يتكلموا وش باش يقولوا، وهم يعرفوا انه ام زهرة وجدتها ناس ولاد وصول حتى لو كان ما عندهمش فلوس. ايا دخلوا واحدة دز في الاخرى وبداوا يلكلكوا في الكلام وقالوا ايش عندهم وهما حاشمي. قالت لهم جدتها انتوما ما عليكم ملا، اللوم كله على للاتكم صاحبة العرف والاصول. امشي وقولوا لها الخطبة في عينتنا راي مش هكا، احنا الخطبة عندنا ليها اصول وعندنا رجال يجيوهم رجال، وما عندناش بنات للخطبة الا بالاصول. طلعوا هكا زوز نساء حاشمين ومتغشين من لليتهم. واحدة روحت طول للدار والثانية مشيت للصادق في الحانوت وحكيت له اللي صار. قام واقف وقال الله يديك يا عمي، ودخلت الثانية وحكيت لليتها اللي قالته جدة زهرة. سكتت وفي خاطرها قالت الله يبعد الشيطان. آية شوية وجاها ولده وهو متغشش من اللي صار، قال لها خير يا عمي، علاش هالعملة مع الناس؟ أنا نعرفك صاحب تصل واجب وعمرك قبل ما تكبرت على الناس، خير يعني؟ مش تحدثنا قلنا الناس ما يعليها إلا عرفها وأصولها مش مكانتها وفلوسها؟ قعدت أمه ساكتة وحاشمة مش عارفة اش تقول. قالها الصادق أنا باش نمشي نخطب لبنية ونهز معايا جبهية ما هزها حتى قبل. قالت له أمه لا أنا غلطت ولازم نصلح غلطي، ومن بعد أنت هز جبهيتك. من غدوة دقت الختيمة على دار زهرة، قالت لهم اليوم العشية تجيكم لليتنا تخطب. قالوا لها مرحبا بها تتفضل. في العشية مشيت أم الصادق ومعها نسام العيلة مزينين ولابسين الحرير. استقبلتهم أم زهرة وجدتها أحسن استقبال وتقدموا وتكلموا مع بعضهم حسب الأصول، وكان جواب أم زهرة وجدتها جواب أصوله معروف. وبعدها بجمعة كيما طلبت أم الطفلة ردوا عليهم بالموافقة، وهز الصادق هكا الجبهية الكبيرة واخطب الطفلة وعمل عرس كبير. وبعد العرس قعدت زهرة وللاتها في عشية يحكيوا. قالت لها حماتها قل لي يا زهرة انتي زينك الله يبارك مريتش كيفه، وفي عيلتكم ما شفتش شكون كيفك، لشكون جاية هكا؟ عندكم حد آخر في العيلة زينه كيفك؟ قالت لها لا يا لله، زمان ديما ننشد في روحي علاش أنا في العيلة كلها هكا شبابة وعلاش جيت الوحيدة فيهم، لكن هاو طوى وانا في هالدار الكبيرة اللي مليانة خيرات وعيلة مستواها مش من مستوانا عرفت الجواب. قالت لها حماتها وشنو هو الجواب؟ قالت لها لو ما كنتش زينة راني مش قاعدة قدامك طوى، وما كانش صار اللي صار وما كنتش رضيت بيا، لكن ربي حط في الزين اللي انت تحبه حكمته سبحانه باش الناس تتخلط وتتوازن وتحس ببعضها وتروف على بعضها. قالت لها حماتها الله وحد عليك، حتى فكرك مليان زين مش كان وجهك. قالت لها يا لله الايام طويلة بينا، وان شاء الله ما تشوف كان اللي يرضيك ويسر خاطرك كيف ما انت تحب. وكما يقولوا عاش وعيشة ود ورحمة، وكانت فيهم زهرة في طوع حماتها ورضات بيها وحبتها محبة لأم البنتها. ايوه خرفتنا طابة طابة، والعام الجاي جينا صابة.

0: وخبرني. معنا احنا بداية الحكاية
1: ومحلاها حكاية،
2: محلاها محبة،
1: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. درجات الحرارة في ارتفاع اليوم وخلال الأيام المقبلة على أن تنخفض تدريجيا بداية من يوم الأربعاء وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن اليوم الاثنين هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح والدفع عن بعد. تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من الأول من أوت المقبل في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين عن المرض الكامل بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة وفق المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة. حجز وإتلاف أكثر من 110 أطنان من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك، إضافة إلى أكثر من 78 ألف لتر من المياه المعدنية خلال عمليات رقابية مكثفة قامت بها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمختلف ولايات الجمهورية خلال شهري جوان وجويلية. وفي ردها على سؤال كتابي حول تردي البنية التحتية للمؤسسات التربوية وإخفاق إصلاح المنظومة التعليمية، وزارة التربية تؤكد أن إصلاح المنظومة التربوية للفترة القادمة سيرتكز على مراجعة المناهج والبرامج التعليمية وإعادة تنظيم الزمن المدرسي وتسريع التحول الرقمي بالمؤسسات التربوية. شركة الخدمات الوطنية والإقامات تعلن فتح باب الترشح لتأطير الحجيج ضمن البعثة الإدارية لموسم الحج 1448 الموافق لسنة 2027، وذلك بداية من اليوم وإلى غاية 28 من جويليا الجارية. وإلى آخر أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

0: ترامب يقول وجهنا ضربة قوية جدا لإيران الليلة. وكالات إعلام إيرانية تتحدث عن انفجارات متفرقة في مدن عدة جنوبي إيران. اندلاع النيران في سفينة في وقت مبكر من اليوم في مضيق هرمز بالقرب من الخط الساحلي لسلطنة عمان وفق ما أعلنه الجيش البريطاني. وهيئة عمليات التجارة البحرية التجارية تقول أن أسباب الحريق لم تعرف بعد. وختاماً ووسط تعثر المفاوضات مع إسرائيل، الرئيس اللبناني جوزيف عون يبحث خلال زيارته لواشنطن مع الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين أمريكيين، يبحث تنفيذ الإطار الثلاثي وسط تأكيد اللبناني على ضرورة تطابق الموقفين وتعزيز الدعم الأمريكي للجيش والمؤسسات العسكرية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
3: تبدأ القصص،
2: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: شد وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: مرحبا بكم، باش نختموا لقائنا الليلة أصدقائي المستمعين في هذا الجزء الثالث منه مع عبد الحليم حافظ في غناية موعود، واللي ألفها محمد حمزة ولحنها بليغ حمدي، وغناها عبد الحليم عام 71، غناها تحديدا في 18 أفريل 71 في سينما ريفولي في القاهرة. وفي نفس الحفلة هذه قدم محمد العزبي لأول مرة غنيته الشهيرة بهية، وقدمت شريفة فاضل آية المكتوب، وعفاف راضي غنات كله في المواني. وجميع هالأغاني هذه الكل كانت من تلحين بليغ حمدي. أسمعوا استمتعوا، تصبحوا على خير.

موعود ودايما بالجراح موعود.

0: شدو وحنين مع سعيد الزغبي.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده درجات الحرارة، المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو كافة السواق إلى توقي أقصى درجات الحذر حفاظاً على سلامتهم وسلامة عرباتهم. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تطلق طلب إبداء اهتمام لاختيار مكتب دراسات وائتلاف مكاتب دراسات يتولى إعداد مخطط تمويل متكامل لبرنامج وطني يهدف إلى تعميم استخدام أجهزة التكييف ذات النجاعة الطاقية العالية في تونس، مع تحديد يوم 7 أوت المقبل كآخر أجل لتقديم الترشحات. الإدارة العامة للغابات تدعو كافة المتساكنين بالمناطق المتاخمة للغابات وروادها إلى ضرورة التزام أعلى درجات الحيطة والحذر والإسراع بالإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة لدى السلطة المحلية. وزارة التربية تفتح بداية من اليوم باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس إعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية المقبلة، ويتم تسجيل مطالب النقل حصريا عبر الموقع parents.education.tn. المستشفيات الجامعية تشرع في تنفيذ مشاريع الرقمنة الصحية التي أطلقتها وزارة الصحة من خلال اعتماد المعرف الصحي الوطني والمنصة الوطنية الرقمية للإعلام بالولادات، بما يعزز رقمنة الخدمات الصحية ويبسط الإجراءات الإدارية ويحسن جودة التكفل بالمرضى. وإلى آخر أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلتي نفط بعد محاولة المرور عبر مسار في جنوب مضيق هرمز، مؤكداً أن مضيق هرمز لن يكون آمناً لنقل المنتجات البتروكيميائية أو قطرة واحدة من النفط والغاز طالما استمرت الأفعال الأمريكية في المنطقة. وسائل إعلام إيرانية تعلن عن انفجارات في تبريز وانقطاع للكهرباء بعد هجوم على المدينة. وختاماً، الجيش الكويتي يعلن أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات طائرات مسيرة إيرانية، ومن جهتها وزارة الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صافرات الإنذار.

0: ليل الأحد إلى الاثنين تحذيرا من تهديدات جوية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي.

وصفت للحب دنياه الجميلة، سبحت نفسي لأنوارك في شدوة طيوري، ونهلت السحر والإيمان من عطر الزهور. سبحت

0: هنا تونس الإذاعة الوطنية. مستمعينا الكرام، فيما يلي يرتل علينا المقرئ الشيخ محمد فوزي مرزوق آيات بينات من سورة لقمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين.

على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين.

كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا.

حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها وبث

فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه

ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله

فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليّ

إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ

واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنا، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا

ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا

نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ.

الجنه والارض ان الله هو الغني الحميد ولو ان

بعد. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله.

ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير.

وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد

يجزي واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده ولا

الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ محمد فوزي مرزوق آية بينات من سورة لقمان، والآن يرفع آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اجتمع أدباء من كل أفق بمكة، فجعل أهل كل بلد يرفعون علماءهم ويقدمونهم، حتى جرى ذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي، فلم يبق أحد إلا قال: الخليل أذكى العرب. الخليل بن أحمد الفراهيدي، تأليف إبراهيم الترزي، إخراج مصطفى أبو حطب.

0: أسد بن عبد الله بعث برسول وصل الآن لتحذيرنا من هجوم قد يشنه علينا الخاقان لكي يستولي على المؤن والغنائم.
1: فلنسرع إذن بالرحيل.
2: كلا كلا يا أبي.
1: كلا، وهل نبقى هنا يا خليل؟
2: نعم.
1: كيف يا ولدي؟
0: أما سمعتني يا خليل؟ أذكر نبأ الرسول الذي بعثه إلينا أسد بن عبد الله لتحذيرنا من هجوم متوقع من الخاقان؟
2: سمعتك أيها الأمير، سمعتك تذكر ذلك لأبي، وهذا ما يجعلني أرى أن نبقى هنا ولا نتحرك.
0: ها؟ حتى يهاجمنا الخاقان ونحن في هذه القلة من الجند؟
1: وفي هذه الكثرة الهائلة من الغنائم؟
2: لأننا في قلة من الجند وكثرة هائلة من الغنائم، أرى أن نبقى ولا نتحرك.
0: أنا ظل هنا ليدركنا الخاقان بجيشه فيقضي علينا ويستولي على الغنائم؟ كيف تشير يا خليل بأن نبقى هنا؟ كيف؟
2: حذاري من الرحيل أيها القائد، حذاري، وسأوضح لك الأمر.
0: ماذا تريد أن تقول؟
2: إذا تحركنا من هنا وسرنا بهذه الأثقال الهائلة من المؤن والغنائم، فإنه يسهل على الخاقان أن يدركنا ونحن في الطريق ويوجه إلينا ضرباته القاتلة.
0: وإذا بقينا هنا؟
2: يمكن أن نتحصن في هذا المكان حيث نحمي المؤن والغنائم وندافع عن أنفسنا حتى يصل إلينا أسد بن عبد الله وجنوده.
0: أرى صوابا في قولك يا خليل،
2: ولكننا حين نرحل بأثقال الغنائم نباعد بين أنفسنا وبين نجدة أسد لنا، إلى جانب ما ذكرت من تعريض أنفسنا للإبادة وتعريض الغنائم للسقوط في يد الخاقان.
0: بورك فيك يا خليل.
1: ما رأيته يا ولدي هو الرأي.
0: أجل يا أحمد، ما رآه ولدك الخليل هو الرأي، وعلينا أن نسرع بتحصين هذا المكان الذي نقيم فيه ونوزع ما لدينا من الجنود الرماة ليتخذوا أماكن يسهل عليهم أن يوجهوا منها سهامهم إلى جيش الخاقان.
2: أجل أجل أيها القائد، فليتخذ الرماة مواقع لهم حول هذا المكان، ولكن هناك ما هو أهم.
0: ماذا تعني؟
2: أن نسرع بحفر خندق لا يستطيع جيش الخاقان عبوره، وخلفنا هذا الجبل الذي يمكن أن يتخذه الرماة قاعدة لهم. أما مياه هذه الجزيرة التي تقع بجوارنا فهي تحمينا وتمدنا بالماء.
1: صدقت يا ولدي، فهذا الجبل وهذه المياه يحولان دون الهجوم علينا من الخلف.
0: علينا إذن أن نسرع بحفر الخندق، وسأكون أول ضارب فيه بفأسي.

0: فلنستريح قليلا أيها القائد، وكذلك أنت يا أبي.
1: ينبغي للقائد يا خليل أن يكون قدوة لجنده فيما يأمرهم به من عمل، كما أنني لا أريد أن أحرم من ثواب الله تعالى في حفر هذا الخندق.
2: إن موقفنا هذا ليذكرنا بحفر المسلمين خندقا حول المدينة ومشاركة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحفر،
0: أي الصلاة والسلام،
2: وحمل التراب على كتفه الشريف.
1: نعم القدوة لنا رسول الله.

0: مولاي الخلقان الأعظم،
1: ماذا وراءك؟
0: لن يمكننا مهاجمة هؤلاء المسلمين.
1: هذه القلة من المسلمين التي تحرس الغنائم لا يمكننا مهاجمتها.
0: أجل يا مولاي الخلقان الأعظم، فقد حفروا خندقا حول المكان الذي نزلوا فيه.
1: من جميع أنحائه؟
0: نعم يا مولاي، ما عدا هذا الجبل الذي يقع خلفه.
1: إذن فلنصعد هذا الجبل.
0: فوق الجبل رماتهم بالسهام والقسي، وهم في وضع يمكنهم من إصابة من يحاول صعود الجبل.
1: لم يبق إلا هذه الجزيرة ومياهها التي تحميهم أيضا وتحول دون الوصول إليهم.
0: ليس لدينا مراكب لحمل جنودنا.
1: ولو قمنا بصنع مراكب فإن ذلك يقتضي وقتا يتمكن فيه أسد من اللحاق بنا.
0: مولاي، لدي الحل.
1: حل ماذا؟
0: حل مشكلة المراكب.
1: كيف؟
0: باللجوء إلى صياد الجزيرة.
1: صدقت، فيمكننا أن نستعين بهم في حمل جنودنا ونجزل لهم الأموال.
0: سنعوض آلاف أضعافها مما نستولي عليه من غنائم المسلمين.
1: وسيكون هجومنا تحت ستار الليل.

0: لن يفلت منا هذا الخاقان الجبان.
1: إنه ما كاد يشعر بقدومك يا أسد لنجدتنا حتى لاذ بالفرار حاملا معه غنائمنا ومن وقع في أسره من المسلمين.
2: لولا هذا المطر وهذه الثلوج التي تعوق حركتنا لطاردناه حتى في عقر داره.
3: إن الأمطار والثلوج تعوق حركته أيضا يا نصر، ولهذا سيبقى كل منا في موقعه حتى تذوب الثلوج وتخف وطأة الشتاء، وهنا سيكون لنا مع الخاقان لقاء.
0: إنه لقاء القضاء عليه وعلى جيشه الوثني.

0: أراك لا تقترب من هذه النار لتستدفئ بها فقط.
1: لعلك تعني أنني أجمع بين دفء النار ودفء العلم.
0: أجل، فها أنت تدون في ضوء لهبها هذه الصحف التي معك.
1: لقد التقيت في معسكرنا هذا ببعض الرواة المحدثين، فأخذت عنهم بعض الأحاديث الشريفة وآثرت تدوينها في هذه الصحف
0: في ضوء هذه النار التي نستدفئ بها.
1: خشيت أن أنتظر إلى الصباح فأنسى شيئا من أسانيد ما سمعته من الأحاديث أو متنها.
0: أنت من رجال الحديث إذن؟
1: لا، أنا طالب علم يا سيدي، يتلقى الحديث وغيره من سائر العلوم.
0: ولكن أتطلب العلم حتى ونحن في هذا المعسكر؟
1: ألسنا في فترة راحة فرضها علينا هذا الشتاء الثلجي المطير؟ وهنا بعض العلماء، فلما أضيع فرصة الأخذ عنهم فيما تخصصوا فيه من علوم الحديث واللغة والأدب؟
0: إنك لتثير دهشة كل من حولك هنا في هذا المعسكر، فلا يشغل أحدا هنا إلا سيفه ورمحه وتوقع نشوب القتال في أي لحظة، كما أن كل منا قد استدبر الحياة واستقبل الموت.
1: لأن يموت الإنسان عالما خير من أن يموت جاهلا.
0: يكفيه شرفا هنا أن يموت شهيدا.
1: وإذا أضاف إلى شرف الاستشهاد شرف العلم، ألا يكون أفضل وأكرم عند الله عز وجل؟
0: هذا منطق يسقط كل اعتراض ولا يقبل النقاش.
1: عفوا يا أخي، ولكن هناك أمرا آخر يجعلني شديد الحرص على تلقي العلم هنا في المعسكر على يد من أجده من العلماء.
0: ما هذا الأمر الآخر؟
1: إن بعض هؤلاء العلماء من بلاد بعيدة عن بلدي، بل إن بعض هذه البلاد

0: يكثر من أخذ العلم عن صاحبكم العالم المقرئ سليمان بن عمرو الأزدي.
1: كلا كلا يا أخي، فما في العلم عصبية، بل العلم رحم، وينابيع العلوم أمام من يشاء الارتواء فيرتوي بها ويروي. ولكن قل لي، من أنت يا فتى؟
0: أنا الليث بن المظفر ابن نصر بن سيار.
1: أسعدني لقاؤك يا ليث.
0: وأنا أسعدني، بل شرفني أن ألتقي بشاب يجعل للعلم هذه المكانة المثلى، وينشغل به في مثل هذه الحال التي يذهل فيها المرء عن كل شيء سوى قتال عدوه.
1: والجهل أيضا عدو.
2: أيها المسلمون استعدوا للرحيل.
3: إلى اللقاء غدا مع الخليل بن أحمد الفراهيدي. تأليف إبراهيم الترزي، إخراج مصطفى أبو حطب.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تواصل وارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا الثلاثاء بأغلب مناطق البلاد وفق ما جاء في نشرة متابعة نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي. وفي ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد وما رافقها من تصاعد لوتيرة حرائق الغابات بعدد من الجهات، الإدارة العامة تؤكد في بلاغ نشر على صفحة وزارة الفلاحة ضرورة الالتزام بأعلى درجات الحيتة والحذر أمام استمرار المؤشرات المناخية الصعبة. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تصرح اليوم بالنتائج الأولية للدور الثاني للانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت أمس بدائرة الكبارية، وفق ما أفاد به للأخبار المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بتونس رضا الجيزاني. اليوم انطلاق عملية التسجيل لفائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 2027، وستمنح الأولوية للمسجلين القدامى والذين لم يتيسر لهم الحج سابقاً. وزارة التربية تفتح بداية من اليوم وإلى غاية يوم 20 أوت القادم باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس إعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية المقبلة، ويتم تسجيل المطالب حصريا عبر الموقع paro.education.tn. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن اليوم هو آخر أجر لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح والدفع عن بعد. ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور بنسبة 10.49% منذ بداية السنة إلى غاية 18 من جويليا الجاري وفق إحصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور. تونس تحتضن بداية من اليوم وإلى غاية 22 من جويليا الجاري فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الإقليميين والدوليين في مجالات الحماية الاجتماعية والاستثمار. وإلى آخر أخبار العالم، وبعد تنفيذ موجة من الضربات على إيران، الجيش الأمريكي يعلن إنهاء أحدث موجة من الغارات الجوية على إيران، والقيادة المركزية الأمريكية تؤكد استهداف مراكز قيادة عسكرية ودفاعات جوية ومواقع مراقبة ساحلية وقدرات بحرية إيرانية. الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيرة غربي إيران ويؤكد استهداف مواقع أمريكية في الأردن ويتوعد برد عقابي. وختاما، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن واشنطن لا تزال منفتحة على حل دبلوماسي مع إيران، ويصف الاجتماع مع الرئيس اللبناني

0: بالإيجابي للغاية. انتهى الموجز، دمتم بخير.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tv.

0: روائع الفن العربي، برنامج للدكتور صالح المهدي.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بنهاية حديثنا على مقام الحجاز كركردي ننهي الحديث على المقامات التي ترتكز على الدرجة الأولى ودرجة الرصد، لنمر إلى المقامات التي ترتكز على الدرجة الموالية وهي درجة الدوقة، ودو بالفارسية هو 2، معناها الدرجة الثانية. على هذه الدرجة يرتكز مقام من أبرز المقامات العربية والشرقية، وهو مقام البياتي بالنسبة للمشرق، ومقام الحسين أو رمل المايا كما يسمى في بعض البلدان المغاربية. على كل حال هو أصل شعبي، مقام شعبي موجود في الشرق، نلقاه في العتابة وفي الميجانة. يا بوي، نلقاه عندنا في تونس، ينسبوه لكل واحد ينسبوا الحد، لكن المعروف أنه اسمه صالحي.

يختم هواش بيدي نعمل ايه؟ تولد منه مقام من أبرز المقامات العربية عندنا في تونس سميه الحسين. الأكل الأولاني هو في الحسين. على الدرجة الرابعة نركز نوع من أنواع المحي العراق. احنا تعرضنا لهذه المقامات في الحديث عن العقود. محي العراق وقت اللي نصعد الجواب. أنا نعمل حسين آخر. عندنا رجوع نرجعوا بالسي المخفوضة معناها حيرثيك على النواة. يقول قائل هو فين محيرثيك؟ عنده طابعه الخاص، هو مش المقصود بالمقام المحيرثيك، المقصود بعقد المحيرثيك. تقفل بالحسين. نحب قبل ما نتحدثوا على أنواع مقام الحسين أسمعكم كانت القطعة المشهورة في تونس، وحنا نعرفوا أن في القرن 18 بإشراف الملك محمد الرشيد باي وقع إنتاج مجموعة من المعزوفات سمت كلها بشارف، لكن فيها البشارف وفيها السماعيات تماشيا مع التراث التركي. وهذه القطعة محفوظة والفضل يرجع لطبال الباشا وآخرهم عم الصادق الفرجاني اللي خذينا عليه هذه القطعة، وكذلك جماعة العزف منهم سي علي بنواس وسي خميس ترنان وخيله الصغير الكمانجاتي الشهير، بحيث حافظوا لنا على هذا التراث، وأصبحت تونس من البلدان القلائل التي لها تراث خاص في المعزوفات التي لا ترتبط بالنوبة، لأن النوبة فيها معزوفات وقدمنا منها الاستفتاح والمصدر ومنها التوشية، بحيث البشارف والسمعيات هذه تونسية ذات طابع تونسي ومتأثر بالأندلسي. وسمي هذا السماعي ببشرف الكبير، والذي لا يتعلم هذا البشرف فهو لم يتعلم الموسيقى، ولا يمكن أن ينسب إلى الموسيقى من لا يتعلم هذا البشرف ولا السماعي. ولذا تلقى في البيوتات اللي يمشي بش يعلم مثل عمل هادي الشنوفي مثل مجموعة اللي يعلموا في البيوت، وقت يوصلوا إلى درجة معينة يعطيهم البشرف الكبير، وإذا كان عزفة الفتاة ولا الفتاة بشرف الكبير معناها وصل إلى درجة ممتازة من العزف. فنستمع إلى البشرف الكبير من فرقة الإذاعة.

هذا السماعي موجود في هذه القطعة وفي البشرة في النواصي، أن في وسط الحربي الجزء الأخير هذا يسميه الحربي، هي بطبيعة الحال هي موسيقى عسكرية لأن كانت يعزفها طبال الباشا، والحربي هو اللي يشجع ما فيه من القوة، ما يشجع الجنود على الدفاع، قاعد يعملوا فيه استخبار عند طبال الباشا بالزرنة أو الزكرة، واشتهروا الجماعة اللي يعزفوا الكمانجة، حتى إذا كان يعزف الرباب وقت يجي للبشراف يعزف الكمانجة ويرتجل ويتصرف في ارتجاله ويخرج إلى قطاع عديدة ثم يعود. أنواع الحسين، من الأنواع المشهورة هو كثرة التوقف على الدرجة الثالثة، الصعود والنزول بالدرجة السي، درجة العجم السي مخفوضة.

استطلعكم منهم موشح من تلحين الشيخ أحمد الوافي وأداه شيخ الفنانين الشيخ خميس ترنان أن وما يطاق. هذا النوع من الحسين يتسمى الحسين صبع.

تسجيل في برلين مع شركة بيضافون. كان صوته رقيقا ممتازا، وسجل في آخر حياته قصيده يا زهرة غضت وضع أريجها، من تأليف مرحوم محمد سعيد الخلصي. لكن ما كانش صوت مايسترنان المألوف المعروف والمعروف لدى زملائه ولدى الفنانين الذين عاشروه، هو هذا الصوت الذي كنا نستمع إليه في موشح من تلحين الشيخ أحمد الوافي. هذا الحسين صبا الذي يعني يتميز بالتوقف على الدرجة الثالثة، ثم العودة إلى المقر الدرجة الأولى. لكن عندنا قطعة من قطعنا التقليدية أو الشعبية التي تفتح بها الأفراح، سواء كان زفاف أو ختان أو أي نوع من أنواع الأفراح، وتغنى في مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، هي انزدن به وفرحنا به، هي في حسين صبا، لكنها تتميز كونها تتوقف على الدرجة الثالثة ولا ترجع إلى الدرجة الأولى. انزدن به وفرحنا به، وكانوا بكري يغنيوا بكلمات لا تليق بمقام الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، هي على قد حبوب الكروية، وبحور بحور على قد ريشة العصفور، وعصابة راسي ونعرشون، كلام فارغ. ففي نطاق الرشيدية، المجلس الأدبي للرشيدية برئاسة شيخنا الأستاذ محمد العربي الكبادي، أحبوا يكلفوا حد اللي بش يتناول الكلمات متاع القطعة هذية ويغير فيها ما هو ساذج ويوضع كلمات راقية. فتعهد بذلك المرحوم الأستاذ الهادي العبيدي ووضع كلمات أخرى اعتمدناها، وإلى الآن هي التي تغنى والحمد لله. ولو في السوق وجدنا بعض الإخوة سجلوا التعليلة هذه اللي يفتحوا بها الأفراح، لكن سجلوها بالكلام القديم اللي هو تغير وتغير بما هو أحسن. ما لنستمع إلى مجموعة من المطربات والمطربين، أظن فيهم عليا وصليحة ونعمة، يغنيوا في انزدن بي وفرحنا بي.

الثلاثة المطربات اللي أداوا هذه الأغنية زدنا بي وفرحنا بي هي صليحة بعد نعمة في بدايتها، هذا على صوتها كان صغير، واللي بعدهم بشيرة التونسية. باش نواصل الحديث على مقام الحسين التونسي. احنا نقول حسين، في الشرق يقولوا حسيني، لكن المدلول فما جانب نتفق فيه وجانب لا.

بطبيعة الحال أصل الغناء هو غناء الشعب، الغناء الشعبي. يتوجد الأصوات لدى عامة الشعب بسيطا، فيأخذه الفنانون ويرققونه ويدخلون عليه ما يلزم من التوشية ومن العمل الفكري حتى يرقى هذا المقام ويصبح مقاما تقليديا تلحن عليه الأغاني وتلحن عليه القصائد والموشحات والمعزوفات وغير ذلك. مقامنا مقام الحسين أصله صوت من الأصوات الشعبية موجود في منطقة الساحل عامة، الساحل عامة يهبط حتى الصفاقس ويقرب الجابس، هو صوت الصالحي. والأصوات هذه كثيرا ما تنسب إلى أشخاص مثل الحسيني، ربما ينسب إلى شخص اسمه الحسين أو إنسان من قبيلة من هذا الاسم. أصله هكذا.

فما اللي يزيد ويعمل انما هذا هو الصوت. جاء منه الحسين هذا اعتبر عقد من الاصوات. هو نفس الصوت موجود في المشرق، في العتابة، موجود في الميجانة. يا ميجانة ويا ميجانة ويا ميجانة، هو نفس البياتي ويستعملوا عليه العتابة في الشام وفي لبنان، حتى في بعض جهات من العراق. مقام الحسين اللي في المشرق يولي مقام البياتي، وتو نتناولوه بفروعه بلهجته الشرقية فيما بعد. احنا اليوم مع الحسين، انما شنو العمل الفني اللي يتخلى عليه هو ان ما كتفاوش الصوت هذا اللي فيه 5 درجات، جاءوا على الدرجة الرابعة واستعملوا صوت اخر.

صوت شعبي هذا يهتم المحير العراق مال لحسين مع المحير العراق هذا اللي شكل السلم تاع لحسين ولا حفظوا له الدرجة السادسة بتاعه. بيعت الحال إذا كان مش ناخذ الشواهد على صحة قولنا يلزمنا ناخذ من التراث، ومن أبرز أشكال التراث في المغرب العربي هي النوبات. باش ناخذ جانب من تقسيم بالعود التونسي لأستاذنا الشيخ ميس ترنان الله يرحمه، والجزء الثاني كان نحبه من النوبة اللي هي البراول وجمع برول ومعناها الميزان السريع، لو فيه شيء من السرعة نستمع إليه.

0: الشيخ ميز ترنان في التقسيم متاعه استعمل حركات على الدرجة الثالثة من الحسين، وما أنها هي الدرجة هذه ركزوا عليها المزموم، استعمل حتى شوية مزموم. الحسين إذا كان كثرنا من جس الدرجة الثالثة فيه بتونس نسميه الحسين صباء، ولحن عليه الشيخ أحمد الوافي بعض قطاع، وفيها مجموعة من القطاع حتى من المألوف. في الإنتاج في مقام الحسين يكاد يكون معدوم ما أنتجوش في تونس. الأغاني الحديثة والأغاني الشعبية ما وقعش إنتاج في مقام الحسين كثير. أستاذنا شيخ ميز ترنان عمل
1: ضربية ولمبة غبا ولا حبت

ثبت كلمات محمد المرزوقي، ولو تولي يسمعها فيها سلم لحسين، اما ريحه لحسين مش الاسلوب، الاداء ماهوش ممكن تميل للنوع الطرابلسي، يعني طرابلس الغرب الجماهيريه، اكثر من ميلها الى لحسين بطابعه التونسي. انا انتجت عليها اغنيه عندها قصه. كان مؤتمر طبي في تونس في الاربعينات، وكان المفروض انا الرشيديه باش تقدم لهم حفله، فجيت لسي محمود بورقيبه قلت له هذوما اطباء شايين اذا نعملوا لهم حاجه اللي تتصل بهم. قال لي يمدى وين الناس وين ودوايا، قلبي عدم وما لقيت شفايا. لحنتها وتعلمتها المطربة صليحة، لكن كنت محتاط الفترة اللي أنا صليحة جهة نوبات وتخرج من العاصمة وما لقوهاش، فعلمتها في أن واحد العليا، ولكن كما جاتش صليحة أدتها عليا، وهذا في الخمسينات. أما في الأربعينات أدتها بشيرة التونسية. فنستمع إلى عليا في أداء يمدوين الناس وين ودوايا، اللي هي في مقام لحسين التونسي.

يمدوين الناس وينودوايا في مقام الحسين. إذا كان الإنتاج للأغاني في مقام الحسين كان قليل، فالإنتاج للمعزوفات، المعزوفات معناها القطاع الموسيقية الخالية من الكلمات، هو أقل بكثير. وما سمعناش من لحن أو من ألف قطاع في مقام الحسين في المعزوفات إلا على الأسلوب التقليدي. كان سي شاذلي مفتاح عنده مثلا سماعي في الحسين، وسي قدور صرار في نظن عنده زاد كذلك سماعي في الحسين، ثم بعض قطاع في الحسين. أما قطاع في أسلوب العصري كمعزوفات ما عندناش. أنا عملت نشوة الخضرة على أول ما تأسست فرقة الإذاعة سنة 57، عملنا مجموعة من القطاع فتناولنا عدة مقامات منها مقام الحسين، نستمع إلى نشوة الخضرة.

بهذه القطعة لما كملناهاش، ربما نعاود نسمعها في الحصة القادمة، هي نشوة الخضرة في مقام الحسين. وإن شاء الله في الحصة القادمة نتناول مقام الحسين وما يرتبط به من مقامات شرقية إن شاء الله. وإلى اللقاء.

0: روائع الفن العربي، برنامج للدكتور صالح المهدي.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم، وأهلا بكم في موجز للأنباء. تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا الثلاثاء بأغلب مناطق البلاد، وفق ما جاء في نشرة متابعة نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي. وفي ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد وما رافقها من تصاعد لوتيرة حرائق الغابات بعدد من الجهات، الإدارة العامة للغابات تؤكد في بلاغ ضرورة الالتزام بأعلى درجات الحيطة والحذر أمام استمرار المؤشرات المناخية الصعبة. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تصرح اليوم بالنتائج الأولية للدور الثاني للانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت أمس بدائرة الكبارية. اليوم انطلاق عملية التسجيل لفائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 2027، وستمنح الأولوية للمسجلين القدامى والذين لم يتيسر لهم الحج سابقاً. وزارة التربية تفتح بداية من اليوم وإلى غاية يوم 20 أوت القادم باب التسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس إعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية المقبلة، ويتم تسجيل المطالب حصريا عبر الموقع parents.education.tn. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن اليوم هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح والدفع عن بعد. تونس تحتضن بداية من اليوم وإلى غاية 22 جويلية الجاري فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الإقليميين والدوليين في مجالات الحماية الاجتماعية والاستثمار. الديوان الوطني للصناعة التقليدية يعلن فتح باب الترشح للمشاركة في فضاء الباعثين الجدد ضمن فعاليات الدورة 43 لصالون الابتكار في الصناعة التقليدية المزمع تنظيمها سنة 2027 بقصر المعارض بالكرم، ويوم 16 أكتوبر القادم آخر أجل لتقديم الملفات. في العالم، القيادة المركزية الأمريكية تقول إن الجيش أكمل بنجاح الليلة 9 على التوالي من الضربات ضد إيران، وردا على الهجمات الأمريكية الحرس الثوري الإيراني يؤكد تدميره بالمسيرات منظومة رادار أمريكي للإنذار المبكر بقاعدة علي السالم بالكويت، واستهداف معدات وحظيرة للمسيرات الأمريكية من طراز MQ-9 بالقاعدة. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
3: عذب الكلام.

الإذاعة الوطنية التونسية نصافحكم مستمعين في كل مكان بأحلى الكلام وأحلى الأنغام. من أحلى الكلام هذا النص الذي يقول فيه أحمد إبراهيم الفقيه مخاطباً اليوم الجديد كما يلي: أيها اليوم الجديد الذي يأتي زائراً ويمضي، من أرض المستقبل والمجهول تأتي، وإلى أرض الماضي تذهب وتمضي، وبين الماضي والمستقبل تبقى معنا لحظات هي عمر المسافة بين الورد والرماد. رأيتك مرة تبقى دقيقة واحدة ثم تمضي، ورأيتك مرة أخرى تبقى قرنا كاملا وتمضي، ولكن المسافة دائما هي عمر المسافة بين الورد والرماد. وبين مجيئك وذهابك فإن خلايا تنمو وأخرى تتآكل، تضيف إلى الوجود نظارة وضوءا، ثم لحظات تضيف إليها خطوطا وظلالا تغسلها بماء الورد ثم تذر عليها الرماد. وبين الضوء والظل، بين الورد والرماد، مسافة طولها بحجم طولك وعمرها بقدر عمرك. إن جولة صغيرة من جولات الصراع المجهول تبدأ بشروق هذا اليوم وتنتهي بغروب شمسه، وتأخذ مع الليل فسحة الاستعداد لجولة جديدة. فسيظل هذا التحدي الذي يوقظه في النفس مجيء يوم جديد سر تقدم الحياة وسر انتصارها، وسيظل هذا الشوق للقاء المستقبل واكتشافه، هذا الشوق الذي يختلج في صدورنا لحظة صحونا مع بواكير اليوم الجديد، أهم سلاح في أيدينا ضد رماد الزمن.

لفظة جمال. تعني لفظة جمال لغوياً الحسن والملاحة والبهاء والسماحة. والجمال هو ما يثير فينا إحساساً بالانتظام والتناغم والكمال، وقد يكون ذلك في مشهد من مشاهد الطبيعة أو في أثر فني من صنع الإنسان، وإننا لنعجز عن الإتيان بتحديد واضح لماهية الجمال، لأنه في واقعه إحساس داخلي يتولد فينا عند رؤية أثر تتلاقى فيه عناصر متعددة ومتنوعة ومختلفة باختلاف الأذواق. إن معرفة الجمال ليست خاضعة للعقل ومعاييره، بل هي اكتناه انفعالي، وقد يتوصل التحليل إلى إدراك العناصر التي تؤلف في نظرنا الجمال في أحد الآثار، ولكننا نظل عاجزين عن فهم الصلة الخفية بين هذه العناصر، أي العامل الذي يولد الإحساس بالجمال.

كتاب لا يهرب من الذاكرة. هناك قراءات لا تغادر الرأس أبداً، تبقى في الذاكرة إلى آخر العمر قوية وواضحة، وفوق ذلك يشعر الإنسان حين يستعيدها بنوع مبهم من الإحساس، إنه خليط مؤلف من البهجة والحنين والانقباض، وهي حالة نفسية تصاحب في العادة ذكرياتنا البعيدة التي نحن إليها. قد تنتابنا نفس هذه الحالة عندما نرى فجأة مكاناً قديماً عزيزاً ابتعدنا عنه مدة طويلة، أو عندما نرى صديقاً فرقت بيننا وبينه الأيام. ليس معروفاً على وجه الدقة لماذا تنطبع بعض القراءات انطباعاً عميقاً في الذاكرة وتستمر إلى النهاية دون أن يضعفها الوقت. قد يكون السبب أن تلك القراءات تمت في الفترات المبكرة من حياتنا، ولأنها قراءات قديمة، لأنها باكورة وعينا بالأفكار والمشاعر العليا فهي تبقى. فمرد الأمر أن ما نتلقاه من اختبارات نظرية وواقعية في فترة المراهقة وخاصة في مراحلها الأولى ينطبع في وجداننا بقوة غير عادية ويستمر معنا إلى النهاية، مثلما يستمر لون البشرة ولون العيون. إن القراءات الأولى جزء من تكويننا النفسي، ولهذا لا ننساها قط. فمهما بلغنا من درجات النضج والاكتمال، ومهما أصبحنا بحكم تكويننا الثقافي الجديد غير قادرين على تذوق المؤلفات الشبيهة بتلك المؤلفات القديمة التي طالعناها وشغفنا بها، فإن المؤلفات الأولى التي قرأناها مبكرا تبقى في النفس مصحوبة بعواطف غامضة وقوية. وما قيل عن القراءات الأولى يمكن أن يقال عن أماكن قديمة عرفناها أو أشخاص فرقت بيننا وبينهم الأيام.

بعدك وصدودك ونساني بعدك وصدودك ونساني اللي عملته فيا ونساني اللي عملته فيا.

سجرة وقتلوا وين هي البشرة لفت العصفور السجرة وقتلوا وين هي البشرة جاوبني وخنقتوا العبرة جاوبني وخنقتوا العبرة

كان مصدر الفن في نظر الأقدمين ميتافيزيقياً، فهم يعتقدون أن الآلهة أو شياطين الشعر تلهم الفنون من شعر أو رسم أو غيرهما. ومع ذلك كان الفن عند معظمهم محاكاة الطبيعة ونقلها نقلاً حسياً ومادياً متقيداً بحرفية الظاهرة الطبيعية، حتى العاطفة تنقل ببساطة متناهية وعفوية مطلقة وسطحية رغم صدقها وواقعيتها. تأثرت بعض المذاهب بنظرية المثل لدى أفلاطون الذي اعتبر الموجودات نماذج عن مثل في الملأ الأعلى، ومن طبيعة الفن إذن أن يحاول محاكاة المثل عبر الموجودات، وقد دعيت هذه النزعة قديما بالمثالية التي اتخذت في العصور الحديثة معنى آخر. ذهبت المدرسة التطورية إلى أن الفن لعب ينفق الزائد من قوانا المدخرة، لذلك لا هدف له ولا غاية ولا يرمي إلى منفعة ولا لذة، وإن صاحبته لذة أو منفعة أحيانا من غير قصد. وذهب بعض أتباع هذه المدرسة إلى أن تقدم العلم يوفر الكثير من قوانا يوماً بعد يوم، وسيتولى الفن إنفاق القوة الزائدة التي لا نستعملها.

0: صباح الخير.
1: محلى هذي شفافك.
2: صباح النور.
1: ينسعد حتى الطير لو بالحقل شافك. كلمة صباح الخير.
0: صباح الخير.
1: محلى هذي شفافك.
2: صباح النور.
1: ينسعد.

جاء في الخبر: المرء كثير بأخيه، ويقال: الرجل بلا إخوان كالشمال بلا يمين، ويقال أيضا: من اتخذ إخوانا كانوا له أعوانا. وقال الشاعر: تكثر من الإخوان ما استطعت، إنهم عماد إذا استنجدتهم ظهروا، وما بكثير ألف خل وصاحب، وإن عدوا واحدا لكثير. ويرى البعض أن الصديق الصدوق هو ثاني النفس وثالث العينين. أما الشاعر أبو تمام فقد قال: ذو الود مني وذو القرب بمنزلة، وإخوتي أسوة عندي وإخواني، عصابة جاورت آدابهم أدبي، فهم وإن فرقوا في الأرض جيراني. أرواحنا في مكان واحد، وغدت أبداننا بشام أو خراسان.

كتب أحد الأدباء الأندلسيين رسالة إلى صديق له جاء فيها قوله: أما بعد يا سيدي، ومن أفديه بنفسي؟ فإنه ذكر بعض أهل الأدب المتقدمين فيه وذوي الظرف المعتنين بملح معانيه أن صنوفاً من الرياحين وأجناساً من أنوار البساتين جمعها في بعض الأزمنة خاطر خطر بنفوسها وهاجس هجس في ضمائرها، لم يكن لها بد من التفاوض فيه والتحاور والتحاكم من أجله، ثم أخذت مجالسها وانبرت على مراكبها، وقام قائمها فقال: يا معشر الشجر وعامة الزهر، إن اللطيف الخبير الذي خلق المخلوقات باين بين أشكالها وصفاتها، فضل على بعض بعضا حتى اعتدل بعدله الكل واتسق على لطف قدرته الجميع، وإن لكل منا جمالا في صورته ورقة في محاسنه واعتدالا في قده وعبقا في نسيمه ومائية في ديباجته، وقد عطفت علينا الأعين وثنت إلينا الأنفس حتى سفرنا بين الأحبة ووصلنا أسباب القلوب وتحملنا لطائف الرسائل.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا
1: اليوم مع الشيخ محمد صديق ميزة.
2: الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتي وأستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم، وتكرمنا بنور الفهم، وتوضح ما أشكل حتى يفهم. ربنا إنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب. حضرات السادة المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وبارك عملكم وجعل الفلاح سبيلكم. إن الإنسان يعيش في هذه الحياة في أحوال مختلفة، بين سعادة وشقاء، ويسر وعسر، وفرح وحزن، وصفاء وكدر. هكذا هي الحياة، هكذا أرادها الله عز وجل. مد وجزر، حل وترحال، لقاء وفراق، بداية ونهاية، كما قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. يقول الشاعر: ثمانية لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وهم واجتماع وفرقة، ويسر وعسر، ثم سقم وعافية. حضرات السادة المستمعين والمستمعات، يعرف الرضا بأنه سرور القلب بمر القضاء أو سكونه تحت مجاري الأحكام. وبمعنى آخر، أن ترضى بما أنت فيه من السراء والضراء، ولا تتمنى خلاف حالك. قال عبد الله بن مبارك: الراضي لا يتمنى خلاف حاله. والرضا هو أعلى منازل التوكل على الله تعالى، فقد ندب تبارك وتعالى إليه، وأثنى على أهله، وأخبر أن ثوابه رضاه تعالى عنهم، كما قال سبحانه: ورضوان من الله أكبر. فرضاء الله عن أهل الجنة أكبر وأجل من الجنة وما فيها. وقد كان السلف رضي الله عنهم يوصون بالرضا، وها هو عمر الفاروق يوصي أبا موسى الأشعري رضي الله عنهما قائلا له: إن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر، لأنه إن لم يصبر فسيقع في السخط والجزع. والفرق بين الرضا والصبر أن الصبر هو حبس النفس عن التسخط، وأما الرضا هو انشراح الصدر بالقضاء. والإنسان عند حلول المصيبة له أربع حالات: إما التسخط أو الصبر أو الرضا أو الشكر، وهو أعلى مقامات الإيمان. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء. وما أحسن ما قاله ميمون بن مهران رحمه الله، قال: من لم يرضى بالقضاء فليس لحمقه دواء. أيها الإخوة الكرام، إن كثير من الهموم والضغوطات النفسية التي تنعكس سلبا على صحة الإنسان وحياته سببها عدم الرضا. فمن حرم لذة الإيمان ونعيم الرضا فهو في قلق واضطراب وشقاء وعذاب، وخصوصا حينما يحل به البلاء أو تنزل به مصيبة، فتسود الحياة في عينيه، وتظلم الدنيا في وجهه، وتضيق عليه الأرض بما رحبت، ويأتيه الشيطان ليوسوس له. وها هي حوادث الانتحار تزداد نسبتها ويتفاقم خطرها، وخصوصا في البلاد التي انحسر عنها ظل الإسلام وخاب فيها نور الإيمان، وهم الذين عناهم الله تعالى بقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وأما من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا فقد وجد حلاوة في الرضا بالقضاء والقدر. تقول رابع العدوية: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إن صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أيها الأحبة في الله، الرضا له ثمار طيبة ونافعة في الدنيا والآخرة، فمن أهمها الرضا بقضاء الله يغني الإنسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقي المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. كذلك الرضا يذيق الإنسان حلاوة، حلاوة الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. كذلك الرضا فيه السلامة من الاعتراض على أحكام الله الشرعية وأقداره الكونية، فإن أول معصية عصي الله بها في هذا العالم إنما نشأت من عدم الرضا، فإبليس لم يرضى بحكم الله الكوني من تفضيل آدم وتكريمه، ولا بحكمه الشرعي من أمره بالسجود لآدم، فكان جزاؤه أن يطرد من الجنة. كذلك الرضا يورث حسن الظن بالله تعالى، لعلمه أن الله تعالى لا يقضي قضاء إلا وفيه تمام العدل والرحمة والحكمة. كذلك الرضا يغرس الحقائق الإيمانية في القلوب، كالاستعانة بالله والتوكل عليه والاستغاثة والخشية والإنابة ونحوها. كذلك الرضا يحقق الأمن النفسي لصاحبه، فهو يزيل الهموم ويخفف المآسي. عباد الله، الرضا سبب لسلامة صدورنا ونقاء قلوبنا، فيجعل القلب سليما نقيا من الغش والحقد والحسد والشحناء. كذلك الرضا يخلصنا من الأزمات النفسية، لأنه طارد للقلق والضجر عند فوات مراد أو حصول مكروه. عباد الله، الرضا يحول المحن إلى منح والمصائب إلى أجور. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. ومعنى الآية أن من أصابته مصيبة فعلم أنها بقدر الله، فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله ورضي به، عوضه الله من خير الدنيا والآخرة. أيها المتابعون الكرام، الرضا يثمر القناعة وعزة النفس، فالمؤمن يعلم أن رزقه مكتوب، وأنه لن يموت حتى يستوفي كامل رزقه.

0: سجن مظلم يصد النفس عن الخير ولا يزال بالإنسان حتى يهلكه أو ينغص عليه حياته. أيها المتابعون الكرام، الراضي بقضاء الله تعالى ليس له في قاموسه اليأس، ولا تراه إلا متفائلا في جميع أحواله منتظرا الفرج من ربه. رزقني الله وإياكم جودة الفهم وسلامة القلب. في رعاية الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية، وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا
2: اليوم مع الشيخ محمد صديق ميزة.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في هذا الموعد الإخباري. تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا الثلاثاء بأغلب مناطق البلاد، وفق ما جاء في نشرة متابعة نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تصرح اليوم بالنتائج الأولية للدور الثاني للانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت أمس بدائرة الكبارية. اليوم انطلاق عملية التسجيل لفائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 2027، وستمنح الأولوية للمسجلين القدامى والذين لم يتيسر لهم الحج سابقا. وزارة التربية تفتح بداية من اليوم وإلى غاية يوم 20 أوت القادم باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس إعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية المقبلة، ويتم تسجيل المطالب حصريا عبر الموقع parents.education.tn. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن اليوم هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح والدفع عن بعد. تونس تحتضن بداية من اليوم وإلى غاية 22 جويلية الجاري فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الإقليميين والدوليين في مجالات الحماية الاجتماعية والاستثمار. الديوان الوطني للصناعة التقليدية يعلن فتح باب الترشح للمشاركة في فضاء الباعثين الجدد ضمن فعاليات الدورة 43 لصالون الابتكار في الصناعة التقليدية المزمع تنظيمها سنة 2027 بقصر المعارض بالكرم، ويوم 16 أكتوبر القادم آخر أجل لتقديم الملفات. في أخبار العالم، وردا على الهجمات الأمريكية، الحرس الثوري الإيراني يؤكد تدميره بالمسيرات منظومة رادار أمريكي للإنذار المبكر بقاعدة علي السالم بالكويت، واستهداف معدات وحظيرة للمسيرات الأمريكية من طراز MQ-9 بالقاعدة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يبحث خلال زيارته واشنطن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومع مسؤولين أمريكيين تنفيذ الإطار الثلاثي، وسط تأكيد لبناني على ضرورة تطابق الموقفين وتعزيز الدعم الأمريكي للجيش وللمؤسسات العسكرية. بعد قليل يوم سعيد مع نبيل عبيد. الموعد الإخباري والقادم يأتيكم بإذن الله بعد أقل من ساعة في نشرة مفصلة للأخبار. إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

أستغفر الله أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقر

0: صباح الخير، صباح النور، صباح الفل لكم الكل مستمعينا مستمعاتنا وين ما كنتوا. هذا يوم سعيد وهذه إذاعتكم الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أسبوع جديد زيدا ننطلقوا فيه مع بعضنا من توا للتسعة توا ستة وربع على موجاتنا. اليوم الاثنين 20 جويلية 2026، 5 صفر 1448. إن شاء الله تكونوا بخير وين ما كنتوا، هنا في تونس ولا خارجها. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله أسبوعكم الانطلاقة متاعو جيدة وممتازة، تكونوا مرتاحين. الناس اللي في كونجي صحة وفرحة لكم، الناس اللي تخدم كيفنا ربي يعينهم، كيفنا نحن الفريق اللي هوني اللي أمن لكم هذا اللقاء. بداية من فاتن حسني مقدم كونسوليت، في الإخراج الإذاعي اليوم فاطمة عبار، في تنسيق فقرات لقاءنا سيف الترابلسي يوصل صوتنا وصورتنا، نبيل عبيد مقدم الميكروفون تقولكم يوم سعيد، في فريق الأعداد أمين الشبلي حطنا قائمة الأغاني اليوم، ورانيا بوتوريا في رئاسة التحرير. نهاركم طيب، انتم أغلى عنصر في الفريق، أبقوا معنا. باش نبدأوا كالعادة بأوقات الصلاة. بالنسبة لليوم صلاة الصبح كانت في 3:29، صلاة الظهر نص نهار و33 دقيقة، صلاة العصر اليوم 4:16، صلاة المغرب 7:38، وصلاة العشاء 9:22. يا ربي تقبل كل صلواتنا وأيضا دعواتنا، من غيرها ما نبدأوش. هي دعوة خير منا لكم من القلب للقلب، نسموها كل صباح.
1: دعوة خير.
2: يا رب اكتب لنا الخير في كل طريق نمشيه فيه، وكل حد نقابلوه، وكل قرار ناخذوه. اكتب لنا الفرحة والراحة والأمان والحب مع الإنسان اللي يستحق. يا رب اعطينا الرزق والصحة.
1: دعوة خير.
3: وكم بالله وكم بالله من لطف خفي.

فثق بالواحد الأحد العلي، وصل على حبيب الله طه، وصل على

0: يوم سعيد من 6 ل 9 مع نبيل عبيد
1: ومع كامل الفريق ومع أغلى مستمعين. مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نكملوا معكم اللي يسأل على الوقت نقولوا له توا 26 دقيقة، واللي يسأل على الطقس نقولوا له اللي مازلنا معنيين بارتفاع درجات الحرارة اليوم غدوة، مازال الطقس سخون في كل مناطق بلادنا. هذا اللي قالوا لنا من المعهد الوطني للرصد الجوي، حرارة توصل اليوم 49 درجة بالنسبة للجهات الموجودة في المرتفعات الغربية للشمال والوسط، تنجم تشهد بعض الأمطار العشية لأنه مش يكون طقس مسحب لكن غاط، معناها سخون البحر مش يكون قليل الاضطراب، فما ريح شيلي حرارة بين 45 و49 درجة في بعض جهاتنا، بين 40 و44 درجة بالسواحل بالمناطق الساحلية والمرتفعات. الريح مش قوية كما قلنا والبحر قليل الاضطراب، اللي مش يعوم ينجم يعوم، لكن ديما ردوا بالكم، ردوا بالكم الشمس لأنها قوية ما تسحلوش البحر، وانتوما تحت أشعة الشمس تعرفوا لا قدر الله ضربة الشمس شنو تنجم تسبب إضافة للمظهر متاعها على البشرة متاعنا. فإن شاء الله نهاركم رغم الحرارة يكون خفيف، إن شاء الله نهاركم يكون كيما تحبوه انتوما وكيما قلوبكم. ردوا بالكم على رواحكم وربي يحفظنا الناس الكل.

الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. صباح الزهور والسرور والورد المنثور لكم الكل مستمعينا مستمعاتنا. مكملين معكم 6:34 دقيقة على موجاتنا، نحكي على الحج، موسم الحج للسنة المقبلة. كان عشنا اليوم انطلاق التسجيل لحج 2027، هذا اللي أعلنت عليه وزارة الشؤون الدينية. باب الترشح مفتوح للجميع انطلاقا من اليوم حتى لنهار الخميس 20 أوت 2026، لفائدة الناس اللي لم يسبق لهم أداء فريضة الحج، سواء كانوا يترشحوا لأول مرة وإلا زادة فما اللي سبق لهم التسجيل لكن ما كتب لهمش ربي وما مشاوش. الوزارة تقول اللي التسجيل يكون حصريا على الموقع الإلكتروني اللي هو hajj.affairesreligieuses.tn. المترشحين لأول مرة واللي عمرهم ما مشاو رغم اللي صابوا ملفات قبل ينجموا يمشيوا للمعتمدية راجعين لها بالنظر، مصحوبين من نسخة بطاقة التعريف الوطنية ووصل الترشح، مش يثبتوا من المعطيات ومش يصادقوا على الملفات متاعهم. يلزم تدرجوا البريد الإلكتروني الشخصي، فأبائنا وأمهاتنا يقولوا لولادهم ولا الأحفادهم يعملوا لهم بريد إلكتروني للاستفسار. حطت الوزارة على ذمتكم رقم أخضر اللي هو 80-101-863 80-101-863، ونعرف برشا ناس اللي أمنيتهم في الحياة يمشيوا لبيت ربي في الانطلاق تاع التسجيل. نعاود نذكر اليوم 22 جويلية 2026 إلى غاية الخميس 20 أوت 2026، وإن شاء الله ربي يكتب لكم الحاجة اللي انتم تتمنوها.

احترت شنهدي لك. نحن كي نحتار وش نهديولكم، نهديولكم اغاني من توا للتسعة متاع الصباح، ان شاء الله تعجبكم اختياراتنا. واذا عندكم انتم مقترحات مرحبا بالاقتراحات متاعكم. قبيل حكينا على الحج ووزارة الشؤون الدينية، ونمشيو معكم لوزارة التربية لانها اعلنت عن فتح باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المدارس الاعدادية والمعاهد النموذجية للعام الدراسي القادم. وزارة التربية تفتح باب التسجيل للنقل هذية عبر فضاء الأولياء بالنسبة للتلامذة اللي يحبوا ينقلوا من بلاصة لبلاصة انطلاقا من اليوم. تنجموا تدخلوا على موقع parents.education.tn parents.education.tn بداية من اليوم 22 جويلية إلى غاية يوم الخميس 20 أوت 2026. هذا خاص بتلاميذ المؤسسات التربوية النموذجية اللي يحبوا ينقلوا من مدرسة لمدرسة، من مؤسسة تربوية إلى أخرى. فباب التسجيل يفتح على parents.education.tn. فاتت شمش تسمعنا، نرجع لك ديما ديما ديما، ونحن معاكم ديما ديما على نفس الموجات. في يوم سعيد، وإن شاء الله نهاركم أسعد ليل.

0: صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: تحية كبيرة لكم مستمعينا مستمعاتنا، صباح السعادة الأحمد السوداني والمونيا والسلوى شوشين والناس اللي قاعدين يكتبونا الكل من بين الملاحظات منين مش تجينا السعادة وستيك تقص في الضوء. فما شكون قال راه ضربة شمس ولا ستيك؟ ليه مش له الدرجة عادة؟ على ذكر ستيك، نحن البارحة كنا في محطة رادس، لأن تتسائلوا كما نحن نتسائلوا كيفاش يتم إنتاج الكهرباء وعليش القصات هذوما في برشا بلايس، كيفاش تتم العملية. نحن تسألنا كيفكم وخرجنا وحاولنا نفهموا، بعد تشوفوا فيديو على الموضوع هذا، لكن كي سمعنا ديما والغنية تقول نحلف بعرق البنية اللي يهبط على حجر يذوب، ذكرت الناس اللي تخدم تحت الشمس، الناس كل اللي تخدم في السخانة، اللي تخدم البرة في الكياسات. نحن صحيح يقص الضوء معناها تتقص الكليماتيزور والفريجيدير واللي تبعها الكل، وهذا على ولاية الجمهورية الكل، مرات يقعد بساعات، هذا صحيح، وما فماش ناس فرض وناس سنة، لأنه في الأماكن الكل معناها تعرضنا للانقطاعات هذه المتكررة نظرا لحرارة الطقس. ليبيا جارتنا دخلت في البلاك أوت، يعني اتقص على بلاد كاملة، العديد من البلدان كيف في العالم يتعرضوا للحكاية هذه. فكمشينا تسألنا خذينا تقريبا شوية إجابات. نحن اليوم مش نعطيه تحية خاصة لأعوان ستيك، لأنه نحن ساعات نتغشوا عليهم ونتحاملوا عليهم وننقدوهم، وعلى طول العام مش كان في الفترة الصيفية يجيوا يقصوا الضوء ويجيوا في غير الوقت كذا، لكن هما ناس زادة يخدموا على رواحهم، هما يتبقوا في أوامر، هما ناس يجريوا على الخبزة كما نحن الكل، وخاصة في الشمس الحارقة هذوما. هذيا كي نشوفوا الصور متاحهم نجموا كنقولوا لهم ربي معاكم وربي عاونكم.

الدنيا ريشة حتى نهار إن شاء الله يكون خفيف كالريشة. 6:48 دقيقة نختم قبل فيروز بتنبيه من الإدارة العامة للأداءات، يجينا مش يقولون لا تؤجلوا التصريح الجبائي إلى اللحظات الأخيرة، واليوم هو اليوم الأخير آخر أجل قانوني لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. تدعو الإدارة العامة للجبائي كل المطالبين بالأداء إنهم يكملوا الإجراءات متاعهم قبل ما يوفى نهار اليوم تفاديا للخطايا والعقوبات القانونية. وعملت المنظومة الإلكترونية هذية مش يخفوا الضغط ومش نبعدوا على الصف وعلى التنقلات، فتذكروا اليوم 20 جويليا آخر أجل قانوني لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين المنخرطين في منظومة التصريح. يعني يزي توا يزي من الكلام وجا وقتها. هذه فيروز كالعادة توصلنا النشرة أخبار السبعة، النشرة يقدمها لنا شهاب الحجلاوي وفيها حديث على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ونتائج الأولية للدور الثاني للانتخابات التشريعية الجزئية، أيضا عملية التسجيل بالنسبة للراغبين في الترشح لأداء الحج، إضافة إلى عناوين تجينا من العالم وتركيز على المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية اللي ينطلق بداية من اليوم ويتواصل إلى غاية 22 جويليا. نخليكم مع فيروز ونرجع لكم بعد نشرة الأخبار.

0: غذائية أخرى.
1: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم، والإدارة العامة للغابات تدعو إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر مع استمرار موجات الحر. اليوم انطلاق عملية التسجيل للترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجرية. في العالم، وردا على الهجمات الأمريكية، الحرس الثوري الإيراني أكد تدميره معدات عسكرية أمريكية بالمنطقة. وفي الرياضة، للمرة الثانية في تاريخها إسبانيا تتوج بكأس العالم لكرة القدم 2026. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. تتواصل درجات الحرارة اليوم الاثنين مرتفعة بأغلب جهات البلاد مع هبوب رياح الشهيلي، لتتراوح القصوى بين 44 و49 درجة، من المعهد الوطني للرصد الجوي المهندس بلال اليحيوي.
5: بالنسبة ليوم الاثنين إن شاء الله 20 جويلية، تتواصل الحرارة مرتفعة عموما بأغلب المناطق البلاد، الطقس يكون حار وقليل السحب مع ظهور خلايا رعدية خاصة في فترة بعد الظهر بالمناطق الغربية والمرتفعات الغربية، خاصة الشمال الوسط تكون مصحوبة بعض الأمطار. هبوب رياح من القطاع الشرقي تكون ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى كذلك خاصة في فترة بعد الظهر بمنطقة خليج قابس، بالتالي البحر يكون قليل الاضطراب في محلين مضطرب بخليج قابس. والحرارة كما قلنا تتواصل مرتفعة، تتراوح القصوى بين 39 و44 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 44 إلى حدود 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي في بعض المناطق وفي أغلب المناطق التي تصل فيها وتتجاوز فيها درجة الحرارة 40 درجة.
4: وفي ظل موجة الحر التي تشهدها البلاد وما رافقها من تصاعد لوتيرة حرائق الغابات بعدد من الجهات، أعلنت الإدارة العامة للغابات في بلاغ أمس أن مصالحها المركزية والجهوية تتابع بكامل اليقظة والاهتمام الوضع الغابي الراهن، ودعت إلى ضرورة التزام أعلى درجات الحيطة والحذر، داعية كافة المتساكنين بالمناطق المتاخمة للغابات وروادها إلى تجنب أي سلوك قد يتسبب في اندلاع النيران، والإسراع بالإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة أو مؤشرات حريق لدى السلطة المحلية. وشهدت غابات عين درهم الليلة الماضية اندلاع حريقين في وقت متزامن، الأول أسفل منطقة سرير باح الصفصاف، والثاني بهضبة الخوالدية أولاد الحاج، فيما تتواصل تدخلات وحدات الحماية المدنية والغابات لإخماد النيران وتطويقها، وفق الزميلة رفقة العبيدي. تصرح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج الأولية للدور الثاني للانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت أمس بدائرة الكبارية، وفق ما أفاد به للأخبار المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بتونس رضا الجيزاني.
6: كملوا عملية تجميع النتائج وأعداد وإمضاء محضر النتائج الخاص بالانتخابات التشريعية الجزئية الدورة الثانية، ثم يتم إحالتها إلى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي سينعقد يوم اثنين ابتداء من الساعة 10 صباحا للبدء المخالفات المرتكبة، ثم بعد ذلك المصادقة على نتائج الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية والتصريح بالنتائج الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية الخاصة بالدائرة الانتخابية الكبارية.
4: تفتح وزارة التربية بداية من اليوم الاثنين وإلى غاية يوم 20 من أوت القادم باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس إعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية 2016.

0: 2026-2027، ويتم تسجيل المطالب حصريا عبر الموقع parents.education.tn. يفتح اليوم الاثنين باب التسجيل لفائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجرية 2027 ميلادية ليستمر إلى 20 أوت القادم. مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي ومزيد من التفاصيل.
1: منظومة المندمجة للحج يسجلوا عليها المواطنين اللي راغبين في الترشح لأداء فريضة الحج. طريقتين يمكن أن يلجأ بها المواطن إلى التسجيل. أولى أنه هنالك رابط اللي هو http://hajj.affaires-religieuse.tn، يدخل مباشرة على جوجل ويحط الرابط ذاك، يفتح له مباشرة مطلب الترشح. طريقة أخرى يكتب على جوجل الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الدينية، يجدوا على الواجهة الرئيسية عنوان كتب عليه تسجيل الترشح للحج، تفتح له المطبوعة. المترشحين هذوما هما اللي ما سبق لهمش الحج سابقا.
0: تحتضن تونس بداية من اليوم وعلى امتداد 3 أيام المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الإقليميين والدوليين في مجالات الحماية الاجتماعية والاستثمار. ويسعى المؤتمر إلى مناقشة كيفية ضمان مستقبل مرن ومستدام للمتقاعدين في العالم العربي وتجاوز العقبات عبر تنويع آليات الادخار التقاعدي خارج الأطر الحكومية التقليدية. تستعد جمعية إبصار لإطلاق الحملة الوطنية شغلني لحث مؤسسات القطاع الخاص على الالتزام بالتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة بتعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في النفاذ إلى سوق الشغل. رئيس جمعية إبصار محمد المنصوري.
2: حملة شغلني موجهة للمؤسسات الخاصة لتطبيق 50% في التشغيل، نظرا إلى أن الشركات مطالبة لتنفيذ مسؤوليتها الاجتماعية وأيضا تنفيذ القانون التونسي بما أنها تشتغل في تونس. أيضا هذه الحملة تطالب الدولة التونسية بالمزيد من الإجراءات التشجيعية لهذه المؤسسات من أجل انتداب أشخاص من ذوي الإعاقة، ثم وضع استراتيجية وطنية تتفاعل جديا مع واقع التشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة. نسبة البطالة عند الأشخاص ذوي الإعاقة هي مرتفعة جدا، تكلفة الإعاقة مرتفعة جدا، وفي مقابل الدولة لا تستطيع أن تقوم بانتداب أو حتى تطبيق 50%، وبالتالي وجوبا يجب على القطاع الخاص مساندة مجهود الدولة في انتداب الأشخاص ذوي الإعاقة حفظا وتحقيقا لكرامتهم وأيضا تحقيقا للمواطنة الفاعلة والناجعة.
0: تنظم الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمهدية بالشراكة مع جمعية مهدية تواصل مخيما صيفيا للابتكار التكنولوجي والصناعة الذكية بداية من اليوم الاثنين وإلى غاية يوم الجمعة القادم بمقر محضنة المؤسسات بالجهة. ويتضمن برنامج هذا المخيم الصيفي ورشات عمل تفاعلية تهدف إلى تمكين المشاركين من تصميم مشاريع تكنولوجية ملموسة وإنجازها وتطوير نماذج أولية ذكية. رئيس جمعية مهدية تواصل طارق بن يوسف.
3: جامعة صيفية لفايدة الطلبة واللي يشتغلوا اللي يهمهم الموضوع، ونعرفوا اللي الذكاء الاصطناعي يهم جميع المجالات وجميع الأعمار للتعاون مع نقي لوضع تنظيمتنا محضنة المؤسسات، وعنا أساتذة وخبراء في المجال باش يأطروا اللي باش يحضروا. الدورة باش تدوم 4 أيام من يوم 20 حتى اليوم، باش نزيدوا نهار في الآخر يوم الجمعة باش نقدموا يعني شيء نهار الأول مثلا التكوين، ونهار الثالث والرابع باش يخرجوا بحاجه في المجال. هذوما اكثرهم طلبه موجودين في الجامعه في المهديه وفي ولايات قريبه.
4: نشره الاخبار متواصله على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
0: أهلا بكم من جديد. أكد الحرس الثوري الإيراني تدميره بالمسيرات منظومة رادار أمريكي للإنذار المبكر بقاعدة علي سالم بالكويت، واستهدفه معدات وحظيرة للمسيرات الأمريكية من طراز MQ بالقاعدة. يأتي ذلك ردا على الهجمات الأمريكية المتواصلة على إيران، وفق الحرس الثوري الذي كان قد توعد الجيش الأمريكي برد عقابي. وكان الحرس الثوري الإيراني أفاد في وقت سابق بأنه أسقط مسيرة من طراز MQ-9 في سماء مدينة إسلام أباد بمحافظة كرمانشاه غربي البلاد، ودمر 20 مستودعاً لتمركز قوات الجيش الأمريكي في منطقة الأزرق بالأردن، مما أدى إلى مقتل عشرات الجنود، إضافة إلى استهدافه بالصواريخ طائرات للجيش الأمريكي في مطار العقبة بالأردن ويلحق أضرار بعدد منها. ووسط تصاعد التوتر مع إيران، دعت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها في مختلف أنحاء العالم إلى توخي الحذر. من جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قوله إن واشنطن لا تزال منفتحة على حل دبلوماسي مع إيران. في الشأن اللبناني، يبحث الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال زيارته واشنطن مع الرئيس دونالد ترامب ومع مسؤولين أمريكيين، يبحث تنفيذ الإطار الثلاثي وسط تأكيد لبناني على ضرورة تطابق الموقفين وتعزيز الدعم الأمريكي للجيش وللمؤسسات العسكرية. وتأتي الزيارة في ظل غموض يحيط بمسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بعد تأجيل الاجتماع العسكري بين الجانبين. في الرياضة، توج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026، وذلك للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه مساء أمس بملعب ميت لايف بولاية نيو جيرسي الأمريكية بهدف لصفر على منتخب الأرجنتين حامل اللقب عام 2022. وسجل هدف التتويج لاعب فيران توريس في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني ليستعيد المنتخب الإسباني اللقب الذي سبق أن أحرزه عام 2010 بجنوب إفريقيا. هنا تونس، الإذاعة الوطنية. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجته إذاعيا فاتن حسني، ومرئيا سيف الدين الطرابلسي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين: تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم، والإدارة العامة للغابات تدعو إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر مع استمرار موجات الحر. اليوم انطلاق عملية التسجيل للترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجرية. في العالم، وردا على الهجمات الأمريكية، الحرس الثوري الإيراني يؤكد تدميره معدات عسكرية أمريكية بالمنطقة. وفي الرياضة، للمرة الثانية في تاريخها إسبانيا تتوج بكأس العالم لكرة القدم 2026. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة رائقة للجميع، وإلى اللقاء.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: صباح النور مستمعينا، بداية أسبوع طيبة للجميع. 7:24 دقيقة كما كل نهار اثنين في الوقت هذا يكون معنا الخبير، وخبيرنا اليوم هو أستاذ القانون البنكي محمد نخيلي.
1: الخبير
0: اليوم حديثنا، ونحن نعيش الانقطاعات متاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية، هو تطوير النجاعة الطاقية. اليوم العالم الكل يمشي نحو الطاقات النظيفة أو الطاقات المتجددة، وفي إطار مخطط التنمية التونسي 2026-2030 فما سعي إلى تعزيز النجاعة الطاقية وخفض استهلاك الطاقة بنسبة 30% بحلول سنة 2030. مش نفهموا أكثر الموضوع معنا سي محمد نخيلي، ونقول له يوم يومك سعيد وأهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير نبيلة، وصباح الخير للسادة المستمعين الكل. اليوم في إطار توجه نحو اقتصاد منخفض الكربون والتقليص من الاستهلاك الكهربائي، خاصة أنه بلادنا على غرار سائر بلدان العالم تشهد معتها موجة حرارية كبيرة غير معتادة، وبالتالي تزايد الإقبال على الاستهلاك الكهربائي بصفة كبيرة. وفي هذا الإطار اليوم تونس تطمح لخفض استهلاك الطاقة بنسبة 30% بحلول سنة 2030، مع رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 35% في المزيج الكهربائي. اليوم الطلب على الكهرباء وحسب المؤشرات الحكومية سيرتفع سنويا ما بين 2.5 إلى 3.5%، وهذا ما يستوجب إضافة 600 ميجاوات سنويا. والقطاع الأكثر استهلاك هو قطاع النقل اللي يحتكر 34% من الاستهلاك الجملي للكهرباء، يلي قطاع السكن ب 28%، ثم الصناعة ب 24%. الإجراءات العملية اللي بتقوم بها الدولة لتحقيق هذا الهدف وهو تعميم العدادات الذكية، حيث تطمح لاستبدال 3.6 مليون فانوس معناها مقتصد للطاقة، وكهرباء النقل بتجديد الأسطول ب 49 ألف سيارة كهربائية و500 حافلة، مع تركيب 4050 محطة شحن. كما سيتم دعم الأسر والمنشآت لتركيب الألواح الشمسية للإنتاج الذاتي للكهرباء. هذه البرامج لن تخفض فاتورة الطاقة فقط، بل ستقلص انبعاثات الكربون ب 46%، وتوفر على العائلة التونسية نحو 660 دينار سنويا في المعدل، خاصة مع برامج الترشيد السلوكي لتقليص الاستهلاك المنزلي ما بين 12 و 18%. هالخطة هذه هي خطة طموحة تضع تونس على درب الاستدامة، وتجعل من النجاعة الطاقية أولوية وطنية في أفق 2030. اليوم احنا ننصح المواطنين التونسيين بترشيد الكهرباء وباعتماد الطاقة الشمسية كبديل في البنايات الجديدة، وحتى معناها اليوم في البنايات متاعنا لتخفيض فاتورة الكهرباء وترشيد الاستهلاك.
0: شكرا لك محمد نخيلي، كان هذا خبيرنا اليوم، وفقرة الخبير خصصناها للطاقات البديلة.

0: أحوال الطقس.
1: مرحبا بكم، إذا تحبوا تكتبوا لنا تلقونا على صفحاتنا الرسمية، صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. مرحبا بكل ملاحظاتكم. أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، ومعنا هذا الصباح بلال اليحيوي. صباح النور بلال.
2: صباح النور أختي نبيلة، مرحبا بك ومرحبا بكيف مسامي الإذاعة الوطنية.
1: أهلا وسهلا بك. في كل المواقع قرينا لليوم وغدوة مناخيا الوضع صعيب، مش فقط على بلادنا، على بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، درجات حرارة مرتفعة. قديش مش توصل وقتش تنتهي الموجة هذية بلال؟
2: ولا إن شاء الله الانفراج يبدأ إن شاء الله هو انفراج طفيف، يبدأ من دي من يوم الأربعاء 22 جويلية اللي باش نخفض فيها شوية مع درجات الحرارة. نحكي ونحن على الموجة هذه اللي فيها درجات الحرارة فيها المعدلات العادية بفارق بين 8 و 14 درجة، ونهار الأربعاء تراجع طفيف ويمشي تتجاوز مع المعدلات العادية بين 6 و 12 درجة إلى غاية نهاية الأسبوع. وإن شاء الله الانفراج الحقيقي يكون بداية الأسبوع القادم بداية من 8 يوم الأحد. إن شاء الله الانفراج الحقيقي نعود للمعدلات العادية لدرجة الحرارة، خاصة لهذا شهر جويلية اللي ما تسجلنا فيه مع درجة حرارة حقيقة ما مرتفعة جدا.
1: في انتظار انه ربي يفرج علينا ويجينا ل 24 جويلية وتمر هذه الفترة ان شاء الله تمر لباس على كل مستمعينا. كيفاش مش يكون الطقس اليوم؟ قلت لهم اللي سخون هو
2: سخون، طقس حار الحقيقة معناتها بين بأغلب مناطق البلاد، ومغيم جزئيا يكون خاصة على أغلب المناطق، مع ثم بوادر لظهور خلايا رعدية تكون موجودة اليوم في فترة ما بعد الظهر خاصة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مع تيارات هوائية تكون جنوبية شرقية ضعيفة إلى معتدلة، عموما سرعتها تتقوى شوية خاصة في خليج قابس. بحر عامة يكون قليل الاضطراب على أغلب السواحل التيرة، مع دافي منطقة خليج قابس آخر النهار يكون نسبيا مضطرب. ودرجة الحرارة نحكيه على اليوم القصوى باش تتراوح بين 39 و 44 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 44 إلى حدود 49 درجة تكون في بقية المناطق مع ظهور الشيلي محليا. متوقعين اليوم في تونس العاصمة تقريبا تكون في حدود 43 درجة، وما فيش هذا كيف اللي البارح كان يوم سخون شوية اللي سجلنا فيه مع رقم قياسي جديد خاصة في محطة مقر من ولاية سغوان، وين وصلت فيه درجة حرارة تقريبا إلى حدود 48.3، جاوزت الرقم القياسي اللي مسجل في محطة مقرن في 22 جويلية 1970 وين سجلنا 48 درجة، وكذلك ما تأقل شوية كان في قليبيا كيف رقم جديد 42 درجة لكدرجة حرارة قصوى لشهر جويلية، وين جاوزت الرقم القياسي متاحة 41.2 المسجل يوم 20 جويلية 2023. بالنسبة لموجة الحرارة دي أختنا بلا مازالت متواصلة، وتكون الذروة متاحة خاصة يوم الغد الثلاثاء 21 جويلية اللي بتسجل فيها مع أرقام أكثر شوية من اليوم خاصة في المناطق الشمال الوسط. تبقى بالنسبة لي خاصة ولاية القروان وتزور كبيرلي تبقى في نفس المعادلات مع درجة حرارة مرتفعة، بتتواصل كذلك الطقس حار خلال يوم الغد مع درجة حرارة كما قلنا مرتفعة، ومش تروح القصوى بين 40 و 44 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 45 إلى حدود حتى 49 درجة تكون في بقية الجهات مع ظهور الشيلي. وكما قلنا إن شاء الله مع بداية يوم الأربعاء ثم تراجع طفيف الحقيقة في درجة الحرارة، وتراجع هذا بش يكون تدريجي إلى غاية نهاية هذا الأسبوع، وبداية الأسبوع القادم إن شاء الله يكون الانفراج
1: إن شاء الله. ربي معنا الناس الكل، بحر يعوم في الأثناء.
2: البحر يعوم بالنسبة اليوم يكون قليل الاضطراب على كيف السواحل نتاعنا، هي النسمات أو الريح بصفة عامة سرعتها مش قوية، معناتها بشكون حتى ولو مهما تكون التيارات الهوائية بشكون معناتها سرعتها ضعيفة إلى معتدلة خلال هذا اليوم، وكذلك يوم الغد تقريبا هذا إلى قليل الاضطراب، ويتواصل كذلك قليل الاضطراب معناتها خلال يومين الأربعاء والخميس.
1: شكرا لك، يعطيك صحة، إن شاء الله نهارك زين. بلال يحيوي كان معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. فقرة متابعات مجتهزنا الآن إلى قرية الأطفال المحرس، SOS المحرس. معانا من غادي ضيفنا سي حمدي بن حمد، هو أخصائي اجتماعي ومكلف ببرنامج دعم الأسرة بقرية الأطفال SOS، قرية الأطفال اللي إضافة إلى العمل المتواصل متاعهم. وهنا نستغل الفرصة مديمو معانا مش نهنيو كل الناجحين والناجحات في امتحان البكالوريا من أبناء قرى الأطفال SOS. اليوم نحكيو على إطلاق حملة تبرع لدعم المستشفيات بمعدات طبية. سي حمدي صباح النور.
1: صباح النور والسرور.
0: اهلا وسهلا بيك، شنو الاحوال؟
1: والله في خير الحمد لله. مرحبا بكم المستمعين، ومرحبا بكم.
0: مرحبا بك انت زيدة على موجات اذاعتك، اذاعه الناس الكل، اذاعه الوطنيه التونسيه، في يوم سعيد. الفكره نتاع الحمله منين جات؟ كيفاه جات يا حمدي؟
1: اول حاجه نشكركم على الاستضافه، وان شاء الله نهاركم زين وكل مليان فرحه وسرور للناس الكل.
0: يفضلك.
1: جمعية التونسية لقرى الأطفال هي جمعية معناها تخدم في مجال الطفولة، وتسعى أن ديما الطفل هو الأولى الأولى الأولى في كل شيء. اليوم جمعية التونسية لقرى الأطفال معناها حاضرة في المستشفيات. المستشفيات اليوم خاصة أقسام الأطفال وقسم الإنعاش الطبي للأطفال يعيش احتياج كبير برشا في المعدات الطبية اللي هي معدات حيوية. المعدات هذه هي تنقذ معناها الأطفال، خاصة كي يولي ثم طفل معناها مريض وكل شيء في احتياج للإنعاش، وما تتوفرش آلة أكسجين وما تتوفرش سرير بدل الإقامة في قسم الإنعاش، تكون هنا مشكلة كبيرة برشا. هنا الحملة هذه جت هي استجابة لاحتياجات أقسام الإنعاش الطبي بمستشفى هذه شاكل. الاحتياج هذا سعينا وحبينا نعمل معناها مشروع باهي في مجال الصحة للأطفال. وعلى ذلك معناها قمنا بإبرام اتفاقية شراكة مع الإدارة الجهوية للصحة. الاتفاقية هذه جت في إطار معها تعاضد بمجهودات الدولة ومن أجل الطفولة. المهمة هي مهمتنا هي الطفل الأول والآخر، خاطر الطفل هو مسؤولية توانسة ككل، مسؤولية مشتركة. هذاك علاش نحن نسعى باش نلبوا الاحتياج هذا، وتكون الحملة هذه معناها رسم فرحة على وجوه الآباء والأمهات اللي يستنوا صغارهم باش يخرجوا من قسم الإنعاش، والأطفال اللي ما زالوا يستنوا، خاطر القسم الإنعاش الطبي مستشفى هذه شاكر هو قسم يضم برشا أطفال، مش من ولاية صفاقس ككل، من ولايات الجنوب، من ولايات الفرقة. هني نسعوا ان احنا نوفروا الاحتياج هذا.
0: شنو الاحتياجات اللي سجلتوها غاديك؟
1: الاحتياجات هي في الآلات الإنعاش الطبي. قسم الإنعاش الطبي يعيش احتياج كبير.
0: قد يلزمنا من آلة؟
1: في حدود 10 آلات.
0: قديش تتكلف الآلة سي حمدي؟
1: والله هم الأسواق متنوعة، خاطر كل آلة عندها الكاركتير نتاعها وعندها
0: بين قديش وقديش.
1: احنا كدفعة أولى وفضل معناها رب سبحانه وتعالى وتعاظم مجهودات كله، وفرنا دفعة أولى بقيمة 80,000 دينار تونسي، مجموعة من الآلات تقريبا في حدود 3 آلات. وما زالت ثم مستحقات برشا من الآلات اللي هي تكلفة جملية نتاعهم في حدود معناها 500,000 دينار تونسي.
0: كيفاش الناس الكل تنجم تعاون اليوم، التوانسة بالداخل والخارج؟ كيفاش ننخرطوا في الحملة هذه، حملة التبرع لدعم المستشفيات بمعدات طبية خاصة استعجالي الأطفال في صفاقس؟
1: يعطيك الصحة. هني المسألة أول حاجة قبل لا نبدو نتبرع، ولازمنا نحسوا ونشعروا بلك الآباء والأمهات اللي أطفالنا في أقسام الإنعاش الطبي، ونحسوا بالإطار الطبي كيفاش يحب يساعد. لكن فما احتياج الآلات مش قادر أن تتوفر وكل شيء. وحنية جمعية تونسية هي جد كما حكينا تعاضد وتسعى في مجال الطفولة. هني فما رابط معناها على صفحات جمعية تونسية لقرى الأطفال SOS، اللي هو فما موقع www.sosva.in، وفما رقم معناها موجودة في جميع صفحات جمعية تونسية لقرى الأطفال SOS، اللي هو 58 371 002، اللي هو الرقم هذا معناها في مسؤولين عليه المسؤولين على مكتب تنمية الموارد بجمعية تونسية لقرى الأطفال SOS. هني المساعدة لازمها تكون معناها احنا التوالس اللي مع بعضنا ويد في اليد، بحاول الله معناها هالمستحقات هذه وهالمعدات اللي عيشها نقص معناها في القسم الإنعاش الطبي بحاول الله تتحقق. هذا كله راه بالتكافل متاعنا، وديما نقوله راه الطفل هو مسؤولية مشتركة. راه الطفل معناها في صفاقس ولا جاي من بوزيد ولا من قبيلي ولا بلاد أخرى،
0: أي طفل تونسي بقطع النظر منين هو معناه
1: بقطع النظر. أي فهمت. هني نسعى مع بعضنا الناس كل، وإن شاء الله ربي وفقنا باش الآلات هذه يتوفر المبلغ بتاعها عن قريب، وإن شاء الله تستجيب معناها للاحتياجات لقسم العلاج الطبي.
0: إن شاء الله يا ربي إذا حطينا اليد في اليد نوصله، ما بعضنا نوصله في كل المجالات. أنتم هاتيكم الصحة على البيدرة هذية على الحملة هذية، وشكرا لك أنت حمدي بن أحمد أخصائي اجتماعي مكلف ببرنامج دعم الأسرة بقرية الأطفال المحرس SOS المحرس، وتحية من خلالك إلى كل الأسر اللي تابعين جمعية SOS. شكرا لك، خليكم عغنية ومن بعد يجي تجي رياضة بأخبارها. البارح تبعتوا الكل ماتش الفينال إسبانيا اللي توجت، مزيد من التفاصيل مع نجوى طالبي اللي مش تكون في بلاستي بعد لحظات.

0: فلاش سبور.
1: صباح النور، اهلا وسهلا بكم على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في هذا العدد الاول من اخبار الرياضه. وصلنا البارح بطبيعه للنهائي المميز، نهائي المونديال بين بطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبيه بين المنتخب الاسباني ومنتخب الارجنتين، والمنتخب الاسباني يفوز بكاس العالم بهدف لصفر، هدف تسجل في الدقيقه 106 بفضل اللاعب فيران توريس. منتخب اسباني كان مذهل في المقابله هذه، احنا نعرفوه بطبيعه هو منتخب الاستحواذ، مش من الجيل هذايا، من اجيال كثيرة خاصة جيل 2010 اللي كان هز اللقب في جنوب أفريقيا، وهو ماركة مسجلة بالنسبة للمنتخب الإسباني للاستحواذ، فكان صعب جدا على منتخب الأرجنتين أنه يعود في نتيجة بعد تسجيل هدف في الوقت الإضافي. تتويج مستحق بطبيعة للمنتخب الإسباني للمجهود الكبير اللي بذلوا في كل المقابلات، لأنه لعب مع منتخبات مصنفة من العشر الأوائل عكس المنتخب الأرجنتيني، ولو أنه يقعد ماتش كرة قدم باش تربح منتخب مش موجود في الفرق الأولانية ولا منتخب في المرتبة 50، يقعد ديما مونديال وتقعد ديما مقابلة تنتصر فيها. المهم وأنه المنتخب الأرجنتيني في الماتش هذايا ممكن كان لقى روحه أقل بكثير من المستوى اللي كان منتظر عليه باش يكون هو فائز للمرة الثانية على التوالي باللقب. من أهم ممكن الحاجات اللي نشدوها في المقابلة هذية وجود لامين يامال اللي ضيع الحقيقة برشا فرص في المقابل، فورمة كبيرة لإيميليانو مارتينيز حارس المنتخب الأرجنتيني برقم قياسي 11 تصدي، لكن أيضا بأرقام قياسية لليونيل ميسي اللي كان هز ليغا، هز السوبر كوب متاع إسبانيا، هز أيضا لورو في عمر 17 سنة، وتو يهز بطولة العالم أو كأس العالم المونديال في عمر 2019. أرقام قياسية كبيرة تفتح لهذا النجم اللي بدأ بها هدف وحيد في انتظار بطبيعة بقية الأهداف اللي بتكون موجودة وين موجود المنتخب الإسباني. في الجهة المقابلة نلقاو ليونيل ميسي بطبيعة اللي كان هو الظهر اللي تسند عليه المنتخب الأرجنتيني في مختلف المقابلات، ما لقاهاش البارح أي، لكن ديما يقعد ملاعبي كبير، شفناه قريب ياسر من عمر 40 سنة، الدموع بغزارة وهو يواجه في جماهير منتخب بلاده بعد نهاية المقابلة، تقول كأنه مازال عنده مسيرة يعني متاع ماتشويت مع المنتخب الأرجنتيني، وهو ممكن تكون البارح المقابلة الأخيرة. لعب بشغف كبير بطبيعة لعب ليونيل ميسي، كما أيضا شفنا مدرب سكالوني في المؤتمر الصحفي بكي غير عادي من المدرب ذلك، كان لعب مع ليونيل ميسي قبل ما يكون المدرب متاعه، لعب قلت أنه بتأثر كبير جدا شفناه في المؤتمر الصحفي، وقال صعب جدا وأن تكون موجود مع المجموعة هذية وما تحصلش على اللقب، ما كملش المؤتمر الصحفي لأنه الدموع متاعه غلبته. التتويج كان مميز عن بقية الدورات بوجود رئيس ترامب اللي يتوج بنفسه المنتخب الإسباني رغم الخلافات، رغم الكلام، رغم الانتقاد بطبيعة للمنتخب هذية، ولأول مرة الفيفا تهدي خاتم لكل لاعب، خاتم مميز بطبيعة وخاتم فريد من نوعه، باش تعمل التميز في الدورة هذية اللي هي أيضا عارفة تواجد 48 منتخب. دي ليجوند كانوا حاضرين البارح كيما مادونا، كيما روبي ويليامز، كيما لاورا باوزيني، طبعا شاكيرا ودايداي والنجوم اللي كانوا موجودين معها الأغنية المميزة للمونديال هذية كانت حاضرة، وأيضا دخول توم كروز اللي ديما مميز الدخول متاعه رغم أنه مش بنفس الصورة اللي نعرفوه عليه خاصة وقت الترويج للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس، أما ديما يقعد بالميسيون أبوسيبل من أهم الأسماء في العالم. حكيت على ميسي واللي عمله بطبيعة مع المنتخب الأرجنتيني، ميسي لم يتحصل على لقب أفضل لاعب باللي عمله، شكون اللي خذ اللقب هذا؟ هو الإسباني رودري، هو القلب النابض بطبيعة المنتخب الإسباني، وسط انتقادات كبيرة للي عمله بطبيعة ميسي، وقالوا أنه لم يستحق رودري هذا اللقب. كيليان مبابي هو بطل الهدافين، كمل بعشرة أهداف لأنه ليونيل ميسي ما سجلش في المقابلة الأخرانية، وقف عند حدود 8 أهداف، ويبقى كيليان مبابي هو الهدف التاريخي لحد الآن ب 22 هدف. كوبارسي البارح كان أفضل لاعب شاب في المنتخب الإسباني، والتتويجات للمنتخب هذا أيضا فردية كانت بالنسبة للقفاص الذهبي أوناي إمري أو أوناي سيمون، هو كان أفضل حارس بالنسبة للمونديال. نجي ونحكيه بطبيعة على أوناي إمري اللي هو من أبرز المدربين المنتظرين بالنسبة للبطولات الأوروبية في هذا الموسم. ذكر 6 منتخبات مترشحة لحد الآن للمونديال القادم اللي باش يكون في سنة 2030 بين المغرب البرتغال وأيضا إسبانيا. شكون هم المنتخبات هذوما؟ المنظمين المغرب البرتغال إسبانيا، ونضيفوا لهم بطبيعة 3 منتخبات من أمريكا الجنوبية، الأوروغواي الباراغواي وأيضا الأرجنتين. علاش؟ لأنه الفيفا تقول أنه بمناسبة المئوية مادام المونديال ما انتظمش في الأوروغواي اللي بدات فيها بطبيعة المنافسة هذية، فعلى الأقل نعطيهم مكافأة وأنه المقابلات تلعب على الأقل ماتش في كل بلاد. إذا كان نجموا لخصوا بالنسبة للمونديال هذايا، المونديال اللي تلعب لي أول مرة ب 48 منتخب، شفنا بطبيعة الأول والثاني، إنجلترا كملت الثالثة، فرنسا الرابعة، تونس في أسوأ مشاركة 47 على 48 منتخب، المغرب في مصاف الكبار المشاركة متاحة رغم أنه توقفت في الدور الربع النهائي، من مصر من لا هدف إلى التواجد في دور الثمن النهائي ومرتبة 15، بروز منتخب الكاب فير في أول مشاركة ليه، المنتخبات الإفريقية خسرت في اللحظات الأخرانية، البرازيل بخيبة أمل، ألمانيا حداد على كورتها في الدورات الأخرانية، والمنتخبات الآسيوية العربية تحديدا لم تكن في أفضل مشاركة. هذا ما يمكن نقوله بطبيعة على المونديال هذايا، مونديال يفاز به المنتخب الإسباني بأحقية كبيرة مع الجيل هذايا، في انتظار بروز نجوم جديدة، في انتظار التأكد من أنه ليونيل ميسي لن يعود، في انتظار أيضا كلام على كريستيانو رونالدو هل يكون متواجد لكن بأي صفة بطبيعة في بلاده في البرتغال مع الدورة القادمة. المهم أنه احنا نتمتع بطبيعة بمقابلات ونجوم كبار. أجمل تحياتي نجوى طالب.
0: Flash Sport.

0: الثلاثاء 21 جويلية 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية
1: إشهار
2: سيف السنين عارفين بروجرامنا ناويين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.

0: الوطني للرصد الجوي. وفي ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد وما رافقها من تصاعد لوتيرة حرائق الغابات بعدد من الجهات، الإدارة العامة للغابات تؤكد في بلاغ لها ضرورة الالتزام بأعلى درجات الحطة والحذر أمام استمرار المؤشرات المناخية الصعبة. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تصرح اليوم بالنتائج الأولية للدور الثاني للانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت أمس بدائرة الكبارية. اليوم انطلاق عملية التسجيل لفائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجرية 2027 ميلادية، وستمنح الأولوية للمسجلين القدامى والذين لم يتيسر لهم الحج سابقاً. وزارة التربية تفتح بداية من اليوم وإلى غاية يوم 20 من أوت القادم باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس إعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية المقبلة، ويتم تسجيل المطالب حصريا عبر الموقع parents.education.tn. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن اليوم هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح والدفع عن بعد. تونس تحتضن بداية من اليوم وإلى غاية 22 من جويلية الجاري فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الإقليميين والدوليين في مجالات الحماية الاجتماعية والاستثمار. الديوان الوطني للصناعة التقليدية يعلن فتح باب الترشح للمشاركة في فضاء الباعثين الجدد ضمن فعاليات الدورة 43 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية المزمع تنظيمها سنة 2027 بقصر المعارض بالكرم، ويوم 16 من أكتوبر القادم آخر أجل لتقديم الملفات. في أخبار العالم، إدارة الأزمات بمحافظة أذربيجان الشرقية في إيران تعلن مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم أمريكي على منطقة عسكرية قرب مدينة تبريز فجر اليوم الاثنين. الرئيس اللبناني جوزيف عون يبحث خلال زيارته واشنطن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومع مسؤولين أمريكيين تنفيذ الإطار الثلاثي وسط تأكيد لبناني على ضرورة تطابق الموقفين وتعزيز الدعم الأمريكي للجيش وللمؤسسات العسكرية. كان هذا موجزا للأخبار، قدمناه لكم من الإذاعة الوطنية التونسية، شكرا على متابعته وإلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tn. المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
2: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: مستمعينا مستمعاتنا نهاركم زين، أهلا وسهلا بكم. الفن الفن هكا رجعنا في ساعتنا الثالثة بصوت محمد الجاموسي، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. يتواصل اللقاء مع نفس الفريق فاتن فاطمة سيف، وانتم أغلى مستمعين وين ما كنتوا. مش نتحدثوا على موضوع انتم عندكم جمعة وتقولوا المال مال ما، وحديث المدة هذية متاع التوانسة بين الضوء والماء. ركزنا على ستيج وجبنا ضيوف من الشركة الوطنية للكهرباء. اليوم يكونوا معنا مسونات، معنا المدير الجهوي للاستغلال بتونس الكبرى سي منير الدريدي، ضيفنا الأول عن طريق الهاتف.
3: ضيف الماتينال
2: سي منير، يومك سعيد ومرحبا بك، بداية أسبوع طيبة.
4: بارك الله فيك، مدعوني وتعخين نهارك زين، وإن شاء الله صباح جميل لجميع المستمعين والمستمعات إذاعة الوطنية.
2: شكرا ليك. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السونات اللي خلال الأيام الأخيرة أكيد كما الشركات الوطنية الكل على قدم وساق لتزويد الناس بالماء الصالح للشراب، ورغم المجهودات الكبيرة كانت فما انقطاعات. والبارح زيارة لرئيس الجمهورية قيس سعيد لمحطة تخدير القلة من ولاية منوبة، وفيها تفقد للمحطة التابعة للشركة تاعكم واطلاع على سير العمل ومنظومة تزويد تونس الكبرى بالمياه. اليوم السونات كيفاش تعيش موجة الحر هذية، والمناطق اللي شهدت اضطرابات مؤخرا في التزود بالمياه، وإلا المناطق اللي مش تشهد انقطاعات، شنو أبرز الأسباب سي منير؟
4: بارك الله فيك نبيلة. بالنسبة لأهم أسباب يعني الانقطاعات والمياه الصالح شرب، هي في الحقيقة تعود إلى عديد الأسباب، منها عنا التسربات اليومية تقع على الشبكة، عنا الكسور كذلك التي تقع على الشبكة، عنا كذلك في بعض المناطق هناك ضعف النقص في الموارد المائية، وفي الأيام الأخيرة هذه سيرتو الأسبوع الأخير ما يعني اللي زاد في التواتر مع الانقطاعات، هذه هي الانقطاعات المتواترة والكثيرة للتيار الكهربائي. لا يخفى عليك أخت نبيل، بالنسبة للصونات عندنا في حدود 60,000 كيلومتر معناها من الشبكة متوزعة على كم طرف الجمهورية. هذه الشبكة هذه يوميا معناها يحدث فيها في حدود تقريب 70 كسر، وكل كسر هذا ينتج عنه معناها انقطاع في الماء صالح الشرب في مدد متعين معناها متفاوت، نجم يكون إذا كان قناة قطر صغير نجم يكون ساعتين ثلاثة، إذا كان قناة قطر كبير نجم يكون 7 و8 أسابيع. هذوما بالنسبة للكسور، كذلك التسربات تقريبا عندنا يوميا 500 تسرب على كامل تراب الجمهورية، والتسربات هذه زادة كيف كيف تشد شوية وقت. هذوما الأسباب الانقطاعات. في بعض الولايات هناك معناها نقص في الموارد المائية، كما نشوفوا عندنا الكيف، عندنا المتلوي، عندنا قفصة في الجنوب، هذوما نقص في الموارد المائية، وهذاك ربما ينتج عن انقطاعات. لكن في الأيام الأخيرة هذه الأسبوع اللي زاد معناها في تفاقم هذا الانقطاع هو كثرة وتواتر الانقطاعات في التيار الكهربائي. تقريبا يوم في يوم 14 جويلة و5 جويلة من بداية الانقطاعات، كل يوم عندنا ما بين 700 و1000 انقطاع للتيار الكهربائي على محطات الضخ. واحنا كنقولوا معناها انقطاع على التيار الكهربائي على محطات الضخ معناها هذا اوتوماتيك مور فما انقطاع نتاع ماء. واذا كان فما انقطاع نتاع ماء معناها وما فماش ضخ، الخزانات باش تفرق، وبالطبيعه القنوات كل تفرق، ويقع فما بينيتراسيون دير فك اللي كونتويت هذيك، وهذاك يأثر معناها كي يرجع للتيار الكهربائي ما يرجعش ماء مباشره، تحب له 5 سوايع 6 سوايع 7 سوايع انت وطول الشبكه وانت والنسبه الامتلاء الخزان، معناها بحيث هذه القطاعات هذيك اللي مات هذه الكثيره معناها
2: الوقت. نعم، قلت في كلامك سيادتك اللي فما كسور وتسربات وهي من بين الاسباب اللي تخلي الماء ينقطع. الكسور والتسربات هذيا منيش، شنو اسبابها؟
4: والله هذه الكسور والتسربات فما عنا كسور سبونتانية معناها فجأية من الشبكة تنجم تكون معناها لتقادم الشبكة، وفما كسور مفتعلة بواسطة مقاولات ولا معناها اللي يقوم بالحفريات ما يقعش تنسيق مع الشركة، ينجم يضرب القناة بدون معناها ما يكون يعرف اللي هي موجودة في القناة هذيك، وهذا هم أسباب معناها جملة أسباب. احنا في الصونات عنا تقريب معناها العمر متاع القنوات عنا أكثر من 54 سنة، عندنا 9494 كيلومتر معناه ما يمثل 16% تقريبا من طول الشبكة. هذوما فوق 54، هذوما تقع عليهم العديد من الكسور. عندنا كيف كيف ما بين 44 سنة و 53 سنة عندنا تقريبا 4000 كيلومتر اللي مثل 6.6%. ما بين 34 وما بين 43 سنة عندنا تقريبا 9000 كيلومتر، معناها في حدود 15%. هذه جملة معناها القنوات المتقادمة تسبب معناها في كسور لما يكونوا في بعض الأحيان معناها فجائية، وبعض الأحيان يكونوا بأسباب.
2: الشبكة المتقدمة سمحني، فما مشاريع لتجديدها؟
4: بطبيعة الشركة رازدة كل عام عندنا في البيجي معناها عندنا ميزانية خاصة بتجديد الشبكات، وعندنا تقريبا 2000 كيلومتر معناها سنوين، هذوما الأقاليم في تونس كل معناها يقوموا بهم عن طريق بطبيعة عن طريق المقاولات وعن طريق لمشي الصفقات الموجودة مع الأقاليم.
2: نعم، قلت فما مناطق فيها نقص في الموارد المائية، النقص ذي رغم الأمطار اللي ما شاء الله نعم بها ربي خلال فصل الشتاء، مواردنا المائية ايش نحويلها يعني؟
4: والله هي الموارد المائية السطحية لبيت، معناها في حدود معناها كما نعرف نسبة امتلاء السدود تقريبا تفوق 60%. بالنسبة للموارد المائية السطحية ما فماش معناها ما نعانيوش نقص. لكن ثم بعض الولايات اللي تتزود عن طريق الآبار، عن طريق المياه الجوفية، ما هيش معناها المياه السطحية. المياه الجوفية هذه بتضيع إذا كان ثبت أمطار سنة، معناها التغذية متاع المياه ما تكونش معناها دون لي ميديا، معناها تحب لها فترة كبيرة كل عام تمطر باش تقع التغذية متاع المياه المائية.
2: على قديش من سنة مش تتعبى المياه الجوفية؟ قديش يلزمنا وقت معناها؟
4: والله إلى حد الآن سيدة
2: عام عامين ثلاثة،
4: لا احنا قاعدين نشوفوا في هبوط نتاع المائدة المائية لحد الآن، معناها سبع سنوات وثمانية سنوات جفاف هذوك فما هبوط كبير ياسر في المائدة المائية، فما معناها تقريبا معناها كل عام في حدود متر في المعنية. إذا كان عمناول فما ربي نعم علينا بالأمطار وهذه معناها تحب لها مدة كبيرة، تحب لها 5 سنين 6 سنين باش تقع معناها تجديد المائدة، ومعناها باش ترجع معناها المائدة المستوى اللي كانت عليه.
2: نعم،
4: معنا هبوط كبير برشا في المائدة المائية هذه كما قلت لك، معناها السورتو في الجنوب معناها اللي تزود من الآبار كما توزر كما قبلي كما قفصة كما القصرين القروين هذوما كل من عن طريق الآبار، هذوما اللي يشهدوا معناها في بعض الأحيان معناها إشكاليات في الموارد المائية.
2: في الحالات هذه عنا إجراءات عاجلة تم اتخاذها لضمان استمرارية التزود بالمياه خلال هذا الفصل في المناطق هذه اللي عندها صعوبات؟
4: احنا كل عام في اخر موسم الصيف عندنا تقييم الموسم الصيف هذاك والمناطق اللي تشهد انقطاعات وتشهد معناها النقص في الموارد المائيه كل عام، مثل برنامج نتاع عمناول بنفذناه تقريبا في حدود 80%. شنو فما حفر ابار جديده، ربط شبكات بمناطق اخرى اللي فيها الماء، عندنا تغيير مضخات، هذوم كل نقوم بهم معناها في حدود كما البرنامج تاع 2026 في حدود 70 مليار وقمنا به في حدود معناها لحد 80%. هذاك واحنا قبل معناها الاسبوع وقبل ذروة الحرارة ما كانش عندنا اشكال كبير برشا، الاشكال بدا تقريبا من وقت ثم ارتفاع كبير في درجة الحرارة وزاد عليه معناها الانقطاعات المتتالية للتيار الكهربائي.
2: نعم،
4: هذاك وين فما والنقص وين حست الناس قطع الماء، اما قبل لحدود احنا لحدود 5 6 جويلة 7 جويلة ما عندناش انقطاعات كبيره برشا.
2: عندنا عدد الولايات المربوطه بالابار وعدد الولايات المربوطه بالسدود؟
4: بالطبيعة عندنا الولايات الساحل، كل ولايات الشمال، ولايات الوطن القبلي حتى الاتفاق، هذوما الموارد المائية السطحية. من القسرين، القروان، سيدي بوزيد، القفصة، توزر، قبلي، هذوما الكل للجنوب تقريبا معني عندنا كيف الكيف، عندنا تليان، عندنا زغوين، هذوما الموارد المائية الجوفية هي اللي هي عن طريق الآبار.
2: نعم، تحدثنا في وقت من الأوقات كثيرا عن المشاريع الكبرى لمحطات تحلية مياه البحر، وين وصلنا في المجال هذي وكيفاش نجم تساهم المحطات هذي في تحسين التزود وعدم قطع الماء في بعض المناطق؟
4: طيب المحطات تحلية مياه البحر عنا أكبر محطة تقريبا في السويق، معني هذيك وقت الانجاز نتاعها ودخل في الاون اكسبلوتاسيون معناها نقصت لنا العجل كبير برشا في السياق، السياق كبرى معناها فهمتني، وما عادش نشهدوا انقطاعات كبيره برشا في السياق، ما عدا كما قلت لك اذا كان فما تذبذب في التيار الكهربائي ولا قطع. بالنسبه لمحطه التحليه بالسياق كيف محطه التحليه في البحر بالزهرات، هذيك تعاملتنا برشا في الجنوب الشرقي والجنوب والجنوب الشرقي سبتو معناها جابت متنين تطوين عملت معناها إفادة كبيرة برشا ونقصت في الانقطاعات نتاع الماء كيف كيف عندنا محط تحليه مياه البحر توا بسوسه ان شاء الله توا هي في التجربه والتعاقديه بالطبيعه مع المقاولات وان شاء الله في قريب العاج تدخل معناها في الاستغلال واذا كان دخلت محطه سوسه معناها تحليه مياه البحر سيدي عبد الحميد بسوسه في الاستغلال باش نقص لنا برشا معناها على الانقطاعات في سوسه وفي المستير وتاثير حتى على المهديه فهمتني معناها بحول الله هذيك باش تعاوننا برشا برشا وان شاء الله في القريب العاج تدخل بعد انتهاء من التجارب الفنيه.
2: نعم كيفاش تتابع سونيد شكاوي المواطنين كيفاش تتواصلوا مع الناس اللي تحب تبلغ لكم على انقطاعات ولا اعطاب ولا مشاكل؟
4: بالنسبه للتواصل مع المواطنين اولا نجموا يتصلوا بالرقم الهاتف الموجود في الفاتوره بالاقاليم عندنا كذلك خليه مركزيه بالاداره العامه خليه مركزيه اللي هو رقم الاخضر 80 119 نجم كل مواطن معنا يتصل به وعندنا اطارات تخدم 24 على 24 في الخليه هذه وياخذوا معناها الشكاوى المواطنين ويتبعوهم معناها كل يوم ما يروحوا الا ما يتبعوا الشكاوى نتاع المواطنين وكل شكوى شنو اللي وصل وشنو اللي صار فيها ونجم المواطن معناها من بعد يتصل له ويشوف معناها المآل نتاع الشكوى نتاعه ولا يتصلوا به.
2: نعم بالنسبه للسلوكيات نتاع الناس فماش حاجات لاحظتوها انتم اللي يكونوا المواطنين هما سبب فيها فما اعتداء مثلا على الشبكه نتاعكم فما سلوكيات غلطه الفرصه انك تقولهم لنا توا سي منير مش يكونوا نحن زاده شركاء للحفاظ على ثروتنا المائيه.
4: نعم بارك الله فيك. بالنسبه للمواطن والله فهم احنا نشهدوا برشا في تونس كامله معناها عندنا تو اذا نقوموا بحملات مع الساده المعتمدين والساده المشكورين الساده الولايات ثم الربط العشوائي فهمتني ثم ربط عشوائي على الشبكه بدون عداد وبدون والماء هذا يستغل عاده في ري معناها المساحات الخضراء وري الاشجار المثمره وهذا بصراحه ما يصيرش معناها في العديد من الجهات معناها هناك ربط عشوائي كبير برشا وهذا يأثر على الشبكه ويأثر على توزيع الماء ويأثر معناها حتى على معناها المواطن كي يستغل معناها ربط عشوائي باش يستغل بالطبيعه بدون عداد باش ياخذ كميه كبيره برشا اللي هو يحرم منها جار ويحرم منها فهمتي معناها السكان في الجهه هذيك. نعم. وهذه موجودة برشا وقاعدة وكل احنا كل واحد نثيقوا به صراحة نجموا معناها عندنا معناها اجراءات قانونية نقوموا بها وماذا بمن هنا معناها كل مواطن معناها يتحمل مسؤوليته والماء صالح الشراب يخلي الماء صالح الشراب بالنسبة للري فما طرق أخرى فما حفر آبار فما تهريج نجم تجيبهم فما طرق أخرى معناها كذلك المواطن ماذا بينا سيرتو في الوقت الحر هذا معناها يستهلك الماء كان معناها الاحتياجات نتاعو ما نجمش معناها توا معناها فما شكون يغسل الكهرباء نتاعو شد تيو يغسل الكهرباء نتاعو فتره كبيره برشا وفما شكون يسقي وفما شكون يغسل حتى برا بالعشيه طول العشيه تبرد شويه الدنيا يحب يشد التيو يبدا يعمل في الاروزات قدام الدار وكيسات مبلوله نلقاهم نجي نشوفوا يقول لك انا خلص الفاتوره صحيح تخلص الفاتوره اما راهو الماء ماهوش ليك وحدك راهو الماء للمجموعه الوطنيه الكل.
2: على ذكر السيارات سي منير يقول لك محطات غسيل السيارات هي تستهلك برشا ماء فهل هناك رقابه على استغلال المياه اليوم في بعض الاماكن البيسينات محطات غسل السيارات؟
4: هو فما منشور وزاري سيد وزير الفلاحه يمنع منع بيت معناها استعمال المياه صالح شراب لغسيل السيارات في جميع معناها الاستاسيون دو لافاج الاستاسيون سيرفيتر من المفروض ذلك كل واحد عنده معناها معناها
2: اي ما بنراقبوا في هذا مدى تطبيقه على ارض الواقع.
4: والله احنا
2: السلطه الرقابيه مش انتم معناها يلزم
4: لا مش احنا عندنا عوين محلفين وقاعدين معناها نتابعوا في معناها المحطات الغسيل هذه وكل واحد معناها نلقاه يستعمل في مياه الصناعه راهو عندنا اجراءات قانونيه يخول هنا القانون وقاعدين نقوموا بها معناها عندنا برشا ما عنديش احصائيات قدامي اما قاعدين برشا ملفات معناها عملناهم مع المخالفين.
2: بيه هو توا بعض الأسئلة اللي تجي من المستمعين متاعنا يقول لك المتلوي شنو المشكلة في المتلوي وطالت الفترة متاع انقطاعات الماء رغم اللي السيد الرئيس مدير العام للشركة متاعكم فسرها لسيادة رئيس الجمهورية عند الزيارة من عندك أنت ناخذ بعض المعطيات على المتلوي وعلى بعض المناطق اللي يقول لك ديما تصب فيها الأمطار لكن ديما فيها الانقطاعات.
4: كما قلت لك تنجم تصب الأمطار في مناطق وما فيهاش سدود وراه ما نجموش معناها نستغلوها. كيما ما نجم تصب امطار في مناطق اخرى كيما في الجنوب فهمتني. نمشيو للمثال الاكزومبل اللي قلت عليه تاع المثلوي. المثلوي هو هذايا عندنا في نطاق البرنامج قلت عليه تاع معناها نحضروا فيه كل سنه. هو معني حفر ابار وقمنا بالحفر ابار في المثلوي وربطنا الابار هذه وعبينا شبكه عبينا خزانات. لكن طول هي فتره معني الماء مقطوع. لكن الفتره هذيك معني الخزان بتبيعه تعبى بالهواء والشبكه التوزيع كبيره برشا وطول معني 14 كيلومتر كما قال سيدرة المدير العام. معني هذيك تعبت بالهواء كيتعبى الخزان والماء باش يمشي يلقى معناها دي بوشون دير في لي كوندويت هذوكم. دونك 14 كيلومتر انت باش تفرغهم من الهواء هذاك تطلب شويه وقت راه
2: باهي. جيرة الكيف والشمال الغربي اللي هي مربوطه بالسدود نتصور سدود تمليك
4: بالنسبه للكيف تشرب من الابار
2: من الابار زايده
4: كل ما الابار عميقه الكيف
2: باهي. قلت زايده في اول كلامك اللي انقطاعات الكهرباء تسبب هي زايده انقطاعات في الماء وهنا يسالوك علاش ما يقعش استعمال الطاقه البديله الطاقه الشمسيه مش نتلفيه والمشاكل نتاع قصان الكهرباء اللي مربوط بتزويد المياه.
4: هو كما قلت لك نبيله احنا بالنسبه للانقطاعات التيار الكهربائي على محطه الضغط الصونات نسجلوا معناها يوميا ما بين 700 و 1100 انقطاع. وكما قلت لك على محطات الضغط هذه لا هو فما الحل البديل اللي ينجم يقول معناها كل محطه ضغط نعملها مولد كهربائي خاص يمشي معنا مولد كهربائي خاص بالبنزين مش بالطاير الكهربائي معني
2: جروب معناها جروب الكتروجين
4: نعم جروب الكتروجين فما الحل هدايا فهمتني. لكن هذا يتطلب اعتمادات كبيره برشا. احنا في الشركه الوطنيه للطاقه الجميه عندنا تقريبا 1500 محطه. اذا كان 1500 محطه كل جروب باش تشريه المحطه هذيك شوف قداش بيجي ومعناها باش يثقل معناها كاهل الشركه وما يجي معناها حاليا مش متوفر معناها باش نشريو اللي جروب هذوم. بالنسبه للفوتوفولتايك اللي قلت عليها المحطات هذه سورتو تجي في احياء سكنيه ولا تجي في مناطق معناها صغيره. دونك ما تنجمش في نفس السيت باش تحط معناها دي بانو فوتوفولتايك خاطر يلزم سيرفاس كبير برشا ويلزم معناها الحل هذه صعيب شويه. لكن موجود احنا قاعدين نعملوا فيه وعندنا استراتيجيه كبيره برشا. طبعا عندنا في غدير القله عندنا ليسباس باش نعملوا محطه كبيره برشا نتاع فوتوفولتايك. عندنا زاده في الجنوب في بنغردين عملنا ما كيف وبرشا محطات اخرى في طور الانجاز ان شاء الله
2: ان شاء الله. شنو كنت مش نسيتوني باه قال لك البريسيون نتاع الماء الضغط نتاع الماء علاش ديما تضعف العشيه والليل. هذايا اختيار من الشركه للضغط على الاستهلاك والا ما
4: لا هو ما اسمع احنا الشبكه ما ندخلوش فيها. الشبكه عرض وطلب. اذا كان الخزان معبي تكون البريسيون قويه واذا كان باش معناها يضعف المستوى الخزان ومستوى الخزان بتبيع بالبريسيون باش تضعف. هذاك شنو انا عندي اكزامبل ديما نقولوا كيما طريق الطياره. طريق الطياره هي القناه نتاعنا عباره طريق طياره. اذا كان طريق السياره فيه زوج سيارات هكا دونك باش يمشيو برا على راحتهم يشوفوا الفيديو اللي يحبوا عليه هذيك البريسيون وهذيك الوحده. اذا كان طريق السياره يكون مكتظم معناها ارب كاتر فوا ولا فهمتي كراهب دونك باش يمشي بالفيتيس صغير هكاك بالضبط. الشبكه وقت فما استيراج كبير برشا معناها من المواطنين سيرتو في اوقات الذروه باش يكون معناها الوقت هذاك فما ضعف في الضغط. واذا كان ما تبعد على وقت الذروه باش تولي تنجم تاخذ البريسيون اللي حاشك بها ودي بلي حاشك بها.
2: واضح سي منير الدريدي. فما انقطاعات في الايام القادمه نقول عليهم من توا للناس نحضروا روحنا؟
4: والله ما عندناش حنا انقطاعات مبرمجه اي
2: باهي ان شاء الله ما فما حتى انقطاع.
4: لا الى حد الان فما هي كما قلنا انقطاعات مبرمجه هذه اللي صيانة الشبكه ولا فما لتغيير معدات هذوما ما نقوموش بهم في الصيف نقوم بهم قبل الصيف. بالنسبه اذا كان انقطاعات اراو مربوطه بالتيار الكهربائي. التيار الكهربائي موجود محطه نتاعنا الكل تشتغل بحول قلت عليهم 1500 محطه تشتغل وبحول الله ما فماش انقطاع. اذا كان فما انقطاع في التيار الكهربائي اوتوماتيكمون ينجم ينقطع الماء ولا يضعف في بعض الاحيان.
2: فما حاجة جديدة مش تصير في الأيام القادمة على مستوى الشركة تحب تقولها لنا تبشرنا بها تعطينا السبق؟
4: والله أهم حاجة هي دخول محطة تحلية مياه البحر بسوزة إن شاء الله هذيك تطلق قريب العاجل وهذيك باش تحل معناها إشكال برشا.
2: وقت إيش تقريبا؟
4: كما قلت لك هي في اللمسة الأخيرة في معناها فترة تجربة مع المقاولات إن شاء الله تنجح التجارب وتكون في أقرب وقت. ما نجيبش نعطيك الدات بالضبط
2: معناها من هنا لآخر العام نقصد
4: ان شاء الله. لا قبل بحاول
2: قبل
4: لا بحاول له.
2: يعطيك صحه سي منير الدريدي، شكرا جزيلا ليك المدير الجهوي للاستغلال بتونس الكبرى للسونيد الشركه الوطنيه لتوزيع المياه. 38 دقيقه على موجاتنا اغنيه ومن بعد نمشي والضيف اخر بقى معنا. شكرا لكم على التواصل مستمعينا ومتابعه طيبه لبقيه برنامجنا.

0: ضيف الماتينال.
1: مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. 8:39 دقيقة على موجاتنا، سمعنا صوت لطفي بوشناق قال لي ضيفي اي غنية تعطي الامل. نحن هكا صباحنا ديما امل وعمل. مرحبا بسي طارق بوعسيدة، المنسق العام لتظاهرة كبيرة تنطلق غدوة منتدى تونس الدولي TGF فوروم او تونيزيا جلوبال فوروم. اهلا وسهلا بك، هذه النسخة الثالثة واليوم انت معنا مش تحثوا على المنتدى.
2: شكرا شكرا لك، شكرا للإذاعة الوطنية على الاستقبال.
1: العفو، الإذاعة الوطنية هي دار التوانسة الكل، دار الإذاعة. اليوم نتحدثوا على منتدى عالمي كبير، هذه نسخته الثالثة، انطلاقته تكون غدوة 21 جويلية 2026 في تونس العاصمة، وتنظموا جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا لاتوج، حدث اقتصادي حدث تكنولوجي، كيف نقدموا المستمعين؟
2: هو التظاهرة هذه تندرج في عمل احنا قاعدين نقوم به كل صيف، تظاهرة نعملها بين 15 جويلية و 15 أوت، نسميوها شهر الكفاءات التونسية بالخارج، دياسبورا مانت، ونقوم به مع مجموعة جمعيات أخرى اللي هي تجمع الكفاءات التونسية في خارج تونس في دول أوروبا وأمريكا الشمالية والخليج، زدنا فيها التحالف هذا، نسميها World Alliance of Tunisian Talents، التحالف العالمي للكفاءة التونسية. والتظاهرة هذه الهدف منها أولا هو توفير مجال ربط العلاقات بين الكفاءات التونسية بالخارج والكفاءات التونسية بتونس، و يعني أعطاهم فضاء متاع تواصل ومتاع تقريب الأفكار ومتاع خلق الإبداع، خاطر هو نعرف وإحنا الذكاء ما هو إلا معناتها صناعة علاقات جديدة حتى بين الخلايا الدماغية، كان فما شكون يعرف شوية في البيولوجيا، الذكاء حتى في مخ الإنسان يتبنى على العلاقات اللي تتربط بين
1: التشبيك، ما يعبر عليه بالشبكة، هو
2: ربط
1: قد ما نعملوا شبكة كبيرة متاع كفاءات في الداخل والخارج قد ما تكثر الأفكار والمشاريع
2: والذكاء الجماعي يتبنى. ومن هالفكرة هذه متاع الذكاء الجماعي نمشوا للتام متاع الموضوع متاع التظاهرة متاع السنة اللي هو الذكاء الاصطناعي. يعني احنا تونس بلاد في داخل العالم والعالم في إطار تحور عميق جدا، خاصة في المهارات والأعمال اللي عندها علاقة بالإنتاج الفكري. الإنتاج الفكري قاعد يتبدل بطريقة عميقة جدا بسبب الذكاء الاصطناعي وهالثورة التكنولوجية اللي
1: صراع بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي، هما يكملوا بعضهم.
2: ما نقولوش صراع، نقولوا فوالا هو تغيير متاع بارادغم، تغيير الإطار اللي احنا فيه، وبالتالي هو تغيير مش يصير، يا اما احنا نتفاعلوا معه بطريقة إيجابية ونحاولوا نصنعوا من الإطار الجديد فرصة لبلادنا وفرصة للتوانسة كل، يا إما نقبلوا بالتغيير هذا ونتعامل معاه كمفعولين به، معناتها يا إما فاعلين يا إما مفعولين به، وبالتالي احنا قررنا أنه نبدأ فاعلين وأنه نعطيه فرصة لكل الفاعلين في تونس وفي خارج تونس أنه يربطوا علاقات بعضهم ويفعلوا مع بعض.
1: وكعليش الشعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي، ونحن عنا كفاءات تونسية كبيرة برشا في مجال الذكاء الاصطناعي في مختلف بلدان العالم، ونحييهم بالمناسبة. شنو اللي يميز الدورة هذية، وقديش من مشاركة مش تكون موجودة، قديش من مؤسسة، قديش من شركة ناشئة، قديش من تونسي وكفاءة تونسية مش تكون حاضرة؟
2: الدورات اللي فاتوا وصلنا حتى 2300 مشارك، الدورة هذه مش نصه في نفس العدد، تقريبا 2300 مشارك. سنة عن 150 شركة وشركة ناشئة، يا إما يعطيوا في معناتها سبونسورينج، معناتها دفع للمؤسسة هالتظاهرة هذه، يا إما عندهم معناتها إمكانية أنه يعرضوا، خاطر في داخل التظاهرة فما مساحة عرض للشركات اللي تحب تعرض الخدمات متاعها ولا تلوج على كفاءات باش توفر لها مواطن شغل. وعندنا 70 خبير مش يتكلم في مختلف الحوارات والمنتديات اللي تبدا في ظاهرة في داخل التظاهرة هذه، معناتها الخبراء هذوما غالبيتهم توانسة، فما بعض الأجانب وهما تونسة في الداخل وفي الخارج، منهم أسماء تعرفوها عن خاطر ظهرت معناتها كخبراء تونسيين في الذكاء الاصطناعي، ولكن فما برشا اللي هما يا إما في داخل تونس وما نسمعوش عليهم خاطر معناتها ما لقاوش التغطية الكافية، يا إما في خارج تونس وقاعدين يخدموا أرواحهم ربي معاهم، وإحنا لقيناهم وقلنا لهم شنو رايكم تعطيونا زادة شوية من البريق متاعكم من الذكاء متاعكم تعيرونا منه شوية لتونس والمستقبل التونسي.
1: كيفاش مش يكون منتدى هذا في شكل حلقات نقاش، لقاءات بي تو بي، ورشات، شنو مش يكون فيه بالضبط؟
2: في برشا حوايج تو تشوف معناتها، تو مش نحكي مش نقعد مدة نحكي عن خاطر معناتها كيف تبداو ان شاء الله هو غدوة باذن الله.
1: وين؟
2: في راديسون بلو اللي احنا معناتها.
1: شكرا على الاشهار.
2: هو وقت تبداو فميكا تلاحظوا انه ما كنتمش مشتجمو تحضروا في كل شيء في نفس الوقت، ديما فما أكثر من حاجة في التوازي. فما من جهة المنتديات الأساسية يعني اللي سال بلينيا،
1: شنو المحاور اللي
2: هما مش ركزوا على محورين؟ محور أول هو موضوع السيادة الرقمية والبنية التحتية وكيفاش تونس تاخذ الرهان هذا والتحدي هذا اللي هو الذكاء الاصطناعي. والمحور الثاني مركز اكثر على علاقه الناس بالذكاء الاصطناعي خاصه في اطار العمل، دونك تشغيل التكوين، المهارات اللي لازم ندخلوها، التغيير اللي ممكن لازمنا نعملوه في التعليم، هذا كله المحور الثاني. وبعد بالتوازي مع هذوما الزوز محاور اللي هما في القاعه الرئيسيه، فما كما قلت لكم قاعه عرض، وفما عدة ورشات أخرى متوازية، فما منصات زادة باش بعض التوانسة المتألقين مش يقدموا يعني شركات الناشئة متاعهم خاصة في العالم معناتها في خارج تونس، ويا إما زادة سامحوني يعني متألقين بشكل آخر في بحث علمي إلى آخره. وفما زاد جوائز معناتها عملنا
1: هذا الهاكاتون نتاع الذكاء الاصطناعي،
2: هذا جيت مش نقول هو فما معناتها أربع جوائز مش نقدموها، فما ثلاثة جوائز سامحوني، فما جائزة للهاكاتون نتاع الذكاء الاصطناعي اللي عملناه بالتعاون مع شركة مع جمعية سي جي دي تونس أوريزون، اللي هو صار الهاكاتون نفسه صار الويكند اللي تعدى كمل البارح في الليل، والمتألقين فيه هما ثلاثة جائزات، معناتها جائزة للمتألقين في مجال الصحة، في مجال الصناعة، وفي مجال
1: الصحة والصناعة. هو في شكل مشاريع
2: أي هما ولا هو ولا هو هو
1: دي أبليكاسيون
2: أي بالضبط. هو معناتها الهاكاتون البرنسيب بتاعه هو أنه الشركات اللي متعاملة مع المنظمين بتاع الهاكاتون يعطيوا إشكاليات قاعدين يعيشوا فيهم تو بالعلاقة مع الذكاء الاصطناعي، وبعد كل المشاركين في الهاكاتون اللي هم طلبة من تونس ومن خارج تونس يتلمدوا في مجموعات، وهالمجموعات هذه يقعدوا 48 ساعة وهم يخمموا مع بعضهم ويحضروا معناتها ديزابليكاسيون تطبيقات اللي هي الهدف منها هو أنه تلقى حلول لهال الإشكاليات اللي تطرحها.
1: واضح.
2: وبالتالي معناتها هذا ديجا خدمة صارت وتو احنا مش نكافئوا المتألقين، وفما زاد نوعين آخرين متاع جائزات مش نعطيهم اللي هما للشركات الناشئة والمتوسطة وللبحث العلمي
1: أحسن بحث علمي، أحسن شركة ناشئة،
2: البحث العميق،
1: والهاكاتون تاع المشاريع بالضبط. اللي تعطي حلول في مجالات مختلفة. ثلاثة جوائز، الجوائز الأولى معناها اليوم شنو أكثر القطاعات اللي يلزمها تستفيد من الذكاء الاصطناعي؟ قلت الصحة أنت في كلامك،
2: هو كل شيء، أنت كل القطاعات اللي فيها إنتاج ذاني مش تستفيد ولا بصفة عامة مش تتأثر بالذكاء الاصطناعي. قلنا الصحة بطبيعة الحال خاطر فما برشا معناتها إنتاج ذهني في الصحة، ولكن فما القطاع اللي ممكن أكثر قطاع معناتها تأثر بالذكاء الاصطناعي حاليا ديجا معناتها هي الوضعية الحالية مش حتى المستقبل القريب، هو العالمي معناتها هو توسكي ديفلوبمون معناتها في الاعلاميه تأثر تأثير شديد. وإحنا عندنا كان عندنا قطاع وما زال عندنا بطبيعة الحال قطاع متاع إنتاج فكري في الإعلامية اللي هو قاعد يتأثر بالذكاء الاصطناعي واللي هو لازم يتأقلم مع الذكاء الاصطناعي كسوسوا في التعليم كسوسوا بعد في الإنتاج. وحتى ما أنت ظاهرة متاع هجرة الأدمغة في موضوع الإعلامية اللي هو قاعد تتبدل بخاطر فما الذكاء الاصطناعي اللي هو تدخل في الموضوع.
1: الكتاب الأبيض حول الذكاء الاصطناعي شنو حكيته؟
2: نقطة واحدة أخرى من الانتاجات متاع هذا المنتدى ومش برشا حكايات أخرى ما احناش باش نلقاها لهم الوقت. من النقاط المهمة متاع المنتدى هذا هو أنه احنا عارفين أنه انهار مش مشاك فيه هو ما هو إلا بداية معناتها انهار. قررنا أنه تحضيرا للنهار هذا مش نجمع كفاءات تونسية من الداخل والخارج على مدة أطول معناتها 6 شهور توصل لهم وما يخدموا وقعدوا يخدموا على مجموعة متاع اقتراحات ونصائح ولا أفكار اللي هي تجم تعطي توجهات للاستراتيجية التونسية كسواء الاستراتيجية متاع الدولة التونسية كسواء الاستراتيجية متاع الشركات التونسية تجاه الذكاء الاصطناعي. دونك هذا كله لميناه في كتاب أبيض اللي هو مش نقدموه إن شاء الله في غدوة معناتها 21 جويلية ومش يولي مفتوح للعموم هو معناتها ما هو إلا بداية. معناتها عندنا تعامل مع الكتاب الابيض كما تعامل مع الاوبن سورس كان تعرفوا في شويه في المجال الاعلامي معناتها يبدا
1: المصادر المفتوحه يعني
2: دونك هو نسخه يعني على الاول وبعد اي واحد يجي ياخذ هالنسخه هذه ويعمل ويحاول يبني عليها ويزيد عليها ومرحبا معناتها بكل المشاركات ويعني ماذا بينا اكثر ما يمكن من الناس ياخذوه ويطبقوا ولا يبدلوا فيه ولا يقترحوا
1: يعملوا الإضافات معناها هو نخموا بطريقة تشاركية الكل مع بعضنا الذكاء الاصطناعي اليوم كيفاش نجموا نستغلوا الاستغلال الأمثل لأنه زي ده يزم تكون فما ضوابط وقوانين سينو ياخذوا صوتك تصويرتك ويعملوا اللي يحبوا بالذكاء الاصطناعي اليوم هذا هو
2: أي هو فما يعني كما قلت أنا ساعة معناتها هو تغيير اللي هو قاعد يصير في العالم كامل ويا اما نبداو فعليا اما نبداو مفعولين به معناتها ما عندناش احنا نظاره ورديه نتاع انه نقولوا الذكاء الاصطناعي هو فرصه كهو هو فرصه وتحدي في نفس الوقت. وبالتالي من النقاط اللي واحد لازم يحط في باله انه التطور التكنولوجي اسرع بياسر من التطور القانوني معناتها
1: والعالم يحكي على هذايا اليوم وصراعات اصلا الصين امريكا يعني الذكاء الاصطناعي اليوم موضوع ساعه وشكون عنده اكثر القدره على استغلال الذكاء
2: فما موضوع نتاع السياده الرقميه مهم ياسر معناتها والمعطيات الشخصيه نتاع الناس وشكون عنده وين موجوده معناتها وين يتم تخزين هالمعطيات هذه وتحت اي قانون والى اخره.
1: سي طارق بوعسيد المنسق العام للتظاهر هذه منتدى تونس الدولي 2026 خلي لك المجال اللي تتحب توجه رسالة إلى الشباب التونسي إلى رواد الأعمال الباحثين الناس اللي ربما يهتموا بالموضوع الناس كل هما يهتموا لكن إذا تحبوا يلتحقوا بكم غدوة يكونوا معكم شنو تنجم تقول لهم؟
2: مرحبا بكم غدوة تشوفوا معناتها المحتوى الفكري يعني عميق جدا وكث جدا وفيه كل الأشكال متاع التفاعل مع الأفكار والهدف هو أنه تجيوا وتشوفوا بعينيكم وتربطوا العلاقات حطينا لكم حتى تطبيق باش تسهلوا معناتها عملية ربط العلاقات مع المشاركين الأخرين وإن شاء الله تخرجوا
1: تطبيق شنو عنوانها؟
2: هي تي جي اف بزنس روم هو الشركه اللي اعطتنا اللي عملتنا التطبيق يعني ولكن تحطوا يعني وقت تعملوا التسجيل اللي هو بطبيعه الحال مجاني وقت تعملوا التسجيل في التظاهره هذه بطبيعتها تطبيق تجيكم وتقول لكم تحبوا تشاركوا في ربط العلاقات ولا لا واذا كان تحبوا تشاركوا تزيدوا بعض المعلومات ويولي عندكم مجموعة المشاركين الأخرين اللي قابلين وتجمو
1: تتواصلوا مع بعضكم
2: وما حاطين لكم احنا مساحة باش تجمو تتواصلوا مباشرة معناتها في إطار المنتدى هذا. معناتها مرحبا بكم الناس كل، وإن شاء الله تخرجوا مستفيدين. وكما قلت كل المنتجات الذهنية متاع التي جي اف هي ليلكم أنتم، وتجموا تعملوا بها اللي تحبوا.
1: المنتدى العالمي التونسي تونيزيا جلوبال فورم تي جي اف في نسخته الثالثة غدوة 23 جويليا في تونس العاصمة، أحد النزول بتونس العاصمة، وتنظموا جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا أتوج. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. شكرا لك سي طارق بوحسيدة. شكرا للفريق الكل، يعطيكم الصحة يا جماعة. تحية كبيرة للمستمعين اللي تابعونا من 6 متاع الصباح. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، بداية أسبوع طيبة، استحفظوا على رواحكم من السخانة والشمس، أتو تتعدى انفراج من هالأربعة. نعاود نذكر إذا فاتتكم حاجة تلقوا كل شيء على صفحاتنا الرسمية وعلى موقعنا www.radionational.in، وأيضا على أبليكاسيون متاعنا، حتى احنا عنا أبليكاسيون راديو تونيزيان، الإذاعة التونسية ديما وين أنت وين هي. نهاركم زين.

كان سلمت يمحي الغيوم سلامها كان سلمت

لكن بكت لي شكت من اللي عكس أوضامها كان سليت كان سليت.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فنان الهيب هوب والمغني والملحن التونسي نور دولا.

0: الثلاثاء 21 جويلية 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية
1: إشهار.
2: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي، اما لاخوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
1: اشهار
3: موجز الانباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية طيبة من قسم الأخبار. تواصل ارتفاع درجة الحرارة اليوم وغدا الثلاثاء بأغلب مناطق البلاد، وفق ما جاء في نشرة متابعة نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي والإدارة العامة للغابات، تدعو إلى أقصى درجات الحيطة والحذر مع استمرار موجة الحرارة.

0: والمنقوط المقبل في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين عن المرض الكامل بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، والحادي والثلاثين من جويلية الحالية آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام وفق المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة. في أخبار العالم، استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص مستوطنين إسرائيليين في قرية شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. مقتل شخص وإصابة آخرين بهجوم أمريكي على منطقة عسكرية قرب مدينة تبريز الإيرانية فجر اليوم. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول يمكن السعي لإجراء مفاوضات مع أمريكا بما يراعي المصالح الوطنية. ووفاة 39 شخصا في جمهورية الكونغو الديمقراطية جراء تفشي فيروس الإيبولا في البلاد. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العربوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
2: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الاثنين 20 جويلية، الموعد باش يكون مع جنيوة ديفيزيون. أكثر من 30 سنة الجروب الجزائري غنيوة ديفوزيون نجح باش يعمل فوزيون بنينة برشا بين موسيقى الغنيوة، الروك، الريغي، الراب والبلوز. سهرية اللي باش تكون فيها برشا انرجي سور سين مع الليدر دو جروب أمازيغ كاتب. ومن غير ما ننساو اللي المجموعة هذه دفعت على برشا قضايا وكانوا ديما يفكرون في أهمية الحرية، المحبة والتعايش. الاثنين 20 جويلية، ما تفلتوش غنيوة ديفوزيون في مسرح الحمامات. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
3: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
4: أنا واحد من الناس نحب نبلغ صوتي بالله، ونحب نبلغ صوتي خاصة للسيد وزير النقل. يا سيادة الوزير، راهو نحن نخدم في قطاع كراء السيارات، محددين مدة عمل السيارة 3 سنين ونص، والدليل أن السيارات ما زالت نجم تخدم، معناها باش تراسينا نبيعوها بثلاث سنين ونص ونشروا في كرهبة جديدة، ولت غالية والعملة صعبة، والحال أنه الدولة منتصور ما عندها فلوس مش تشري بها السيارات، فلذا زيدونا بتاع 3 ونص، زيدوا عمرنا 5 سنين، علاش نجيبوا الكرهبة بالعملة صعبة؟
3: وصل صوتك.
5: بربي انا حبيت نبلغ صوتي للسلطات فيما يخص الاطارات المطاطيه المستعمله. تو في مده 3 سنين ولا اكثر فما برنامج نتاع حقائق الاربع طرق اطارات المستعمله على اساس اللي هما اختاروا اللي هما الصلاحيه نتاع فات واللي هما مش باهين. الوقت هذاك السلطات ولات قررت تمنحهم على اساس باش تحسن وضعيه التونسي والسياره نتاعو وكل شيء. ما رانا الا هذوك متمنعوا، والاطارات الجدد ما يخلط عليهم حتى حد، والناس كل تعرف ولا مونوبول في شركات معينه، ولا ولات التونسي غير قادر ما عادش نجم. وبما اني انا في الدومين، تخيل التونسي ولا ياخذ في لوكازيون بتاع التونسي. بون كي نقول بتاع التونسي شو معناه؟ ياخذ في الاطارات المستهلكه من عند تونسي اخر اللي هو بطبيعته ماهوش قادر باش يشري حاجه جديده وكل شيء. وما نقول نحكي لكمش، حبينا زعما نمشيو للسيكوريتي وللامان وكل شيء، ولات اكثر استفحل اكثر الموضوع وكل شيء. بربي ماذا بيه السلطات تتدخل وتشوف تلقى حل كيفاش تعاود ترجع هذوما الحاجات هالاوكازيون للتونسي، تشوف الصلاحيه نتاعهم، المهم تلقى حل.
3: وصل صوتك.
6: في منظمات قطاع الحقوق وغيرها، جميع المترشحين من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب مطالبين أنهم يكونوا موجودين في وسط العاصمة لاجتياز مثل هذه المناظرات وإلا يتم حرمانهم. مئات الآلاف الخريجين اللي عاطلين على العمل، خذ روحي كمثال، أنا متحصلة على شهادة ماجستير في اختصاص الحقوق، نجد نفسي سنويا مضطرة أني نتناظر مع آلاف مؤلفة من خريجي الحقوق، ممكن يصل عددهم حتى 8 و10 آلاف مترشح في إطار مناظرة. من الأسف هذا كل من أجل 50 أو 100 مكان، هذا ما يتقابلش مع سياسة الدولة في تطبيق اللامركزية.
3: وصل صوتك.
7: علاش الدولة ما توفرش ورشات توعوية وتوجيهية إجبارية للمقبلين على الزواج واللي ناويين باش يجيبوا صغار؟ خاطر توا قاعدين نشوفوا اللي الوالدين يا متخليين تماما على دور التربية كأم وأب، يخليوا في المعلمين يا جاردي يا روضات يا مدارس يتكفلوا بتربية صغارهم، وإلا تلقاهم شادين أكثر من لازم، يعني من الإكستريم.

0: الاكستريم، فيا ريت الدولة تفكر فيه جديا وهي تحط ورشات وإلا حملات باش يخرجوا لنا جيل متوازن.
1: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
2: إذاعة الجمهورية التونسية.
3: القضية، الوقت، الصغار، الستريس،
4: روق أعصابك،
5: بدل الساعة بساعة
6: بدل الساعة بساعة
5: وخليك معنا.

سجرة وقبله إن هي البشرة لفت العصفور السجرة وقبله إن هي البشرة جاوبني وخنقت العبرة جاوبني وخنقت العبرة.

0: بتلم لحبة بتكلم لصحاب الفرحة اليوم بدات ويكثر المشي والجي كما يقولوا الحركة تزيد في البركة تتغسل الملاح تتسيق الدار يتفرش الكلموات
1: ويعلى تزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيه لشق وداد على عينين الحساد
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 ل8 متاع الليل
1: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدو بتمام.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعدينا الكلام
0: برشا كلام نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار مع كوثر بن جلالة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
1: موجة بريحة البلاد
0: الإذاعة الوطنية
1: الإذاعة الوطنية
0: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%
0: تونسية 100%.

حفيف بمية وخضرة، الحب جميل مع صون العشرة، والحب جميل مع صون العشرة.

0: صباح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار. صباح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبسطار عمامو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بلقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
0: للناس الكل.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد، لأن الإذاعة أكثر من خبر،
2: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
2: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
2: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
3: الدكتور حكيم.
4: في الصيف تكثر أنواع الغلة، ومع السخانة يكثر استهلاكها وتولي مستحبة. هذه حاجة باهية، لكن فما حاجة أخرى هامة نسيناها، هي النظافة وغسيل الغلة مليح. على خاطر الغلة وقت تكون في شجرتها تترش بالأدوية للمحافظة عليها، وهالأدوية تقعد لاصقة فيها حتى بعد جمعانها، خاصة الغلة اللي تكون قشرتها حرشة. لذا كل غلة مهما كانت يلزمها تتغسل مليح قبل ما ناكلوها، حتى إذا كان باش تتقشر. وماذا بينا الغلة ما تتحط في الثلاجة إلا بعد ما تتغسل مليح باش ما تلوثش مواد غذائية أخرى.
3: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.
0: أخبار على رأس الساعة،
2: رياضة،
0: ثقافة،
2: موسيقى،
0: 24 ساعة على 24،
2: مش من عام
0: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.

0: لما تصيف،
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله.
1: نتقابلوا معكم من الاثنين للخميس،
2: من الستة للثمانية متاع العشية،
0: وانت تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالودي
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.
0: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%،
0: تونسية 100%.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية
2: تونسية 100%.
3: تونسية 100%.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار. درجات الحرارة تتواصل مرتفعة اليوم وتتراوح القصوى بين 39 و44 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 44 و49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. تسجيل بين 700 و1000 انقطاع يومي للتيار الكهربائي مؤخرا، بالإضافة إلى 500 تسرب و70 كسر المسجلة يوميا وفق ما أعلنه اليوم المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتونس الكبرى منير الدريدي لبرنامج يوم سعيد. ندوة الابتكار ومستقبل التعليم في تونس التي نظمها المعهد العربي لحقوق الإنسان بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مكتب تونس مؤخرا توصي بضرورة اعتماد الابتكار منهجا موجها للسياسات التربوية ولبرامج الإصلاح. وزارة التربية تفتح بداية من اليوم باب تسجيل مطالب النقل الفردية

0: في مجالات الحماية الاجتماعية والاستثمار، ويسعى المؤتمر إلى مناقشة كيفية ضمان مستقبل مرن ومستدام للمتقاعدين في العالم العربي. في أخبار العالم، طهران تقول إن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن عبر وسطاء ما زالت متواصلة رغم الضربات العسكرية الأمريكية. ويزور وزير الداخلية الإيراني مساء اليوم إسلام أباد في تحرك دبلوماسي جديد. هيئة بحرية بريطانية تعلن تعرض سفينة على بعد 8 أميال شمال غرب كمزار بعمان لمقذوف مجهول، مشيرة إلى أن الطاقم غادر السفينة بأمان. وكييف تعلن إسقاط 81 طائرة مسيرة روسية خلال الليل. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: صباح التوانسة مع مونة المجري.
1: صباح بنكهة تونسية.
2: صباح النور، صباح الفل، اهلا وسهلا بكم مستمعينا. كالعادة نتقابلوا في موعد جديد على موجة الإذاعة الوطنية التونسية صباح التوانسة من الاثنين للخميس، تتابعونا في الوقيت هذايا من العشرة حتى نص النهار. تحية لكم الكل وين ما كنتوا. هذه حس نهار الاثنين 20 جويلية 2026. نقول لكم بداية أسبوع موافقة. الناس اللي خارجين توا بون بدات السخانة على بكري من العشرة للأربعة وقت ذروة، دونك سيسر ويحكم الصغيرات والكبار في العمر، ماذا بينا خليهم إذا كان ما فماش حاجة لازمة باش يخرجوا، دونك يقعدوا في الدار خير، خاطر قاعدين نسمعوا مازالت الحرارة مرتفعة متواصلة الأيامات هذيا، اليوم توصل حتى ل 44 درجة، دونك سيسر ويحكم وإن شاء الله سلامات تتعدى. تحية لكامل الفريق اللي معايا في صبحية اليوم. فاتن حسني معنا في الهندسة الصوتية، سيف طرابلسي رافقنا في الديجيتال، مع بار في التنسيق العام للحسة، معنا عواطف في إعداد البرنامج، وتسمعوا في صوت مني من قدام الميكروفون من طوال للنص نهار. مرحبا بكم، مجموعة من الفقرات اللي تعودتوا بيهم ما تبدل حتى شيء، أما المواضيع متاعنا هي اللي تبدلت شوية. مفتح الدنيا بعد شوية مع الكوتش مروان بوهجة باش نحكي وعلى القيادة تبدأ من الداخل قبل ما تقود الناس، قود روحك. هذية الشعار متاعنا اليوم. طو بعد يفسرنا أكثر كيفاش نتعلموا، كيفاش نكتسب هل الصفة هذه. في كل باس اليوم يكون موضوعنا مواجه للصغيرات، الصغيرات اللي عندهم نقص في التمعدن بالنسبة للأسنان متاحهم والأضراس. تكون بحذنا الدكتورة إيمان جميزي طبيبة أسنان الأطفال باش تحكينا أكثر على الموضوع هذه، دونك تابعونا، موضوع مهم برشا. في ساعتنا الأولى كالعادة الكوجينة، نعملوا دخلة صغيرة الكوجينة فقرة بنا ومنفعة مع شيف موني شريف. اليوم خلينا نشوف شنو الدبارة اللي حضرتنا بالضبط. وساعتنا الثانية تكون مع سهلك بصحيح، اليوم باش نحكيو على العسل، موسم العسل توا وقته، جاني العسل نعرفو ديما في أوس قريب الموسم نتاعو، هذاك علاش باش نعطيكم فكرة على المواصفات التونسية على أنواع العسل، كيفاش نختاروا العسل من الأصلي للمغشوش. معناها برشا حاجات تنجم تنفعكم وتفيدكم في الموضوع هذايا، هذاك علاش نواصيكم أنا باش تقعدوا تتابعونا. فك فرصتك اليوم باش نحكيو على الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي بمدينة العلوم اللي باش تنتظم 22 و 23 شهر هذية، يعني في الأسبوع هذية، دونك باش نعطيكم فكرة باش انتم تنجموا تكونوا متواجدين غاديك. نحكي على التلامذة اللي نجحوا في البكالوريا سنة، ونختموا لقاء متاعنا هكا أحلى، وتكون بحذينا خبيرة في التجميل مريم سليمان اللي باش تحكي لنا شوية كيفاش نعتني بالحواجب متاعنا في فصل الصيف. هذه أهم المواضيع إن شاء الله والفقرات اللي تلقاها معنا في تلك السبعتين من

من زمان مع هذا الكل برشا موسيقى حلوة إن شاء الله تنال إعجابكم. أنتم تنجموا تواصلوا معنا على 71 844 404 كيف كيف على الباج أوفيسيال لذاعة الوطنية التونسية. ما نطولش عليكم، نمشيوا مع الموسيقى هذه ورجعين.

0: مفاتح الدنيا.
1: ارجع معكم مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية 10:12 معكم في صباح وين سأقول الفقرات متاعنا مفاتح الدنيا. واليوم باش نفتحوا الباب مهم برشا في تطوير الذات والنجاح. برشا ناس تحب تكون قائد في خدمتها في عائلتها في المشروع متاعها، لكن السؤال هوني هل تنجم تقود غيرك إذا أنت ما تعرفش تقود روحك؟ هذايا سؤال بعد شوية باش يجاوبنا عليه ويعطينا مجموعة من النصائح العملية الكوتش متاعنا مروان بوهجة. صباح النور.
2: صباح الأنوار منى،
1: مرحبا بيك بحضينا. القيادة برشا نحبوا هكا القيادة الكل سوى المرأة ولا الرجل، ماذا بها تكون هي القائد في دارها ولا في خدمتها ولا فهمتها. هيت نفسروا احنا للناس الساعة، هل القيادة هي موهبة بالفترة ولا نكتسبوها بطول الوقت وتتطور معنا؟
2: به برشا هو من أكثر الاعتقادات انتشارا أنها القيادة تكون موهبة فطرية، يا عندك يا ما عندكش. وبرشا عبيد يقولك الله غالب انا ما عنديش النزعه هذيك نتاع القياده. الحقيقه لا، والاخبار الباهي ان القياده قبل كل شيء مهاره اي شخص في الدنيا هذه ينجم يكتسبها، الا حالات خاصه ياسر اللي هي تكون حالات معناها مرضيه بعيد الشر، عبد ما ينجمش يكتسب فيهم مهاره القياده.
1: اي معناها القياده تطلب منا برشا حاجات مواصفات تكون موجوده فينا باش نكتسبوها. خاطر حكيت انت على حالة المرض، انسان مريض ساعات يكون انسان مريض مثلا ينجم ياخو قرار وينجم هو يقود ولا
2: الا حالات مرضية خاصة
1: خاصة
2: وعادة تكون معناها حسب احصائيات اتعملت قالوا انه 99% من العالم من الدنيا العباد كل قادرين يتعلموا مهارات القيادة، و 1% خلاوه وفسروه على انه حالات خاصة.
1: بيه كيفاش تطور معنا كيفاش نكتسبوها المهارات هذه؟
2: القيادة هي مجموعة من المهارات وجدها كيف القيادة عقلية قبل ما تكون مهارات عقلية موجودة عند القائد. العقلية هذه أنا قبل حكينا في الأوف قلت لك راهو كيما عب باش يسوق من الأول الكهرباء يتعلم سياقة السيارة باش بعد ينجم يكون هو مسؤول على حياة عباد آخرين وينجم يتعدى البيرمي نوع آخر ويقود لربما الحافلة أو حاجة وسيلة أخرى نتاع نقل. دوك القيادة عقلية قبل ما تكون حتى مهارات. العقلية دي فيها 5 عناصر حبيت كان نجم نركزوا فيها اليوم. العنصر الأولاني هو أنه القائد يحمل رسالة وهدف، خاطر نحن باش نتبعوا عبد مش باش نتبع باش يزن البلاصة. هو القيادة هي قيادة تعريفا هي قيادة مجموعة من نقطة A النقطة B باش تهزهم باش تأثر فيهم باش تهزهم النقطة معينة. دوك ديجا لازم نعرف وين ماشيين. دوك القائد الباهي لازم ديجا يكون في حياته الشخصية عنده أهداف، وفي حياته الشخصية عنده ما يسمى بعقلية الهدف، معناه كي باش يعمل سلوك معين باش يقوم به قبل ما يمشي يقوم به يخمم هل انه هذا يخدم هدف معين، هل هذا ينفع في حاجة ولا ما ينفع في شيء. الأهداف نعم يكون حتى تفرهيد في وسط عائلة باش نهز صغاري بالبلاصة باش نفرهدهم هدف. أما إذا كنا البلاصة ذيك هما مثلا ما يستمتعوش بها وأنا ما نستمتعش بها ونمشي غادي جوست على خاطر مثلا البلاصة ذيك دار ملكي ولا حاجة دونك نحب نمشي لها، هذه تولي معاش قيادة طيبة، هذه تولي قيادة تضر في العائلة وتضر في شخصك. باش تمشي لك البلاصة هذيك باش يصيبك الزجر وانت الاصل فيه ماشيين باش تفرهدوا بار اكزامبل. دونك القائد الباهي كي يجي مثلا في وضعية متاع كريس في أزمة، ساعات عبد شخص عادي ماهوش مطالب بالقيادة، ساعات في وسط أزمة تصير غلطة يتنرفز ويتغشش. مثلا ناخو انا مثل بسيط، في عائلة خارجين باش يمشيوا للبحر صارت لهم مشكلة نساو حاجة نساوها في الدار، تو كي نسيتوها في الدار نكملوا نتفرهدوا ولا نكملوا مغشين؟ برشا عبيد اللي ما عندهمش روح القياده بعد ما صارتك الخطا هذاك يكملوا بقيه المشوار للهدف نتاعو انيسيالمون كانت تفرهيد يكملوا مغشين ويكملوا قاعده كلهم مغشين. دوك القائد لهنا لازم يكون عنده كل النزعه نتاع انا نركز على لانستون بريزون، نركز على الوضع الحالي اللي موجود ونركز على وين انا نحب نوصل. فما بيرتورباسيون فما قلق ما يسالش نتجاوزه، هذه هي الحاجه الاولانيه باش نقولوا من الخمسه رابيدمون. الحاجه الثانيه هي انه يكون عنده عين على الواقع، معناها ما يكونش عايش في سامحني في الكلمه في الببوشه نتاعو ومشي في باله العالم اللي في مخه هو ذاك العالم الحقيقي. القائد الباهي باش تقود عائله ولا باش تقود الدنيا لازمك تعرف عصرها، لازم ولادك لازمك تعرف عصرهم، لازمك تعرف عقليتهم، لازمك تعرف المشاغل نتاعهم، لازمك كي تحكي معاه تراه كبشر ماهوش طاولة ماهوش تلفزة ماهوش جماد، هو بشر تراه كبشر تراه انفعالاته ترى تفاعلاته كي تحكي معاه تيخو رايو، تعرف مخه كيش يخمم، تعرف هو بيدو أهدافه وين يحب يوصل، وتتيان كونت تاخو بعين الاعتبار هذا كله. دوك النقطة الثانية اللي هي انه القائد لازم يكون عنده عين على الواقع. النقطة الثالثة انه القائد لازم يتحلى بالمرونة، معناها القائد لازم عنده في مكتوب وسمحني بالكلمة شك متعم فاتح هكا ميات المفتاح. كي مفتاح ما يمشيش البشر العادي اللي مش مطالب بالقيادة، كي مفتاح ما يمشيش يروح الغاديكة من اللي مش عليه. أما قائد وراك ناس تستنى فيك، ما مشيش المفتاح تقعد تربض في مكانك، تقف في مكانك وتقول ما الله غالب ما مشيش المفتاح. لا، لازم عندك شك متعم فاتح، ما مشيش مفتاح وديما تحاول
1: حتى ما نقولوا احنا عندك بلان ا بلان بي في ديما البديل
2: الابجديه الكل الكل لازم عليه ريال مول. قائد لازم مضى به عنده على قد ما عنده دي بدائل على قد ما يكون افضل بالنسبه للقائد. النقطه الرابعه المطالب بها القائد هو انه عنده القدره على الاتصال والتواصل مع العباد. يعني انت باش تقود ناس، دونك يعني لازم عندك القدره على الاتصال والتواصل. من ابجديات الاتصال والتواصل نحكيوا عليهم، نحكيوا على القدره على التعاطف مع العبيد. واخر حاجه هي روح المبادره، خاطر كان القائد هو نستناو منه باش ياخذ المبادرات، نستناو منه باش يكون حازم، نستناو منه باش يكون كما نقولوا ترونشون، معناها ياخذ القرارات وياخذهم. القرارات بالنسبه للقياده تستحق، ما نجموش ياخذوا قرار بعد عام، وقت اللي هو القرار لازم يتاخذ اليوم. دونك من روح القيادة انه يكون القائد عنده المبادرة. والحقيقة المبادرة هذه صفة ما هيش منتشرة، معناها مش الناس كل عندهم روح المبادرة. الأغلبية ما عندهاش روح المبادرة، دونك فئة قليلة اللي عندها روح المبادرة، لكنها زادة كيف كيف كما القيادة بالضبط. هي حاجة تنجم تكون مكتسبة حسب الانفيرونمون، المكان اللي تربيت فيه وتولدت فيه وعشت فيه، لكنها زادة تنجم قادر انت تتعلمها باش تولي عندك روح المبادرة وانك تاخذ انت الانيسياتيف وتباس الاكشن.
1: اذا هذوما الصفات لازم يكتسبهم،
2: هذوما الخمسة عناصر الاساسية
1: للقيادة قيادة المجموعة كما نقولوا احنا.
2: هذوما هما الخمسة عناصر الاساسية. واهم عنصر فيهم نعاود نرجع بالنسبة لي انا باش نلخصهم في كلهم، باش نلخصهم في جملة واحدة. انت قائد في فريق، انت قائد متاع ربان متاع سفينه، لازمك عندك الوجهه وين تحب تهز العباد معاك. لازمك السفينه متاعك تكون فيها رادار اللي كابتي اش فما واش ما فماش، اللي هي الرؤيه على الواقع، تعرف اش فما واش ما فماش، تحس بالعباد، تعرف مشاغلهم، تعرف اهتماماتهم، تعرف امورهم الكل. لازم السفينه متاعك تكون عندك فيها الجوفرناي يسموه المقود اللي يتنايم تدور يمين تدور يسار باش ما تدخلش في اول صخره تعرضك. لازم يكون عندك سكون بين المرونه، ولازمك انت كقائد السفينه تكون عندك فريق به، وتكون الفريق نتاعك تعرف تتفاعل معاه وتعرف تتعامل معاه وتعرف على شنو يمشي ويجي. وفينالمون كقائد سفينه لازم مفتاح يكون عندك، واللي هو نحكيه على روح المبادره الباساج الاكسيون.
1: هاكا مثال هذايا نجمو نفهموا به شنو هي المبسطه. يعطيك الصحه كوتش، شكرا ليك. تحدثنا اليوم على القياده، تبدا من نفسك وباش نجم تقود الناس هكا وتكون ناجح في القياده نتاعك زاده للمجموعة. موازنة مواصلين معكم احنا اللقاء حتى نص نهار. شكرا لك كوتش مروان بوهاجة، كان معنا في مفتاح الدنيا شوية خير، راجعين مع فقرة تكون لباس.

0: لاباس.
1: رجعنا معكم مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية والعشرة وسبعة وعشرين دقيقة كل بيس. اليوم موضوعنا يهم الصغيرات ونحكيه على نقص معدن الأسنان والأضراس مع الدكتورة إيمان جميزي طبيبة أسنان الأطفال. صباح الفل، مرحبا بك دكتور. قرب شوي الميكرو نسمعك مليح، ميسيلش. الموضوع يهم برشا أولياء. مرض هذية نقص التمعدن، ما نعرفش بعد قولي معناها مرض كيفاش والأسباب باش نحكي والأعراض وكيفاش نفطنوا بالصغير، معناها ننتبهوا ليه هو عنده نقص في التمعدن على الأسنان متاعه وشو الفرق بينه وبينه هو والتسوس من الأول. بالكل برشا ناس قولك شنو هذية نقص التمعدن، شنو هو التمعدن بالذات، لو كنت فسر لنا معناها شنو المقصود به.
2: هو نقص التمعدن مرض ولا موجود برشا في تونس وفي العالم، سميوه ليزيمياش، سي ليبومينيغاليزاسيون دي زانسيزيف اي دي مولير. معناها وقت اللي سنه دايمه تنجم تمس سنه الحليب، من الاكثريه سنه دايمه، وقت اللي سنه دايمه تبدا تتكون والقشره البرانيه بالضبط نتاع السنه اللي هو العاج ولا اللي ماي يبدا يتمعدن يولي يبس يولي ابيض، تصير اون بيرتورباسيون اضطراب يخلي القشره البرانيه البيضه اللي في العاده نراوها تولي ماهيش بيضه، تولي فيها ديتاش إلا كاريمون تتفتفت. دوك سنة تطلع من الأول مريضة. دوك هذا هو نقص نتاع التمعدن.
1: معناها مش بالوقت نقولوا احنا تظهر هذوما من الأول،
2: هي من الأول تطلع مريضة. أما كي ما ناخذوش أون شارج، معناها كي ما نقويوهاش ولا ما نداويوهاش السنة،
1: إذا كان ما نقضوش من الأول تقصد.
2: صحيح، السنة تنجم تتفتفت وتتكسر ونجموا حتى نخسروها.
1: أي.
2: دوك هي عادة تمس زروس الست سنين. زروس يطلعوا في عمر الست سنين وما يتبدلوش. والسنين اللي من قدام سنين اللي ما تتبدلش.
1: اي تمس السنين القدامين والوزروس الداخلين،
2: هذوما
1: اهم بلايص نجم تظهر فيهم. شنو العلامات اللي تخليني مع مثلا فيق اللي صغيري عنده المشكل هذايا في السنه؟
2: هذايا سؤال مهم برشا ويظهر لي اهم سؤال في البرنامج. وقت اللي صغير في عمر الست سنين يبدا يطلع في زروس الست سنين ويقول لهم وبوه راهو فما وجيعه، نجم تكون وجيعة متلوع كما تنجم تكون وجيعة خاطر الزرسة طلعت الضعيفة. دوك يشرب حاجات باردة ولا ياكل حاجات حلوة يحس بالوجيعة، خاطر هو شنو القشرة البرانية متاع السنة اللي معي ولا العاج، هي قشرة تحمي السنة من البرد من الحلو. دوك هي كل كبوت متاع السنة، كي تطلع هك القشرة ذيك تطلع ضعيفة يولي يحس بالوجيعة. دونك كان صغير حس بالوجيعة في طلوع السنة في الزرسة، من المستحسن يمشي يشوف باش يشوف اسكو الزرسة طلعت صحيحة ولا لا. نجم حتى الولي كي يشوف اسكو الزرسة بيضة وإلا فيها ديتاش ولا فيها نقب، كان طالعة وهي ماهيش بيضة سيكو فما مشكل. والسنين اللي من قدام أسهل، خاطر كي سنة تتبدل وتطلع فيها اون تاش تطلع فيها ماهيش بيضة والا تطلع مفتفته وقتها ظاهره اللي هي السنه.
1: اي السنه القدميه نجم تظهر لها، مش كيما الزروس الداخل صعيب معناها باش نجم نثبتوا فيهم بالباهي. دكتور شنو الفرق؟ برشا ناس يخلط يقول لك بين التسوس وبين تمعدن الاسنان، فما كي تفرق بيناتهم؟
2: فما فرق. اون فيت السوسه زرسه من الاول تطلع لاباس وتسوس على خاطر صغير ما يحكش في سنيه بانتظام ولا ياكل برشا حاجات حلوه، دونك لي بكتيري اللي موجودين نتاع السوسه يوليوا اقوى ويسيبوا حامض وينقبوا السنه. باغ كونتخ نقص التمعدن من الاول الزرسه ولا السنه كي تطلع مريضه، تطلع القشره ماهيش صحيحه ماهيش بيضه. كذا الفرق
1: مش ركزه به. نحكيو على الاسباب بالطبيعه، خاطر الناس الكل بالطبيعه باش يسال تقول شنو السبب اللي يخلي السنه تطلع هكا فيها نقص تمعدن.
2: هو التمعدن نتاع الزرسه الدايمه زرسه الست سنين والا السنه اللي من قدام تصير ابوبخي وقت الولاده، انتر الولاده وكلكو موا بعد الولاده. دونك صارت perturbation اضطراب مس التمعدن، ينجم يكون مثلا تعبتشي الام في اخر شهر نتاع الحمل.
1: هذا كل عنده تاثير دكتور، ما يجيش البين صحيح،
2: تعبتشي في الولاده. دونك صار احنا نقولوا لا سوفرانس فيتال، معناها صغير وقت اللي تولد تعبشي نقصشي من الاكسجين، تعرضتشي الام الاضطرابات تمس الغدد لي بيرتورباتور اندوكرينيان، معناها هذا الكل يخلي التمعدن ما يصيرش بالكدا. وفما زاد الجانب الوراثي، معناها فما عائلات عندها ليزيبومينيغاليزاسيون معناها نقص التمعدن اكثر من عائلات اخرين، فما زاد لو كوتي وراثي زاد اللي هو يخلي السنه ما تطلعش بالكدا.
1: باهي، هذوما اهم الاسباب اللي تخلي يصير نقص تمعدن في الاسنان نتاعنا. التشخيص انتم كيفاش يصير دكتور؟ اول ما تجيك حاله من نوع هذايا شنو تعملوا؟
2: احنا نعرفوه معناها كي نراو السنه ولا الزرسه نلقاو اللي القشره بيضه ماهيش صحيحة، فيها ديتاش، فيها نكت مارون ولا صفر ولا حاجة بني، معناها فما حاجات خلينا نشوفوا سنة كيفاش دايغ
1: تعملوا تصويرة أول حاجة
2: قبل ما نشوفوا صغير. أي. ساعات حتى قبل ما نشوفه فهم صغير وقت اللي نبدأ ونسأله قبل ما نشوفه الأم تقول راهو ولدي ما فهمتش عليه كل ما يحك سنيه يقول لي توجع ولا كل ما يأكل حاجة باردة موجوع نخمو فيها ديريكتومو خاطر كثرت نخمو اللي فهم مشكلة في التمعدن وبعد بيان سيغ في الكونسلتاسيون تشخيص نشوفه كي نشوفه اللي معي ما هوش أبيض ما هوش أوموجين وقتها نقوله اللي السنة ما هيش صحيحة
1: والعلاج متاحة سهل معناها ما نخافوش مثلا نقوله تقعد معنا تعيش معنا نقعد هكي ولا اللي تعالج وما نجمش ترتاح نقوله شفاية 100%
2: ضعيفة طلعت ضعيفة مي احنا عنا حاجات نعملوهم نخليوها قويه سا ديبون من الدوغري نتاع التمعدن فما تمعدن صغير بالكل فما تمعدن كبير برشا نجم يكون جوست باش نحطوا فيتامينات في السنه كي يبدا تمعدن صغير معناها نحطوا مثلا لو فيرني فلوري معناها فما مواد اللي نحطوها على السنه نقويوها فيتامينات هو باز دو فلور فيه فلور يخلي العاج اقوى كيما نجمو نوصلو نغلفوهم الزروس كي تبدا الزرسة ياسر ما تاكله نغلفوها والغليف يخليها تقوى وما نخسروهاش ساعات مالوروزمون نلقاو صغار ما جاوش للفحص على بكري والزرسة قاعدة تتفتفت حتى اللي تتخسر وخسارة اللي صغير يخسر زرسة ما تتبدلش دوك وقت نغلفوها نرجع معناها تولي الزرسة قوية ونستحفظوا عليها وما نخسروهاش
1: بيه دكتور نصيحتك انت الأولياء اللي يسمعوا فينا توا شنو تنجم تقول لهم عليها
2: انا يظهر لي مهم برشا باش صغير وقت اللي يغلق 6 سنين يمشي طبيب الاسنان نتاعو باش نشوفوا اسكو السنين لاباس ولا لا وبطبيعة كي يبدا موجوع صغير اونكور بلوس
1: هذه في الحاله العاديه دكتور معناها مش بالضروره عندنا وجيعه ولا عندنا قلق
2: هو احنا في العالم معناها في البلدان الكل الاول زياره عند طبيب الاسنان بين 4 و6 سنين بيسير كل ما يبدا العمر مبكر كل ما البلد تبدا متقدمه خاطر الوقايه خير من العلاج
1: بالطبيعه
2: معناها مش كيما صغير يبدا عنده نقص في التمعدن ويجي على بكري وياخذ فيتامينات في السنين ويقوي السنين كيما يجي في 8-9 سنين وقت يسي الزرسة ولا السنه تبدا مفتفته سنة غنى
1: بالنسبة للعلاج اللي قلت انت نعطيو دي فيتامين يقعدوا معانا ذوما ولا لازم كل مرة تكون فما بصفة دورية تعاودوا تعطيو دي فيتامين اخرين كل قداش على الاقل ولا انت والحالة
2: هو بالنسبة للصغير عنده نقص التمعدن من المستحسن يرى طبيب الاسنان كل 4 شهور بالنسبة للصغير ما عندوش نقص التمعدن من المستحسن يرى طبيب الاسنان كل 6 شهور
1: وهذه تقعد معه مدى الحياة هذاك على شريط ماذا بينا نتفقدوا صغيراتنا على بكري على قد ما يكون العلاج مبكر على قد ما تكون معناها ارتاح لينا ولصغارنا نعرفوا خاطر القرايه والكل باش يدي عليهم حاجات معناها باش نقعدوا ديما كل 4 شهور 3 شهور زياره طبيب الاسنان معناها حاجه تعب شويه
2: تعب شويه وصارت ابحاث في العالم عملوا اون ريشيرش على جوده الحياه والتمعدن الغلاسيون بين العلاقه بين جوده الحياه نتاع الصغير والتمعدن ولقاو اللي نقص التمعدن ياسر يضر بجوده الحياه نتاع الصغير خاطر الصغير يقعد موجوع ديما دونك يفهم واحد يعالج يتعالج ويقوي في السنه والزرسه باش ما عادش يتوجع خاطر فيت ساعات يجيونا صغار ما عادش يحبوا ياكلوا خاطر حتى لو فيت اللي هما ياكلوا يتوجعوا من تالي في الزروس هذوك دونك فما تأثير على جودة الحياة متاع الصغير.
1: أي وهون الأسنان اللبنية مثلاً تنجم تتمس وتظهر فيها المشاكل هذه.
2: فما ماهيش معناها الأسنان اللبنية تنجم تتمس في التمعدن نتاعها ماهيش موجودة برشا كيما النقص متاع علاش هو خاطر هو الاضطرابات أكثر اضطرابات موجودة عند الشخص وقت الولادة. والتمعدن نتاع زرسة 6 سنين والسنين وقت الولادة هذيك علاش هو نقص التمعدن نتاع زروس 6 سنين والسنين الدائمة هو أكثر نقص تمعدن موجود في بارابور السنين الأخرين مي موجود زادة في سنين الحليب
1: سنين الحليب لكن ربما كي نقضوهم بكري من بعد السنين دائمة تنجم ما تطلعش المشكلة هذي ولا يقعد
2: لا نجم هو نجم يطلعوا هكاكا مي احنا نقضوهم بكري خاطر مثلا زروس الحليب يتبدلوا في 8-9 سنين احنا حشنا بهم باش الصغير ياكل باش الصغير يتغذى بالقدا ديجا باش الصغير ما يتوجعش باش الصغير ما تصيروش ديزانفيكسيون موجودة كمان موجودة في الزروس الحليب.
1: باهي دكتور، كلمة منك أنت، الناس تسمع فينا شنو تنجم تقولهم؟
2: ولا أنا نقول اللي السنة عندها دور، كسوسوا ما تتبدلش ولا تتبدل. صغير كي يبدأ موجوع بطبيعة يزمن نهزوه لطبيب الأسنان باش شوفوا عليش هو موجوع، خاطر هو صغير قاعد يتعلم قاعد يكبر، دوك ينجم بالوجيعة ما يركزش في المكتب، ما يلعبش، ما كيما قلت لك جودة
1: الحياة حياته هي بالبي.
2: والنقص التمعدن هذية ولا موجود برشا في تونس، دوك كيما قلت لكم كي صغير يغلق 6 سنين المستحسن نشوفه نثبتوا له في زروسه، وحتى الولي نجم يثبت له في زروسه يشوف اسكو الزرسه طلعت بيضه والا فيها حاجه
1: يحس فما حاجه غير طبيعيه،
2: فما حاجه معناها القشره ماهيش بيضه وماهيش اوموجين، مستحسن نشوفه طبيب الاسنان.
1: يعطيك صحه دكتور، شكرا لك على حضورك بحذينا ونصائح هذومه. الناس اللي تبع فينا تنجموا تعاودوا تشوفوا الفيديو على الباج اوفيسيال نتاعنا الاذاعه الوطنيه التونسيه. احنا مواصلين معاكم مع الموسيقى وراجعين بعد شويه مع فقره بنا ومنفعه. Let's go.

0: بنا ومنفعة.
1: مرحبا مرحبا مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، متواصلين معكم احنا حتى نص النهار. هذا هو صباح توينسا تو 10:44 بنا ومنفع. اليوم كالعادة اليوم كوجينتنا باش نطيبوا شوية حلويات. نعرفوا العشوية طويلة توا والسهرية طويلة، نستحقوا حاجة هكا نحليو بها. اليوم باش تحكينا الشيف على تشيز كيك المطبوخة الساخنة، باش نعرفوا شنو هو أسرار نجاح نتاعها، كيفاش تحضر، شنو نستحقوا من مكونات اساسيه. خليني استقبل الشيف، شيف منى شريف. صباح النور، مرحبا بك بحضينا. مرحبا بك. اليوم قررت اخترت لنا تشيز كيك من اكثر حلويات المحبوبه في العالم الكل.
2: كيف منطوها انا مازلنا في نفس التيم
1: تشيز كيك، كيفاش شنو نستحقوا بالضبط احنا المكونات الاساسيه؟
2: نستحقوا اهم حاجه باش نخدموا الفون اللي هو البسكوي. ناخذوا 250 غرام بسكوي، نرحيوه، نحطوا عليه 100 غرام زبده ذايبه. والزبده تكون ذايبه ومش سخونه برشا، حتى كان سخنه تنستناها حتى رين تبرد. وشويه هكا 20-30 غرام فارينه، خلطهم في بعضهم. نحط ناخذ السيرسو نتاعي، السيركل اللي باش نطيب فيه التشيز كيك نتاعي. نلفه بالاليمنيوم، بعد نحط فيه البسكوي نستويه من اللوطه، وندخلو تيف في الفرن مده 10 دقائق على 180 درجة. بعد نخرجه ونخليه يبرد. ناخذ الصحفة نتاعي نحط فيها 600 غرام فرماج بلون، جبن ابيض، نحط عليها 100 غرام سكر، نركضهم جوست لهنا باش يذوب السكر، ما نحبش ركضان برشا. من بعد عندي 3 عظمات باش نحط بالعظمة بالعظمة ونخلط. من بعد شوية زيت سيترون القشرة نتاع القارص، شوية فاني، 50 غرام من شاي، نخلطهم، وفي الاخر بالكل 250 غرام كريم فريش.
1: هذه
2: لاباري نتاعي حضرت. نصبها فوق البسكوي وندخلها تيف في الفور في بان ماري، معناها الطبق اللي باش نحط فيه نعبي فيه الماء، ومن بعد نحط فيه السيركل، والسيركل هنا تبدا ملفوفه بالاليمنيوم بالكدا باهي باش ما يدخل لهاش الماء. ندخلها تيب لمده 50-60 دقيقه على 150 باش تيب على نار هاديه. باهي نخرجها من الفور بهيك كتير، ما نخرجهاش ديريكتومون من الفور، نخليها تبرد شويه. من بعد نخرجها نكمل نخليها تبرد لبرا.
1: نتاع قداش مثلا تقعد تبرد؟
2: تقعد تبرد هكا كي نحل كتيب من الفور، نحللها الباب ونخليها مده ربع ساعه. باش ما تعملش كيشوك، نخليها التمبيراتور تيح بشويه بشويه. بعد نكمل نخليها على الرخامه نتاعي تبرد. من بعد ندخلها للفريجيدير تقعد 5 سوايع 6 سوايع، ولا حتى كنت تحب حتى تبيتها ليله كامله ما يقلقش. من بعد نخرجها نزينها، تحب تعمل بيستاش، تاخذ كريم تارتين بيستاش، تحب تعمل نوتيلا، تحب تعمل سبيكيلوز. انا اليوم اخترت باش نعمل كولي فروي روج. باهي شنو باش ناخذ؟ باش ناخذ 250 غرام فروي روج، تحب فرامبواز، تحب فريز، كل واحد وشنو يحب ياخذ. باهي نحطهم في كاسرونه، نحط عليهم 50 غرام سكر، ونخليهم يغليوا على الغاز مدة 10-8 دقائق وعلى نار هادية، ونقعد نحرك فيهم. من بعد نحط عليهم 10 قارص وكهو، نخليهم نخلطهم شوية. من بعد نحيهم من على الغاز، نرحيهم ونخليه الكولي هذاك يبرد. من بعد كي تبرد التشيز كيك نتاعك نخرجها من الفريجيدير ونصب عليه الكولي هذاك.
1: ثم طريقه بكري حكيت لي عليها شيف على القصان
2: في القصان
1: بعد اعطينا نصيحه
2: بالقصان في القصان نتاع التشيز كيك، والا اي حاجه نتاع جاتو باش يخرج المغسول نظيف، معناها ما تتمسخش كيما نقولوا الجاتو من الداخل بالديكوراسيون من الفوق. انك انت تعمل ماء سخون وتحط السكينه في الماء هذاك، من بعد باش تسخن السكينه.
1: سخون برشا ولا دافي؟
2: لا لا، الماء يكون سخون سخون. الماء يكون سخون، تغطس السكينه في الماء هذاك، من بعد تمسحها، بعد تقص. تعملها في كل عمليه، في كل وين تجي تقص مرسو تاع جاتو ولا تاع تشيز كيك، والا مثلا عملت تيراميسو عملتها خبزه، تعمل العمليه هذيك يخرج لك المرسوم تاعك نظيف.
1: ايوا تنجم تقدمه للناس. احنا حطينا شويه فرينه، علاش الفرينه معناها زدناها وفما بسكوي؟
2: الفرينه باش تخلي البسكوي يلصق في بعضه، باش من بعد كي تقصها تيس كيك بعد ما تحضر كل شيء كي تجي تقصها الكوش تاع البسكوي ما تفتفتش ما يديش البسكوي طايح.
1: هذا هو اش حبيت نعرف.
2: جست استس صغيره كها.
1: يعطيك صحة شيف.
2: صحة وبشفي لكم.
1: ليك هكا حاجة نجم نودو بها ضيفنا في الصيف. يعطيك صحة شيف مرة أخرى شكرا ليك. نجم دون الفراولة وفما زاد الغلم تاعنا نجم نستعملوها توا خوخ ولا عوينة ولا لا.
2: نجمو نعملو مانجا نجمو نعملو سيترون هذو ما الحاجات اللي نجمو نعملو.
1: يعطيك صحة شكرا ليك.
2: كنا مع فقرة وبشفي لكم.
1: يعيشك. كنا مع فقرة بنا ومنفعة وكانت معنا شيف موني شريف. احنا باش نواصلوا مع الموزيكا اللي باش توصلنا حتى الموجز لحداش وراجعين معكم في ساعتنا الثانية من صباح توانسة.

0: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
1: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك.
0: صفوة
2: دبلجة وحدين هي مدري دبلجة وحدين هي مدري.
0: يوسف التميمي
3: عمارو يا سلمى عمارو
0: لذاع الوطنية تونسية 100%.
4: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
5: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
4: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: تحية متجددة من قسم الأخبار. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن في بلاغ لها أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 10 صباحا والساعة 5 مساء وعلى فترات متقطعة على مستوى مناطق جهة تونس الكبرى وجهة الشمال وجهة الشمال الغربي وجهة الجنوب الغربي وولاية صفاقس وجهة الوسط. وأفادت ستيك بأن عودة الكهرباء ستكون دون سابق إعلام، داعية إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. وأكد نص البلاغ أن هذه القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى. ووضعت الشركة على ذمة المواطنين رقم الخدمات التالي 71-239-222، كما يمكن الاتصال بأرقام الهاتف المذكورة على فاتورات الاستهلاك. المصالح البيطرية ترفع درجة التأهب وتعلن مواصلة استعدادها لحماية القطيع الوطني. وأكدت الإدارة العامة للمصالح البيطرية أن التطورات الوبائية الإقليمية تفرض التحلي بأعلى درجة اليقظة. شراكات جديدة مع الجامعة الكندية لتعزيز التعاون الأكاديمي مع تونس، وتندرج هذه الشركات خاصة في إطار توسيع أفاق الشراكات التعليمية بين كندا وتونس والقارة الإفريقية. طالبات المبيت الجامعي البساتين بمندوبة يتوجن بجائزتين في مهرجان الجزائر الإفريقي للمسرح الجامعي.

0: العرجوبي. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي إن.

0: مرحبا بكم مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. هذه ساعتنا الثانية من صباح التويس، نقول لكم صباح النور والفل والياسمين للناس اللي فيقوا توا معنا ويتابعوا فينا في مختلف جهات بلادنا. مرحبا بكم الكل. صباح التويس هذه ساعتنا الثانية، مرحبا بالفريق اللي مازال مواصل معايا المشوار. فاتن حسني معنا في الهندسة الصوتية، سيف طرابلسي رافقنا في الديجيتال، وفاطمة عبار معنا في التنسيق العام للحصة، عوض فشابي في إعداد البرنامج، وتسمعوا في صوت منى من قدام الميكروفون. نكملوا ساعتنا الثانية مع فقرة تستهلك بصحيحة، باش نحكيه على مادة موجودة في كل دار تونسية اللي هو العسل، نحكي عليه اليوم. دونك باش نعرفوا برشا حاجات عليه، خاطر توا بدات الناس هكا تشري وتخمم، والكل تقول لك زعما ذي باش يغشني، زعما ليه، زعما كيفاش نختار النوعية الباهية. هذه الكل تفهموه معنا بعد شوية في فقرة تستهلك بصحيح.
1: تستهلك بصحيح.
0: نستقبل ضيفي في استوديو سي وليد نجارة اللي هو خبير في تربية النحل وإنتاج العسل. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح النور، ونرحب بجميع مستمعين الإذاعة الوطنية. شكرا على الاستضافة وعلى أعطاكم الاهتمام القطاع تربية النحل وإنتاج العسل.
0: مرحبا بك بحضرنا، نورتنا. أنا بكري قبل الموجز حكيت شوية على العسل، قلت الموسم متاعه توا أنا نعرف في أوس، ولكن بعد حكيت معاه قلت لي ليه راهو يبدأ من قبل والكل. هيت ناخذوا فكرة الموسم العسل وقتاش يبدأ جني يعني؟ لا
2: هو جنرالمون نحن نعملوا فرز العسل في آخر البيع، ونعملوا إنتاج ثاني في آخر الصيف اللي هو فترة أوس بالضبط. وساعات كيوات الخريف أمطار على بكري نجمو نحيو بعض الأنواع الأخرى، يعني عادة مع معمول به مرتين في السنة. بالضبط.
0: به سي وليد، ونحكيو شوية سنة قبل ما ندخل في تفاصيل الأخرى، سنة شنو هو الإنتاج في بلادنا معني؟
2: والله العام هذا
0: صعب نقولوا احنا ولا
2: العام هذا عام صعيب على جميع النحالين، بالرغم اللي كانت موجوده الازهار بكميات كبيره في فصل الربيع، ولكن نظرا للتغيرات المناخيه اليوم الانتاج كان ضعيف برشا. فتره الازهار كانت تقصيره برشا، الحراره كبيره برشا في الصيف،
0: واللي عشنا درجه حراره مرتفعه في الربيع، ما عديناش ربيع احنا عباره دخلنا في الصيف.
2: هو نحن ديما معنا ربيع، عندنا مشتا نتعداو للصيف، الربيع ما نشوفوش كان ولا قليل ياسر. فتره الربيع والطقس نتاع الربيع ما عادش نشوفوه، من البرد نتعداو ديريكت للسخانه. وسنه في الربيع زاد نظرا للتغيرات المناخيه، كانت الرياح اللي هبت في الفترة هذيك رياح اللي هي تسمى قبلة جنوبي شرق وجنوبي غرب، اللي هي كان رياح جافة ما تخليش النباتات تفرز الرحيق وتعطي، لأنه سنة النحالة تتسألوا علاش علاش العسل ما نجدش عسل كميات كبيرة في الربيع، نظرا للتغيرات المناخية هذه اللي ما خلتش النحل تفرز، خلتش النباتات عفوا تفرز كميات كبيرة من الرحيق. وكذلك زاد الحرارة ما تخليش نحل تنتج، وكذا حتى اللي بارازيت موجودين، فما الأمراض، فما العديد من الإشكاليات. راه مش بالسهل بواحد باش ينتج قطرة عسل اليوم، وزيد ما تغيرت مناخية، إذا اليوم ما تكيفوش مع التغيرات المناخية باش نواجهوا صعوبات كبيرة، وكذلك مع الحرائق الموجودة ولات المساحات الرعوية ماشية وتنقص. والله مسك النحال شنو باش يعاني في الموسم القادم.
0: ربي يعاونكم.
2: آمين.
0: سي وليد، هيت نحكي شو أهم أنواع العسل الموجودة في تونس وشنو يميز كل نوع على الآخر؟
2: نحن أهم أنواع العسل التونسي عندنا عسل البرقدان، عسل متنوع الأزهار النباتات البرية، عسل التابل، عسل الكروية، عسل السدر، عسل الزعتر، عسل الكلاتوس، عسل المروبي، عسل الخروب، عسل
0: الإكليل.
2: ما شاء الله عندنا تنوع في الغطاء النباتي كبير برشا، وهذه حاجة من اللي نتميزوا بها، وخصوصا بلدان البحر المتوسط عندها الميزة هذه في التنوع الغطاء النباتي.
0: أي اللي يسمع فينا يقول لك ديما نختاروا برشا، نلقاو كي يمشي التونسي باش يشري يقول لك شنو الفرق زعما بيناتهم، هل فما في القيمه الغذائيه يختلف مش كيما مثلا عسل البرقدان مش كيما الزعتر، ولا كلهم عندهم نفس القيمه الغذائيه فماش فرق؟
2: هو في القيمه الغذائيه ما فماش فرق كبير، تقريبا نفس القيمة الغذائية. بقينا في القيمة العلاجية فما فرق كبير من اللي هي هذه مربوطة بالبوليفينول وفلافونويد اللي موجودين في العسل. دونك هذيك اللي تخلي والانزيمات كذلك. فما عسل عندها انزيمات اكثر من الاخرى وفما كل واحدة عندها دي فيتامين. الفيتامين ما هيش نسبة كبيرة برشا والاملاح فما الاملاح المعدنية وهذوما يخليوا كل عسل يتميز على الاخر. نحن باش نتمتعوا بالمنافع متاع كل انواع العسل من المستحسن يعني ناكلهم كل عسل، ولكن في التقاليد التونسية نحن في ربيع نقول ننجح نقولوا تكون تاكل عسل البرقدان ومتنوع الازهار، يقول لك باهي للحساسية، كل خذ في الزعتر في الصيف يعاون على الطاقة وينقص من الديزيدراتاسيون، في العسل الاخير يقول لك كل عسل الخروب عسل الغابة، في الشتاء عندنا نزلات البرد يقول لك خذ الكالاتوس والزعتر والسدر ينقص من التهابات الحلق. يعني هذوما تقاليد تونسية، ولكن فماش أدلة علمية تقول لك كل عسل في كل موسم.
0: بكري قلت لي نجربوا منهم الكل، ماذا تكلفة تكلفنا ذي عادة سيوالي ده توصل قديش كيلو العسل اللي ذول 80 دينار ولا فما انت والنوع يظل زيادة يختلف في السومة؟
2: شوف هو جيني غالمو انت والنوع هو تكلفة العسل، تعرف السنة العسل التونسي يختلف انت وطريقة الانتاج وانت واللي صاحب المشروع يخدم يد واحد ولا مع خدام عندوش مصاريف. الكيلو العسل السنة اذا ما يتكلفش اقل من 60-70 دينار. حتى اللي بيع اقل ينجم يكون عنده مصاريف اقل، ينجم يكون حل ما ينقلهاش من بحث دار، ولكن المعمول به تكلفة السنة ما بين 60-70 دينار. يعني قداش باش يبيعوا النحار مش بيبيعوا اقل من 100 دينار، ولكن السعر ما يعطيكش معلومة أن العسل هل هو حر وطبيعي ولا
0: معناه ما نحكموش على السوم.
2: صحيح نحكيوش على السوم، السوم ما نجموش نحكيو به. إذا أقل أقل سكو ما نجم يكون عسل ذو جودة متدنية، ولكن يكون أكثر ما يعنيش أنه عسل طبيعي 100%.
0: خاطر النجم باش نحكي في ذو ما سي وليد باش تخلينا المسلك التونسي ما يفهمش في العسل، لكن يحب ياخو حاجة طبيعية وأصلية وعندها جودة عالية. شنو أهم الحاجات اللي ركزوا فيهم قبل ما نشريه؟ واحد
2: أهم الحاجات ساعة تشري العسل من عند إنسان منتج متأكد أنه منتج هو ثقة، لأنه زاد منتج وماش ثقة مشكل. خاطر ينجم يكون انتاجه ضعيف ولا ما ننتج، ينجم معناتها يوفر لك عسل غير عسله اللي هو ما يعرفش حتى ايش فيه وش ما فيش. اهم شيء هي تحاليل انك تاخذ عسل معناتها تعرف عنده في تراسابيليتي فيه، لانه اليوم فما هيئة مراقبة للمنتجات الغذائية ويعطيها الصحة عاملة مجهود كبير برشا، قائمة تراقب في المنتجات الغذائية موجودة في السوق. ولكن الأجريمو سانيتير الاعتماد الصحي هو اليوم الحل الوحيد باش واحد ياكل متمان. سينو إذا ما وصلش

0: وبنحص كل المنتجين باش يبيعوا العسل نتاعهم، معناتها باللاجريمون سانيتير يحاولوا باش يعملوا ميزا نيفو في طريقه الانتاج نتاعهم.
1: والمستهلك معناها مثلا من اللون من المطعم كيفاش نجرب باش نعرف العسل هذاك اصلي ماهوش مغشوش مثلا؟
0: بس اول حاجه اللون والمطعم
1: تيست، كان فما هكا حاجه
0: اللون والمطعم ما عندهمش معناتها ماهوش انديس انه العسل الجوده ولا الاهم حاجه فما، لانه فما نوعين من الغش.
1: أي.
0: نوع انه السكر تايب ستايب وسكر.
1: أي.
0: ولا جاي عسل بديل العسل، فما لانه فما عسل يدخل من الخارج هو بديل العسل ومن بعد يدخل في السيركوي نتاع العسل.
1: أي.
0: دونك ريحه العسل التونسي كي تحل الغطاء من الاول ما فيش ريحه قويه برشا، لان الريحه قويه برشا هذوكم زيوت نباتيه مضافه. هذه اول حاجه. وكذا والعسل زاد، فما العسل زاد ينجو للنحال، لانه في بعض الاحيان كيبدا موسم ضعيف يعطي ويعلفوا نحل السكر وما باش يقويوا في الانتاج نتاعهم. العسل هذاك لا ريحه لا مطعم، يا ما فيه لا ريحه ولا مطعم، ونجم يكون عاقد راه. من بعد كي تذوق وتلقى فما لاسيديتي اللي هي تخمر، لانه ماهوش جاي من من من من رحيق طبيعي. فهمت؟ وفما الاخر اللي فيه ريحه قويه برشا. اون برانسيب الناس اللي متعوده تستهلك في العسل متعوده بريحه معينه، هو راه نتعلمه بالممارسه. فهمت؟ يعني العسل تشم العسل تبعي فيها ريحة الأزهار، فيها فما ريحة معينة سبيسيفيك للعسل. إذا لقيت ريحة غير الريحة ما تعد بها ما تشريهوش. سينو معناتها أهم شيء تمشي للمن الواحد نحال اللي أنت شو عندك فيه ثقة. وباغفوا ينجم يعطيك حكوكم ثلاثة ولا أربعة حكوكم تاع عسل نفس اللون، يقول لك هذا زعتر وهذا كلاتوس وهذا كليل وهذا شنو. دونك أنت بهذه تعرف اللي حاجه كاينه بالوجيك، لانه كل عسل عنده لونه. بالرغم انه نجم يكون راهو نفس نوع العسل، مثلا نقولوا نحن عسل السدر ولا عسل الكليل، يختلف من جهه الى اخرى. انا شفت عسل السدر تونسي في الجنوب غامق، ما هو اكثر المساحات الموجوده نتاع السدر التونسي اللي هو نبق هذاك، العسل السدر نتاعو فاتح. فهمت؟ ما معناش ان انا
1: ما نجمش معناها نقولوا هذا اصلي وهذا لا.
0: فهمت؟ نحن نسبه كبيره برشا صحي تختلف من المنطقه من المناخ هذاك، نجم تختلف من منطقه الى اخرى بالرغم من انه المصدر النباتي هو بيدو.
1: سي وليد، نصيحتك انت للناس شنو تنجم تقولهم معناها كي يجي باش يشري؟ وحاجه اخرى بعد باش تقولنا، انا بكري سالتك شنو احسن نوع نتاع عسل، قلت لي ما فهميش معناها احسن حاجه، الكلهم باهين وعندهم معناها قيمه غذائيه كبيره، باش نحكي توا على القيمه الغذائيه وكلمه معناها رساله للناس شنو تحب تقول.
0: هو من ناحيه القيمه الغذائيه تقريبا نفس العسل عندها نفس القيمه الغذائيه. معناتها اختلاف صغير برشا، ولكن في القيمة العلاجية فما اختلاف.
1: أي.
0: لأنه كل عسل عنده أنزيماته، كل عسل عنده سيسكون أبل الأحماض النشطة البيولوجية، هي فلافونويد وبوليفينول، كل واحد يختص بهم المكونات هذه. دونك أنت باش تستنفع بكل الميزات متاع كل عسل، مستحسن تاكل منهم الانواع الكل.
1: أي.
0: يعني مره تاكل هذا، مره هذا، مره هذا.
1: نعم.
0: احسن شيء هذا.
1: في الاخر حبيت مجموعه من التوصيات سي وليد، واحنا شفنا حسب شفنا برشا توصيات جايتنا من منظمه الصحه العالميه، ولا منين ما نعرفش، توصيات عالميه. بكري حكينا شويه، قلت لي باش نقدم شويه توصيات، شنو تحب تقول للناس؟ خاصه توا فتره الناس قاعده تيخو قاعده تستهلك والكل. وشفنا حتى مؤخرا بعض الحاجات وصارت بوليميك، معناها شفنا في شكون معناها حتى تبدا نحال معروف ولكن مغشوش، حتى فماش طريقه نجم نذوبوه مثلا العسل على الغاز ولا حاجه ما نعرفش، وطريقه الحفظ اعطينا زادة كيفاش نجم نخزنوه في الدار.
0: يعطيك الصحه تطرق لطريقه الحفظ، لانه اليوم طريقه الحفظ مهمه برشا للحفاظ على جوده العسل. اذا وهذا كله راه

0: موجود في الاعتماد الصحي، انه اليوم أي. لازمك تخزن العسل كان في وعاء صحي اللي هو مراقب من الهيئة هذا، لانه العسل ما يحبش الضوء، ما يحبش السخانه، ما يحبش الرطوبه كيما زيت الزيتون، لانه يضيع من المنافع نتاعه. ولكن للاسف اليوم المشترك كان ما يشوفش العسل، المشترك التونسي ما يشوفش لون العسل ما يشريهش، ما هو راهو نجي نشوفه حقنا العسل نخبيه في الفخار باش يحافظ على الخصائص.
1: احسن معناها حاجه فخار ماذا بينا ولا
0: هو سليد ولا البلار، وتحطه في بلاصه ظلمه ومسكر مليح على الرطوبه وعلى اشعه الشمس، لانه الجوده نتاعو تنقص برشا. وكذلك راهو في مواصفات تونسيه، راهو العسل التونسي زاد الرطوبه، الرطوبه فما مواصفات، اذا العسل يكون جاري برشا لان نسبه الرطوبه لازمش تعدى 21% هذا على الاوراق، ولكن فعليا العسل ما يلزموش يفوت 18%، لانه لو كان يفوت فما ريسك انه العسل هذاك يتخمر من بعد مده يعمل فيرمونتاسيون. هو وقت الانتاج عادي تنجم تستهلكه، ولكن سريع للانتاج لازمك تستهلكه فيسع وما تقدرش تخزنه نجم بالضبط.
1: اي بيه سي بليد يعطيك الصحه. هذه فكره على الاقل على العسل والانواع اللي فما وهم النصائح قبل ما تشري وتستهلك الماده هذه. شكرا لك على المعلومات اللي قدمتهم لنا سي بليد. احنا ما زلنا معكم في صباح توينسا، راجعين بعد شويه باش نواصل معكم مع بقيه الفقرات نتاعنا في البرنامج نتاعنا، ومتواصلين حتى نص النهار.

0: فرصتك.
1: مرحبا بالناس كل مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية فوق فرصتك. اليوم باش يكون كلامنا موجه للي نجحوا في البكالوريا سنين واللي نعرف الاختيار صعيب للتوجيه الجامعي، شنو نختار وين نمشي بالضبط، وزعما شنو فما ديما سؤال زعما شنو الحاجة اللي فيها أفاق اختصاص وشنو اللي لا، دونك حيرة كبيرة واحد خاطر مستقبل هذايا مش لعب. فما تظاهرة اللي هي أيام الوطنية للتوجيه الجامعي بمدينة العلوم بتونس، اللي سنويا تتنظم التظاهرة هذه اللي تعاون برشا التلامذة وحتى الأولياء اللي زدا يعاونوا صغار مع صغارهم، ينجموا ياخذوا فكرة على التعاونهم على الاختيار التوجيه متاعهم. احنا تحضر بحضنا في الاستوديو مدام كوثر مرويني، مديرة الإصلاحات بالإدارة العامة للتجهيز الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. صباح النور، مرحبا بيك. قرب شوية مدام كوثر الميكرو، خلنا نسمعوك بالباهي.
2: مرحبا
1: بك بحضينا. نحكي على التظاهرة هذه اللي هي سنوين تنتظم في الوقت هذه، لو كانت تعرفوا على التظاهرة أكثر وشنو الأهداف متاحها وشنو تقدموا، وقتش الموعد السنة باش يكون، وقت باش تنتظم؟
2: دونك الايام الوطنيه، شكرا ساعه على الاستضافه.
1: مرحبا بك.
2: دونك الايام الوطنيه بدات يوم 15 جويليا، روزنامه كامله هي معناتها خصصناها، بدينا كليه الطب بسوسه ابن الجزار. حبينا نقربوا للتلامذه اللي يبداو معناتها اللي بيانتو باش يبداو طلبه، هما اللي باشوليه اللي قراب للجهه هذيك. دونك نظمناها في كليه الطب بسوسه. اليوم الوطني الاعلامي الثاني كان في المعهد عالي لغات بجابس، دونك راجع بالنظر لجماعة جابس. ومازالوا فما نهارين أخرين، دونك يوم 22 و23 جويليا بمدينة العلوم بتونس، باش نواكبوا معناتها العملية الكاملة متاع التوجيه والمرافقة، معناتها باش نكونوا مع الطالب معناتها يوم بيوم للاستماع للأسئلة متاعه، للإجابة على مختلف التساؤلات متاعه، وزيدا باش نعطيه فكرة على مختلف معناتها حاجات جديدة كلكو سوا في عروض التكوين ولا في مختلف الخدمات الجامعية. أي
1: شكون الأطراف اللي بشكون موجودة معاكم واللي بش يعاونوا التلامذة؟
2: أي دونك البرنامج بش يكون مؤثث، معناتها برنامج ثري كما قلت على مدار يومين، يوم 22 و23 جويليا بش يكونوا فما حاضرين أساتذة جامعيين لعرض مختلف عروض التكوين، مجالات التكوين، تقديم مجالات التكوين بأفاقها الأكاديمية وأفاقها المهنية، في مجال التصرف نعطيكم لمحة، في مجال الطاقات المتجددة، مجال الملتيميديا والوسائط المتعددة، في مجال كذلك الدراسات الهندسية، في مجال الدراسات التحضيرية للتكوين الهندسي، مجال الدراسات التكنولوجية بلتو، مجال علوم التقنية الصحة وإفاقها الأكاديمية والمهنية، مجال العلوم القانونية، ومجال العلوم الإعلامية. معناتها إلى جانب هذه المحاضرات اللي بش يتم تقديمها من طرف أساتذة جامعيين مختصين في المجال، باش تكون فما معناتها نصائح للتوجيه الجامعي، معناتها من طرف الأساتذة الجامعيين او من طرف مستشاري الاعلام والتوجيه، باش يكونوا على ذمه التلامذه هذوما للاجابه على الاسئله نتاعهم، كلكو سوا اسئله تقنيه معناتها كيفاش نعمر الاختيارات نتاعي على المنظومه، وشنو هو معناتها معناتها كيفاش نتم مرافقتي خلال الايام هذيك نتاع معناتها التوجيه في المؤسسه متاعي، وحتى بعد ما يتوجه للمؤسسة معناتها الإجابة على جميع التساؤلات، حتى بعد التسجيل في المؤسسة الجامعية،
1: الخدمات الجامعية
2: بالطبيعة، فما المنحة، فما القرض، فما الإطعام، خدمة الإطعام، فما الإعاشة، ليبرجمون، الترونسبور، النقل، الإحاطة النفسية، فما الكلوب، دونك الأنشطة الثقافية بصفة عامة، النوادي اللي هي نوادي رياضية، نوادي معناتها رسم، نوادي، فما برشا أنشطة ثقافية، الحياة الجامعية تقتصرش كان على انه الطالب معناتها يتابع البرنامج نتاعه ولا الاختصاص نتاعه اللي اختاره، لكن هي ثريه جدا، وفما نشاط كبير يقوم به الطالب اللي باش يعاونه بعد باش يكون عنده اثر في اندماجه في سوق الشغل.
1: يعطيكم الصحة. الموعد 22-23
2: بمدينة العلوم بتونس على الساعة 8 صباحا. أنا نقول لهم يجيوا برشا أحضروا باش يكون معناتها يومين معناتها ثريين للإجابة على كافة التساؤلات، باش يكونوا حاضرين حتى المؤسسات معناتها المؤسسات مختلف الجامعات معناتها مش كان الجامعات الموجودة في تونس، جامعة جابس، جامعة صفاقس، جامعة سوسة، معناتها عندنا 13 جامعة باش يكونوا حاضرين ليستونت نتاعهم. كذلك الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية اللي يرجعوا لها 25 إذا معهد عالي للدراسات التكنولوجية باش يكونوا زادة حاضرين باش يمثلوا دونك الكتالوج دو فورماسيون نتاعهم عروض تكوين.
1: دونك أنا يعني هو اللي يمشي يطلع زاد على الاختصاصات الجديدة كان فما، ولا كل جامعة ينجم يعرف شنو اللي فيها،
2: نعطيوه فكرة حتى على الاختصاصات الجديدة. أنتم تعرفوا اللي الاختصاصات تطورت معناتها بنسبة 6% بصفة عامة، 14% نسبة التطور في مجال العلوم الاقتصادية والتصرف ومجال العلوم الصحيحة والعلوم التكنولوجية. دونك ماذا بينا يحضروا بوكوا با يسألوا على هذوما الاختصاصات الجديدة ما كانتش قبل، اللي بالطبيعة ما تعملوش هكاك، تعملوا حسب المقاربة بالكفايات حسب لي بوزوا معناتها حاجيات سوق الشغل.
1: هي مفتوحة للجميع حتى أولياء وتلامذة نجموا
2: يجيو الناس الكل. أنتم تعرفوا الاسباس نتاع مدينة العلوم دونك اسباس كبير برشا يستوعب الناس الكل، حتى المؤسسات الخاصة باش تكون حاضرة، البنوك معناتها اون ديفيرسيتي نتاع ريبريزونتاتيفيتي من مختلف لي زاكتور في المنظومة، خاطر ما فماش كان معناتها الجامعات ولا المؤسسات، فما زادة لو موند سوسيو ايكونوميك اللي زادة باش يكون ممثل بكثافة في هذه الأيام.
1: يعطيك الصحة مدام كوثر، دونك فرصة للتلامذة اللي نجحوا في البكالوريا ومازالوا محتارين شنو يختاروا بالضبط وين يمشيوا المسار الصحيح، توجيه صحيح، فرصة ليهم باش يعرفوا أكثر ويفهموا أكثر شنو يختاروا. الأيام الوطنية للإعلام حول التوجيه الجامعي هكا التسمية بالضبط مدينة العلوم تونس 22-23 هكا جويلية، تنجموا تمشيوا تحضروا تاخذوا أكثر معلومات. مدام كوثر نشكرك على حضورك بحضرنا نورتنا. مدام كوثر مارويني مديرة الإصلاحات بالإدارة العامة للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كنت معنا في فقرة فك فرصتك، وإحنا ما زلنا معكم حتى نص النهار في صباح تونس.

0: هكا أحلى.
1: هكا احلى اخر فقره نختموا بها اللقاء نتاعنا في صباح تونس. تحيه لكم الكل اللي عدلت الموجه تابعوا فينا. كل الفقرات نتاعنا تنجموا تلقاوهم على الباج اوفيسيال للاذاعه الوطنيه التونسيه في فيديو، تنجموا تعاودوا تشوفوهم مره اخرى اذا كان فاتتكم حاجه. تحيتي لكم. تليفون هو 71 844 404. في هكا احلى وفي السخانه ذي وفي الصيف اخترنا باش نحكيوا على حواجب مع خبيره التجميل مريم سليمان. صباح النور مريم. مرحبا
2: خير.
1: اهلا وسهلا بك. الحمد لله بخير، نورتنا. مرحبا بك.
2: عايشك منورة بوجودك.
1: يعيشك. نعرفوا توا الحواجب ولات عنصر اساسي في جمال الوجه.
2: أكيد.
1: مش كيما قبل، معناها تبدلت برشا حاجات وظهرت برشا تقنيات
2: جديدة
1: والكل. ذيك علاش حبينا ناخذوا فكرة كاين فما وصفات طبيعية، كيف فما نصائح تحب تقدمها مريم للمستمعين نتاعنا.
2: كان فما تقنيات
1: مناسبات او بالطبيعة باش نحكيو على التقنيات هذيا والمميزات نتاعها.
2: اول حاجه نحب نقدم تحيه ليك وللناس اللي تسمع فينا. كيما قلت انت، الحواجب بيزينوا المراه بصفه غريبه، معناتها مش كيما واحده حواجبها خفيف، مش كيما واحده حواجبها خشين ومليانين. من ابرز النصائح باش ننصح بها للعباد اللي ديجا حواجبهم مريقلين ما فيهم حتى مشكله، دو بريفيرونس ان كل يوم نمشطوا حواجبنا. كيما نعرفوا كيما تمشط شعرك تمشط حواجبك يحرك الدوره الدمويه، دونك حاجه باهيه. كيف كيف لازمنا نرطبوهم كيما نرطبو وجهنا، كيما نرطبو شفايفنا، كيما نرطبو شعرنا.
1: كيف كيف فما كريم معناها خاصه،
2: فما زيوت طبيعيه زيوت. اللي انا من بعد نعطي وصفات اي زيوت والا حاجه. فما شكون يستعمل حتى الفازلين. كيف كيف الماكله زاد عندها دور، مش كيما انسان ياكل في ماكله صحيه، مش كيما انسان ما ياكلش معناتها وعنده مونك فيتامين والا نقص حديد. هذيك زاد كيف كيف. برمي الوصفات الطبيعيه اللي نجموا نستعملوها اللي هي زيت الخروع، كيما نستعملوه في شعرنا نجمو نستعملوه زاده في حواجبنا.
1: ناخذ بروس مثلا شو
2: يكثف يعني. يكثف. ناخذ بروس صغيره نتاع الحواجب في الليل قبل ما نرقدوا، هكا شويه نعملوه على حواجبنا. من غدوه صباح نغسلو عادي. كيف كيف عندنا نجمو نخلطوا زيت جوز الهند وزيت اللوز، كيف كيف زاد نمشطوا بهم الحواجب نتاعنا خاطرهم هما بطبيعتهم يرطبوا. سينو فما استوس انا سمعت بها قبل وجربتها، اللي هي تاخذ كعبه البفريوه بفريوة تحرقها، كي تحرقها باش تخرج الزيت. للعبيد اللي صارت لهم ما نعرفش انا حد ما عرفش يقد لهم حواجبهم باش يمليوهم كعبة البفريوة باش يصلحوا، تاخذ كعبة البفريوة هذيك تحرقها. ومن بعد الزيت هذيك تقعد تعمل به دي مساج في حواجبك. سينو فما زيد الصبار للويفيغا، للويفيغا هذيك نرطبوا بها حواجبنا. ابار الترطيب نجمو نفكسيو بها زاده حواجبنا للعباد اللي تحب تفكسي حواجبها بحاجه ناتوريل. توا سينو باش نتعداو
1: للتقنيات اللي قاعدين تشوفوا فيها برشا برشا تقنيات.
2: فما برشا تقنيات قديمه وجديده. بار اكزومبل فما قبل الميكرو بليدينغ، هو مازال الان معناتها موجود ميكرو بليدينغ، اما ان اللي ننصح به ساعه كي باش تعمل حاجه في حواجبك لازمك تعرف عند شكون تمشي، خاطر ابخي تو هذوما حواجبك. عند عبد نظيف يعقم، وتبعد على انه عبد يجرح لك حواجبك، خاطر من بعد باش تبقى تعاني تنجم البوم تاعك ما تقبلش الحاجه هذيك. دونك باغمي التقنيات الجديده فما النانو براوز. النانو براوز هذيا عباره على، انا ديجا حبطت تصاور، فما فرق ما بين الميكرو بليدينغ وبين النانو براوز. الابره هي اللي تختلف والتقنية هي اللي تختلف، تتخدم شعرة شعرة والإفي تخي ناتوريل مزيانة على الأخر،
1: تعطي حاجة طبيعية
2: طبيعية. احنا ديما طول لوجه على الناتوريل. فما زادة الهير ستروكس، الهير ستروكس زادة كيف كيف تشبه، هي هذوما من أبرز التقنيات الجديدة اللي هي هي والنانو براوز. تتخدم زادة شعرة شعرة، معناتها ما تعطيهاش فيها جملة، نفس الكولور متاعك وإفي تخي تخي تخي ناتوريل. زيدا فما الميكرو شيدينغ. الميكرو شيدينغ شنو اللي يفرق عليه؟ احنا باغ اكزومبل كي ناخذوا الكريون نبداو هكا نعملوا كالظل لحواجبنا. للعباد اللي تحب تعمل جوست هكا كالظل، هذيك تتسمى ميكرو شيدينغ. سينو فما اللي تلقاهم حواجبهم جويد جوست ما تحب يعرضوا فيهم. فما تقنيه اسمها براو ليفت، معناتها جوست يتحط برودوي يتخدم على الحواجب، يتهز الفوق الحاجب ويبان هكاك اغزر، وفما شكون يتعمل عليه هكا كالصبغه كولوراسيون تتعمل على الحاجب. دونك الحاجب يبان اغزر واخشن وخير.
1: اي والتقنيات هذيك نستعملوها قداش تدوم معانا مثلا؟ نقعد انا كل مره نمشي كل نعاود.
2: هو بيان سور يقول لك بعد 15 يوم ولا هكاك باش يعمل لك الروتوش نتاعك. فما كل واحد كيفاش، فما شكون يبقى بالعام، فما شكون يبقى 6 شهور انت والتقنيه، فما اللي يبقى عامي انت والبشره نتاعك وانت التكنيك اللي باش تستعملها
1: انت والاستحفاظ والهواء بها.
2: بيان سور هي ديجا ملول باش تقول لك باغ اكزومبل تبعد على الماء السخون، ما لازمكش تكسبوزي روحك للشمس، تبعد على البحر وعلى البيسين تبعد على الحاجات هذيا الكل باش تبقى، خاطر البريود الاولى تبقى ومن بعد تتقشر وبعد كي يولي الافي نتاعها ناتوريل اكثر.
1: معناها الاستحفاظ هو اهم حاجه،
2: الاستحفاظ بيان سور
1: نتهيو بهم العنايه والوصفات الطبيعيه.
2: الوصفات الطبيعيه
1: بالنسبه للناس تستعمل التقنيه هذه ما تستحقش،
2: ما تستحقش بيان سور. تبعد على الزيوت خاطر الزيت مش باهي للميكرو بليدينغ والا الميكرو شيدينغ، خاطر سي بون يبداو وقتها مريقلين ما عادش تستحق حتى شيء.
1: هذو ما عندك صحه، هم النصائح وهم التقنيات زيدا، واهم حاجه الوصفات الطبيعيه اللي قدمتهم ماذا بيا تجربوهم انتوما باش تقولوا لنا النتيجه. اما المواظبه هي الكل
2: ادويه من قبل الرخاء في الوصفات الطبيعيه سورتو مش من اول
1: جمعه باش نجموا تلقاو النتيجه وتحكموا. شكرا لك مريم على النصائح هذوما، تحدثنا على الحواجب وكيفاش نعتنيو بهم ونحافظوا على الجمال نتاعهم. مريم سليمان خبيره في التجميل كانت معنا في فقره هكا احلى، واحنا هكا نختموا اللقاء نتاعنا اليوم من صباح توينسا دي معكم العشرة حتى التوا. شكر كبير لكامل الفريق اللي رافقني في المنوعه الصباحيه الثانيه هذه، فاتن حسني كانت معنا في الهندسه الصوتيه، سيف ترابلسي رافقنا في الديجيتال، فاطمة عبار في التنسيق العام للحصة، عواطف في إعداد البرنامج. منتقلكم شهية طيبة، باي باي.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: لما تصيف
0: مع كريمة الوسلاتي،
2: ملاك اليزيد، سيم الويسر وبشير خلف الله،
0: نتقابلوا معكم من الاثنين للخميس،
3: من الستة للثمانية متاع العشية،
1: وانتي تحت الباراسول
0: تاكل في البامبالوني
1: ولا تقرمش في الكاكي،
0: نقترح عليك كتاب تقراه،
2: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
0: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
2: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
0: متاحف،
2: حسيلو معانا كينك حاضر.
0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف بريحة البلاد.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تحية متجددة من قسم الأخبار. أعوان الغابات والحماية المدنية بولاية جندوبة يواصلون مجهوداتهم للسيطرة على حريقين اندلعا في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأحد بمناطق صرا رابح دار فاطمة بمعتمدية عين الدراهم، بالإضافة إلى حريق ثالث اندلع فجر اليوم الاثنين في نفس المحيط بمنطقة الصفصاف. الإدارة الجهوية للصحة بمدنين تدعو كافة مصابي القصور التنفسي المزمن من الذين يتلقون العلاج بمكثفة الأكسجين بمنازلهم للتوجه إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج في حالة انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدة جاهزية مختلف المستشفيات لتأمين هذه التدخلات حفاظا على سلامتهم وصحتهم. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تواصل إعلام المواطنين بالمناطق التي قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء فيها خلال فترات مختلفة من اليوم. ولأكثر تفاصيل يمكن زيارة الصفحة الرسمية لستاك أو الاتصال على رقم الخدمات التالي 71 239 222، كما يمكن الاتصال بأرقام الهاتف المذكورة على فاتورات الاستهلاك. فوز المترشح شاكر بوثوري بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية بعد حصولها على نسبة 50.14% من الأصوات المصرح بها. تحويلات التونسيين بالخارج تتجاوز 4.7 مليار دينار إلى حدود يوم 10 جويلية الجاري وفق البنك المركزي التونسي. مهرجان الزهرة يعود في دورته 45 من الثالث إلى 15 من أوت المقبل بعد غياب دام أكثر من 7 سنوات، والفنانة التونسية محرزية الطويل في عرض الافتتاح. في أخبار العالم

0: radionational.tm.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم،
0: محمد الجاموسي. عزديني دي.

0: عربية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية.
1: معكم الدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
3: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
4: مستمعي الإذاعة الوطنية فين ما كنتوا تتابعوا فينا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في المشهد الآن، رافقوكم طيلة ساعة في عودة على أهم الأخبار الوطنية والعالمية. معكم وجيه النمر في تعويض الزميلتي ليلى الحسين، الفريق الصحفي للبرنامج سامي العرفاوي وحنان بربيع، معنا فاتن حسني في الإخراج التقني، سمية الزواوي في الإخراج الرقمي، فاطمة عبار في التنسيق، وكالعادة محلل الحصة عبد الرحمن بن شعبان. مرحبا بك عبد الرحمن.
5: مرحبا بك وجيه، ومرحبا بكل المستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع.
4: شكرا لك عبد الرحمن. إذن كالعادة البداية بعودة على أبرز الأخبار في نهاية الأسبوع.
3: المشهد الآن، جولة في التصريحات.
4: أكيد عبد الرحمن أهم ما صار هو النشاط رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية اللي تنقل الكل من محطة تخدير الجلة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وأيضا منطقة قنطرة بنزرت. رئيس الجمهورية شدد على أنه انقطاع التيار الكهربائي بصفة متواترة ومتزامنة وفي عديد المناطق أمر غير طبيعي، وأكد أنه على كل مسؤول أنه يتحمل مسؤوليته لإيجاد الحلول. نسمع ومقتطف من تصريح رئيس الجمهورية.
6: أكيد لاحظت عديد التجاوزات والإخلالات، والأمر لا يمكن أن يتواصل على هذا النحو،
7: لأن أي. الشركة راهي عرفت مراحل صعيبة برشا.
6: لا عرفت مراحل وتعرف مراحل، ولكن لابد من تجاوزها.
7: أي. كل العزيمة نحن
6: تولى درجة حرارة 41 لا، وحتى انقطاع الكهرباء في أوقات معينة. الأمر ماهوش طبيعي، تصير في كل الدول ينقطع التيار الكهربائي ولكن لمدة محدودة، ولكن أكيد. بالتواتر هذا وفي عديد المناطق ومنزامنا في نفس التوقيت، لابد من نتحمل المسؤولية في إيجاد الحلول، وكل واحد أخل بالمسؤولية بتاعه يتحمل التابعات إخلالات.
4: عبد الرحمن،
5: هو الحقيقة كانت نهاية أسبوع، احنا مش نرجع شوية قبل زيارة سيد رئيس الجمهورية، كانت نهاية أسبوع تقريبا من هالخميس أو الجمعة، كانت يعني نعرف أنه التواتر بتاع انقطاع يعني التيار الكهربائي، مناطق كذلك شهدت انقطاعات في المياه، فالمزاج العام تقريبا تونسي كان يعني متوتر والحرارة مرتفعة إلى غير ذلك. وزد على ذلك، تعرفوا احنا دائما ناس بكر يقول حاشاكم عام الزمة تسمى فيها الكلاب، فبالتالي دائما في هذه الوضعيات هناك من يريد أن يصطاد في الماء العكر، أو يزيد يأجج الأوضاع، أو يستغل المشاكل هذه لدى التونسيين لتوجيهها إلى يعني إلى اتجاه آخر.

0: علاقة له لا بتونس ولا بمصلحة التونسيين. وهذا هو اللي شفناه من خلال الشائعات اللي خرجت تحديدا اثنين، واحدة متعلقة بمرس السيد رئيس الجمهورية، والثانية متعلقة بحريق في مستشفى في سجن المساعدين وعشرات الجرحى والقتلى إلى غير ذلك. مشكورة الهيئة العامة للسجون الإصلاح اللي تفاعلت بسرعة مع هذه الإشاعة الخطيرة جدا، وتم معناها تنزيل بلاغ وبيان طمأنوا فيه أهالي المساجين بأنه ما فما حتى حريق وصحة المسجونين بخير. والنقطة الثانية اللي مرتبطة بمرس السيد رئيس الجمهورية، واللي الزيارة هذه هو الحقيقة ما تحدثش، لم يرد على هذه الإشاعات وعلى هذه الحديث اللي تقال، ولكن كانت إجابته بأنه متوجه مباشرة إلى البحث على الحلول لمشاكل التونسيين خاصة بالماء والضوء. وهذا بطبيعة الحال أنا ديما نقول للتوانسة، من التوانسة معناها ما وش مجاملة ولا احنا في يعني ننفخوا في رواحنا، ولكن لدينا من الذكاء ما يكفي انه نعرفوا انه هذه المخطط والصفحات المأجورة والإشاعات لكل مرة المرة فات في العيد الكبير كيف كيف استغلوا الغضب بالتوانس على أسعار الأضحية ونشروا نفس الإشاعة على رئيس الجمهورية ومشى ألمانيا يتعالج وكذا ومصادر موثوقة وعندي وشفناه، وذلك كلهم أساليب رخيصة وضيعة ليس لها أي علاقة بالعمل السياسي لا في الموالاة ولا في المعارضة، معناها مجرد معناها صفحات مرتبطة، وكان تدخل تلقى ما أشي كل واحدة من دولة معينة ما آخر ما يعنيهم هم التونسيين. هذه الـ يعني الديباجة الأولى باش نحطوا الموضوع في سياق. الثاني أنه رئيس الجمهورية توجه إلى الـ يعني السناد الوضعية
1: محطة تقريبا هي أكبر محطة تابعة للشركة الوطنية لاستغلال التوزيع،
0: وسمعت الحوار أنه تحدث خاصة على المشكلة على هي الانقطاعات في تونس الكل، ولكن خاصة على المشكلة اللي في المظيلة وفي المتلوي، ومشكور المسؤول اللي معاه وضح القصة وقال كيفاش أنه تم معناها الإشكالية أنه دخل الهواء في القنوات بتاع نقل المياه، وتم في 12 ساعة تقريبا اللي يعتبروه هو عمل قياسي أنه جابوا ديزيكيب أخرين مشكل موجودين في قفصة. وتساءل كذلك على مسألة القطاع الكهرباء بتلك الطريقة، لأنه احنا تحدثنا في الأسبوع الماضي وكان خذينا اتصال تسجيل مع السيد رئيس مدير عام الستيج، وقرروا مش يكون انقطاعات ولكن نعلمهم بشكل يعني محدود، لكن نتحدث ورانا على جهات انا نشوف وبلايس يقول لك عندي 14 ساعه الضوء مخصوص و15 ساعه الضوء مخصوص، وتشكيوا كذلك اصحاب المحلات التجاريه زاده واصحاب المطاعم اصحاب يعني اللي يبيعوا الدجاج وبيعوا اللحم اللي يشتغلوا خاصه اللي يعني عندهم فريجوات وعندهم سلعه. انا مشيت فضاء تجاري كبير نلقاها ما عنده حتى كهبه يغرد ما يبيعوا حتى شيء في الجلاس، قال لي لان احنا ما عندناش
1: برشا فضاءات تجاريه يعني او مغازات صغيره يتوقف النشاط بسبب فماش ضوء الكاسه ما تخدمش ابسط حاجه
0: الكاسه صحيح. دونك هذوما ما احنا تفهمنا اللي انا عندنا 5000 ميجا وات اللي حكي عليها والمساله الازمه بتاع الطاقه، لكن التوانسه يجموا يتفاهموا هذا، لكن ما يتفهموش هو الانقطاعات العشوائيه بالشكل هذا وبالمدد الطويله هذه. وبالتالي هنا اذا ثم كيما تحدث رئيس الجمهوريه قال ثم مسؤولين يتحملوا مسؤوليتهم في ذلك. في المياه كيف كيف انا حدثوني توا في معتمدية المحرس بالله نداء إلى معش إقليم الرئيس الإقليم غادي تاع السونيد عنده تقريبا 4 أيام ولا أكثر الماء مقطوع عليها،
1: محرس في ولاية صفاقس،
0: في ولاية صفاقس الماء مقطوع عليها لمدة معناها مرجع الجملة مع تقطعات الكهرباء عادي. ثم كذلك في عقارب، ثم في الصخيرة، معناها هذوما معتمدية تتبعوا ولاية صفاقس فيهم مشكلة ما تحلتش.
1: نواصلوا مع رئيس الجمهورية عبد الرحمن، رئيس الجمهورية قيس سعيد اللي أكد على ضرورة إرساء سياسة مائية شاملة وعلى مدى طويل خاصة ولو الأمطار قياسية في عدد من المناطق. نسمع تصريح رئيس الجمهورية.
2: ربي أنا معلينا أساسي، ولكن للأسف الماء ضايع ولا بد من سياسه مائيه كامله على مدى
3: ضروري
2: واللي يحصل اليوم في عديد المناطق امر غير مقبول بالمره بالنظر الى ان الامطار القياسيه، وان شاء الله من انجاز الى انجاز وان شاء الله نحقق ما يطالب به الشعب التونسي، لان توفر لدينا كل الخيارات وكل الامكانيات ان شاء الله.
1: كان هذا مقتطف عبد الرحمن يعني من الحوار اللي صار بين رئيس الجمهورية وعدد من المسؤولين في منطقة قنطرة بنزرت.
0: هو هذا المطلوب، يمكن اللي قاله المطلوب في كل القطاعات. إذا نحن كنا صارت انقطاعات نتذكر زادة في 23، وكانت بتعرف 22 23 24 تقريبا كانت سنوات جفاف، وكان صيف 23 ما شهدتش انقطاعات كبيرة بتاع كهرباء، ولكن شهدت انقطاعات ضخمة على الماء، ولأنه ما فماش، وكنا نحكيه على امتلاءات نسب معناها سيئة جدا في امتلاء السدود. السنة ربي عطاه خيره والمطار موجودة، التعب كيفاش تصير الرؤية الاستراتيجية نحن في علاقة بالماء، وخطر انه نحن من الدول المهددة بشح المياه، هذا مش معلومة سرية واللي تعرفها الناس الكل. فعلى عنا خطة احنا في لحدود 2050 كي نحكيو على التنمية المستدامة في المشروع المخطط التنمية، راه هو التنمية هو ضمان حق الأجيال القادمة في الحياة الكريمة، والحياة الكريمة لا تكون إلا بتوفر أساسيات كما الماء، وانه تم كهرباء باش الناس مع ارتفاع موجه الحراره ما يصير لهمش كوارث، ومع حقهم كذلك في الشغل وغيره. هذا ايش معناها في كي نحكيوا على التنميه المستدامه؟ فاذا ثم استراتيجيه حقيقيه وواقعيه يجب ان تؤسس من الان، كما حكينا على ونعاودها انا ولا ما يسمع حد، كما حكينا على ازمه المواشي والقطيع في العيد الكبير اللي هو تعدى عنده 3 شهور، قلت راهو لازم بعد بشهر يعملوا استراتيجية باش العيد الجاي ما تصير نفس المشكلة. التو لا فما حد شيء، وأنا على يقين متأكد، يمكن اللهم كانت تتغير الأمور ودي ناس تتحمل مسؤوليتها بالحق، مش مستعاودوا في نفس الوضعية اللي صرنا فيها إذا وصلنا بنفس التعاطي مع المواضيع هذه. حاجة مش نستناو ليلة تصلى راهو، نخمموا، قلنا عنا أزمة تو نخمموا، عنا مشكلة كما الدولة تعرف أنه ثم إشكاليات بتاع جفاف، تعرف كيفاش هي تتعاطى مع حجم الماء وكيفاش يعني تستغل الاستغلال الإيجابي وبطريقة حوكمة رشيدة باش ما نصير ما نلقاوش بلايس في 2026 في تونس اللي هي تعوم تونس على الـ على الـ على الموارد الجوفية ومياه إلى غير ذلك، ونلقاو بلايس الآن عطاش ما عندهمش الماء.
1: مواصلين مع القطاع المياه عبد الرحمن، استراتيجية المياه في وفق سنة 2050 تستهدف استعمال 70% من المياه المعالجة في الأغراض الفلاحية والاقتصادية والإيكولوجية، وفق ما أكدوه ممثلين على وزارة الفلاحة في جلسة استماع في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
0: هذا ممتاز، احنا هذا اللي نحكي عليه. إذا أنت توفر في 70% من المياه المتوجهة للفلاحة تكون من المياه المعالجة، فبالتالي هنا خففت الحمل أنت على الشركة التونسية للمياه يعني توزيع المياه للسونات، والماء ذاك اللي ماشي للفلاحة يولي نصيب الفرد، يعني نصيب الفرد من الماء. روي تحسب وجيه في العالم يتحسبوا كيفاش نقولوا ثم شح مياه ولا ما فماش، يحسبوا نصيب الفرد من المياه في العام، ونحن راهو تقريبا في مراتب متأخرة جدا حاليا، لأنه متأخرة جدا، فهمت؟ دونك الاستراتيجية هذه يبنى عليها، ونجبوا حتى في المياه زادة راهو ما نعرفش الطريقة، ما حتى
1: نعرفوا مازال نستناو في مجلة المياه الجديدة، لازم تكون يعني فما برشا حلول في النطاق هذا، كيفية استغلال يعني المياه المستعملة هذه، كيفية معالجتها، لازم تكون معالجة ثلاثية، برشا نقاط.
0: اي ما لازم الزادة واجي تكون معبية بالقوانين ومش وناقصة بالإنجازات، يعني انت تعمل مجلة ما فيها قانون، قانون هذا راهو لازم يؤدي إلى إنجازات مش يؤدي إلى عقوبات وإلا إلى أفكار تصبح في السماء.
1: مواصلين عبد الرحمن، نواصلوا مع وزارة التربية اللي أكدت أنه إصلاح المنظومة التربوية بشير تكز على مراجعة المناهج والبرامج التعليمية وإعادة تنظيم الزمن المدرسي بما يراعي الجوانب البيداغوجية والنفسية للمتعلمين وتسريع التحول الرقمي في المؤسسات التربوية.
0: هذا فرحان بي، هذا نقول فيه وأنا معاه على الأخر، لكن هذا في سياق المجلس الأعلى للتربية أو كيفاش معني؟ خاطر شوف الإصلاح التربوي
1: في إطار ما قالت وزارة التربية في إطار استراتيجيتها للفترة 2026-2030 ممكن تندرج في إطار المخطط التنموي.
0: مخطط التنمية باه ما شفناه عادي قرينه في النسخة ذيك النهائية، أما راهو وجيه تقريبا يمكن توانسة من 2011 في الثورة إلى حدود الآن رفعوا بارشة مطالب، ثم حاجات تحققت ثم حاجات ما تحققت. أكثر مطلب لم يحقق ولو حتى سنتي هو الإصلاح التربوي من 2000 وصارت راهو عليه ليجين وليجين من بثق على ليجين وفلوس من برا واحد يدفع ترى شنو معناك وصار حتى صراع تاع توجهات دول داخل الإصلاح التربوي هذايا في سنة 2015 و2014 الآن راهو تعملي إصلاح تربوي. أنا نقول لك مثلا في الزمن المدرسي أنا مع أنه
1: ديما نحكيو عبد الرحمن على الزمن المدرسي واصلح الزمن المدرسي في الزمن المدرسي كيفاش نجم يكون معناتها
0: الزمن المدرسي
1: من يعني مرتبط برشا حاجات اخرى مش مرتبط كان بالمؤسسات التربويه.
0: انا نقري باه انت تخدم مثلا في موظف في اداره ولا في قطاع خاص يعني تخدم كان الوقت بتاع من 8 للنصف النهار من الساعتين للخمسة باه انا مع انه التلامذه وليوا يقراوا حصه واحده باه إذا التلامذة يقرأوا مثلا من 8 للساعتين كل نهار فقط ولا المدي ساعة وربط هي بعد الأولياء ديميسي وبعد يحطوا صغارهم مش تحطوا في جارد دوك ما عملنا شيء. احنا الزمن المدرسي نراجعوا فيه عليش باش يتنفس التلميذ باش يلقى حاجة أخرى. احنا نخل أنا توا نحكيه على تلامذة عمرهم 18 سنة تقول له شنو هوايتك ما عندوش هواية حتى جمع الطوابع الباردية ما عندوه ما عندوش هواية لأنه ما عندوش وقت باش يعمل هواية والا هوايه حاجه في التردد وما عنده باش هوايه.
1: نختم معك بسرعه عبد الرحمن
0: دوك انا فسرتك دوك لازم الاصلاح هذا يكون فيه برجه جديه ومراعاه لكل الجوانب ما نبدا وان شاء الله يصير ما نبداش نقولوا في حاجات ونرفعوا في السقف ومن بعديك ما نحقوا حتى شيء ويخيبوا ظن التلامذه والاطار.
1: شكرا لك عبد الرحمن. اذا نخرجوا فاصل ثم نواصلوا مع اخبار المجلس ونستقبلوا عبر الهاتف ضيفنا نائب رئيس لجنه الماليه بمجلس نواب الشعب السيد ظفر الصغيري.
3: اسمعوا برامج ليدي على الوطنية في سليانة على 104.9 و97 سنين FM سوسة والمنستير على 94.3 FM في الجسرين على 104.6 FM في القيروان على 94.3 و105.9 FM في المهدية على 102.94.3 FM
4: المشهد الآن أخبار المجلس.
1: في أخبار المجلس نستقبل ضيفنا نائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب النائب ظفر الصغيري. مرحبا بك سي ظفر.
5: مرحبا شكرا على الاستضافة ومرحبا بكيف مستمعين الإذاعة الوطنية.
1: شكرا لك سي ظفر. كان من المفترض تكون حاضر بحذانا لكن نعرف التزاماتك ومسؤولياتك يظهر اليوم عندكم جلسة مع وزيرة المالية لهذا ما نجمش تكون حاضر بحذانا في الاستوديو.
5: بالضبط هي الجلسة باش تبدا بعد شوي.
1: واضح. إذا لجنة المالية اليوم نبدأ بالاجتماع هذا سي ظافر. لجنة المالية تستمع الكل من وزيرة المالية وممثلي البنك المركزي التونسي بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائته الدولة التونسية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة. تقريبا يعني قيمة القرض هذا قداش؟ نعرف انه مكتب المجلس كان أحال عليكم نهار الخميس يعني لمناقشة المقترح هذا ومن ثم عرضه على الجلسة العامة.
5: قيمة القرض هي 500 مليون دولار واليوم الحقيقة عنا برشا أسئلة معناها على القرض هذا وذلك علاش السيدة وزيرة المالية موجودة معنا. كنا نتمناه وطلبنا أنه السيد المحافظ البنك المركزي معناها هو اللي يكون موجود معناها معها أو معناها لأنه البنك المركزي السيد المحافظ هو اللي ناقش معناها القرض هذا لكن الحقيقة معناها كالعادة ما تمش تلبية معناها طلب هذا مجلس نواب الشعب وإحنا نراو اللي ما فما حتى مبرر الحقيقي أنه المحافظ البنك المركزي للمرة ما نعرفش قديش توا كل ما نحاولوا نستدعاه معناها للمجلس يرفض وهذا الحقيقة ما يعاونناش في عملنا التشريعي وعملنا الرقابي لأنه البنك المركزي ولو أنه عنده استقلاليته لكنه في معناها هو مؤسسة الدولة معناها في النهاية ومن واجبه أنه يجي للمجلس كما معناها مؤسسة الدولة والوزارات يجيوا للمجلس لمناقشة. احنا في النهاية علاش حاجتنا البنك المركزي حاجتنا بيه لأنه برشا حاجات هي تمر بالبنك المركزي ولازم يكون فما ريدوفابيليتي معناها في النهاية للشعب التونسي وممثلي معناها الشعب خاصة في مواضيع هامة برشا كيما القرض هذا وكيما عدة معناها قوانين احنا بصدد معناها نقاشها ولعل أهمها مجلة صرف جديدة. فلليوم الحقيقة محافظ البنك المركزي ما زال ما يجيش للمجلس توا في الجلسة. احنا عندنا برشا
1: نعرفوا سي ظافر ديما يعني لجنة المالية حكيتوا يعني على القروض يعني تتالي القروض اللي تجي عليكم, حكيتوا يعني انه القروض الاستثمارية مهمة ومرحب بها. القرض هذا يعني في اي اطار يندرج؟ يبدو انه يعني قرض مخصص لتمويل الميزانية بالاساس.
5: ايه ما ننساوش اللي احنا راهو في قانون المالية, رانا صادقنا في قانون المالية على بورتفوي معين انه الدولة ستقترض معناها لتدعيم معناها ميزانية الدولة. فالشيء هذا راهو احنا صادقنا عليه من قبل معناها في ميزانية, ونعرفوا الدولة النقص اللي موجود هي باش تكملوا من الاقتراض الداخلي والاقتراض الخارجي. وصدقنا زادا أذن معناها للدولة أنها تعطي الضمان نتاعها للمؤسسات العمومية للاقتراض كيف كيف, وفي الإطار هذا كيف كيف القروض اللي وصلتنا للمجمع الكيميائي التونسي والفوسفات قفصة وحتى معناها قرض ستيك. فهذا كله راو احنا شفناه معناها في قانون المالية, ونعرفوا اللي فما معناها فلوس معينة هذيك مش تجينا معناها قروضات. نعرفوا حال الميزانية وحال التوازنات المالية معناها للدولة. هذا ما ينفيش انه في كل قرض لازمنا نناقشوه, لازمنا نعرفوا الشروط نتاعو, ولانه هذا للاجيال القادمه معناها, لانه القروض ما هيش باش ترجع في ظرف عام معناها في ظرف عامين, لازمنا نعرفوها وين ماشيه. وحتى انه القرض هذا هو اللي تمويل معناها ميزانيه الدوله, لازم الدوله معناها تتمول كما قلنا بالاقتراض الداخلي او الخارجي ابار بيان سور مداخيل الدوله العاديه من الضرائب.
1: نسبة الفائدة سي ظافر هي يعني حسب المشروع 5.86% نسبة قارة سنويا, تعتبروها يعني معقولة النسبة هذه؟
5: النسبة هذه هي اللي موجودة اليوم في السوق, ونسب الاقتراض رأي في العالم كلها معناها مرتفعة, وإحنا في تونس بحال معناها المالية العمومية امتعنا والنوتاسيون معناها اللي موجودة عنا, نعتقد أنه اللوتو هذا وهذا مراملس أنت اليوم قاعدين نحن نتناقش قبل من قبل جلسة
1: قبل الاستماع لوزيرة المالية.
5: إن شاء الله بعد الاستماع وبعد ما ناخذوا معناها أكثر معناها تفاصيل نجم نزيد نفيدكم معناها باللي صار معناها في الجلسة.
1: معنا محل الحصة عبد الرحمن بن شعبان يحب يتفاعل معك سي ظافر.
0: شو يحاول سي ظافر؟ هو التساؤل الأساسي أنه التوانسة شو يقول لك مثلا توا حجم القروض هذوما يعني ثم قروض استثمارية اللي معناها تنجم تحسن قطاع معين أو تطور في قطاع معين معناها فيها جدوى على المدى القريب أو البعيد, في حين أنه بقية الـ معناها القروض يقول لك هذو ما نزيد نثقل على رواحنا احنا في معناها في ديون بخلاف اللي نحن نخلصوا فيهم. فالعملية دي مش تولي حلقة لا تنتهي أو أنه فقط معناها مرحلية لأنه لظروف معينة اقتصادية مرتبطة بالأوضاع العالمية, وأن نتوجه نحو الاستثمار أكثر من يعني الديون. معناها هل أنه هذا قدرنا أو نجم نتخلصوا فيه نتخلصوا منه ولا نبدلوا الشكل؟
5: احنا لازمنا نتخلصوا منه, وفي النهاية لو لازمنا اليوم نخلق الثروة وعنا الآليات الكل أو الخيرنا تحت سقينا كما نقوله, عنا الفوسفات والفلاحة والسياحة والصناعة وتحسين مناخ الأعمال وهذا كله راهو نجمه معناها نخدمه فيه, رينا بوادر كبيرة منه في مخطط معناها التنمية. ولو أنه خاصة باعتقادي كنا نجمه نعمله مخير برشا, خاصة معناها في تنويع مصادر مدخول معناها الدولة وتحسين معناها طبعا الخدمات وتحسين الصناعة التونسية وقطاع المناجم وقطاع الفوسفات خاصة وكل شيء, كنا نجمه نعمله برشا مخير. لكن رينا برشا بوادر في مخطط التنمية على امتداد 5 سنوات القادمة. نوعية القروض فما برشا قروض معناها استثمارية, لكن فما زادة قروض لأنه الدولة اليوم زادة مستحقة معناها تمويل لاستثماراتها وكذلك زادة لمصاريفها معناها الدولة. فهما نوعين من القروض, صحيح ماذا بينا القروض كلها تكون قروض استثمارية وفما عائد معناها عليها, لكن زادة مستحقات الدولة وهذا راه واقع اليوم موجود عنا. غدوة زادة ما نجموش اليوم مثلا من عشان القرض طبعا قرض بالشراء الدي بي والحاجات اللي مستحقتها في لحجنا معناها شنو نعمل إذا كان اليوم عندنا مشاكل معناها في أنه يكون عندنا مخزون ويكون عندنا احنا معناها انتاج، فاحنا مجبورين ان باش نشريو معناها المواد هذه اللي لازمه معناها لفلاحتنا، وذاك علاش معناها يجي قرض في الاطار هذا اللي نعتبره زاد قرض يعتبر استثماري، لانه انت قاعد تستثمر في فلاحتك باش تعطيك معناها عوائد. فبقطع النظر ان القرض يكون استثماري او لتمويل معناها ميزانيه الدوله، هذه راهي احتياجات معناها دولتنا اليوم. والحل توا احنا تريكورتير معناها، لكن الحل راهو للبلاد هو انه ان تعاود الماكينه تدور، ويعاود الفوسفات يقف على سقيه، نزيد نصلحوا في السياحه نتاعنا، نصلحوا في الفلاحه، نساعدوا شبابنا انهم يعملوا معناها شركاتهم والستارت اب نتاعهم، ونفتحوا مناخ الاعمال ونحسنوا فيه. هذه كله راهو حاجات اللي لازم الدوله تعملهم وقاعده تعمل فيهم، لكن بخطى يمكن بطيئه، لازمنا نسرعوا في الوتيره هذه.
1: كان هذا موضوعنا الاول في خصوص جلسه الاستماع، اكيد باش نرجعوا عليه سي ظافر بعد يعني ما يتم الاستماع لوزيره الماليه وايضا للطرف المتداخله في القرض هذا. نمروا لموضوعنا الثاني يتعلق بمقترح القانون المتعلق بالحد من الاكياس البلاستيكيه ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامه. المقترح هذا كنت تقدمت به مجموعة من نواب. خلينا ناخذ فكرة يعني على المقترح هذا سي ظافر بالضبط، خاصة أنه يعني فما بعض المنظمات الدولية اللي ثمنت يعني المقترح هذا وأشادت به.
5: أول حاجة اليوم نعتقد أنه الأكياس هذه ذات الاستعمال الواحد، الأكياس هذه الخفيفة، الأكياس هذه اللي ولات في المشهد معناها متاع التونسي، يشوفها في الأشجار، يشوفها في الشارع، يشوفها في بارتو معناها قاعدة تعيش معنا. لازمنا نذكر اللي راهو كل تونسي يستهلك سنويا أكثر من 400 كيس، وهو من أعلى معناها النسب معناها دوليا، وراو فما 4 مليار كيس معناها يستعمل فيه معناها التونسي، راو 85% من تلوث البحر في تونس هو من الأكياس معناها البلاستيكية. الحقيقة كارثة بيئية، واحنا راو معناها مجبورين أن نخليه بيئة نظيفة لنا احنا بالطبيعة، لكن زاد للأجيال القادمة. ومظار البلاستيك هذه لا تعد ولا تحصى. في تونس عندنا منظومة تقريبا معناها للرسكل متاع البلاستيك، خاصة كنعرفوا كدبابز وكل شيء، أو المواد البلاستيكية ثقيلة معناها شوية، فما معناها نوعية متاع رسكلة، وما ينجموش يكونوا ملوثين لأنه ثقيلة الريح ما يهزهاش وكل شيء. لكن خاصة في البلاستيك ذو الاستعمال الواحد الحقيقة ما لقينا له حتى حل، وحتى الأمر متاع 2020 ما فيهش معناها حلول واضحة، لأنه في النهاية
1: نعرف أنه تم منع يعني من سنة 2020 تم منع استكمال استعمال الأكياس البلاستيكية في المساحات التجارية الكبرى، في المخابز، أما بقات موجودة بكثرة خاصة يعني في المحلات الصغيرة، الخضارة، العطار.
5: الصناعي التونسي راه قلنا له احنا لازمك تنتج بلاستيك هذية ما أقلش من 50 ميكرون، أو الماكينات اللي موجودة أغلبها أو الغالبية العظمى نتاعها في تونس ما تنجمش تنتج الأنواع نتاع الأكياس الثقيلة هذية شوية رضينا شوية. وفي النهاية احنا صار خلل كبير معناها في السوق، وتزاد التهريب معناها نتاع المواد هذه من القطرين معناها جارينا، والحقيقة المنظومة كاملة معناها قريب تضرب. احنا شنو اللي نطرحه انه يا سيدي الاكياس الخفيفة هذه، اكياس ذات الاستعمال الواحد اللي اقل من 50 ميكرو، يكون المنشأ نتاعهم منشأ حيوي انه بيوديغرادابل، وهكا اذا كان نستعمل الاستعمال هذه ذو الاستعمال الواحد حتى كيف يطيش معناها وما نجموش معناها نلموه، فهو في الطبيعه باش تصير له ديغرادابيليتي، باش يتحلل في الطبيعه في غضون اشهر معناها قليله، وهكا ما يقعدش عندنا بلاستيك تعرف 400 سنه باش يتحلل معناها، يولي عندنا الكيس هذه بيوديغرادابل. والفكره هذه والاقتراح هذا والمنظومه هذه معمول بها توا في اوروبا منذ سنوات في الاتحاد الاوروبي في برشا بلدان اخرين، وتلقى معناها في نجاح. اليوم راهو مجبورين احنا اليوم في تونس ما هوش طرف معناها، لانه ما لقيناش حل فيه البلاستيك. احنا
1: يعني هذايا المقترح نتاعكم سي ظافر من غير ما ياثر على المصنعين والناس اللي تخدم في المجال هذا
5: ما ياثرش، لانه البيوديغرادابل نجموا يستعملوا بيوديغرادابل، لانه الماتير بريمير الماده الاوليه هي اللي باش تتبدل، مش من اللي كانت معناها البلاستيك هذاك اللي الاوريجين نتاعو بترول وكل شيء، باش يولي دي جرانولي اللي الاوريجين نتاعهم مواد حيويه وموجود هذايا راهو في العالم معناها، والنجم منظومة الصناعية في لأن لازمنا نحافظ عليهم الصناعيين معناها نتاعنا اللي ما ينجمش ينتج معناها فوق 50 ميكرو. إذا كان نجم ينتج بلاستيك فوق 50 ميكرو أوكي، لكن اللي تحته أن اقترحنا معناها أنه يكون البرودوي هذايا بيوديغرادابل ما يلوثش معناها الطبيعة، وهو حل من الحلول المعمول بها معناها في العالم، ونشوفه في النجاحات معناها نتاعو في العالم. الصناعيين نتاعني نجموا يستعملوه بالماكينات اللي موجوده حاليا، وهو حل معناها وسط ويرضي الناس الكل، وخاصه يحافظ على البيئه نتاعنا اليوم وغدوه والاجيال القادمه.
1: في الاطار هذا يعني المقترح نتاعكم فيه حتى يعني عقوبات ماليه وسجنيه سي ظافره؟
5: هي بيان سور احنا مش ديريكت معناها عقوبات, هي فما مده معناها بالطبيعه باش الايكو سيستم معناها يستانس, وبرشا وزارات معناها لازمها عندها برشا خدمه لازمها تخدمها, هو جهد وطني ما نجينا راهو من غدوه اي اللي مش باش يعمل هكا لا لا, لكن في النهايه اذا كان بعد المهله الطويله معناها اللي باش نعطيوها معناها للصناعيين وللمستوردين معناها, واذا كان فما ناس ما تحبش معناها باش تكون عندها منافسه غير شريفه في السوق, معناها واحد ينتج فيه او يستورد في بلاستيك بيوديجردابل والاخر مازال يصنع معناها في البلاستيك معناها القديم, لانه فما فرق زاد نتاع السعر وكل شيء, بالطبيعه لازم فما ردع, واول حاجه هي الخطايا وكل شيء وفي صوره العود.
1: خليك معنا سي ظافر, نستسمحك نمشي ورفع اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها.
6: الله أكبر الله أكبر, أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: المشهد الآن مع ليلى حسيني.
2: مواصلين معكم في المشهد الآن. إذن ضيفنا قبل الأذان عبد الرحمن كان نائب رئيس لجنة المالية ظفر صغير، نشكروه اللي يعني الاجتماع بدال عذيك التحق بالاجتماع ما نجمش يوصل معنا. نذكروا اجتماع مع وزيرة المالية بخصوص مقترح قرض يتناقش في مجلس نواب الشعب، كنا نحكيه على المقترح القانوني اللي يتقدموا به اللي متعلق قانون بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة، وكنا نسمع يعني ظفر صغير هو من النواب اللي قدموا المبادرة هذه.
3: هو الحقيقة خطر هو عنده التزام، ما أنا حبيت أسأله زوز حاجات تقريبا تواسى يسألوا فيهم ولا يعتبروهم مهمين. كي تعدى في القانون بتاع عام 20 اللي منع الأكياس ذات الاستعمال الواحد في الفضاء التجاري الكبرى، وبعديك تقريبا في 21 ولا 22 22 و23 ولا في المخابز زادة، دونك تقريبا المخابز والمساحات التجارية الكبرى بها والناس ولا تشري في المتعدد استعمال.
2: هذا هو يعني في المخيال نتاع التونسي يقول لك إذا كانت نحى الكيس البلاستيكي باش يجي يعوضوا كيس آخر بالفلوس.
3: بالفلوس، دونك شو يقول لك؟ يقول لك ما عملوا شيء. التوانسة ماشي في يعني المواطنين هذا يقول لك نحن شنو عملنا؟ كنا نمشيو للفضاء التجاري إكس نهز 20 ساشي نحط فيه ونروح تو وليت الساشي ب 250 ولا ثم اللي ب 500. يقول لك معناها هما تحايلوا علينا هذيك، معناها يقول لك نحاوا بالقانون هذايا ربحت فيه الفضاء التجاري الكبرى. باهي. والنقطة الثانية أنا النوع اللي يحبوا يعملوه جديد أنا متأكد معناها على الأقل المواد الأولية هذيك مش تكون رخيصة كما المواد الأولية اللي يعملوا بها في الأكياس ذات الاستعمال الواحد. والأهم من هذايا وجي ثم حاجة احنا نقصتنا، احنا نتذكروا مثلا في 23 في قلحبوشة الحرارة الكبيرة بتاع 23 ستيك عملت إشهار وأنا نعتبره من أفضل ما عملته تقريبا من اللي تأسد، اللي هو حط كليماتيزور على 26 وترى شنو الى حدود الان اكتشفت ادري انه الناس وليت بالحق 26 من جابوها 26 كليماتيزور جابوها من الحمله هذيك التحسيسيه اللي عملتها الستيك
2: الحمله نتاع طفي الضوء ساعات تدخل انت على البي سي نتاعك تبدا تسمع
3: صح
2: الناس كل دخلت بعضها
3: الناس الكل تسمع طفي الضوء لا خاصه انك تحط المكيف على 26 المعلومه هذيك لقات رواج بفضل الاشهار هذاك التحسيسي. نحن خاطر المواضيع البيئية موضوع مستجد عنا، مشاكل بيئية مستجد موجودي هو أقدم شوية في أوروبا بدأ في التسعينيات كاليفير طلعوا، نحن ما زال مستجد. وحتى الجمعيات ولا الناس اللي مختصين في مسألة البيئة قعدت الأكثر ندوات وكتب ودراسات واستراتيجية اللي هم مهمين مش معناه مش مهمين، ولكن ما لازم حملة وطنية للمواطنين تفسر لهم وتوعيهم وتقول لهم ها وتفسر له بتبسط له القصة راه وشفتوا الساشي هذايا ندفنوه يقعد 400 سنه معناها باش يتحلل، راهو البونت هذه بتاع السيجار وراي ما يصوف راهي حتى هذيك راهي فيها بلاستيك وراهو تتضر وراهو
2: حتى الكوبلي نتاع القهوه
3: كوبلي نتاع القهوه. ثم مشهد شفته مره نتاع ينظفوا في شط يعطيهم الصحه متطوعين خرجوا كعبه ياغورت من 2003 كعبه ياغورت من 2003 الاسم نجم نقول نتاعها مامينوفا نحات ولا مازال
2: اسمها انا عارف
3: المهم معناها نحات تقريبا المهم قديمه الشركه تبدلت تغيرت وهذول انتهت موجوده. دونك فبالتالي الناس كي تولي ثم وعي بخطوره هذا الاستعمال هذا تو القانون يتعدى تو الناس تولي هي بالعكس تشجع ان القانون هذا يتعدى وتقول لك لا مش ميسيرس يا اخي الساشي هذا مش يبدل الدنيا خاطر عنا احنا الساشي هذا ولا البونت هذا ولا القوبلي لا ماشي ماشي ماشي يلوث البلاد والبحر بتاعنا الناس الكل تمشي نهارك تبدا تعوم تعدى ساشي بحذاك علاش يا رسول الله. دونك اهم من القوانين زاده انها لازم تتزامن مع الوعي.
2: شكرا لك عبد الرحمن. اذا مواصلين معاكم باش نمشيو لصوت الشارع في مع زميلنا سامي العرفاوي اللي سال عدد من التوانسه في ظل ارتفاع درجات الحراره واقبال المواطنين على المياه المعدنيه مدى جوده المياه هذه ومدى احترامها لشروط حفظ الصحه اثناء عمليه بيعها ونقلها.
4: صوت الشارع
5: واكزامبل او في يدي تو شربت شرب ما نحس في كرجيدار عاد الكاليتي نتاع الماء مشكل عاد مشكل عاد. فما حاجه كي كلوش من غير ما نذكر الاسماء باش من شهر فما نوعين ولا ثلاثه ممكن اكسبتابل مخو اما البقيه يقلقوا في المعده.
6: ترش عمليه الحفظ هنا الاشكال غادي
5: نجم تكون عمليه الحفظ نجم تكون فما مخزون قديم فما برشا عوامل صحيه تكون مؤثره ما دام وجود جروسيستي يحط لبرا ويطلقها في الشمس نجم تكون عامل من عوامل تاثر فهمت على صحه البشر.
6: انت كي تاخذ ابوس مكوناتها تقراهم ولا
5: لا حقق الحق ولا ماجوريتي كيك
7: مثل انا واحدة من الناس ناخو مثل ما وكل اما حاجات معينة مش الكل يمشي معايا حاجات معينة ومش الكل وبيك الكلها الكمين ولا الوحدين اللي يعبيو فيهم كلها في الشمس البارا يرمي لك ستيكيت وبعد شوف انت تدخلهم وقتاش
6: الاسعار في المتناول ولا
7: والله بالنسبه للعطار مثال تاخذ ابوزه ادرا ونص عاد تبيع لك دينار كل واحد كيفاش حكم توصيف الناس باش تشري هكا ولا هكا يلزم باش تاخذ ما عادش الماء كيما اول ما بدينا يعني المياه المعدنيه ما عادش كيما قبل.
6: المياه المعدنيه في تونس ذات جوده باهيه ولا
8: جوده باهيه الحقيقه بالنسبه للمياه المعدنيه في تونس ثم العديد من الانواع وهذا باهي معناها لانه المنافسه تخلي معناها النوعيه بتاع الماء تكون معناها احسن. الاشكاليه هو كون وجودها في قوارير بلاستيكيه اذا معرضه للشمس ممكن يتغير الطعم نتاعها واحنا تو نلاحظوا للاكشاك هذوما يخليوها معرضه للشمس نهار ولا نهارين هذا مش باهي لازم هنا شويه مراقبه صحيه.
6: وقت تشري دبوزه الماء تقرا المكونات نتاعها وتختار على اساسها ولا اي نوع تشريه؟
8: انا الحقيقه انا نقرا لكن ما نصورش اللي الناس الكل يقراوا المكونات وهم مكتوبين يعني بطريقه صغيره وباش يلزمك تثبت باش تقرا ما نعرفش زاده اكثر الناس ما يعرفوش حتى كي تشوف المكونات شنو الباهي وشنو اللي مش باهي.
9: من النوعيه الاخرى تختلف اختلاف كبير مش نفس المذاق مش نفس الطعم. فما مياه معدنيه فيها نسبه كبيره من الاملاح حتى في المخابر نتاع التحاليل ديما تلقى فما نوعيه خير من نوعيه.
6: المياه المعدنيه في تونس جيده ولا متوسطه ولا كيفاش تراهن؟
10: متوسط بدل مطعم على بك زوز انواع ناخذهم كل الاسامي معاش نعرفه كل مره يطلع اسم. طريقه الحفظ تاثر على جوده المياه هي بلاستيك زيد خليها للشمس تتاثر تولي طعم الطعم في الماء وتمر. كان عندنا قبل 4 ولا 5 انواع كانت جوده المياه بخير من تو.
6: الاسعار نتاعها ترى في المتناول ولا غاليه شوي؟
10: لا غاليه شوي.
4: صوت الشارع.
2: اذا كما كنا نسمع عبد الرحمن مشكور زميلنا سامي العرفاوي يظهر لي المياه المعدنيه دخلت في ثقافه التونسي ولات حاجه اساسيه عند العائله التونسيه.
3: واحد تروح للدار مرتك تقول لها نسيت تقول لك شبيك ما جبتش الماء
2: يرجع تو يجيب ستيك
3: ترجع اللي هو الماء موجود في السباله اما انت معناها ولا الماء بتاع الشرب معناها الماء اللي في السباله مش معني معناها يعني تخلف في اللاوعي نتاعنا. وحاجه اخرى التوانسه راهم ديما يسر يقول لك يا اخي احنا ما عندناش ماء وكل عام زوز ثلاثة أنواع مياه معدنية حتى ذي يخلق زادة نوع من الإرباك عن توانسة. وانت تقول لي عندنا شح مياه ولا تقول لي ما عندناش أمطار يشبيه موجود في القوارير ومش موجود في الأنابيب متاع الماء قنوات الماء غريبة. والأسعار غالية راه الأسعار إذا تاخذ انت بمساحة كبرى وبسوم معناها بتاع جملة القاروره نتاع 2 لتر تطلع في حدود 5500 معناها توك تشري من الحماص تشري القاروره لتر ونص بدينار تقريبا ولا 900 والاخرى بدينار هذا في الصيف اللي الانسان حجم الاستهلاك
2: والقاروره نصف لتر ب 600
3: اي نصف لتر ب 600 واللي الاستهلاك كبير واللي على فكره تكلفه البلاستيك هذاك هو اغلى من الماء خاطر الماء شو بالمتر كبرى مش بالليتر الماء فهمت دونك تكلفه كبيره على التوانسه
2: بالمقارنه مع تكلفه الانتاج يتسمى غالي سوم الماء في تونس
3: غالي ياسر معناها وليت تجاره كامله أنا قبل أنا نتذكر موجود لكن مش بالحجم بتاع تو. أنا ما تلقاش مواطن كيما تو تشوف الناس تخرج من مساحة كبرى تلقاه جيب الشريو حط 6 و7 ستيك ماء. معناها وليت مخزون ومصروف. إذا أنت تحكي
2: ميزانية قارة شهرية.
3: ميزانية قارة. أنا ما تحكي كان نحكي لك على معناها على الأقل على ذاتي أنا حسبتها مرة قلت نلقى في الصيف تلقى في الصيف في حدود تقريبا 50 كان مش أكثر 50 و70 دينار راهو.
2: تحكي على عائلة صغيرة عبد الرحمن.
3: على عائلة صغيرة أي.
2: عائلة 4-5 من الناس أكد لك أكثر من هكا برشا. يعني يوصلوا حتى 200 دينار.
3: هذوما يبدأوا أغلى من الفاتورة بتاع الصناد اللي يجي في 3 شهور. اللي يجيك 70 ولا 80 دينار. أنت في 3 شهور تستهلك في 200 و220 ألف. و250 ألف في الصيف ما معلب. وعلى فكرة تونس برمي أكثر الدول اللي كي نحسبوا عدد يعني التوانسة وعدد كمية الماء المعلب يتباع من أكثر الناس مستهلك الماء المعلب مقارنة بدول أخرى.
2: الناس مربوط بنوعية المياه اللي موجودة في المياه يعني العمومية
3: نوعية المياه. وراهي كيف نعود القصة ثم تحسيس معين لأنه في فترة ما الناس ولات تتحدث على أنه ماء السوناد ما يتشربش إلى غير ذلك. صحيح مرات يخرج أكحل ومرات يخرج أخضر ومرات أصفر مرات الطعم يكون سيء ولكن
2: الناس هو خلنا نحكي بصراحة
3: ما يتشربش
2: ما يشربش ماء السوناد إيه
3: شوف
2: الحقيقة
3: هذه مربوط بالشبكة لكن بالحق معناها التواسي
2: ما نعرفش اسكو كتعود استنسنا بالمياه المعدنية اما حاليا
3: والله والله كتعود يعني مش قبل احنا في اطار كيحبوا نستهزئوا بشخص نقول مسكين حب يتحرش رب ما السبالة
2: كي نمشي كان سافرت للدول الاخرى لا فما فرق في نوعية المياه كي تمشي لدول أخرى مثلا في أوروبا ما سبلة يتشرب احنا في تونس ما
3: تشربش نولي معاك يا ما بوجيت واحنا واحد معاك في القصة ولكن معناها لازم حل أنا يعني مش تتحول مش نكملوا اللي قال تونس حياتنا كان المواطنين يشربوا في الماء المعلب والاخر شنو نعملوا بيه معناها ما سبل معناها اذا نحبوا نحسنوا في الشبكة وفي الكاليتي هذه استراتيجية هذه استراتيجية نرجع كما قبل المواطن يتذكر تشرب الماء المعلب هي في القهوة مريرة وكهو فهمت
2: شكرا لك عبد الرحمن إذا نخرج فاصل ثم نواصل مع المشهد الدولي
4: تسمعوا برامج ليدي على الوطنية في سليانة على 104.9 و97 سنين أفهم سوسة والمنستير على 94.3 أفهم في القصرين على 104.6 أفهم في القيروان على 94.3 و105.9 FM في المهدية على 102.94.3 FM
1: المشهد في العالم
2: في المشهد في العالم مع المحلل السياسي صهيب المزريقي باش نحكيه على تطورات الوضع في الشرق الأوسط نتيجة التصعيد المتبادل بين إيران والولايات المتحدة
11: أهلا وسهلا وجيه تحية ليك تحية لكافة السادة المستمعات والمستمعين أو في الإذاعة الوطنية التونسية. في حقيقة الأمر اليوم في منطقة الشرق الأوسط ما نشهده هو ليس مجرد تصعيد عسكري بل في اعتقادي هو زلزال جيوسياسي يعيد كتابة تاريخ المنطقة ويرسم ملامحها من جديد خاصة يعني بعد بداية سقوط المدوي لأسطورة الردع والغطرسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. إذن نحن اليوم أمام لحظة تاريخية فارقة تثبت فيها الإرادة الإقليمية الصلبة أن القواعد والمقايضات الاستعمارية القديمة قد دفنت وأن القوة الجبرية لا تجابه إلا بفائض القوة خاصة حينما نتكلم عن القوة المعاكسة أو أن القوة المجابهة لهذه القوة الكلاسيكية القديمة المتمثلة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمقاومة وحلفائها وهو ما يجعل اليوم المنطقة تشهد حالة غليان وهو الغليان المخاذي الذي يسبق ولادة فجر جديد قد ينهي عقودا من التبعية والإملاءات الأجنبية وهذا بالأساس سيكون له يعني ارتدادات وانعكاسات على العواصم الخليجية كونها هي اليوم في قلب الصراع خاصة يعني أنها اليوم تعيش مأزق وانفراد في عقد الحماية الزائف الذي رسمته له الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يجعل اليوم العواصم الخليجية تعيش أسوأ يعني مراحلها الجيوسياسية في المنطقة المنطقة، وهي اللحظة التي اكتشفت فيها أن المليارات التي أنفقت على شراء الأسلحة والاستقواء بالمظلة الأمنية الأمريكية التي لم توفر سوى أمن وهمي قد تبدد عند أول مواجهة حقيقية. فمن لم نرى مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية قد تدخلت لحماية، إنما يعني كانت تدخلها في شكل بيانات وفي شكل يعني تنديد إلى غير ذلك. وهذا يعني يمكن أن يعصف بالأساس بتلك التصورات السياسية التي ذهبت فيها بعض الدول العربية من ناحية يعني أنها راهنت على وجود بعض القواعد الأمريكية العسكرية على أراضيها، أنه سيجعلها في محصنة بالأساس ضد أي رد فعل إقليمي أو دولي. ولكن الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة التي طالت بالأساس يعني البناء التحتية الحيوية ومحطات تحلية المياه والكهرباء وغيرها من المناطق الحيوية الأخرى، أثبت أن القواعد تحولت من أداة حماية لهذه الدول، وهي كانت توفر لها حماية وهمية، إلى مغناطيس جاذب للصواريخ والدمار، خاصة من قوى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقوى المقاومة بصفة عامة. وهذا اليوم يعني يجعلنا ويجعل بطبيعة الحال المشهد الخليجي ودول الخليج أمام خيارات يعني بالأساس تبدو ضيقة ومقيدة بحكم الواقع، لأنه اليوم لا يمكن أن نرسم يعني تحالفات استراتيجية، ولا يمكن أن تكون هنالك رسم جيوسياسي في المنطقة ونحن تحت النار ونحن يعني تحت الحرب. وبالتالي هذه الرسوم السياسية والرسوم الجيوسياسية لا يمكن أن تكون إلا بعقل بارد. فأيضا اليوم يعني حتى بعض الدول العربية لا يمكن أن تملك إلى حد هذه اللحظة على الأقل، لا تمتلك بعد التماسك السياسي العربي الموحد الذي يجعلها يعني في مواجهة مباشرة، أو يعني حتى تكون وازنة سياسيا وأيضا وازنة عسكريا. فالسيناريو الخليجي الراهن في اعتقادي يتمحور في نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى وهي الدبلوماسية الوقائية القسرية، حيث يعني تجد نفسها اليوم بعض الدول العربية على مجبرة بالأساس على ممارسة الضغوط صامتة على واشنطن لإبلاغها الرفض المطلق لاستخدامها لأراضيها وأجوائها كنقاط يعني شن هجومات مباشرة ضد العمق الإيراني وغير ذلك. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية، يمكن أن تلتجئ بعض الدول العربية إلى القانون الدولي خاصة يعني ورفع مذكرات لمجلس الأمن الدولي تحت البند المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وهنا لا نتكلم يعني في الحب في الذهاب للشرعية الدولية، بل على الأقل كملجأ من أجل توفير غطاء دبلوماسي يبرر التراجع وعدم انخراط الدول العربية في الحرب الأمريكية إلى حد هذه اللحظة. وخاصة هذا قد رأيناه اليوم متجسدا حينما رأينا أن بعض منشآت الطاقة ومنشآت المياه الخليجية قد بدأت بالاشتعال، وواشنطن يعني لم تقدم لهم سوى عبارات القلق والبيانات الدبلوماسية، مما يجبر اليوم بعض الدول العربية على إعادة التموضع والبحث عن تفاهمات مباشرة سواء كان بينها من أجل وضع يعني رؤية عربية موحدة، أو أيضا من أجل يعني ضمان على الأقل وحفظ ما تبقى من استقرارها الاقتصادي. وهذا قد رأيناه أيضا متبديا، خاصة يعني أننا نحن اليوم أمام مخاض شرق أوسط جديد ومآلات صراع الذي يعني ينبئ ببناء نظام إقليمي جديد. واليوم مرحلة الشرق الأوسط وبعد هذا التصعيد المتبادل لن يعود إطلاقا إلى تلك الحقبة التي سبقت يعني اختراق القواعد العسكرية وضرب منشآتها الطاقية بالأساس في الخليج العربي، إذ أننا نحن اليوم نشهد ولادة نظام إقليمي جديد وتتآكل فيه الهيمنة الأمريكية والأحادية لصالح سعود يعني قوى إقليمية ودولية في ظل معطيات الراهنة، بحيث تتأرجح يعني مآلات الأوضاع بين ثلاثة سيناريوهات جيوسياسية رئيسية يصب أغلبها في مصلحة كسر الغطرسة الغربية. فالسيناريو الأول وهو الأكثر واقعية وتجسيدا على أرض الواقع يتمثل في حرب الاستنزاف المفتوحة والمنظمة ضبط سقفا في هذا المسار تستمر من خلاله الضربات الصاروخية والجوية وتركز بالأساس كل من واشنطن وتل أبيب على استهداف خطوط الإمداد العسكرية والموانئ. والسيناريو الثاني وهو الأكثر خطورة وسوداوية بالنسبة للمشروع الإمبريالي في المنطقة يتجسد بالأساس في الانفجار الإقليمي الشامل واللامحدود، وهذا الاحتمال يعني يشتعل إذا ما ارتبكت وإلا يعني ارتكبت أيضا إدارة ترامب حماقة خاصة يعني وأنها مدفوعة من حكومة الكيان الصهيوني نحو إقامة استراتيجية كبرى بقصف المنشآت النووية الإيرانية الحيوية. وفي هذه اللحظة ستتحول المنطقة بالكامل إلى كتلة من النار. أما السيناريو الثالث وهو الهدنة القصرية تحت النيران الدقيقة، وهذا يجعلنا اليوم يعني نحن نفكر من جديد من أجل إنقاذ لهذا المسار التفاوضي وهو الهدنة، خاصة يعني ونحن قد رأينا أن مذكرة التفاهم يعني وأيضا حتى التفاهمات الأولية التي كانت بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين الولايات المتحدة الأمريكية قد باءت بالفشل وعدم الاتفاق في سويسرا، خاصة على البند الأول والبند الرابع والخامس والبند رقم 14 اللي يعني هو في حد ذاته يمس من السيادة الإيرانية على المياه بصفة عامة. وأيضا اليوم لا يمكن أن نبتعد على مسار المفاوضات، لأنه في نهاية المطاف المفاوضات هي الحل الوحيد من أجل العودة إلى نقطة البداية وإعادة تفكيك منطق جديد مبني بالأساس على السلام، خاصة يعني وأنها تسري في بعض الأوساط السياسية اليوم يعني قراءة عامة قد تغدو بناء إلى أن لغة السواريخ والنيران المشتعلة يعني تنهي وإلا تعني بالأساس نهاية العمل السياسي وسقوط ورقة التفاوض بالكامل. غير أن الواقع اليوم يعني نرى بأن هنالك توجه إلى أدبيات العلاقة الدولية، أي إلى منطق التفاوض وإلى منطق يعني أن تكون هنالك تقديم تنازلات وأيضا استنادا إلى نوايا حسنة كانت قد ترجمته الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني كانت تريد السلام ولكن بمنطقة الولايات المتحدة الأمريكية، بتصور الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون هي الشرطية المنطقة وأن تكون هي المتحكم في المصالح الاقتصادية والسياسية في المنطقة، وأن تكون الولايات المتحدة الأمريكية كل ما يجرى يعني في منطقة الشرق الأوسط تدور حول قطب رحاء الولايات المتحدة الأمريكية من أجل رسم ما يخدم مصالحها في المنطقة وأيضا ما يخدم مصالح إسرائيل من ناحية يعني ذهابها إلى توفير الأمن والاعتراف. إذن اليوم العودة إلى طاولة الدبلوماسية وإلى طاولة التفاوض هو صار حتمية يدركها كل من الطرفين من أجل يعني تجاوز هذه الخناق الحاصل اليوم، خاصة وأنه كان لديه انعكاسات وارتدادات سلبية على مستوى اقتصادي وعلى مستوى يعني طاقي بالأساس، وهذا رأيناه متمثلا في التعطيلات الحاصلة اليوم في ممرات الملاحة الدولية. وأيضا لابد من تجاوز الشروط القديمة التي حاول ترامب فرضها في بداية الحرب لتدمير البرنامج الصاروخي مثلا الإيراني بالكامل وتفكيك شبكات المقاومة وأيضا يعني السيطرة وإغلاق مضيق هرمز وغير ذلك، كل هذه النقاط اليوم يجب أن تحل بطريقة دبلوماسية وأكثر هدوءا.
2: شكرا لك إذن المحلل السياسي صهيب المزريقي. هكا نوصل لنهاية المشهد الآن لليوم، شكرا لكم مستمعين على حسن المتابعة والانتباه، والآن نفسح المجال لزملائنا في قسم الأخبار لتقديم نشرة الظهر.
12: الدكتور حكيم.
13: في الصيف تكثر أنواع الغلة ومع السخانة يكثر استهلاكها وتولي مستحبة، هذه حاجة باهية، لكن فما حاجة أخرى هامة نسيناها هي النظافة وغسيل الغلة مليح، على خاطر الغلة وقت تكون في شجرتها تترش بالأدوية للمحافظة عليها، وهالأدوية تقعد لاصقة فيها حتى بعد جمعانها، خاصة الغلة اللي تكون قشرتها حرشة. لذا كل غلة مهما كانت يلزمها تتغسل مليح قبل ما ناكلوها حتى إذا كان باش تتقشر، وماذا بينا الغلة ما تتحط في الثلاجة إلا بعد ما تتغسل مليح باش ما تلوثش مواد غذائية أخرى.
12: الدكتور حكيم.
14: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و 97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
15: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
16: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
17: وفي عناوينها استكمال الزيادة في الأجور للمتقاعدين جويليا الجاري وتعقيدات فنية وإدارية وراء تأخرها وفق وزير الشؤون الاجتماعية. تسجيل أكثر من 700 انقطاع يومي للتيار الكهربائي في محطات الضخ، وفي النشرة تقرير حول الانقطاعات المتكررة للمياه وسبل تجاوزها. وفي الثقافة، ووسط غياب العروض الدولية، مهرجان المنستير الدولي يفتتح الليلة دورته 53. إلى التفاصيل. يواصل أعوان الغابات والحماية المدنية بولاية جندوبة مجهوداتهم للسيطرة على حريقين اندلعا في ساعة متأخرة من ليلة أمس بمناطق إسرار بحدر فاطمة بمعتمدية عين دراهم، بالإضافة إلى حريق ثالث اندلع فجر اليوم في المحيط نفسه بمنطقة الصفصاف، وفق ما أكده عضو باللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي شأن آخر، تزامن توتر الانقطاعات الدورية للكهرباء مع تسجيل انقطاعات متكررة للمياه، ما أثار استياء عدد من التونسيين في ظل مواصلة العمل على إيجاد حلول تقطع مع هذه الإشكاليات. تقرير نفيسة حسني.
18: في ظل موجة الحر الحالية وما رافقتها من انقطاعات دورية للكهرباء، انقطاعات شملت أيضا تزويد المياه، ما أثار تشكية عدد من المواطنين.
19: بربي شوفوا لنا حل، رانا تعبنا، خاصة لنا عند برشا الماء.
20: معضلة كبيرة ياس، ونحن في معاناة كبيرة.
19: جيمي قص الماء، فما عبيد تقدر باش عندها تركتورات، عندها معناتها كراها باش تجيب الماء، فما متسكنين لهنا بار ظروفهم ما تسمحش.
21: الماء ما يقصش برشا، كي كيبداو فما ترافو.
22: هاوني الخزنة وعطاش، فكر الشعيلي من بلاصة لبلاصة لآخر الناس. اللي عنده لابيار باش يعطونا جغمة مالحة.
23: جمعتين التالي في الليل ديما قص.
18: ومنذ منتصف هذا الشهر يتم تسجيل ما بين 700 و1000 انقطاع يومي للتيار الكهربائي على محطات الضخ، ما تنجر عنه انقطاعات في التزويد بالمياه، وفق المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتونس الكبرى منير الدريدي، مؤكدا أن من أهم الأسباب الأخرى تقادم شبكة التوزيع.
24: 60 ألف كيلومتر من الشبكة على كم ترب الجمهورية يوميا يحدث فيها تقريب 70

0: 2020 في حدود 70 مليار. الحل البديل كل محطة ضخ نعملها مولد كهربائي خاص، لكن هذا يتطلب اعتمادات كبيرة برشا. احنا عندنا استراتيجية كبيرة برشا، طبعا عندنا في غدير القلة عندنا الاسبات باش نعملوا محطة كبيرة برشا فوتوفولتايك في بنغردين وبرشا محطات أخرى في طور الإنجاز إن شاء الله.
1: دعوة أطلقها المسؤول في الصناد إلى ترشيد المياه خاصة خلال فترة الذروة وتجنب استعمالها في غير محلها.
0: في الوقت الحر هذا يستهلك المياه كان معناها الاحتياجات نتاعو، هو يمنع منع بيت استعمال المياه صالح شراب لغسيل الطائرات، وكل واحد معناها نلقاوه يستعمل في مياه الصناد راهو عندنا اجراءات قانونيه.
1: ومع كل ارتفاع لدرجات الحراره وما ترافقها من اشكاليات في التوزيع سواء الكهرباء او المياه، يشدد التونسيون في كل مره على حلول جذريه تكون قادره على القطع مع هذه الاشكاليات.
2: تحتضن تونس بداية من اليوم وإلى غاية 22 من جويلية الجاري أشغال المؤتمر العربي الثامن للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تحت شعار رحلة الإصلاحات نحو الأمن التقاعدي الذي تنظمه مؤسسة مينامونيا البحرينية بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية وصناديق الضمان الاجتماعي ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية. وقال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر إن انعقاد هذا المؤتمر يتزامن مع إعداد برنامج إعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه من المبرمج عرض تصورات وملامح البرنامج قريبا.
3: وهذا مؤتمر عربي للأنظمة الاجتماعية ويخصص هذه السنة لأنظمة التقاعد، وإحنا في تونس الاستضافة كانت متزامنة مع إعداد برنامج لهيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي، لأنه في تونس إحنا تجاوزنا مسألة التقاعد إلى إعادة هيكلة منظومة الضمان الاجتماعي بشكل أنه تؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. وأعددنا تصور كامل بحول الله سيتم عرضه قريبا، أهم الملامح وأهم العناصر إعادة تشكيل المنظومة وفق حاجيات المواطن التونسي وليس وفق مقاربات نظرية أو محاسبتية. كذلك يجب أن يكون الهدف من عملية الإصلاح أنه منظومة الضمان الاجتماعي تكون أداة لتحقيق العدل الاجتماعي، وينتهي الحديث في تونس عن الدخل الأدنى والحد الأدنى من الضمانات.
2: وبخصوص تأخر تمتع المتقاعدين بحقهم في الزيادة في الأجور، قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر في تصريح لخولة سليتي إن جميع الفئات معنية بهذه الزيادات دون استثناء، وأوضح أنه من المنتظر استكمال حل بعض الإشكاليات الفنية والإدارية خلال جويلية الجاري لاستكمال قرار الزيادة لكل الفئات المعنية.
3: الزيادات شملت الناس كل، إذا كان ثم شكون اللي ما شملوش فهي تعقيدات فنية إدارية يتم حلها في لاحق. الناس الكل تشملهم الزيادة بنفس الشكل، مانيش باش ندخل في الديتاي، مي ثم بعض الإشكاليات الفنية في ترتيب المبالغ وفي فرز الاستنفاذ احنا بصدد استكمال الزيادة. رو الزيادة وقت اللي تدخل ما تدخلش مباشرة بجرة قلم ولا بزر ننزلوا عليه، فالزيادة تتعامل مع الناس كل. ومازلت عندنا عملية الرقابة لأنه متفقدين باش يخرجوا باش يثبتوا.
2: تحت شعار شباب يبتكر من أجل بيئة مستدامة وصناعة ذكية تنطلق اليوم بمقر محضنة المؤسسات بالمهدية فعاليات الجامعة الصيفية للابتكار التكنولوجي والصناعة الذكية لتتواصل إلى غاية 24 من هذا الشهر. التظاهرة تنظمها الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالشراكة مع جمعية مهدية تواصل، وتهدف إلى توفير فضاء ملائم للعمل الجماعي وتطوير حس ريادة الأعمال لدى المشاركين وفق ما صرح به المدير الجهوي للوكالة طارق النابلي.
4: كانت المباشرة من جمعية المهدية تواصل بين الفئة العمرية لأكثر من 18 سنة، ضعنا برنامج خاص لهم هما. اليوم إن شاء الله أكثر من 15 شاب وشابة تكون عندهم دورة تكوينية تكنولوجية بامتياز باعتبار مراوحة جانب علمي ونظري وتطبيقي، باش ياخذوا أساسيات تكنولوجية الحديثة من إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، باش يخدموا مع بعضهم. ثم برنامج تطوير مهاراتهم والعمل المشترك وتقنيات التواصل، أيضا عندهم معدات باش يجسموا أفكارهم أفكار مشاريعهم باش تكون مادة أولية، وفي الختام إن شاء الله باش نسمعوهم باش يتم عرض أفكار مشاريعهم. عندنا سادة في الجامعة، عندنا تقنيين، عندنا أصحاب مشاريع ناشئة على ذمتهم، مجموعة كل متطوعة.
2: أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم عن نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية، والتي أسفرت عن فوز المترشح شاكر بوثوري بالمرتبة الأولى بنسبة

0: 50.14% من الأصوات. وفي الثقافة، تفتتح اليوم الدورة 53 لمهرجان المونستير الدولي. المهرجان يقدم 20 سهرة فنية تجمع بين الموسيقى والمسرح، وتغيب عنه العروض الدولية بسبب صعوبات مالية وفق تصريح مدير الدورة معز عباس.
1: كرنفال يجوب شوارع مدينة المونستير إذانا لانطلاق الدورة في رباط المونستير، عرض زياد الزواري 100 كمان. الدورة هذه حسب التقريب يكون فيها 20 ليلة، فيها 4 مسرحيات، فيها الفنان لطفي بوشنا، جمعية جو خصوص المالوف، فما مرتضى الفتيتي. سهرة الاختتام مش تكون مع روف ماهر، سامي اللجمي في الزيارة، عنا عزوز عروض شبابية. نظرا لضيق المادة وكهيئة ما سمحناش لرواحنا، توا اليوم عندنا 3 أو 4 دورات ما جبناش دولية باش ما نتقلوش كاهية الدولة في خصوص معناها العملة الصعبة.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
0: في إيران، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية مراكز قيادة عسكرية ومواقع للدفاع الجوي والمراقبة الساحلية ومنصات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات اتصالات. من جهتها، أعلنت إيران مقتل شخص وإصابة آخرين في قصف أمريكي فجر اليوم على منطقة عسكرية قرب مدينة تبريز ومحيط مدينة أرومية، فيما شن الحرس الثوري الإيراني هجمات على منشآت وطائرات أمريكية في الكويت والبحرين والأردن، معلنا انفجار ناقلتي نفط بعد محاولتهما عبور طريق جنوبي غير آمن عبر مضيق هرمز. على الصعيد الدبلوماسي، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن طهران تلقت مقترحات من الوسطاء لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية، في حين صرح وزير الخارجية الأمريكية أن واشنطن ما زالت منفتحة على الحل الدبلوماسي مع إيران. وقع اليوم انفجار ضخم في بلدة كفر تبنيت بمنطقة النبطية جنوب لبنان، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية، مؤكدة أنه ناجم عن عملية تفجير ضخمة قام بها جيش الاحتلال الصهيوني في البلدة. بهذا الخبر نصل مستمعينا الكرام لختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين: استكمال الزيادة في الأجور للمتقاعدين جويليا الجاري، وتعقيدات فنية وإدارية وراء تأخرها وفق وزير الشؤون الاجتماعية. تسجيل أكثر من 700 انقطاع يومي للتيار الكهربائي في محطات الضخ، وفي النشرة تقرير حول الانقطاعات المتكررة للمياه وسبل تجاوزها. في الثقافة، ووسط غياب العروض الدولية، مهرجان المونستير الدولي يفتتح الليلة دورته 53. وفي العالم، تواصل الهجمات بين طهران وواشنطن، وإيران تتلقى مقترحات جديدة من الوسطاء لخفض التصعيد. مع أجمل تحيات نعيمة سولي.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين، وتزامناً مع مرور 30 سنة للحفل الأسطوري لملك البوب مايكل جاكسون، يقدم The

0: الاثنين 20 جويلية 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: حبيبي يا غالي، يا ناسي الليالي، من يوم كنت صغيرة ومحبتنا كبيرة، يوم أنا في حيرة سهرت الليالي. حبيبي يا غالي،

दी।

حبيبي حبيبي.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة تقدم مسلسل
3: غزالك الجبال.
2: تسجيل الصوت عبد النبي مولا، التركيب والمزج لسعد الدريدي، كلمات الأغنية سامي تليلي، تلحين وتوزيع محسن الماطري، أداء الفنانة سارة نويوي.
3: غزالك الجبال.
2: تأليف حمادي عمار.

0: راني مشوية على غزال.
1: كامرة كيفها هي؟ غون جايتها تغرف واحد كيلة سهاري.
2: هم يبيعوا فينا ويشرب كيف ما يحبهم. هتقول قلم ولا بقر كما قلت.
3: اوه يا غزالة معذبتني. هاي هاي هاي هاي مش يا سهاري. اوه يا سهاري الله الله مخي بصوتك.
4: هم ما يخوفهمش الرصاص والقنابل قد القلم والكتاب. النضال متعدد الأشكال يا عبد الملك، واللي نعملوا فيه احنا تو شكل من أشكال النضال.

0: احنا عباد وهم عباد، عندك الفرنسيز ومن بعد يجوا اليهود ومن بعد نجوا احنا.
1: راهي بلادنا يا سي فتاح، راهي بلادنا، ارضنا وارض جدادنا، وشيء هالغلبه والغم علينا.
0: اما علاش يسموا فيه استعمار؟
2: خينا الثوار الجزائريه باش يرجعوا للجزائر ان شاء الله سان مين غان مين، همنا واحد ودمنا واحد، واللي نحاربوا فيه احنا هنا هو بيدا يحاربوا فيه هما غادي، احنا كلنا على حق وهم على باطل.

0: زالت الجبال.
1: إخراج أنور العياشي.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. كالعادة سي محمد علي ديما رطار. كان جيت بكري شوي راك خلطت على الجماعة لهنا.
2: الله غالب تشديت شوي. قضيت ها إيش حكيتو؟ عشان هي الأمور ماشية
3: عال العال. وكان نقول لك تو تعمل كيف
2: إن شاء الله خير. هاش فم نورني ياي
3: واحد من الجماعة اللي انضم أخيرا خونا سالم. جاه اقتراح من جماعة الاتحاد وحتى من بعض الأحزاب وعبر على استعدادهم للانضمام للفكرة ودعمها.
2: هاي اليسر وخبير ذهب. أما قول لسالم ثم حاجة يلزمها يحطها في باله ويحكي فيها مع اللي اتصلوا به. يقول لهم احنا الحكاية نزلقوا فيها تزليق على الفرنسيس ومخلينها في إطار ضيق باش ميهرجوناش. نجو احنا تو نقول لهم تعالوا حبسونا.
3: لا لا
2: راهي دخلت فيها السنديكة والحزب. اسمع يا عبد الملك يحركوا معانا في السر وي ولا من سمع ولا من شاف. أما في العلن خويا لا.
3: لا لا
2: ومش لازم تكون المجموعة الكل على علم. الفرنسيس مقمرين جماعة السنديكة واحد واحد وجماعة البوليتيك واحد واحد وهم يعرفوا يعني ثم خطر كبير على المشروع.
3: نعرف والله كان عندك الحق محمد علي صاحبي بيان بونسي. كيفاش فتتني هذه. أسمع تو نجبد على جنب نتحدث أنا وياها راس راس
2: وأكد عليه. هات نشوفوا تو وصلنا.
3: يا محمد علي صاحبي نتائج باهرة وغير منتظرة البتة. تجاوب كبير من الناس الكل حتى اللي ما عندهش يحب يساهم.
2: بالسيف الناس الكل تحب ذريتها تقرا وتتنور. هاهم شايفينها من ارواحهم. عقوبة ربي لا قلم ولا دواية.
3: تعرف محمد علي
2: اخوي
3: على حساب هذا قليل ذري تلقاه ما يقراش ولا عندنا نشوفه ذري شيط في الصبابيت ولا يساسي ولا يحمل الكفوف من السوق. عندنا ما شاء الله ما يقري الذري الكل. والبركة فيك وفي الوالد وسي صالح وهالي البلاد. الله يرحم والديك في هالفكرة.
2: ايد واحدة ما تصفقش يا عبد الملك اخوي. وكان ما جيتوش انتم معاي تنقد روحي وحدي. الكلنا مشاركين في اللجر ومقاومة المستعمر بالقلم والكراسة. هم ما يخوفهمش الرصاص والقنابل قد القلم والكتاب. النضال متعدد الأشكال يا عبد الملك واللي نعملوا فيه احنا تو شكل من أشكال النضال. إنما النضال بعينه.
3: إن شاء الله إن شاء الله.

0: سيدي، نحن في هذا المكان بالضبط. انظر هنا. انظر انظر هنا، وعلى بعد 10 كيلومتر من مدينة قفصة التي سنعبرها من هذا الاتجاه. انظر باتجاه قابس، وسوف نتحرك بمجرد وصول الكتيبة الثانية القادمة من هنا. انظر من هذا الطريق مدينة القصرين.
1: اوكي جيد، هكذا جيد جيد جيد.
0: سيدي، هذا تقرير بكل المعطيات التي تخص المدينة، مع ملحق يؤكد وجود عدد كبير من اليهود.
1: يهود؟ إنه عدد لا يستهان به. أنت تعلم جيدا ما يجب فعله. نحن مطالبون بتنفيذ الأوامر.
0: هاي هتلر.
1: هنا بمجرد وصول الكتيبة الثانية ندخل المدينة مباشرة. اسمع، ابعث حالا ضابط من الضباط القيادة الفرنسية بالمدينة لإعلامهم بوصول القائد الأعلى لجيوشنا أفريكا كورس ريفل رومل. فهم؟
0: هاي هتلر.
2: وصلنا.
3: لا لا مسيو جاك، مازلنا ما وصلناش. مسافه 20 كيلومتر. اني الدونيه نتاع الالمان شد القياد. جون جون قدام. جون
2: مير مير مير مير. ناكس ناكس تي ناكس شويه.
3: ماي باين ماي باين مسيو جاك.

0: papa! Έτσι, έτσι, έτσι, παπιέ, έτσι!
1: Άτα κόρτα, έτσι, παπιέ, έτσι, το ζολό, έτσι, παπιέ!
2: Έμψι, σαν κάτι έντα, ο κελμφίκεν, τα χεκελμφίεν, αού!
0: Έμψι, αντάκ, έμψι, μα παπιέ, έτσι!
1: Δακόρ, δακόρ, μισιού,
0: δακόρ! Μένω, έτσι, σκόνικα, έτσι!
1: Ένα Φρανσέ, ένα Ισμι Ζακ, ένα Τέζερ. متجا اول واحد هي الكاميون تاعي وهذاك الشوفور يخدم معايا يخدم معايا اشوف المدن وكوها لي ترويجي بضائع عيد بضائع تجاره تجاره
0: ترويجي
1: اه اه وي
0: ترويجي ترويجي
1: تجاره
0: تجاره شنو ابي انت شنو ابي
1: كل شيء يا ربي انا ابي كل شيء انا ابي مواد زينه للنساء اوتورات هذه ملابس مواد غذائيه
0: لا لا لا لا لا لا لا لا
1: مشروبات
0: يا يا يا مشروبات
1: كل شيء تي في مون كل شيء تي
0: في انت عندك سجاير
1: بيان سور عندي سجاير ممتازه هبي زوكو
0: وهب هات تعطيني زوك اعطيني
1: شوف متى متى بدخان متى بدخان مسيو
0: اوه معلاه معلاه يلا يلا انت امشي امشي امشي من هنا امشي يلا سيب بلاد سيب يلا يلا امشي اخرج اخرج
1: داكور داكور بشفا مسيو بشفا
0: صح
2: امشي فاسي مي دمار فيت فيت
3: الله يبارك مسي جاك الله يبارك
0: يلا اخرج
1: اخرج

0: Ya Rabbi, qadak khirzin, mais est-ce Rabbi Shwaya? Accélère!
1: Ah, monsieur Jack, on est accéléré le temps. Inch'Allah, ma y'skhonch le moteur. سيدي عبد القادر عنان ايوا
0: كوا
1: العجلة تكناطت مسيو الشعب
0: او ميرد ميرد ميرد لا يجي الالمان وزيد عليها عجلة تافشيك
1: ماشي ما منك عبد الله
0: باهي باهي ازغب روحك ازغب ازغب عبد الله يا حبي ما تعرفش تغزب تزغب
1: باهي باهي هاني نزب مسيو زاك يا اخي تشوف فيا نقش في الزريعة انا
0: شنو قلت انت؟
1: نا حتى ريان ريان مسيو زاك
0: هاكي تفو عليكم ولا النازية ولا زميمكم البسيكوبات اي انكور البيوع الكبير متاعكم لا لا تفو الحكومة فيشي فيف لا فرانس تحيا فرنسا Vive le général de Gaulle! Ya, ya, général! Ya, ya, général! Ya,
1: Monsieur Jack, Monsieur Jack! Aka, ani kammelt badelt el'ajl! Faisal, irmak, nogsel yedaya, win jik n'amnu ala nabi!
0: Ma torsoch yedik, ma torsoch yedik! Atla camion, atla y démarre vite, vite, vite, vite, vite!
1: Allah ybank, Monsieur Jack!
2: هامنا مونا كل وانا مع جملة الناس
3: جارد أبو
4: يومكم سعيد سميرا استماعنا بكم اليوم هام وهام جدا جئنا لنعلمكم ببعض الأشياء ونحن مرينا بهذه المدينة الجميلة ونوضح بعض الأمور حتى نتجنب أي لبس أو سوء فهم قد يزرنا إلى أشياء غير مرغوب فيها فهذه المدينة هي مجرد نقطة عبور لا غير هذا إذا تمت الأمور كما نريد ونود أن تكون كذلك نحن نأتمر بأوامر جنرالاتنا وهذا ما أمرنا به ونبلغكم به الآن الأمر الثاني وهذا موجه إلى السادة الضباط المحترمين أصدروا أوامركم إلى جنودكم وإلى كل من لديكم عليه سلطة بأن يبقوا على الحياد وعدم التدخل في شؤوننا مدة إقامتنا هنا إنها على كل حال لن تطول نحن حضرات الضباط المحترمين نعاول على تفهمكم ونحن واثقون من أنكم سوف تتعاونون معنا ومع القائد روميل إنه لا يحبز الصدام والاحتكاك
5: ميسيو tout est clair et net كوشي واضح
4: good
5: يلزمنا نتعاونوا معهم المطلوب كونوا على حياد مخدمتنا عادي في مدينة أما ما ندخلوش فيهم باش يرتاحوا مدة كثيرة لنا ومواصلين الثنية لازم نوفروا لهم اللي طالبين فقط والأوامر هادي جتني قبل ما يجيو هما
4: دانكي سان سعدت بلقائك
3: Garde à vous!
1: Oh, bon, bon, bon. T'es chien, il y a l'air. Ouais, mais je fais un petit chien. Ahli?
6: Aïe, là, Mahsoum. Anna fah. T'es selfie. Il y fait un peu de temps. Il y a des gens qui ont été fait. Ils ont été fait. Ils ont été fait. Ils ont été fait. Ils ont été fait. Ils ont été fait.
7: Ya ولد. Ya ولد, sakir bakhirtek. Aksan ala rohak. Hadhom ali tchoufih. ماشيين على رواحهم ماشي مقعدين طيب قولك يعني اللي يحكموا فيك ضم بخرتك يا جربوع ضم سلقتك واستكفوا براقنا تنبدروا تشبيك بالقسم تشبيك مستوها بالقسم بالقديد
1: لا ولد عمي حطني نتيح لك باش ضي ما عنديش باش لي ايش تقولوا لي دني تون دني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترزاك العافية

0: سي داوود.
1: وي
0: دوينا القماش التالة المرة الفاتت، قلت ونجيب منه
1: اليوم يا مدام. يطول في عمرك، اليوم يوصل، اليوم توصل السلعة، توصل السلعة الجديدة وفيها القماش اللي حاسنك بيه. اسمعني، كان تحبي يا بحسيني المسيو رازلك العسية للحانوت يزيبهولك سان بروبليم.
0: باه باه يا
1: سيدي، باه. او الباهي يا باهية، او السمح يا سمحة، او الباهي يا باهية.

0: اكوت عبد الله نمشيو دافيد هابطو السلام تاعو ورد بالك في اتونسيون ما تقولش عدونا الالمان في ثنيه
1: دكان من سنتان دكان
0: كما
1: دكان
0: وي سي سا
2: صح ميزاك ديما في الموعد تعرف يا عمري نعدل عليك المونديال
3: مون شير دافيد مون شير تي با مانكيت توا عايشتو برشا شنو والو هو
2: لاباس الامور ماسيه عال العال نصلى المره هذه زبت لي سلعتي الكل
3: Mais bien sûr, David, bien sûr. J'ai poussé la horre jdida ou ma tamesh imna fi chokol. Bach tbi wahdak, bach tbi wahdak.
2: Oh, enti sahbi w habibi. Jammi kan badlak wala nsri sal3a min 3nd wahd akhar. W haziya tsahhal 3liha ka3ba krus barda ya omri. Elyahu.
4: Ana ami arfi.
2: Zib ka3ba krus barda l monsieur Zak w ka3ba krus akhra liyana.
4: حاضر يا عبد حاضر
0: اكود دافيد علاش ما نشوف السلعه الجديده
2: او مسيو زاك من غير ما نشوف عندي فيك سيكا كامله نعرفها سلعه بريما وغارانتي انا ما مسيو زاك هذه فليساتك كامله ما ناقصه شيء
0: ميرسي بوكو دافيد ميرسي طاب يا زمني نروح تريك طويله
2: اضرب جازوزتك قبل ما تمسي يا عمري
4: هذه يا عرفي هذه جازوزة كريس لك انت وجازوزة كريس لسيزاك
2: صحيت يا اليهو
0: مرسي
2: دخل هاك السلعة الحانوت ونظمها بالقدا
4: باهي يا عرفي باهي
0: اسمعني بالقدا دافيد
5: وي
0: ويبكى لديش بيناتنا يزمك تلك هال لي كل الفاميليا متاعك الالمان عملنا قريب وباش يدخلوا للبلاد وراهم جايين وجايبين معهم برشا
2: سلاح يا ربي
0: وي غيتهم بعيني دافيد رد بالك على روحك وعلى الفاميليا متاعك داكور
2: ما تنسى حتى ساي ولدي وثبت مليح خلت لي المفاتيح توا ياهو كي تسكر الحانوت انا هاني بس نروح للدار وانت يا خلت عليا فيسع
4: حاضر يا عرفي حاضر
2: زوز يا ابني الكلب
6: كنتم مع حمادي عمار الهادي عباس سلوى محمد الحملاوي ايمان مماش لسعد حمده عادل رابح عواطف مبارك سعاد عبود الطاهر فتح يوسف سليمان في مسلسل غزالة الأجبان بطولة عبد الرزاق الصخراوي أحسن ربح زبيدة العرفاوي ملاك جرمازي سامي بتليلي نصر الدين جلول كمال بوزيدي طه أبو يحيى علي حراثي وأحسن دولة شارك في التمثيل كمال السعيدي نزار بن بلقاسم محمد عثمان نسيم حاشي أيهم العابدي صبري عمامي زينب بعزيز آية مبروكي وشيمة صحبي ضيوف شرف نجيبة بن عامر زهير الرايس رفيعة بالحوت حسونة ناجي حمزة داود ومحمد ساسي الكتاري إغزالة الجبال تلحين وتوزيع الجينيريك والموسيقى التصويرية محسن الماطري كلمات الأغنية سامي تليلي غناء الفنانة القديرة سارة نويوي عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية المراجعة التاريخية عبد المجيد جوادي التدقيق اللغوي عبد الرحمن التواتي التسجيل الصوتي عبد النبي مولى التركيب والمزج لسعد الدريدي ساعد في الإخراج ريم جبنون وعزيزة برباش مسلسل غزالة الجبال تأليف حمادي عمار إخراج أنور العياشي
7: هذا العمل
6: هدية إلى روح المخرج محمد علي بالحارث.
5: الإذاعة الوطنية.
7: الإذاعة الوطنية.
5: الإذاعة الوطنية.
7: تونسية 100%.
5: تونسية 100%. اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن. أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
6: محمد الجاموسي. عز الدين.

0: سعدية أقوري يا وبهدلتني عربية يا سعدية أقوري يا وبهدلتني عربية.
1: معاكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
3: فلاش سبور
4: أجمل تحية ثانية موعدنا الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية. البداية بالترتيب الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الصادر اليوم بعد نهاية المونديال. المنتخب الإسباني يتصدر الترتيب بعدما توج باللقب العالمي. المنتخب الإسباني في المرتبة الأولى عالميا، المرتبة الثانية للوصيف المنتخب الأرجنتيني، المرتبة الثالثة للمنتخب الفرنسي، الرابعة للمنتخب الإنجليزي، المرتبة الخامسة للمنتخب البرازيلي، والمرتبة السادسة للمنتخب المغربي اللي بعد وصوله إلى ربع النهائي يربح مرتبة بعد ما كان في المرتبة السابعة. المنتخب المغربي أصبح في المرتبة السادسة. المرتبة السابعة للبرتغال، الثامنة لمنتخب بلجيكيا، المرتبة التاسعة للمنتخب الهولندي، والمرتبة العاشرة للمنتخب المكسيكي. المنتخب اللي ربح عديد المراتب هو المنتخب النرويجي اللي قفز للمرتبة 19 عالميا، ربح 12 مرتبة بعد ما أطاح بالمنتخب البرازيلي بعد ما قدم أداء كبير. منتخب النرويج مستفيد، مرتبة 19 عالميا، ربح 12 مرتبة. عربيا وافريقيا المنتخب المصري ربح 5 مراتب، أصبح في المرتبة 24 عالميا بعد وصوله إلى ثمن نهائي المونديال. المنتخب السنغالي تراجع 3 مراتب، أصبح في المرتبة 18 عالميا. المنتخب الجزائري يتراجع مرتبة، المرتبة 29 عالميا، يتراجع بعد خروجه منذ الدور الأول للمونديال. ومنتخب الكونغو الديمقراطية اللي عمل الإنجاز بوصوله للدورة الثانية يقدم مباراة كبيرة ضد المنتخب الإنجليزي، يربح 5 مراتب في المرتبة 41 عالميا. المنتخب الوطني التونسي يتراجع 12 مرتبة، مرتبة 57 عالميا، وهذا منتظر الحقيقة بالنظر للنتائج الكارثية اللي عملها المنتخب الوطني التونسي في المونديال. الهزائم العريضة، الهزائم المتتالية، 3 هزائم في مونديال 2026 تخلي المنتخب الوطني التونسي يتراجع للمرتبة 57 عالميا. في وقت من الأوقات المنتخب الوطني التونسي في 2018 كان 14 عالميا، تراجع كبير، تراجع لنتائج المنتخب الوطني التونسي. إن شاء الله المكتب الجامعي وكل الساهرين على المنتخب الوطني التونسي يلقوا الحلول، لأنه الحقيقة كي نشوف منتخب مالي قبلنا في الترتيب العالمي نفهمه وأنه الأمور ما هيش ولا بد. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي نجمه حتى نكونوا مصنفين في مستوى ثالث قاريا، وإن شاء الله نحسن الأمور كما حكينا، لأنه 57 مرتبة 57 عالميا لا تليق بالمنتخب الوطني التونسي في السابق. أما بالنتائج اللي حققها منتخبنا في السنوات الأخيرة وخاصة المونديال الأخير، مرتبة منتظرة، مرتبة 57 عالميا، وتراجع كبير للمنتخب الوطني التونسي في ترتيب الفيفا. كما ذكرنا البارح المنتخب الإسباني توج باللقب العالمي البارح، كان المشهد الختامي لمونديال 2026. المنتخب الإسباني يتوج للمرة الثانية في تاريخه باللقب العالمي بنفس الطريقة تقريبا كما 2010 منتخب إسبانيا فاز على المنتخب الهولندي هدف دون مقابل، هدف إنييستا في الحصة الإضافية الثانية. البارح أيضا بنفس الطريقة الحصة الإضافية الثانية هدف يخلي المنتخب الإسباني يفوز على الأرجنتين ويتوج باللقب العالمي. سيطرة بالطول والعرض المنتخب الإسباني البارح، خلق عديد الفرص، لولا مارتينيز حارس الأرجنتين كانت نجم تكون النتيجة عريضة وثقيلة للمنتخب الإسباني أمام المنتخب الأرجنتيني. ودي لافوانتي مدرب المنتخب الإسباني بعد ما توج باللقب الأوروبي كأس أمم أوروبا يقود المنتخب الإسباني للتتويج باللقب العالمي. الساعة السيطرة أيضا كانت على مستوى الجوائز الفردية للمنتخب الإسباني. أفضل لاعب ساعد المدافع كوبارسي 19 سنة، عمل مونديال كبير وكان صخرة دفاع المنتخب الإسباني في المونديال. أيضا أوناي سيمون حارس مرمى المنتخب الإسباني كان أفضل حارس مرمى في المونديال، عمل مونديال كبير. وأفضل لاعب رودري متوسط ميدان المنتخب الإسباني ومانشستر سيتي، توج بلقب أفضل لاعب في المونديال. بعيدا عن المونديال، خبر يهم الاتحاد الافريقي لكرة القدم ورئيسه باتريس موتسيبي، نهار الاربعاء باش يعقد ندوة صحفية في جوهانسبورغ. نهار الاربعاء ندوة صحفية للنظر في عدة مواضيع، اهمها تقييم مشاركة المنتخبات الافريقية في مونديال 2026، والموضوع الاهم اللي يهم النوادي، هل سيتم الترفيع في عدد النوادي اللي باش تشارك في المسابقات القارية خاصة كأس رابطة الأبطال. نعرفوا أنه مثلا الأهلي المصري بالنظام الحالي مش باش يشارك في رابطة الأبطال لأنه تحصل على المرتبة الثالثة في البطولة المصرية، باش يشارك في كأس الكونفدرالية. هل الضغوط المصرية باش تخلي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعلن رسميا زيادة عدد النوادي المشاركة في المسابقات القارية؟ أكيد موضوع للمتابعة. محليا، مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة حدد التاريخ الأربعاء 29 جويلية القادم موعد سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم موسم 2026-2027. الندوة أو عملية سحب القرعة في قاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم الموجودة في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم، الموعد 11 متاع الصباح. إلى أخبار الانتقالات، أخبار الميركاتو، اليوم فريق النادي الإفريقي أعلن رسميا انتداب اللاعب هيكل الشيخاوي متوسط ميدان هجومي. هيكل الشيخاوي لمدة 3 مواسم حتى لجوان 2029. هيكل الشيخاوي مواليد 4 سبتمبر 1996، كان لعب في البطولة التونسية مع الاتحاد المنستيري والملعب التونسي، وقادم من تجربة في البطولة الكويتية مع نادي النصر، وقبلها تجربة في البطولة الإماراتية مع نادي عجمان الإماراتي. هكا يكون رابع انتداب للنادي الإفريقي بعد ياسين مرياح، معتز زدام وغسان المحرسية. رسميا المدافع الجزائري للترجي محمد أمين توغا يمضي مع فريق أهلي طرابلس الليبي بعد عدة مواسم مع الترجي والفوز بعدة ألقاب. توغا يغادر البطولة التونسية، تجربة في البطولة الليبية كما ذكرنا مع النادي أهلي طرابلس الليبي، تقريبا قيمة الصفقة 6 مليارات للترجي الرياضي، بما أنه محمد أمين توغاي مازال عنده عقد مع الترجي وانتقل كما ذكرنا رسميا لفريق أهلي طرابلس الليبي. التركيبة الكاملة للإطار الفني لنجم المتلوي أمين جارة، طبعا هو المدرب الأول، مساعد مدرب رياض الحضري صلاح الدين خليل، معد بدني مكلف بالأحصاء والمتابعة أمين السحيمي، ومدرب حراس باسم الحركاتي. نكمل بدورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم النسائية اقل من 17 سنة، اليوم 5:30 متاع العشية في ملعب اريانا تونس ضد بوتسوانا، والمباراة منقولة على الوطنية الثانية. في نفس التوقيت في الكرم المغرب ليبيا، الجولة الثالثة نهار الاربعاء 22 جويليا 5:30 في اريانا تونس ضد المغرب، في الكرم ليبيا بوتسوانا. ونذكر ان منتخبنا الوطني التونسي في الجولة الاولى ربح ليبيا 11-0، والتعادل كان 1-1 بين المنتخب المغربي والمنتخب البوتسواني. هكا نكملوا اخبار الرياضه، اجمل تحيه رفقي، الى اللقاء.
3: مهرجان الحمامات الدولي في الدوره 60 مع بعضنا، كل ليله نرسم ذكريات جميله ونعيش لحظات ما يتنساوش. 23 جويليا الموعد باش يكون 100% بلوز مع بيج دادي ويلسون. Love is a force that won't never fail. L'artiste américain Bichihizne fait un voyage musical avec un son très fort et un son très basse et très sadique. رحلة موسيقية بيشترجع بينا إلى جذور البلوز والسول والفولك الأمريكي. 23 جويلية في مسرح الحمامات مع بيك دادي ويلسون بيشتعيشوا سهرية فيها برشا إحساس. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. تونس تحتضن بداية من اليوم وإلى غاية 22 من هذا الشهر أشغال المؤتمر العربي 8 للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تحت شعار رحلة الإصلاحات نحو الأمن التقاعدي، الذي تنظمه مؤسسة مينموني البحرينية بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية وصناديق الضمان الاجتماعية ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية. شعار شباب يبتكر من أجل بيئة مستدامة وصناعة ذكية، اليوم انطلاق فعاليات الجامعة الصيفية للابتكار التكنولوجي والصناعة الذكية بالمهدية لتتواصل إلى غاية 24 من جويلية الجاري. التظاهرة تهدف إلى توفير فضاء ملائم للعمل الجماعي وتطوير حس ريادة الأعمال لدى المشاركين، مع التركيز على أهمية التنمية المستدامة كركيزة أساسية لصناعة الغد. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت تعلن عن انطلاق عملية بيع للعموم لمجموعة من الشقق السكنية التابعة للصنف الاجتماعي الجماعي بإقامة النرجس بمنطقة الزهروني بالضاحية الغربية للعاصمة، وذلك بداية من اليوم الاثنين. ووفق الشركة، يوفر المشروع أنماطا مختلفة من الشقق للتسهيل على المواطنين الراغبين في الاقتناء، مع إمكانية الانتفاع بآلية تمويل اقتناء بعض الشقق عن طريق قرض مسكن أول، وذلك في إطار البرامج الوطنية لدعم الحصول على السكن الرئيسي. فوز المترشح للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية شاكر البثوري بالمرتبة الأولى بنسبة 50.14% من الأصوات، وفق ما أعلنت اليوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي، الممثل التونسي للاتحاد الدولي للصحافة السينمائية، تعلن عن إطلاق النسخة 14 للمهرجان الوطني للفيلم القصير المحترف أفلام تونسية قصيرة الذي سيقام من 1 إلى 4 أكتوبر القادم بدار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة، وتحدد آخر أجل لتقديم الترشحات 23 أوت المقبل. وفي العالم، الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف مراكز قيادة عسكرية ومواقع للدفاع الجوي والمراقبة الساحلية ومنصات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات اتصالات إيرانية. إيران تعلن مقتل شخص وإصابة آخرين في قصف أمريكي فجر اليوم على منطقة عسكرية قرب مدينة تبريز ومحيط مدينة أرومية. وختاما، أكثر من 10 بعثات دبلوماسية لدى فلسطين تدعو إسرائيل إلى السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين في سجونها بشكل فوري، معربة عن قلقها إزاء تدهور الحالة الصحية للطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية. ختام الموجز مع تحيات نعيمة سولي.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: اسمع وخليك على الموجة.
1: أهلا وسهلا فيكم مستمعين على موجة الإذاعة الوطنية التونسية وعلى الموجة مجموعة من الزملاء في تأمين هذا اللقاء على الموجة معكم على أولى الإذاعات أيمن التنفوري في قيادة الرحلة تقنيا، زميلتي سمية زواوي في الإخراج الرقمي، ورامي ماجوري معكم في التنسيق. ندى عطية من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية من الآن حتى الساعة الرابعة هكا على الموجة. الحقيقة هي موجة واحدة، برشا موجات، موجة الفن معكم، احنا نونسوكم، احنا نعطيكم ونتنجموا تسهروا. زيدا نستضيفوا مجموعة من الفنانين عندهم عروض صيفية، سينو احنا برمجتنا متواصلة بعد على الموجة. عندكم موعد مع المجلة التربوية كل ما يخص التربية والتعليم مع نورة بوعلاق، ومن بعد باش تكون فما رحلة النغمة نغمتك في توقيت الساعة الخامسة، والساعة السادسة لمة سيف مع ملك اليزيد وبشير خلف الله، وتتواصل لمة السيف معاكم بمختاراتها الغنائية وريحة السيف ونسمة السيف. ليالي تونس كالعادة كل ليلة نعيشكم أجواء المهرجانات الصيفية مع صابرة لاميزي. أهلا وسهلا بكم، مرحبا. احنا في لقانا هذا باش نكونوا هكا بفقراتنا وزيدة بمختاراتنا الغنائية، ولما يصلكم صوتنا ما ساعتين وتسعة دقائق. يلا شدوا حزام الأمان، هذيك أهم حاجة وحكينا عليها في الاثنين اللي فارت وأهمية حزام الأمان، وإحنا تنحكيه زيدة على نقطة أخرى من نقاط المرور.

0: حالة الطقس.
1: نعم احنا نحب نعرفوا احوال الطقس بالتفصيل، نعرفوا موجة حر برشا سخانة، ولكن ناخذوا اكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي مع سليم ميلاد. اهلا وسهلا بك سليم.
2: اهلا بك نادرة ومكيفة مستمعين ذا الوطنية.
1: شحوالك صفا لبس عليك؟
2: الحمد لله.
1: اعطينا احوال الطقس يا سليم.
2: احوال الطقس طقس حار على كامل البلاد ما عدا جهة الساحل وهي مناطق قريبة من البحر. الطقس غاديك خانة غاديك أقل شوية مفرشكة، بما أنه الرياح من القطاع الشرقي ساهمت في انخفاض درجات الحرارة خاصة بالمناطق القريبة للبحر في جهة الساحل، بينما بقية مناطق البلاد كلها طقس حار. نبدأ طوال في القيروان وصلنا 49 درجة حاليا، جندوبة توصل قابس 47 درجة، باجة ومدنين 46 درجة، قفصة 45 درجة، سفاق السديان الكيف 44 درجة، نابل وتونس كارتاج 43 درجة. أغلب مناطق البلاد طقس حار كما قلنا ما عدا جهة الساحل القريبة من البحر. بالنسبة اليوم العشية فما إمكانية متاع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بعض الأمطار بعد الظهر، خاصة من المناطق الغربية للشمال الوسط باش تكون بعض الأمطار، ماهيش تكون كمية كبيرة. هكا نتبرد
1: فكرة.
2: شوية
1: أي. هي موجة متاع حر الفترة هذه، الوقت إيش باش تقعد مستمرة؟ يعني فماش أيامات الجاية، فما شكون يقول الأربعة الجاية تتفرهد انطلاقة من يوم الأربعاء؟ أعطيني أكثر تفاصيل يعني علمية لهذا الموضوع.
2: هو اليوم طقس حار، غدوة زادة فما إمكانية متاع تسجيل أرقام قياسية، مزال طقس سخون زادة غدوة.
1: مزال غدوة.
2: بالنسبة لها الأربعة تبدأ انخفاض في درجة الحرارة، الانخفاض هذه خاصة يبدأ من مناطق الشمال تدريجيا يشمل الوسط والجنوب، خاطر فما نسائم شمالية تسربت هواء البارد من الطبقات العليا للجو تساهم في انخفاض في درجة الحرارة تدريجي، منها الأربعة تبدأ من مناطق الشمال تدريجيا الوسط والجنوب.
1: إن شاء الله. يعطيك الصحة سليم ميلاد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي على كل هذه التفاصيل، سينو أنتم ردوا بكم على رواحكم، يبقى الصيف صيف، فما حرارة فما شمس، تحميوا رواحكم بواقي الشمس، تشربوا برشا ماء، بربي الإنسان الكبار والرجال الكبار معاهم تفكروهم بشربة ماء، الحيوانات اللي في الشارع نجم زاد تفكروهم بالماء، خاطر طقس سخون وساعات ننساو رواحنا وننساو برشا تفاصيل ترافقنا يوميا. على كل نتمنى وتكونوا في أحسن الأحوال. يلا ديما معدين معانا احنا بالنغمة مواصلين معاكم، نقولكم شكرا لكم على خاطر اخترتوا الإذاعة الوطنية التونسية.

0: حالة الطرقات.
1: حالة الطرقات وأحوال الطريق اليوم معنا على الموجة. ردوا بكم على رواحكم، نعرفوا السياقة الآمنة، طريقك إلى الوصول بأمان، ونحكيوا على السياقة والعربة الآمنة اللي هي شرغة لحماية الأرواح، والسياقة والعربة الآمنة ثقافة ومسؤولية وأكثر تفاصيل. نحكيوا على الفقرة المهمة كل نهار اثنين معكم مع الرائد سامية مسعود، رئيس مصلحة الاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور. نحكيوا على السياقة والعربة الآمنة في الطقس الحار. أهلا وسهلا بيك مدام سامية.
2: أهلا بيك على سلامة، ومرحبا بكافة مستمعي الإذاعة الوطنية، فاستنى قاعدين يسوقوا توا إن شاء الله النصائح دي اللي باش توجهوا بها يطبقوها
1: يعني. إن شاء الله يا ربي. اليوم باش نحكيوا على السياقة والعربة الآمنة في الطقس الحار.
2: أكيد كما تعرف مع ارتفاع درجات الحرارة الحقيقة، وثم درجات معناها فوق العادي، تولي السياقة تتطلب أكثر انتباه وتركيز سواء من السائق أو حتى من ناحية الجاهزية متاع السيارة، خاطر السخانة المرتفعة تنجم تأثر على تركيز السائق والحقيقة وعلى أداء بعض المكونات السيارة معناها. دونك هذا يفرض اتخاذ جملة من الاحتياطات باش نضمنوا اكل الرحلة الآمنة، وباش نتفاديو اكل الحوادث ونتفاديو الاعطال، واكيد باش تكون آمنة على الطريق باش نتوجه كمرصد وطني لسلامة المرور بنصائح تمثل اكيد قبل ما ننطلقوا بالسيارة. ديما ماذا بينا نقولوا لك للسائق ذيك خصص شوية وقت باش تثبت اول حاجة من مستوى الماء التبريد، من زيت المحرك، من انك تراقب ضغط العجلات وحالتها، خاطر تعرف الحراره معناها المرتفعه تنجم تزيد في الهواء، دونك احتمال تعرضها للانفجار خاصه وقت اللي ناخذوا طريق طويل. نتاكدوا من سلامه البطاريه ومنظومه التبريد، حاولوا ديما نركنوا سياراتنا في مكان مظلل واستعمال غطاء واقي معناها من اشعه الشمس، على خاطر السخانه في الكهرباء وهي مسكرة تتضاعف. دونك كي مش تدخل انت في كرابتك وتبدا تسوق باش تحس فما برشا ضغط نتاع السخانه واللي هو هذاك يقلقك،
1: ولاو يطلعوا في السياره يلزم يهبطوا شبابك او قبل ما يسوقوا يهويوها.
2: أكيد قبل ما تحل الكليماتيزور يلزمك تهوي السيارة نتاعك، وحتى كتحل الكليماتيزور خلي شوية الشباك محلول، لأنك الضغط الكبير نتاع الهواء ومع السخانة الواحد ينجم يقلقك. دونك ديما إذا بينا هاوي وقت اللي تحس معناها الكليما في الكهرباء ولا أمبيون معناها تنجم سوق، سكر شبيكك وسوق على روحك. دونك من جهة أخرى فما حاجات زيادة اللي ما يزمناش نخليهم في وسط الكهرباء، واللي هما الحقيقة شفتو كي تبدأ واقفة الكهرباء تحت الشمس، وإلا حتى وانت تسوق اللي هي عبوات الغاز، المواد القابلة للاشتعال كيما الولاعات كيما العطور كيما الاسبراي كيما الأدوية زيادة الحساسة معناها الحرارة الحقيقة تنجم تتلف، كيما الهواتف الجوالة، حواسيب لي باور بانك، هذم الكل معناها تنجم تتضرر بالسخانة وتنفجر وانت حتى وانت تسوق معناها. ما تخليش قواذيز الماء البلاستيكية في السيارة متاعك، كيما فما عباد ساعات تبدا تسوق لابسة لونات النظر متاعها ينحيهم يرميهم على تابلو دبار، هذيك تنجم تعمل لك عكس نتاع اشعه الشمس، نجم تقلق برشا معناها انت تسوق. الحقيقه هذوما حاجات
1: يمكن تظهر بسيطه مدام ساميه، تظهر بسيطه ولكن مهمه جدا بالحق.
2: اكيد اكيد، وراو بالحق راو فما برشا معناها ديكا صاروا اني تنجم تنفجر وانت تسوق، دونك نجم تدخل بعضك خير وقتها الكارثه. الله لا يقدر،
1: الله لا يقدر، ان شاء الله ربي يحمي الجميع.
2: أكيد أكيد. بالنسبة زادة للسواق، دونك ديما زادة حتى السواق عنا اليوم نصايح إنك تحافظ على الترتيب متاعك بشرب الماء بصفة منتظمة، لأن الجفاف يقلل من التركيز وسرعة الاستجابة معناها في سورة ماء تتعرض لأي خطر. يفضل كذلك ارتداء معناها ملابس قطنية وفاتحة، نظارات شمسية لحد من تأثير أشعة الشمس على العينين، وإذا كان الحقيقة كان بالإمكان معناها إنك تاخذ طريقك سورتو اللي باش يمشيو لاماكن بعيده ما بينا اخرجوا في الصباح بكري، والا الحقيقه خذوا بعد غروب الشمس تكون ثم
1: اكثر امان واقل مخاطر بالطبيعه.
2: اكيد واذا كنت سورتو تتناول ادويه سبب النعاس، نعرف برشا ناس معناها لطف عليهم ورب يشفي الجميع، فما عبيد تاخذ دوايات ماذا بينا ما تسوقش ديريكتومون، خلي شويه وقت انك معناها بدنك تريكوبيري اكل النشاط نتاعك. دونك اكيد ديما احنا نحبوا ناكدوا على استعمال سانتور
1: اللي حكينا عليها في الاسبوع الفارط، حزام الامان،
2: استعمال اي عدم استعمال الهاتف الجوال، لاني تعرف مع السخانه يلزمنا تركيز كبير وهو يشتت التركيز والانتباه. كيما قلنا اذا كانك باش تقصد ربي معناها الرحله طويله، خذ قصه الكافي من الراحه، تعرف التواسيف والسهريات
1: والارهاق بالضبط وقصاً الضوء زادا يأثر، إنه واحد في النوم يقص النوم متاعه ربما وخطر وسائل التبريد تقف، معناها هو كله شوية وقت صحيح ناخذوه مع بعضنا. تبدأ منك أنت سلامة الطريق، سلامة الطريق تبدأ بيك وبالسيارة متاعك.
2: تعرف مدام وديد
1: نادرة
2: تعرف التعب والإرهاق أثناء السياقة، كأنك يعادل السياقة تحت تأثير حالة كحولية، معناها عبد غير واعي جملة، معناها ينجمش حتى يشوف الطريق، ما ينجمش يرد الفعل، فكل أجزاء من الثانية. دونك ماذا بينا
1: بالضبط
2: العوامل هذه اللي تخليك معناها ما تنجمش تاخذ قسط كافي من النوم، ما تاخذش الطريق كلمة انك ترقد بالكدي،
1: ولا حسيت مضطر يزمك تخرج تحسيت بارهاق تحط الكهرباء على جنب وترتاح شويه تبرد وجهك اعمل اي حاجه تفيقك. المهم السلامه للجميع. احنا مهم جدا على موجه الاذاعه الوطنيه وهما توا يسمعوا فينا توا اللي يسوقوا، مهمه جدا المعلومه ذي. ساعات واحد استهتار صغير والا تغافل ولا تناسي يقول لك باهي تومي سيري شتو نحيها الدبوسه اللي خليتها، المواد اللي قابله للاشتعال نسيت ما هبتهاش من كرهبتي، بربي كي تهبطوا من كرهبكم تفقدوا عم نطلع شنو نسيتوا، على خاطر من غده باش تلقاو حاجه معنا تحت اشعه الشمس حاجه مضره جدا، واحنا تهمنا سلامتكم.
2: هو حتى مش من غدوة معناها راهو ظرف
1: حتى بالوقت
2: راهو تنجم مع السخانة مع تأثير البربريز والأشعة معناها نجم أثرك على أي حاجة تحطها. كيما يلزمنا راهو نطبقوا قواعد السلامة المرورية، احترام السرعات القانونية، خلي مسافة الأمان، سختو تعرف اللي فما أوقات فيهم ذروة معناها أوقات ذروة فما اللي زومبوتياج، باللي يحاولوا معناها يكونوا وساع البال باهي، الناس كلنا بعد باش نوصلوا معناها لديارنا. دونك مثال صراو درج ولا درجين انك انت تضمن حياتك، باش تمشي سفره طويله ماذا بينا خذ طريق السياره بدل الطريق الوطنيه، لانها حلول من حلول السلامه المروريه. نتجنبوا الفرمله المفاجئه قدر الامكان، ديما خليك منتبه لك المترجلين الصغيرات الكبار، لان هذوما الكل تاثر عليهم عامل
1: بالطبيعه
2: المستعملين درجات ناريه زاد كيف كيف، ولو اني ديما نحبوا نتوجهوا للمستعملين درجات ناريه
1: لازمنا فقره خاصه بالدرجات الناريه بصراحه استاذه، ان شاء الله نعملوا بالحق فقره خاصه بالدرجات الناريه، خاطر فما لعب بالنار برشا في الطريق بالدرجات الناريه، ما فهمتش بالحق فما كارثة كبيرة تنجم تصير من هكا تجاوز على اليمين وما يحترموش إشارات المرور، وفما ضغط يصير على السيارة من الدرجة النارية، ضغط كبير معناها تصور أنت معناها هكا حتى يقرب لك شوية ينجم يصير لك ارتباك وتصير كوارث في برشا كهرباء مش كهرباء واحدة. على كل احنا عندنا برشا تفاصيل
2: تنوجهوا لهم هذوما برنامج خاص بهما، مي سيرتو إني نحب نتوجه لهم إني خليك مرئي الليل والنهار، شعل الضوء بالليل والنهار، راهو الضوء ماهوش كان في الليل بركة، راهو الضوء يلزم يكون بالنهار باش يكون مرئي من السيارات، والبس الكاسك اللي تحميك من الإصابات البليغة. نحب نختم السياق الآمنة تبدأ بسيارة في حالة جيدة
1: بالضبط،
2: واحترم قواعد المرور
1: بالضبط،
2: خذ احتياطاتك وخلي سلامتك وسلامة مرافقيك أولوية قصوى.
1: لازمك تتاكد من جاهزيه السياره نتاعك قبل الانطلاق. انا توا في الطريق شفت كهرباء معناتها امراه كهرباء سخنت لها، وانت تعرف المراه وعلاقتها بالسياره، فتحيه زاد اللي يقفوا ويساعدوا بعضهم قداش محلاه. انا شفتها قبيله الحكايه، ولكن انت تفقد كرهبتك قبل ما تخرج باش انت ما تتحطش في المواقف هذه الصعيبه بالنسبه للنساء ولا للرجال. على كل شكرا ليك. شكرا ليك مدام ساميه، الرائد ساميه مسعود، رئيس مصلحه الاتصال بالمرصد الوطني لسلامه المرور. ان شاء الله الاثنين الجاي نحكيو على نقطه اخرى تهم مستعملي الطريق الكل، سواء اللي عندهم سياره ولا المترجلين ولا اللي عندهم ذوما اي نوع من العربات، اي نوع من وسيله من وسائل التنقل. شكرا ليك.

0: أهلا وسهلا بكم، مرحبا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. فقرة ضيف السيف لهذا العدد من على الموجة.
1: ضيف السيف،
0: ضيف السيف بالتصفيق على موجات الإذاعة الوطنية. نعرف كل صوت عنده حكاية، وكل صوت عنده وطن كامل، وكل صوت يمشي بينا. اليوم ضيفتنا الفنانة التونسية درة الفورتي. أهلا وسهلا بك يا درة.
2: عايشك ندورة، وبيك وبكل مستمعين الإذاعة الوطنية.
0: وينك وينك وينك؟ أنا نقول في وينك، ومتأكدة اللي يسمع فينا يقول لك وينك وينك.
2: على الإذاعة الوطنية.
0: على الإذاعة الوطنية. قداش عندك ما جيتش؟
2: سنين بالحق، سنين اصلا نسيت معناها لي بروسيدور.
0: قالت لي كليتاج
2: كليتاج جاي، نسيت بالحق نسيت.
0: احنا باش نتغشوا عليك راهو، رغم
2: لا لا بالرغم انا بنت الاذاعه الوطنيه.
0: بالضبط،
2: انا بديت مع الاذاعه الوطنيه وتلفزيون الوطنيه.
0: اي بديت بالاذاعه الوطنيه، شاركت في طريق النجوم
2: يا حسرة
0: مع مجموعه كبيره من فنانين، وزاد نقولوا رؤوف كوكا، نقولوا مهدي مولهي،
2: اي معز كعبيشي، سفيان صفتة، برشا برشا
0: برشا. بعد مشينا الاكس فاكتور، برنامج صناعة النجوم، زاد مرحلة مهمة في مسيرة اي فنان شاب وقتها وقاعد يقدم، يحب يدق على ابواب العربي.
2: 25 سنة التالية،
0: 25 سنة
2: الوقت يجري.
0: يلا ما نقولكش وقتاش بديت باش ما نقدرش نعرف في العمليات الحسابية.
2: ناس انا عمري ما خبيت وعمري ماني باش نخبي، بخيتو هذيك هي الحياة. كنا نبداو صغار ونكبروا بالوقت وربي يعطينا الصحة وطولة العمر. بديت من 2002-2003 معناها طريق النجوم، وقبلها بديت مع إذاعة موزايك. وقتها أول عام حلت فيه موزايك في سمع صوتك وقتها بالتصويت، وبديت مع الفرقة الوطنية الشبيبة الوطنية بقيت سيلوت في الخنوسي، وبعد جات تجربة إكس فاكتور في 2005-2006.
0: من بعد درة، صحيح احنا في تونس المشهد الموسيقي ما عندناش انتاج موسيقي، ما عندناش صناعة موسيقية، ولكن عندنا حركة موسيقية وفما شوية تجارب تاع انتاج. كل مرة تعطي غنية عندك هكا انتاج، عندك حضور
2: انتاج.
0: ولكن الفترة هذه عندك جديد بتبيع، احنا يمكن السبب الاستضافة جديدك وجولتك الصيفية تنحكيو عليها. انا من بكل نقوله يا ايمن غنيت مش نفرغ قلبي،
2: فرغ قلبي
0: ليه، ونقول له قلبي معبي.
2: انت هاكا قلبك معبي وانا نفرغ القلب.
0: هو يقول لي نادر راهو
2: فرغ جاي بك قلبي.
0: نقول له قلبي معبي. شكرا لك ايمن تنفوري موسع باله معايا بكري، ونقول له قلبي معبي.
2: كلنا موسعين بالك راهو القويل هذا تبارك الله 56 القاها في الكهرباء سخانه ما يهبطك الا الشديد القوي. عرفت
0: الاول الاذاعه الوطنيه هذه طلب عزيز،
2: الاذاعه الوطنيه وطلب عزيز عزيز عزيز من عند نادر.
0: يعطيك الصحه ويخو بخاطر. شنو الاجواء اللي لقيتها في الاذاعه الوطنيه؟
2: لا تبارك الله برود يشر الضم استوديو جديد.
0: لا لا استوديو جديد وعندنا برشا حاجات هكا موجوده. نعرف اللي انت كل ضيف يجيني يقولي عندي حنين خاص لهالكلوار، له البنية اللي جمعت أصوات كبيرة في تونس.
2: أكيد تلز الأم ذي كانت، والإذاعة الأم تبقى معناها، وضمت كل الإذاعات الوطنية معناها سواء كان شباب وإلا زيتونة وغيرهم، معناها ديما فما حاجة سبيسيال كي ندخلو. لكن نقول لك اللي نرجع للكلام قبيلة نادرة، اللي من 2005 خليني نقول بعد إكس فاكتور 2026 برشا إنتاجات، مش شوية إنتاجات، برشا إنتاجات، برشا برشا تعب، برشا حفلات دي تورني. اني باش نكون عندي قاعده جماهيريه مش بالساهل، اني باش تقول اسم درة الفورتي يحترم الصوت والشخصيه مش ساهل، اني نوصل نعبي برشا مسارح، اعتليت ركح كرتاج اكثر من مره، اكيد مش وحدي لكن اعتليته اكثر من مره، اعتليت ما نقولش الكل لكن اغلب مسارح تونس سواء كانت الجهويه او الدوليه.
0: استنى في كلمه ولكن
2: التكريمات لا ما فماش ولكن بالنسبه لي انا الماضي قديم كيف يقولوا الماضي
0: قدما
2: فوالا ديما نخدم ونمشي لقدام. اكيد انه فما حاجات عائليه تعديت بها سبق وقلت معناها وفاه امي وبابا وخويا الله يرحمهم. الموت ما يعرف وجعتها كان اللي يعيشها.
0: بالضبط،
2: من بعيد يقول
0: الله يرحمهم،
2: الله يرحمهم وينعمهم، لكن مش سهل انك تخدم في الفن وتدخل الفرحه لقلوب الناس وبرشا احساس ترجع وتعتلي الركح وترجع تنتج وترجع تظهر للناس
0: بك القوة بك الطاقة
2: هذيك اللي الناس تجي تستمدها منك. معناه أبخيتو هو الفنان شنية؟ الفنان يجي والناس باش يتفرجوا فيك ويسمعوا صوتك باش يستمدوا يجدوا طاقتهم. يعني أنت باش تجد طاقة الناس وباش تطربهم وباش تعملهم برشا جو. كيفاش يقول لك فاقد شيء لا يعطيه؟ لكن في كثير من الأحيان تلقى روحك فاقد شيء وتعطي الفرح والأمل والغد الأفضل. دونك فما عثرات أكيد، لكن ديما الحمد لله ديما قدمة ديما نعمل إنتاج. ما تنسيش على كيستي الخاصة ونفقتي الخاصة، مش بسهل مع الظروف الصعيبة إنك باش تلم فلوس وتعمل إنتاج
0: غنية.
2: ماهيش سهل، ما عنديش شركة إنتاج ورايا، ما عنديش كوني دعم فيا، معناها ذراعي أنا 100% صنع محلي
0: تكوين وحدي. تكوين موسيقي دار الفورتي، أنت أستاذة موسيقى
2: أكاديمي
0: أكاديمي تخدم عندك إنتاج، ويلا باش نسمعوا نحن، خلينا ما نطولوش على المستمعين، نسمعوا جديد، خلينا نقرأ بالصحيح بجهرب غنية
2: قلبي
0: اسمها فرغ قلبي
2: فرغ قلبي
0: فرغ قلبي دور

0: يزيني يزيني هكا تغني درة فورتي يزيك مني نفرغ قلبي
1: أكاو. كلمات الحان زياد جورج, توزيع مروان زايدي. نحييهم برشا إكيب محليه قلبا وقالبا, برشا فنانين محليهم محليهم محليهم ياسر من داخل الفنانين, ولقيت تناغم كبير معاهم, وإن شاء الله يا ربي فما أعمال جاية بحول الله باش تكون معاهم إن شاء الله.
0: ان شاء الله اعمال جايه. هبط الغنيه في الفتره قداش ومع شنو هبط؟ خاطر حسيت الغنيه مزيانه بالحق ونسمعوا فيها, وهذا نشوفوه حتى في تفاعل الناس اللي كتبت والناس اللي تسمع. وقتاش يلزمها الاغنيه تهبط؟
1: والله
0: الفنان يقرا لها حساب.
1: اي بون, انا شويه زربني الوقت, معناها يمكن كان زدت هك قعدت شوي لميت لها فلوس الفودير باش انها تتصور مثلا, والا للتسويق السبونسورينغ يكون فما اكثر بيدجي. تعرف تويك التقنيات كلها تبدلت, ما عادش جست انك تهبط اغنيه
0: ديجيتال وسبونسوري
1: صحيح, معناها يمكن تلقى صدى اكثر. لكن الحمد لله بالمتوفر وبالموجود الحمد لله, معناها ما فهمش كون سمعها وكانت عنده تعليقات سلبيه, الحمد لله هذه الغايه.
0: أعطيني نسبة الرضا.
1: والله تصدق هي صعيب باش نقول 100%, لكن خلينا نقول 80%.
0: باهي
1: باهي باهي برشا
0: 80%. أيه. حاجة باهي, فنان راضي على خدمته. درة الفورتي عندك جولة صيفية
1: إن شاء الله كيما
0: برشا فنانين. في مسارح مختلفة. ترى أنه توزيع المسارح زادة عنده دور
1: بربشي عنده معارف مش عنده حد شيء آخر, معناها يلزم تكون فهم برشا علاقات, معناها فهمت. وديجا قالوه برشا فنانين غيري وفنانين فايتيني في المسيرة,
0: نحكي اوت فوا وفي الميكرو عادي. معناها
1: هي اوت فوا باهي, عندي ديدات نحب نقولهم اوت فوا. الحمد لله كل عام قاعده نقوم بجوله محترمه,
0: خاطر تواصلنا مع بعضنا. قلت لك باش تجيب حذايا, قلت لي رنيدرا راهو عندي جوله صيفيه
1: الحمد لله,
0: عندي ديبلاسمون مهم راهو حتى المناطق الداخليه في تونس يحبوا برشا.
1: يمكن اللي في الولايات الكبرى ينجموا يجيبونا في الفروحات الخاصه, معناها في افراحهم الخاصه. لكن اللي داخل تراب الجمهوريه فما برشا مناطق وفما جهات اللي بوتيتر ظروف بوتيتر ما ينجموش معناها يجيبوا برشا فنانين. دونك هوني وين دور وزاره الثقافه انها تمثل الفئه هذيك نتاع الناس باش انها توصلنا ليهم, احنا نتعرفوا عليهم ونعرفوا فن, وهما زادة يستمتعوا ويعملوا جو ويبدلوا جو. على خطر ساعات راهو تلقى معناها جهات مناطق اللي فريمون ما عندهم حتى متنفس, فهمت, يقعدوا يستنوا في المهرجان هذاك من العام للعام. مثلا انا مشيت لجبه, ديما نقعد نحكي على جبه على خاطر اكتشاف بالنسبه لي بصراحه.
0: جبه اكتشاف بالنسبه
1: اكتشاف عمري ما سمعت بها الحق قبل, وبلاد صغيره يمكن فيها 3000 ولا 4000 ساكن, وتحت الجبل كيفاش غنيت تحته طاقة محليها, وكيفاش مدير المهرجان فرح بينا بالكرموس, معناها عرفت بالموين بوغ, قلنا سمعوني سمعوني راهو هذا اللي عندنا بالحق. معناها حفاوة الاستقبال والكرم متاع الناس والحضور اللي كان موجود وقتها بالحق فرحني برشا. دونك هذه دور وزارة الثقافة انها تخلينا نجوبوا مختلف
0: لمركزية العروض
1: فوالا. لكن زادة المهرجانات الدولية الكبرى مهمة جدا في مسيرة الفنان, مهم جدا, وانا تعني لي برشا. ما نحكيش على كارتاج على خاطر كارتاج يحب له ما نعرفش شنو, ما نعرفش شنو يحب له على خاطر قوه عروض ولا حتى
0: فما مشاريع موسيقيه.
1: اي بون فما مشاريع, لكن ما برشا نشوفوا زاد اللي يجيو يعتليوا روكح مسرح كارتاج من غير مشاريع فنيه. معنا
0: عندك اسماء في الدوره هذه تحسهم ماهمش كارتاج؟
1: اكيد
0: اكيد نجم تسمي, عندك الجراه؟
1: ما هي الجراه هي, معناها انا نحسها وقاحه كان نسمي.
0: يعني ما تسميش انت نوع
1: من الموضوع؟ ما نسميش, معناها عيب على خطر فنانين هما زملاء,
0: هما توانسة ولا
1: هما توانسة وهما مشارقة. ومعناها فما ناس اللي
0: يعني فما فنانين توانسة مش يعتليوا
1: ركح مزيد, اي ما فماش جديد وما فماش الانتاجات الهيتات وما فماش, وحتى الفنانين اللي فانت كارير معناها انا يظهر لي زادة اللي البرة, معناها نقصد ما نحكيش على تونس. بالعكس انا نشوف كان انت اوليو ما تجيب لي واحد من برا فانت كارير, فانت كارير ستادير معناها هو اعتزل الفن عنده سنين وما عادش ناس قاعدين نسمعوا
0: حتى ولو هو ما يعتزلش, هو ما عادش عنده المقدره
1: معناها ان انا علاش ما نطلعش شكري بوزين, علاش ما نطلعش سي عدنان الشاويشي, شادي الحاجي, غيرهم.
0: معناها هو سي شكري بوزين عنده مهرجان حمامات,
1: معناها اي معناها علاش ما نطلعش هذوما, معناها علاش انا اوكي هما مدارس وتربينا على غنايتهم وكل شيء, لكن انا جو بريفير اني نطلع فنانين مدارس بلادي بصراحه. معناها هذايا ديما
0: فما مدارس طلعت مثلا لطفي بوشناق طلع مع صابر بي
1: لطفي بوشناق راهو بريسك كل عام يطلع على روح مسرح كرتاج معناها
0: انت تحكي على اللي ما يطلعوش
1: نحكي على اللي ما يطلعوش ديما اكيد هذوما معناها لازمنا علاش معناها بعد عمر طويل وقتها نقعد وننحبوا
0: باي ذا واي خليني نتفاعل معك يعني اللي صاير قبل ما تعطيني ليدات اللي صاير مؤخرا في الجدل ما بين محمد الجبالي الفنان الكبير وإدارة مهرجان قرطاج شنو تعليقك عليه درافورتي
1: لاش باش نعلق وخيتي اش تحبني نقول اليوم ما يجيش محمد الجبالي فنان عربي راهو معناها اعتليه مسيرة كبيرة خارج حدود الوطن وداخل حدود الوطن فماش علاش كل عام يقدم الكرتاج وما نعطيهوش كرتاج ما فماش علاش بالحق معناه انا اخطاني من اني فنانه وكل شيء لكن ما فهمش علاش عنده قاعده جماهيريه كبيره عنده اغاني هيتات معناه ما نتصورش واحد تونسي انا تقول له اش السر اللي فيك اغنيه روعه معناه ولا خليني بجنبك ولا يقمر ولا انا بيتي تعاملت معاه وكان لي شرف في اغنيه اسمها زعمه زعمه زعمه زعمه مت عليا لين نهاري فكر فيا
0: مسيره 40 سنه من العطاء
1: ما تعطيش
0: متمسك بالغنية التونسية وحتى كي سافر معنا سفير الأغنية التونسية الحقيقة احنا محمد الجبالي نحبوه
1: برشا
0: زاد
1: برشا بصراحة
0: برشا ويعني لنا برشا وأما أمور أخرى تتجوزنا الحقيقة
1: اللي هي نقاط استفهام علاش الله أعلم
0: يلا نقاط ليدات قبل ما تعطي ليدات نسمعوا الصوت غناء وبعد نرجع لليدات ونرجع زاد الغنية أخرى الدرة الفورتي ديما في لقانا على الموجة

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: لمة صيف
0: مع كريمة الوسلاتي،
2: ملاك اليزيد،
3: سامي الويسر وبشير خلف الله.
0: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
4: من الستة للثمانية متاع العشية،
1: وانتي تحت الباراسول
0: تاكل في الفامبالوني
1: ولا تقرمش في الكاكي،
0: نقترح عليك كتاب تقراه،
3: تتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
0: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
3: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة،
1: رياضة،
0: متاحف،
3: حسيلو معانا كينك حاضر.
0: لمة صيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لمة صيف بريحة البلاد.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يتواصل الطقس حارا بأغلب جهات البلاد ما عدا بالمناطق الساحلية والقريبة من البحر، فيما يتوقع أن يسجل مساء اليوم ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار خاصة في المناطق الغربية للشمال والوسط، بينما يتوقع تسجيل انخفاض في درجات الحرارة بداية من يوم الأربعاء المقبل، وذلك وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليمي.
7: طقس حار على كامل البلاد ما عدا جهة الساحل والمناطق القريبة من البحر، بينما بقيت مناطق البلاد كلها طقس حار. في القيروان وصلنا 49 درجة حاليا، جندوبة توصل قابس 47 درجة، باجة ومدنين 46 درجة، قفصة 45 درجة، سفاق السليان الكيف 44 درجة، نابل وتونس كرتاج 43 درجة. اليوم العشية فما إمكانية متاع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بعض الأمطار بعد الظهر، خاصة من المناطق الغربية للشمال الوسط، باش تكون بعض الأمطار ماهيش تكون كمية كبيرة. غدوة زادة ما إمكانية متاع تسجيل رقم قياسية مزال تقسخون زاد غدوة. بالنسبة لها الأربعة تبدأ انخفاض في درجة الحرارة، الانخفاض هذه خاصة يبدأ من مناطق الشمال تدريجيا يشمل الوسط والجنوب، ثم نسائم شمالية تسربت هواء البرد من الطبقات العليا للجو تساهم في انخفاض في درجة الحرارة تدريجي، منها الأربعة تبدأ من مناطق الشمال تدريجيا الوسط والجنوب.
6: عجز الميزان التجاري الطاقي يسجل ارتفاعا بنسبة 32% مع موفى شهر ماي 26 2000. شركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية تعلن انطلاق عملية بيع للعموم لمجموعة من الشقق السكنية التابعة للصنف الاجتماعي الجماعي، وذلك بداية من اليوم بمنطقة الزهروني بالضاحية الغربية للعاصمة. هذا وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن المشروع يوفر أنماطا مختلفة من الشقق تتراوح أسعارها بين 153 ألف دينار إلى 267 ألف دينار. ختاما، وفي الشرق الأوسط، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قوات ومراكز للجيش الأمريكي في البحرين والكويت. والجيش الكويتي يعلن تصدي دفاعاته لهجمات صاروخية ومسيرات إثر هجوم إيراني. وزارة الخارجية الأمريكية تعلن بدء تشغيل ثلاث مناطق تجريبية في جنوب لبنان تنفيذا لتفاهمات جرى التوصل إليها بين لبنان وإسرائيل. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
8: يجي الصيف يجي معاه الموعد اللي نستناوه الكل. الصيف من غير مهرجان بوغارنين ما يكملش. في قلب الطبيعة بين الجبل والبحر ترجع الحياة للمسرح وترجع السهرات واللمة والفرحة كل ليلة انطلاقا من 26 جويلية حتى 13 أوت، وابتداءا من 10 متاع الليل انتوما على موعد مع سهريات مهرجان بوغارنين. بوغارنين كل ليلة حكاية. تباع التذاكر بموقع جيشي.تي.ان، وبداية من يوم 22 جويلية بفضاء المركب الثقافي

0: وين هي؟ اسمع. وخليك على الموجة.
1: على الموجة.
0: على الموجة.

0: اسمع وخليك على الموجة.
1: اسمع وخليك على الموجة، موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرة أخرى معانا لفنانتنا اللي كانت تغني غنية من أحلى الأغاني بالحق اللي سمعناها، سكيزوفرينيا. تعيش فيها ولا غنية غنيتها برك؟
2: يظهر لي طبيعة الإنسان أنه يكون سكيزوفريني في وسطه
1: حتى شوي.
2: لا عندي نستعرف نستعرف نستعرف نجمش نكون

0: فنانة إذا ما نيش ما عنديش سكيزوفرينية معناها كلمات
1: بالحق.
0: ألحان أي حمدي المهيري متصالحة مع روحي أنا برشا كلمات ألحان وتوزيع حمدي المهيري.
1: حمدي المهيري نحييه برشا من أهم الموزعين اللي عندنا في تونس،
0: من أول الفنانين اللي تعمل معهم في تونس، أنا
1: من أول الفنانين اللي تعمل معهم في تونس،
0: كانت له الانطلاقة بعد هو داير يعرف
1: أي فمش أعمل أخرى معاه
0: توا، ما زلت مركزه مع زياد كل مره ركز مع شكون عملت وقت عملت برشا اغاني مع حمدي في توزيع مبروك علينا، سكيزوفرينيا، كانك راجل، حبوبي، مبروك علينا، برشا توحشتك، برشا اغاني عملت
1: على خاطر قبيله سمعنا هكا ريتم وتطور ريتم اخر رومانسي
0: به اني نبدل، هو تغيير مهم.
1: شو انت حكيت لنا على حاجات برشا ايجابيه فيك، التغيير والانتاج، وانا نحب وانا نتعامل والتوانسه ونحب، اما فما حلقه مفقوده في حوارنا، الاطلالات، الخروج، الميديا، الكونتينيتي، معناتها تعمل سويفي لخدمتك، الدعم اغانيك، نعرف تعمل سبونسور مكلف راهو زاده ولازم تكون عندك يظل لا كارت انترناسيونال.
0: ما عنديش الحق.
1: اي لوجو نلقاو ديما احنا نفرحوا كي يبدا فنان عنده انتاج خاص به، والله صدقني انا نفرح بالتوانسه وهذا هو الشيء لازم يكون. نفرح بفنان تونسي عمل اغنيه
0: جديده،
1: عندي انا تعب وولادة أغنية هي ولادة معناها ماهيش سهلة، دونك فوالا حاجة مهمة.
0: نقول لك شنو الحلقة
1: المفقودة
0: اللي أنا قليلة الظهور في الإعلام، باهي سامحني نسألك سؤال، أعطيني برامج تلفزية مهتمة بالفن والفنانين في تونس، الأغنية
1: تلفزية مش إذاعية، أنا راهو من المفروض أنا اللي نسأل في الاستوديو.
0: أمي سيلشان ندل عليك، نسألك أنا.
1: لا فما هو
0: فما برنامج واحد.
1: باهي فما برنامج واحد والاذاعات تبارك الله ولات مرئيه توا.
0: اي من تعرف
1: الاذاعه الوطنيه، احنا مش خاطرني نخدم في الاذاعه الوطنيه. عندنا برشا برامج فنيه وثقافيه واللي عنده جديد يجيب حذينا مرحبا به.
0: انا
1: شخصيا طلبتك برشا مرات ولذا معناها ما نطولوش.
0: بالنسبه نحكي على التلفزيون في الاذاعات نتعذر.
1: اما عندك سنين ما جيتنيش، من وقت قلت لي حتى من عمرها ما جيتش.
0: خلينا نكمل لك.
1: وفي التلفزيون شكون المقصر؟ هل الصحفي مقصر ولا الفنان؟
0: مانيش مقصره، انا نحس روحي مانيش مقصره. نوعيه البرنامج اللي فما في التلفزه انا ما يروقنيش، مثلا اللي في التلفزه، في الاذاعات اذا فما هكايا نوعيه برنامج اللي انا نلقى فيه روحي نتعدى.
1: لاقيه روحك توا ولا
0: يعطيك دوده؟
1: لاقيه روحك ولا
0: لاقيه
1: حتى الجمهور يسمع فينا وحتى اي
0: وانا راني قليله الظهور من طبعي، ما نحبش ياسر التلفزه والواحد ما نحبش.
1: انت فنانه، انت فنانه ايمن ديما حاطك في اي موضوع خاطرك انت المخرج التقني وفي نفس الوقت اول مستمع راك، قول لي شنو رايك؟
0: نحب
1: خاطر انا نحب فنان تونسي يخدم يتعدى في الميديا، الميديا ذي مجعولين همزه توصل بين الفنان والمتلقي.
0: الفنانين الكبار برشا ما يظهروش ياسر في التلفزه والراديوات، فيروز تظهر؟ تظهرش، غنيتها يحكيوا عليها.
1: فيروز
0: دره
1: مدرسة كبيرة، درة. فيروز الرحابنة، مدارس كبيرة،
0: هنا ما عنديش.
1: صحيت خلينا على في المستوى، ولكن كمان عندنا مستويات فنية محلها، فغنية كي تسمعها من درة الفورتي تسرح بيك لبعيد. عندك جديد، عندك المقاييس المهمة بتاع فنان، فكهو احنا من ندلوا عليكم ونلوم عليكم كي تغيبوا عادي يعني.
0: اي والله ما يسالش، ما هو كيف يقولوا هما ذوق وشوق ولا شوق وذوق، حنا هكاك.
1: اي ما تثقلش برشا ساقك علينا ويجا بحذينا مرحبا بك. درا نعطيو التاريخ، اش عندنا مهرجانات، وين ينجموا يسمعوا صوت درا الفورتي، والريبرتوار نتاعك اللي تقدموا في السهرة.
0: باهي بالنسبه للليدات ان شاء الله عندي 26 جويليا في الجديده، وعندي ود الليل في 30 جويليا، عندي ان شاء الله ملولش، مهرجان ملولش تابع ولايه المهديه نهار 7 اوت، وان شاء الله عندي تيبر بيجا 10 اوت، وعندي اختتام مهرجان جابس باش نكون موجوده انا وريان يوسف ان شاء الله في العرض، اختتام مهرجان جابس الدولي.
1: اختتام مهرجان جابس الدولي باهي لافيش وجوك مرتاحه مرايبه؟
0: لا لافيش
1: كاين سالتك على حاجه
0: يظهر لي غلط وخدموها بالذكاء الاصطناعي، لكن لافيش ما ظهرش فيها دور السنكوري مش الفورتي،
1: يعني عندهم غلطه في الاسم،
0: غلطه في اللقب.
1: وقلت لهم تواصلت مع المهرجان؟
0: لا الحق جوست شفتها هكايا.
1: ليه لازم تتواصل باش
0: ان شاء الله انا مو بطبيعتي نعاود نهبط افيش لي انا بطبيعتي، فهمت؟
1: اي مهم خاطر لافيش
0: بالنسبه للعرض اكيد باش يكونوا فما بارتي كبيره من غنية أغنياتي وفما برشا أغاني زادة طربية وجو تونسي اللي حبوني فيه الناس معناها باش يكون بلاتو بناشي معناها بين إنتاجي وبين الأغاني اللي حبوني فيها العباد.
1: فما النوستالجيا نقولنا العودة، نعرفك في صوت وردة الجزائرية من
0: أروع ما بتنجمش
1: حتى أنت ما تغنيش يطلب الجمهور ورد
0: أكيد. وفما ساعات راهو فما دي فيستيفال يطلبوا الناس أغاني معينة يحبوها بصوتي، دونك اللي بيلهم طلبوا نغنيها.
1: يلا الدرة أنا فرحانة برشا بحضورك معنا، زينت الاستوديو بالحق ويعطيك الصحة خاطر جيتنا في القويل
0: وحتى مش قويل كما فرغ قلبي قويل هذي
1: قويل قويل من
0: هذي قويل
1: وزيد عندك هكا متى جيتك عزيزة
0: عايش أختي عايش
1: ويعطيك الصحة وإن شاء الله موفقة في مسيرتك.
0: عايش أختي وانت زايدة، أنا نحبك برشا كإنسان على خاطرك صديقتي، وأنا أتشرف بصديقتك بالحق خاطرك صاحبت مواقف وصاحبت صاحبك، وتوا في وقتنا هذا صعيب تلقى المعدن الباهي في العبادة ذوما، إلى جانب أنك صحفية محترفة وشاطرة، وإن شاء الله يجي النهار اللي نجمك فيه يتلألأ
1: عايشك
0: سواء
1: يا
0: كان في الإذاعة أو التلفزة خارج أو داخل حدود الوطن.
1: عايشك درة، كلامك ياسر محلي،
0: وأنا أكيد زادة ليدا تلقاهم تلقاهم إن شاء الله على الباج متاعي سواء كان فيسبوك ولا انستغرام ولا حتى تيك توك، وميسالش أسمعوا الأغاني القديمة ونفرغ قلبي أنا تندون جي جديد إن شاء الله.
1: به القلب معاش معبي، القلب معاش معبي. شكرا لك، جايتك محليها بحذانا درة الفوردي نورتنا
0: بوجودك.

0: Thief is Thief.
1: أهلا وسهلا بكم ضيف السيف على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. الحقيقة أنا فرحانة برشا باش تكون الاستضافة هذه نوعية ومختلفة على الاستضافات. نحكيه على تجربة عندها جذور أوكرانية، فنانة نادية الكعبي اللي تنتمي إلى أبرز تجارب الفن المفاهيمي المعاصر، درست الفنون الجميلة في تونس، واصلت بحث الأكاديمي، تحصلت على الدكتوراه في فلسفة الفن من جامعة السوربون في باريس. عندها برشا أعمال في الفنون البصرية والبحث والتاريخ وعلم الاجتماع. هي البارح كانت على ركح مهرجان الحمامات الدولي عبر سونوغرافيا تعرض لباس لسليم بن صفية، استحضت الذاكرة الممحوة لحي المغاربة في القدس وحولت جدران الغائبة إلى أطياف شفافة تتحرك فوق الركح. أهلا وسهلا بك نادية. أهلا وسهلا، على مرحبا.
2: عسلامة، شكرا على الاستضافة.
1: انا وليت ام اوكرانيه وليت نتكلم في العربي بس.
2: انت خليت الام الاوكرانيه ونسيت البوت التونسي، ولينا عشت وتولدت في تونس.
1: مرحبا بك، عشت وتولدت في تونس. حتى كي نحكيوا على المختارات الغنائيه وقلت راني نحب التونسي.
2: اي والمزود
1: وتحب المزود. اهلا وسهلا بك في تونس بلادك.
2: يعيشك،
1: ورجعت بتجربه فنيه مهمه ومميزه، خاصه كانت البارح
2: اي
1: على ركح مهرجان الحمامات. هاللقاء بين الفضاء التاريخي، مهرجان الحمامات عنده دلالات رمزيه يعني الركح نتاعو، مع العرض الفني نتاعك، كيفاش كانت الاجواء؟
2: والله كانت اجواء شيقه ومستني على الاخر. اولا خاطرني نعرض في تونس في بلادي، انا نسكن كيف ما تعرف في برلين، دونك كل ما عندي فرصه باش نعرض عملي في تونس بالنسبه لي حاجه مميزه وخاصه جدا. وكذلك هي تجربه اولى بما اني هي مشاركه عمل شراكي مع سليم بصافي كيف ما قلت انت، اللي هو الكوريغراف اللي استدعاني باش نعمل عمل مع بعضنا تقريبا من سنتين. حكي لي وقتها اللي هو الموضوع اللي يخصه هو حكاية الصمود، وبيان سور نحن عايشين في فترة الإبادة اللي هي للأسف مكملة، عامين التالي مازلنا تحت الصدمة، وأنا كنت متأثرة برشا. كثير من أعمالي تتطرق للقضية الفلسطينية عامة وخاصة اللي صاير توا، دونك حبيت نحكي على الموضوع هذا اللي أنا سمعت به أول مرة في 2017 في برنامج في إغفي متاع فاليري نيفلون. هي هو برنامج على التاريخ أكثر حاجة، وصارت لي صدمة وقتها أول مرة سمعت على حركة المغاربة اللي في القدس، في القدس العتيقة. صدمة خاطر ما كنتش نعرف لي نحن عندنا حي في فلسطين وفي القدس خاصة. هذاك اللي يوريك قداش اللي
1: يمسك لليان، هذوما
2: لليان بالضبط، ويوريك قداش القدس هي مدينة كانت منفتحة على العالم. ومن بعد كي بداوا يحكيوا، هو فما مؤرخين كتبوا على الموضوع، لكن نحن للأسف عمرنا ما سمعنا بها الحكاية
1: بالحق، والحق ما سمعتش بها الحكاية
2: وجل الناس في العالم، وخاصة نحن كمغاربة كيف معني مغاربة، نقول لنا تونس، الجزائر، ليبيا والمغرب وحتى موريتانيا، كل المغرب العربي. الحكاية هي الكل شيقة
1: يعني فعلي. انت اقبل الحكاية فما بحث زيادة،
2: هو كله بحث عميق جدا. انا بديته، هي مستني القصة طبعا، لكن انا بديته وقت اللي بديت الشراكة مع سليم بن صافية، واختصت معني قريت كتب فانسون لومير ونجمي شو اسمه جوبة هو مؤرخ فلسطيني، نظمي جوبة فولا، واختصت حسيله في الحكاية. حبيت نقول يعني بعجالة القصة اللي هي مهمة برشا، خاطرها حارة المغاربة تبنيت في القرن 12 بعد ما صلاح الدين الأيوبي حرر القدس وحب يعمرها بالمسلمين كيف ما نعرفوا نحن كانت الحروب الصليبية. وكذلك خاطر المغاربة شاركوا في الجهاد لتحرير فلسطين، فعلشان باش يجزئهم وكذلك باش عمل لهم الحارة، وهي كانت وقف نعرفش كانت عارش معنى وقف،
1: فونداسيون
2: معناها كانوا يجيوا فيها سورتو لي بيلغام معناها الحجاج. علاش؟ على خاطر في شمال افريقيا معظم الناس اللي على المذهب المالكي كانوا يمنوا بحديث اللي هو يعتبر حديث حديث ضعيف، لكن يقول باش تتمم الحج لازمك تمر بالقدس. على ذاك أكثر الحجاج كانوا يبداوا الحج بمكة ويكملوا بالقدس، وإلا يبداوا بالقدس ويكملوا بمكة. على ذاك معظمهم كانوا يتعداوا، كانت عندهم الحارة اللي يقعدوا فيها، والطقوس والعادات والتقاليد كانت مغربية في وسط القدس. لكن شنو اللي أنا صدمني أكثر حاجة؟ طبعا هي القصة والحكاية والعلماء، كانوا علماء متاعنا وجابوا المذاهب متاعنا والصوفية وطرق الصوفية، مشات الغاديكا للشرق اللي ما كانش عندهم، معناها طريقتهم مختلفة تماما على شمال أفريقيا. نحن نعرفوا هذا الشيء، فهي كأني كان جزء من شمال أفريقيا الحارة. اللي صار هو وقت اللي احتلوا جيش إسرائيلي، احتل شرق القدس الشرقية، محاو فريمون محاو الحارة في ليلة، ليلة 10 ل 11 جوان. قالوا الناس عطاوهم ساعتين طردوهم بطبيعة ودمروا الدنيا الكل، وحتى حد ما يعرف الجريمة هذية. هذا هو معناه، وهي مربوطة بتاريخنا
1: وعندها دلالات رمزية. المكان اللي هم الصهاينة اليهودي دمروا أي حاجة،
2: خاصة المناك هذا بالذات على خاطر مقابل حائط البراق.
1: بالضبط.
2: دي لامونتاسيون. دونك بالنسبة لهم هو معناها طبعا مكان مقدس يعني. والمساحة الفارغة هذيك الكل اللي نشوفوا فيها، الناس الكل مش في بالها ديما كيكة فارغة. هذيك كانت حارة عمرها 7 قرون، معناها تاريخ كامل، مع زوز مساجد، مع زاوية كان فما عباد عايشة، معناها تاريخ كامل. وكيف كيف حبيت نقول اللي القدس شو اسمه المسجد الأقصى، باش تدخل وتتعدى على باب المغاربة. معظم الناس يعني ما تعرفش اللي هو مربوط بحارة المغاربة. على خاطر كيف كيف حارة المغاربة كانت تعطي حكام، يعني كانوا فريمون معروفين برشا، كانوا علماء، وكذلك كانوا شادين مفتاح المقدس.
1: عليه تسمى عرض لباس.
2: لباس هذا بيان سور انا ما نحبش نحكي في بلاصه سليمه، ما
1: لكن الفكره عندك فكرة.
2: اي طبعا طبعا احنا خدمنا مع بعضنا. اما بومش نحكي لك عن كيفاش انا فهمت. اولا هو يحب يخدم، يعني يعمل اوماج لبوه اللي توفى الله يرحمه، العامين. وهو كان ديما في كل محنه ولا مشكل ديما يقول لباس، معناه بالنسبه لي هو نوع من الصمود، كيفاش واحد ديما يبدا راضي باللي يجي. وهي كيف كيف طريقتنا نحن تونس كيفاش نشوف الحياه، حتى ولو فما ازمه ديما فما الضحكه،
1: فما امل،
2: فما امل، ونعرف كيفاش، وان شاء الله لاباس ديما نتعداو. دوك هو من ناحيه يفكر في بوه، ومن ناحيه يفكر في كيفاش الصمود تجم تكون حاجه مزيانه، مش ديما الواحد يشوف روحه فيكتيم. على ذاك انا بالنسبه لي زاد اكثر مثل هو شكون الشعب اللي اكثر واحد يجي يعلمنا الصمود بالطريقه هذيك، الايمان خاصه. معناتها
1: كي تشوف شنو هو الاستوري، الصمود الشعب
2: معناه يشوفوا كيفاش بلادهم مدمره، اولادهم تموت، ويحمدوا ربي ويصليوا معناه، ويحمدوا ربي من قلبهم،
1: ويعني والله كي نتفرج
2: ما يعلمونا العالم الكل، اللي يعلمونا كيفاش نحن الإيمان والصمود
1: بمختلف شرائحهم، من أطفالهم، من نسائهم، من رجالهم، من رجالهم الكبار، نفس الطريقة. ممكن التاريخ علمهم، المحن علمتهم
2: الإنسانية. وكي تشوف حتى فلسطيني يتكلم، عمره ما يتكلم بالكره، حتى على اليهود حاجة توقف المخ، يعني عندهم قلب يوسع العالم الكل. فهما مثل للحرية، للصمود، ويعلموا نحن ديما نقول، أنا ديما نقول نحن العالم الكل في حدد صدد التحرير، على خاطر فلسطين هي حالت لنا عينينا فعلا، اللي نحن ما كناش
1: درس أحرار.
2: درس كبير،
1: درس كبير. إن شاء الله تنتهي الأزمة والمحنة، ويقف وتقف الإبادة، وإن شاء الله تنتصر فلستين في
2: الأخير، وتتحرر فلسطين، مش نتحرر ونحن الكلنا معها. أنا حبيت نقول كلمتين زادة على الخطر، هو عمل فني طبعا، فكيفاش نعمل لانتربريتاسيون، حبيت
1: بالضبط هذا سؤالي يعني.
2: خطر تعديت في تاريخ اللي هو مهم برشا، تاريخ الحارة، لكن كيف كيف الجمالية، كيفاش أنا جاتني الفكرة باش نقلب شوية الموازين. خطر أنا خذيت جزء من الحارة اللي هو جزء من الجامع وين يتوضاو، وجزء من بيت، ومقابلين حائط البراق تقريبا على 6-7 أمتار من حائط البراق. والفكرة هي وقت اللي نحن نحكيه على دار مسكونة، عادة الدار تبدأ مجسدة، معناها نشوف الحيوت، لكن الأشباح هي شفافة. ونحن بما أنه الحارة هي اللي صارت نوع من ما الذاكرة هي الشبح، فأنا قلبتها وريت الجدران هي اللي شفافة. وانت حكيت لي على الحمامات، الحمامات جيت أعطات بعض جميل جدا، هي عن طريق النسمة وعن طريق الريح، فالجدران مش بركة شفافة كذلك كانت تتحرك، وهي الفكرة كأن الذاكرة زادت تتحرك من إنسان الآخر ونحن نخليها حية، فهي كل الحارة تحسها كأن كانت ترقص معنا، مع هي كانت حية.
1: يعني العمل الفني بتاعكم لازم فضاء معين باش يتعرض،
2: وكل مرة يلسادابتون في الحمامات كانت حاجة، وقت اللي تحطها في الركح معناها كلاسيك في وسط التياتر حاجة أخرى مختلفة، حتى الضوية يتبدل، الحركات تتبعدو يتأقلم
1: العمل. لازم دراسة دقيقة على الطرح الموضوع، يعني الإضاءة لازم تكون معينة، الإضاءة وعندها مقاييسها، الطرح الفني متاحة. بالحق شكرا لإدارة مهرجان الحمامات إنهم يستضيفوا نوعية العروض هذه المختلفة، وباهي في إطار التنويع، وهذه زادة نجم نحكيه على ذاكرة تعيش، وهذه ذاكرة فلسطين وذاكرة المغرب العربي الكبير. فمهم جدا بالحق، نشكر برشا حضورك معنا. قديش يكون فما غذاء كي يبدأ نوعية العروض هذه، وزاد العمل في حد ذاته يتغذى بالجمهور الحاضر ويتغذى بالفضاء متاعه. وعلى ذلك أنا عاودت سألتك وقلت لك فما عرض واحد آخر باش يكون
2: إن شاء الله،
1: بس ناس ممكن فلتت العرض هذا.
2: هو كان ديجا في فيفري يظهر لي أول مرة وريناه في تونس، وباش يرجع في نوفمبر. بشرجع ان شاء الله نجي وقتها
1: خاطر ما صارتش الفرصه انه نحضروه، مش انا برك اللي فقدت، ممكن ما كانش فما امكانيه البارح، ولكن زاد فرصه برشا توانسه ومغاربه، لانه الجمهور المستهدف مش فقط تونس، هو الإنسانية الكل.
2: على فكرة نحن ديجا عملنا عرض فيه أنواع الرقصات من العالم الكل، فيه طبعا الدبكة، فيه الفزاني، فيه الحركات التونسية، لكن تلقى فيه زادة أمي مثلا أوكرانية قالت لي أنا نحس لي رقصة الكوزاك، لازم نقولها سليم زي ما عارفينش. فكل واحد يلقى روحه
1: في العرض، عرض إنساني حتى على مستوى الرقصات،
2: وحتى واحدة من الراقصات من فرنسا، والموسيقية زادة من بلاد أخرى، حسيت أسي انترناسيونال عالمي، معنى وقت اللي تحس وهي قضية عالمية. راهي أنا بالنسبة لي فلسطين ما تقفش على فلسطين، علاش نقول لك هي
1: قضية إنسانية
2: في صدد تحرير العالم أجمع.
1: وقديش مهم الفن بالنسبة للقضايا هذوما، لأنه الفن هو نوع من السلاح والأقوى.
2: على ذلك عليها رقابة كبيرة، على فكرة نحن في أوروبا عندنا رقابة كبيرة، ما نجموش نحكيو على فلسطين، ما نجموش، نحن عملنا هذا اللي يحكي على شجاعتي أنا وسليم، وفما برشا فنانين شجعان يعني رغم الرقابة، وحتى في ألمانيا أكثر بلاد فيها رقابة راهو في الموضوع هذايا.
1: يعني تعرضت لمضايقات معينة؟
2: أنا الكونت متاعي شادو بان على إنستغرام، ومضايقات اللي تحب عليه الكل، أي طبعا، ونحن عارفين من الأول هذاك هو الثمن اللي بشنا أي لكن كيفاش معناها، فما إبادة ما نجموش نسكتوا.
1: وانت حكيت على الصمود،
2: طبعا
1: هذا هو سمود.
2: في اخر النهار واحد لازم يشوف روحه في المرايه ويحكي لاولاده، نهار اخر كيقولوا له انت شعملت، اولاد لازم يسالوني انت شعملت وقت الاباده كفنانه، انت شنو الدور نتاعك.
1: بالحق يعطيك الصحه ناديه الكعبي. قلت فما لوحات فنيه راقصه بما فيهم الفزاني، وانت من الناس اللي تعشق
2: الربوخ.
1: والله فاجأتني، اما لا ما تفاجأتش، هذا هو الفنان.
2: علاش؟ خاطر امي اوكرانيه.
1: خاطر امي اوكرانيه، كنت نعدي لك اغنيه اوكرانيه. يلا احنا باش نسمعوا الفن ديما في لقانا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. وبطبيعه نذكروا انه وقتاش يكون فما عرض مره اخرى للناس اللي ما وصلتش تتفرج في العرض هذايا، وخاصه كي حكيت عليه بالطريقه هذه ما شوقنا الحقيقه ناديه. وقتاش ينجموا؟
2: انا نعرف اللي في نوفمبر، ما عنديش
1: بالضبط ما عنديش،
2: اما ان شاء الله نبعث لك المعلومه، وباش بفاسون سي فاتر ديفيزي باش يحكيوا عليها في نوفمبر اكيد.
1: يلا ايمن، نعطيه الفن والمزود والربوخ لضيفتنا ناديه الكعب.
2: شكرا. نطير وحشه.

0: اسمع وخليك على الموجة.
1: اسمع وخليك على الموجة ذي برجو زيرويت غنية نحب نهديها لضيفتي نادية الكعبي. كانت تتفاعل هكا في الاستوديو، تحب هي أصل الولد من الكيف،
2: الأصل الأصيل من المكثر، مش هي الكيف وقت اللي كان عمره 7 سنين. دوك نحن عائلتنا في الكيف. أي
1: عائلتكم في الكيف مكثر، وأمك أوكرانية
2: من كييف. شوف كيفاش بابا من كييف وأمي من كييف،
1: سبحان الله،
2: اختاروا بعضهم.
1: اختاروا بعضهم. والبارح كان عرض لباس. أيوة. عرض لباس اللي رجعك إلى ركح مهرجان الحمامات الدولي، سينيغرافية عرض لباس لسليم بن صفية، واستحضرت وقتها الذاكرة الممحوة لحي المغاربة في القدس، وحولت جدرانه الغائبة إلى أطياف شفافة تتحرك فوق ركح مهرجان الحمامات. وكان عرض ناجح ومزيان، وإن شاء الله تجي عروض أخرى. حبيت نختم معاك اللقاء بيك، كان ياسر محليه يا نادية.
2: حبك لتونس
1: والله محليه ليك، هذه حاجه متبادله بيناتنا، خاطر في الاوفرا بالحق في الكواليس زدت تكتشف اكثر شخصيه الضيف.
2: صحيح الكل يصير في الكواليس.
1: اللي صار في الكواليس برشا برشا حاجات مزيانه فنيه بامتياز بالحق. محليك انت موجوده على الركح في العرض؟
2: ليه انا العمل طبعا انا موجود عن طريق عملي الفني اللي هو السينوغرافيا.
1: ولكن حضورك زاد وشطحتك وبالحق
2: انا قلت له سليم راني جد دخلت. انا راه تعرف
1: نقترح على سليم عرض جيت كون انت عرك
2: صراحه. انا تعرف طفولتي عديتها لهنا، خاطر كنت في الكونسيرفاتوار دو دانس اللي هو جوست قريب، معناها طفولتي عديتها هوني. وانا الحلم نتاعي كان اني نكون راقصه. يا اخي ما صارش على خاطر بابا هاجر وقت انا كنت صغيره للامارات لدبي، ونحن مشينا وقتها لدبي ووقف وقت الحلم. لكن على خاطر هذيك وليت فنانه تشكيليه، خاطر ما نجمتش نرقص. يا اخي وليت نعمل في الفن التشكيلي
1: وما زلت ترقص. الحلم ما تخافش.
2: عندي انا ذاك عندي انا رقص هذيك الناديه الثانيه ولا الاولى ما نعرفش.
1: على كل قات نسقوا مع بعضنا اي سهره فيها المزود، خاصه نخرجوا مع بعض. اوكي ناديه. نحب نسلم عليك برشا، على العائله اللي تسمع فيك توا.
2: اي بابا وامي على الراديو انت كيسمعوا فيا.
1: اي مساج وجه لهم تحيه.
2: نسلم على بابا برشا اللي غاسا لي هو كان يهزني دايو.
1: اسمه قل اسمه.
2: عبد السلام الكعبي. أي. هو اللي كان يهزني باش نعمل كونسيرفاتوار من منوبة. كنا نسكنوا في منوبة، تجم تتصور وقتها كان هو مدير لينيبس، معناه عنده مسؤوليات وخدمة كبيرة، وكان يتصرف كيفاش باش يلقى وقت باش ولا باش بنته تعمل الموهبة نتاعها. وبعد وقت اللي عشنا في الإمارات كيف كيف عمل كل شيء باش يجيب لي ديكور بارتيكولير باش نعمل نتعلم الرسم الكل. أمي ما نحكيوش، هذيك هي أستاذتي الأولى، خاطر هي تعلمت الفن من أوكرانيا. تاتيانا سافيليفا الكعبي، وهي اللي علمتني الرسم، وهي اصلها فنانه سيراميست. دونك الموهبه نتاعي الاولى تجي من امي،
1: من الام.
2: الحمد لله نشكر ربي على بابا وامي اللي عطاهولي الكل، وخاصه على صحتهم. الحمد لله صحتهم باهيه، وديك اكبر فرحه للاولاد باش يشوفوا والدينهم فرحانين وفي صحه باهيه.
1: وانت عندك اولادك زاده سلام عليهم.
2: الحمد لله عندي الياس وعندي حكيم، زوز اولاد يعيشك.
1: ربي يفضلهم. شكرا لك نادية الكعبي، نورتني وفرحتني باتلالتك المزيانه وكلامك والتزامك بالقضيه الفلسطينيه. زاد هذايا عنده بعد كبير
2: قضيتنا
1: بالحق. يعطيك الف صحه. وهذه نوعيه العروض المهمه والممتازه، ونشكر اداره مهرجان الحمامات اللي يبرمجوا نوعيه العروض هذه. شكرا كريمه وسلاتي زميلتي اللي نسقت هاللقاء الانيق والجميل. شكرا لك.
2: شكرا صديقتي كريمه اللي هي اللي قالت لي باش نجي اليوم.
1: نسقنا من بعضنا وهذا هو العمل نتاعنا. شكرا ليك نادية مرة أخرى. مواصلين معنا الأنغام. وليت ما عشان تكلم بالأوكراني شو نقولوا الأنغام؟
2: بيسني بيسني.
1: هاي نواصل مع البيسني.

0: جاك
1: شفتو شي خديجة؟
2: اسمع وخليك على الموجة.
3: اسمع وخليك على الموجة، وإحنا نوصل لختمة موجتنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا لكم على حسن الاهتمام، شكرا لضيوفي، شكرا للكيب اللي معايا إكيب نار بالحق محليكم، يعطيكم الصحة. أيمن التنفوري، سمية زواوي، ورامي ماجوري، بعد شوية تلتقيكم زميلتي نورة نورة بوعليك في برنامج المجلة التربوية. سينو إحنا نقولكم بسلامة، وانا شمشي نعمل دورة توا، شنو رايكم؟ كما قال نسيف زيتون، كزدورة على موجات الإذاعة الوطنية، خليكم ديما معانا، تشوفوا برشا جديد وتشوفوا حتى المواعيد، وين تنجموا تمشيوا وتسهروا. بسلامة وفي الأمان.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. تسجيل ما بين 700 و2000 قطاع يومي للتيار الكهربائي على محطات الضخ منذ منتصف هذا الشهر من جر عنه انقطاعات في التزويد بالمياه، وذلك وفق المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتونس الكبرى منير الدريدي.
4: 60,000 كيلومتر من الشبكة على كم طرف الجمهورية يوميا يحدث فيها تقريب 70 كسر، كذلك 500 تسرب، لكن اللي زاد في تفاقم هذا الانقطاع أو تواتر الانقطاعات التيار الكهربائي. كل يوم عندنا ما بين 700 و1000 انقطاع على محطات الضخ أوتوماتيك مور، ثم انقطاع نتاع ما يرجع على التيار الكهربائي ما يرجعش ما مباشرة، تحب له 5 سوايع 7 أكثر من 54 سنة. عندنا 9494 كيلومتر، معناه ما يمثل 16% تقريبا من طول الشبكة، فما حفر آبار جديدة، ربط شبكات بمناطق أخرى اللي فيها الماء. عندنا تغيير مضخات برنامج تاع 2026 في حدود 70 مليار. الحل البديل كل محطه ضخ نعملها مولد كهربائي خاص، لكن هذا يتطلب اعتمادات كبيره برشا. احنا عندنا استراتيجيه كبيره برشا، تو عندنا في غدير القله عندنا الاسبات باش نعملوا محطه كبيره برشا فوتوفولتايك في بنغردين، وبرشا محطات اخرى في طور الانجاز ان شاء الله.
3: السيطرة على حرائق اندلعت أمس بغابات بعين دراهم مع تواصل عملية تبريد وفق ما نقلته إذاعة كاف. هذا ويذكر أن الحرائق كانت قد اندلعت في ساعة متأخرة في من ليلة أمس الأحد بمناطق بمعتمدية عين دراهم، بالإضافة إلى حريق اندلع فجر اليوم الاثنين في نفس المحيط بمنطقة صفصف. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يعلن عن برنامج لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في تونس. ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يعلن أيضا قرب استكمال مشروعي قانونين لتنظيم العمل عن بعد في القطاع الخاص واقتصاد المنصات، وذلك في إطار مواكبة التحولات التي يشهدها سوق الشغل. ختاما، وفي الشرق الأوسط كشفت وكالة إسنا الإيرانية اليوم تقدم الوسيطين باكستان وقطر بمقترح جديد يهدف لهدنة بعشرة أيام لإحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران. هذا وانتقد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إيران قائلا إنه لا يمكن لمذكرة تفاهم أن تبقى سارية المفعول إذا ما واصلت طهران انتهاك بنودها. وأفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع دوي انفجار في مدينة شيراز قائلة إن المعلومات الأولية تشير إلى أن هجوما أمريكيا استهدف موقعا داخل المدينة. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: المجلة التربوية.
6: كل ما يهم الشأن التربوي الجامعي والتكوين المهني.
7: قراءة في أوكد الأولويات بالنسبة للشأن التربوي في هذه الفترة.
6: آخر المستجدات، التصريحات والأخبار،
8: الخبر الصحيح
6: مع نورة بوعلاق.

0: المجلة التربوية.
1: مساء الخير ومساء النور، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من المجلة التربوية. اليوم 20 جويلية 2026. العدد هذا أيضا باش نخصوه للحديث على التوجيه الجامعي. قبل هذا نتمنيه سلامة للجميع في موجة الحر اللي تمر بها بلادنا. إن شاء الله ربي بقى الستر، إن شاء الله معناها السلامة لكل مستعملي الطريق خاصة، ولكل المواطنين التوانسة اللي هما في مواقع العمل تحت موجات الحر الشديد. خلينا نقوله التحية توصلكم من فريق المجلة اليوم: أيمن التنفوري في الإخراج الإذاعي، سمية زواوي في الإخراج المرئي، رامي المجولي في التنسيق العام، ونورة تقولكم مرحبا كالعادة مش وحدي في الحديث على التوجيه الجامعي. اليوم يحضر معنا سي رمزي بزة، رئيس الجمعية التونسية للإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني. سي رمزي مرحبا.
2: أهلا نخت نورة، بارك الله فيك على الاستضافة، وإن شاء الله كالعادة قدموا معلومة تفيد الناجحين في البكالوريا،

0: حتى غير الناجحين في البكالوري،
1: حتى اللي يحبوا يعني يقوموا بعملية إعادة التوجيه،
0: إعادة التوجيه، تكوين مهني، المجال مفتوح، النجاح مش نجاح في البكالوريا كهو.
1: نحاولوا نحكيوا اليوم عن المسارات الكل. أيضا سعيدة جدا باستقبال ضيفنا اللي يجينا ينورنا اليوم من عمادة المهندسين التونسيين، سي زياد باشا. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: عسلامة مدام، شو بارك الله فيك على الاستضافة.
1: ملمح المهندس اليوم مهم للناجحين في البكالوريا. تعرف اللي المهندس حلم عدد كبير صحيح. من تلامذتنا يبدأ من الصغرى يحب يكون مهندس، مش مهم المجال ولا مهندس معماري، مهندس في
2: هو حاجة ثقافية
1: المهم
2: برشا في تونس.
1: كلمة مهندس
2: احنا في ثقافتنا التوانسة معناها الإنسان الناجح كما يقولون والدينا قبل اطلع طبيب ولا مهندس، معناها حاجة
1: إن شاء الله ولدي طبيب ولا مهندس ومن بعد وكأنه معناها في مرتبة أخرى تجي بقية المهن، ولكن العقلية تبدلت الحمد لله.
2: الدنيا قاعدة تتبدل،
1: الدنيا قاعدة تتبدل، والملمح هذا قاعد زادة يتبدل التكوين صحيح. ما بين عمومي وما بين مؤسسات تعليم عالي خاص، فما برشا ما يتقال بالنسبة للتلامذة اللي تخمم في الهندسة، واللي نهار 27 جويلية باش تحط التكوين الهندسي في صدارة الاختيارات.
2: صحيح، وبرشا حاجات تتبدلوا، حتى من اللي قريتنا معناها المعطيات تبدلت، الاختيارات تبدلت، فما معناها دي باركور جدد تحلوا حتى في الهندسة، مش كيما وقت اللي قرينا قبل كيما توا. فالمعطيات تبدلت برشا والاختيارات تغيرت وطموحات زادة كيف، ويلزم معناها التلامذة اللي ناجحين في البكالوريا يعرفوا شنو هو معناها الثنية اللي وصلوهم كسوا في الهندسة ولا في غيره، وكيفاش ينجموا يحققوا أحلامهم، وفي الاخر بالكل كيفاش ينجحوا في حياتهم، خاطر ذي اهم حاجه في الاخر معناها القرايه. ديما نقول هي لهم راهي وسيله ماهيش غايه. صحيح هي القرايه مهمه ياسر، والدبلوم مهم في حياه الانسان، خاطر ذاك يثبت معناها قدراته الاكاديميه والقدرات المهنيه نتاعو، ولكن تقعد باقي القرايه وسيله باش واحد يخدم خدمه محترمه وينجم يعيش بها ويعمل ويكون بها عائله ويكون عنصر فاعل في المجتمع. فهذه ما لازمناش ننساوها زاده.
1: أكيد النجاح ما يقتصرش على الدراسة فقط، ولكن هات سي زياد نبدأه بملمح المهندس المعماري اللي هي من أهم الاختصاصات اللي يتوجه لها عدد من الطلبة الجدد وإلا الناجحين الجدد. نبدأه بشروطها وشنية الحاجات والمؤهلات اللي تخلي التلميذ الناجح في البكالوريا ينجم يضمن نجاحه في المسار الهندسي هذايا، وشنية ممكن احنا باش ندخلوا ببعض التفاصيل معناها خاصة في وجود التعليم العالي الخاص في الاختصاص هذايا في تونس. شنو الفرق معناها؟ هما زوز وكأنه عنا سوق معناها عمومية، سوق شغل وسوق شغل مش معناها متعودين بها برشا التوانسة.
2: شوف باش نبداو واضحين برشا معناها اللي معناها شنو الفرق ما بين المدارس العمومية ومتاع التعليم العالي والخاصة. الحاجة اللي لازم نعرفوها في بلادنا اللي هي حاجة خارقة العادة، اللي كسوسوا المؤسسات العمومية وإلا المؤسسات الخاصة الزوز تشرف عليهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ولذا معناها حتى البرامج اللي تتعمل سواء في الخاص والا في العمومي راهو يكونوا برامج اومولوجي من عند وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. معناها
1: التكوين متقارب،
2: التكوين متقارب صحيح، وتكون فيه معايير وفما معناها مواد يلزمها تكون موجوده وعدد الساعات مضبوط وكيفاش نعديو الاكزامانات واسكو هذا سي ريجيم ميكست معناها كونترول كونتينيو بلس اكزامان والا يتعدى معناها بالامتحان كهو. معناها هذوما الضوابط كلها تعملهم وزاره التعليم العالي والبحث العلمي للخاص وللعام.
1: وتقريبا نفس سنوات الدراسه،
2: نفس سنوات الدراسة.
1: قديش من عام؟
2: 6 سنوات في المهندس المعماري.
1: به هات نبدأ بالعموم معناها المدرسة الوطنية
2: المهندسين المعماريين في سيدي بوسعيد.
1: في سيدي بوسعيد شنية شروطها؟ شكون تلامذة اللي نجموا يمشي بالمدرسة؟
2: هما تلامذة معناها في كل معناها في كل سكسيون في الباك عندهم اون فورمول يحسبوا بها. دونك سكور نتاعهم ولا عندهم لا فورمول جلوبال ومن بعد كل فيليير عندها اون فورمول سبيسيفيك يتجمعوا مع بعضهم حسب السيكسيون هذيا على خاطر فما دي سيكسيون اللي كيف ينجحوا في الباك عندهم معناها قابليه اكثر انهم ينجحوا في هال في ال في هالفيليير هذيا فلذا معناها مانيش حافظهم كل تبارك الله تقريبا 700 فيليير معناها كان تجي تحسبهم باش تحفظهم الكل فلي فورمول واضحين معناها كل واحد شنو هو الفورمول اللي يلزمه يستعملها سونو لي نوت نتاعو باش ينجم يدخل يكون مهندس معماري بالطبيعة يلزم زاد التلامذة اللي ناجحين في الباك يعرفوا اللي مهندس معماري ماهيش معناها الزينة نتاع البنية هكا هاو ولكن معناها هي اختصاص فيه برشا رياضيات وفيه حسابات وفيه علوم وفيه فيزيك على خاطر بالطبيعة نتصوروا انه انسان باش هو مهندس في الاخر معناها كي باش يبني بنية يلزم معناها تكون مطابقة للمواصفات
1: وتنجح
2: ويلزمك تنجح معناها فيه الجانب نتاع الذوق صحيح ولكن الجانب العلمي اللي فيه المات والفيزيك
1: يجمع ما بين العلمي والذوق نستسمحك سيزياد والسادة المستمعين يرفعوا الآن إلى حضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: المجلة التربوية.
1: تقبل الله صلاة الجميع، مرحبا بكم من جديد في الاستماع ومتابعة المجلة التربوية اللي نحكي فيها اليوم على التوجيه الجامعي. التوجيه الجامعي طبعا حديث الساعة، يهم عدد كبير من الناجحين في البكالوريا اللي كما أشرنا منذ قليل نهار 27 حتى لنهار 31 جويلية يعمروا بطاقات الاختيارات بتاعهم، ونهار غدوة حسب تصريح آخر تصريح لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي باش يتم تمكينهم من طاقة الاستيعاب. ضيفنا اليوم في استوديو نبيل بن زكري ووليد تليلي، هما سي زياد باشا عن عمادة المهندسين وسي رمزي بزة عن الجمعية التونسية للتوجيه المدرسي والجامعي والمهني. باش نمشي معاك سي رمزي مباشرة لطاقة الاستيعاب، كيفاش ينجم يكون عنصر مهم في عملية التوجيه الجامعي؟ علاش التلامذة الناجحين في البكالوريا يقعدوا يستناو طاقة الاستيعاب للمؤسسات الجامعية وإلا حتى للاختصاصات في حد ذاتها؟
2: هي طاقة الاستيعاب عنصر من العناصر، ما هيش وحدها هي اللي باش تمكن التلميذ، ما هي المعنى، فما عديد المؤشرات اللي باش تعاونوا على انه يقيم حظوظه في الحصول على اختيار من الاختيارات نتاعو. وهذا علاش احنا عاده ننصحوا الناجحين في البكالوريا انهم في بطاقه الاختيار نتاعهم ما يكثروش من الشعاب اللي طاقه الاستيعاب نتاعها
1: محدوده.
2: انت تعرف اللي النهار 17 الناجحين هذوما تحصلوا على ترتيبهم في من جملة الناجحين في البكالوريا في الاختصاص نتاعهم، إضافة إلى السكور نتاعهم.
1: الرتبة عندها دور في
2: أكيد
1: عملية التوجيه.
2: أكيد أنا وقت اللي نلقى روحي، أنا نعطي مثال، أنا بكالوريا علوم تجريبية وترتيبي 700 على ما نعرفش قداش من 1000 اللي بالضبط ما نستحضرهمش توا اللي نجحوا في البكالوريا سنة، وأنا نحب ناخذ طب تونس.
1: وطاقة استيعاب تونس قديش نجم
2: تكون تقييم جيد لهنا، لأنه أنا نعرف اللي فيها 700 هذوما اللي أنا من ضمنهم الأولانين، فيهم اللي بشي يمشي هندسة، فيهم اللي بشي يمشي يقرأ في الخارج، فيهم اللي بشي يمشي للمجالات أخرى غير المجالات الطبية وشبه الطبية. دونك لهنا عندي حظوظ وافرة في أني نحصل على الاختيار هذا، إضافة إلى طاقة الاستيعاب. وقت اللي أنا ترتيبي 700 ونشوف أنا في طب تونس طالبين 150 وطب سوسة 100 وطب مناستير 80، جدي نابورتو كوا في المسألة هذه، وصفاقس طالبين 100، دونك لهنا باش نشوف في من ضمن طاقة الاستيعاب هذه الكل مع ترتيب متاعي يسمح لي بأني نقيم حظوظي.
1: يعني على الأقل تكون قريب
2: قريب
1: قريب قريب طاقة الاستيعاب، يعني الرتبة متاعك والسكور متاعك يخولولك باش تحلم ببلاصة ومقعد في الجامعة هذه. أنا باش نتسائل، احنا معناها مرينا بدورة المتفوقين، هل ترى معناها المقاعد اللي خذوهم المتفوقين اليوم واضحة لبقية التلامذة اللي باش يكونوا؟
2: هي ماهيش مقاعد كبيرة برشا، لأنه أبار لي بيست اللي تاخذ 120 ألمانيا وفرنسا ماهوش عدد كبير برشا، إضافة إلى أنه فما خاصية أخرى في خاصة تهم جماعة شعبة العلوم التجريبية وشعبة الرياضيات، لأنه المنح هذه ما ترصدش للشعب الطبية، وعنا برشا من التلامذة هذوما اللي يحبوا الشعاب الطبية وشبه الطبية، الاختصاصات الطبية والفارماسي
1: والميديسين دونتير. يعني نجم يضحي بالمقعد نتاعو في الجامعة الألمانية باش يمشي
2: يعني
1: كلية الطب،
2: أنه عنده فرصة باش يمشي لألمانيا، لكن فرصة في الهندسة، اللي يحب الهندسة
1: مش في الاختصاص اللي هو
2: يحب يمشي للهندسة. وصارت عنا قداش من عام أنه فما اللي تغريهم المنحة ومن الاول تهزهم الفرحه نتاع انه من الاوائل الاول ولا الثاني على الجمهوريه ويعمل ويطلب المنحه لالمانيا ولا لفرنسا، وبعد يعمل مطلب في انه يتراجع فيها لانه حلمته كانت الطب.
1: فهم اللي مش الاختصاص
2: برشا، هي العدد ماهوش كبير معناها لدرجه انه باش يكون مؤثر في من بعد على طاقه الاستيعاب.
1: باهي برشا. خلينا نرجعوا لسي زياد باشا خاطر عندهم ممكن الصورة أوضح. عندنا معناها برشا اختيارات. عندنا تلامذة يمشيوا مع النخبة تمكنهم الدولة من منحة باش يمشيوا يقراوا هندسة في فرنسا ولا في ألمانيا، وعندنا تلامذة أخرين معناها والديهم يوفروا لهم الإمكانيات باش يمشيوا يقراوا هندسة البرة معناها في بلدان أخرى، وعندنا تلامذة اللي جابوها بتعبهم بقرايتهم وباش يقراوا هندسة في تونس. شنو الفرق ما بين الثلاثة اختيارات؟
0: شو نقول لك؟
1: خاطر عنا ناس تسمع فينا سي زياد وانت ساقيك في الركاب، معناها تعرف ماليا قطاع الهندسة في تونس بتفاصيله في العمادة عندكم كل شيء صورة واضحة.
0: صحيح.
1: شنو الفرق؟ خلينا نعاونوا على انه ياخو فكرة واضحة مثلا الهندسة في ألمانيا وإلا في أي بلاد أجنبي شنو يوفر له، شنو الفرص اللي يعطيها له الهندسة في العمومي في المؤسسة الجامعية العمومية شنو توفر له، الهندسة في القطاع الخاص كيف شنو توفر له؟
0: به هو كان باش نحكيو على في الاخر بالكل باش نحكيو على الكاليتي نتاع التكوين وباش نحكيو على الفرص في سوق الشغل. اون جينيرال الشباب وقت اللي يحبوا يخرجوا للخارج راهو الاكثر على معناها الحظوظ في سوق الشغل اكثر سورتو في الهندسه. احنا في تونس معناها لو مارشي دو لومبلوا معناها مالوريزمون ما يستحقش شكل لو نيفو معناها دو تكنيسيتي دو فري انجينيور لانجينيور كونسيبتور. احنا في تونس معناها الشركات اللي عندنا معناها يخدموا يا اما اون سو تريتونس ولا تلقاها معناها سي دي فيليال من شركات البرة. مثلا كي باش ناخذوا لو سيكتور اوتوموبيل معناها لا كونسيبسيون تاع لي موتور ولا كونسيبسيون دو لا فواتور والحكايات هذوما كلهم يتعاملوا في الخارج. احنا في تونس معناها اون مارشي دو سو تريتونس اون جينيرال باش تلقى عندنا شركات في الايرونوتيك، عندنا شركات في قطاع السيارات، ولكن للتصنيع للاكزيكسيون. دونك هما الشباب كي يخرجوا لبرا كي باش نغزروا لسوق الشغل خاطر حظوظهم اوفر باش يخدم كانجينيور كونسيبتور ومن بعد دونك يتعلم خير والليفولوسيون دو كارير نتاعو تكون خير برشا. وبالطبيعه ماك تعرف احنا في تونس حتى في ثقافتنا يحبوا يخرجوا يشوفوا عالم اخر يشوفوا دنيا اخرى، دونك الاكثر على الحكايه هذيا اللي المهندسين يحبوا يخرجوا يتكونوا في الخارج. ولكن الحاجه اللي نجم نطمنك عليها اللي لا كاليتي نتاع التكوين نتاعنا في تونس باقي خارقه للعاده. اي سورتو انا قلتها وعاودتها برشا مرات وشد فيها صحيح، راهو لو فري انجينيور معناها المهندس اللي يتكون على قاعده ورغم اللي ولاو يهربوا منها سي ليكول بريباراتوار سواء انتجري ولا كلاسيك.
1: المعاهد التحضيريه.
0: المعاهد التحضيريه.
1: شنو شروطها المعاهد التحضيريه؟ انا معناها معنيه مثلا كوالي صغيري معدله مش خارق للعاده ولكن نلقاه مثلا عنده فرصه باش يقرا في المعهد التحضيري في مهديه ولا في نابل ولا في يعني مش بالضروره في المؤسسات اللي عليها اقبال كبير برشا. ينجم يمشي التلميذ هذايا ويمشي للريتم القوي نتاع المعاهد التحضيريه.
0: هو شوف يلزم نفهموا حاجه مهمه برشا.
1: موجه لك زاد سي رمزي الكلمه ما بيناتكم.
0: ها باش نعطيك راي في هذا. شوف قبل وقت اللي على الاقل كيف خذيت انا البكالوريا كنت كي تحب تولي مهندس يلزمك تمشي للمدرسه التحضيريه، ما عندناش خيار اخر. بريباراتوار انتجري جيت وقتها في الالفيني اول الفينيات. فمعناها ما كانش عندنا الخيار هذاك. هو هي صحيح بتتطلب برشا خدمه وتتطلب معناها تعب وشقاء وكذا وكل، ولكن الحاجه اللي بتت لي جون ما يعرفوهاش ما نفقوا بها كان كي ندخلوا نخدموا هيك القرايه نتاع الماتيماتيك والفيزيك والالغوريتميك والانفورماتيك والشيمي وكل هذاك التحضير للاسبري دانجينيور معناها الكاباسيتي نتاع المهندس باش انه يحل المشاكل ويتعامل مع الصعوبات اللي تجي وكل مره تجيه مشكله جديده على خاطر المهندس اللي سوبوزي يحل مشاكل عمره ما جاته. هذاك الفرق ما بين المهندس والتكنيسيان يعطيك الصحه من ناحيه التكوين. فهي صحيح صعيبه ولكن تحضر المهندس بطريقه صحيحه. من بعد وقت اللي جات ليكول بريباراتوار انتجري كيما في الانسات مثلا داكوغ ولا توا في هايد ولا فما برشا مؤسسات عموميه تعمل بريباراتوار انتجري موجود حتى في الخاص داير. الحاجه اللي تساعد الطالب كونه ما عندوش هكا الكونكور اللي باش يعديه بعد عامين خاطر الكونكور تخش عليه باش يعاود باك اخر وستريس اخر وكذا. دونك شي يقول لك قول خويا انا نمشي نعمل بريباراتوار انتغري خير اللي فوقت اللي تلمذا تنجح في الباك الاولى شو اللي يعملوا يهربوا على البريبا كلاسيك ويمشيوا يعملوا البريباراتوار انتغري خاطر اسهل لهم هذا ينتج عنه شنو السكور هو عرض وطلب فالسكور اللي نتاع الاخر متوجه في العام اللي فات نتاع ليكول بريباراتوار هبط خاطر هذاك ما عادش يطلبوها الاولى فالنيفو هو بيدو اصلا هبط شويه معناها حتى انا شنو نقول لهم معناها حتى لو كانك خايف وانت تلميذ به ما تخافش خاطر الكونكورنس هو كونكور معناها الاول بالاول ياخذ الاختيار اللي يحب عليه فإذا كانك أنت كنت خايف بكري سي فغي معناها كانت الكومبيتيسيون أصعب خاطر يمشيو الوالة توا راهو الوالة ولا يمشيو البريبا انتجري دونك أنت كي تمشي البريبا كلاسيك كانك باهي وقراي حظوظك تكون أوفر والتكوين باهي وهذه حاجة الأولى والحاجة الثانية كي تعدي كي تمشي البريباراتوار انتجري راك اخترت ديجا من العام الباك نتاعك الاختصاص اللي أنت باش تتكون فيه انفورماتيك ميكانيك ميكاترونيك ولا اللي هو وإذا كان أنت باش تمشي تعمل بريباراتوار كلاسيك راهو إذا كان مش عارف روحك شنو الاختصاص اللي تحب تعمله فالاختصاص أوفر وأكثر عندك ما تختار بعد عامين
1: نعرف الاختصاص وأفاقه وحظوظه في سوق الشغل هو يقول لك أنا معناها كنت نقرأ ولاهي وغاتس ما عنديش الصورة الواضحة سؤال لك
0: هذا يا سي رمزي
2: تصديقك عليها بالله قولك أنا عندي فما وليد اتصل بي اللي هو نجح في ترتيب خرق العادة في الكونكور ناسيونال دي زيكول دانجينيور مش عارف شو يعمل
1: ايه علاش مش عارف معناه ما عندوش حلم
2: ساعات فما في التوجيه فما ناس شنو اللي تعمل انا سكوري كبير اللوج اختيار اللي صحيح. سكوره كبير معناه مش على خطر انا عندي 500 دينار وباش عندي باش نشري لبسة
1: أي.
2: اذا كان اللبسة بتاع 500 دينار ما توتينيش نجم نلقى بتاع 150 دينار اللي توتيني مع اون بتيت كومباريزون لهنا باش نبين الصوره
1: قرب شوي
2: دونك ربما نختلف شويه انا مع سيزيد مش بالضروره انا صحيح ربما التكوين قوي في ليكول بريباراتوار
1: الاساسي
2: المراحل التحضيريه لكن احنا في تونس اخترنا السيستم هذا مش معناها انه لو سول سيستم فالابل تو احنا نحكيوا على المانيا والناس اللي ناجحين ماشيين يقراوا في المانيا في المانيا سي تانوتر سيستم باش يعمل اجازه وباش يعمل من بعد الانجينيرينغ باش يجي في
1: نهايه
2: في في في الماستر ماستر انجينيرينغ وسيد سويت في مسار اخر
1: مسار اخر مختلف
2: دونك لهنا انا علاش قلت نختلف شويه مع سيزي فما تلامذة اللي عارفين روحهم شنو اللي يحبوا فما طلبه عارفين روحهم شنو اللي يحبوا نعطي اكزامبل فما برشا طلبه يعرف روحه وهو يحب الاعلاميه لكن هو ربما الريتم نتاعه يعرف روحه ماهوش نتاع الدهك نتاع المعاهد التحضيريه وربما ترتيبه من بعد ما هوش باش يسمح له انه يخلط على حاجه في الاختصاص اللي حاجته به ولهنا يولي يختار اثنيه اللي فيها شويه ذكاء لان نعتبر انه فيها ذكاء يعمل الاختصاص نتاعو يعمل سيونس انفورماتيك ليسونس سيونس انفورماتيك يخدم على روحه بالقدا وخاصه في السنه الاولى والسنه الثانيه عنده سكور باهي ويعمل كونكور سور دوسيي ويكمل المرحله الهندسيه ويولي مهندس كيما فيهم هذوما اللي من بعد يمشي يعمل بارالترنونس سيزيان
0: صحيح
2: واللي يتكونوا تكوين صحيح زاد كيف
1: دونك خدمه من بعد يكمل المسار نتاعهم
2: والعديد منهم اثبتوا كفاءتهم وجدارتهم في سوق الشغل دونك انا شو نقول المساله لهنا راهو ديما نقولها حتى في
1: شنو هو العنصر المحدد للنجاح في المسار هذا خاطر فما وضوح الهدف
2: وضوح الهدف
1: اي
2: مهم انه انا وقت اللي نقول انا نحب نولي مهندس فانا مجال
1: اي
2: مش الغايه والفكره مش اني نكون مهندس ونحط البادج مهندس وتيتر مهندس
1: برشا تلامذة يقول لك ما نعرفش
2: هذيك هي اللي تقلق
1: خاطر سي رمزي
2: احنا جوستومون هو تو دور زملائنا المستشارين
1: احنا ما خدمناش كمؤسسه تربويه على الملمح المهني بكل دقه للتلميذ في التوجيه المدرسي
2: أي.
1: والا حتى في المراحل الاولى معناها ما وضحناش كل تلميذ شنو هو ينجم يعمل فين ينجم ينجح
2: هو
1: الصوره فيها ضبابيه
2: اكيد فما ضبابيه ومازال هو في حاجه الى مراجعه نظام التوجيه في تونس لانه بالحق نحتاج الى اكثر تدخل مع التلامذه ونقول مع التلامذه مش مع الطلبه لانه يا ريت لو كان جينا عندنا الامكانيه انه نكونوا حتى من الابتدائي مع التلميذ نرافقوه في اكتشاف عالم المهن، في اكتشاف ملمحه في، لكن هذا يحتاج اولا لمراجعه لبرامجنا ولسياستنا التربويه، ثم كذلك يحتاج لمراجعه للموارد البشريه، لانه اليوم بالعدد اللي عندنا بتاع مستشاري الاعلام والتوجيه ومسكرين مناظره من الدفعه 11 ما نجموش ان نعملوا اللي نحبوا نعملوه،
1: معناها الاهداف اللي
2: نخدموا حد ادنى، لانه عدد المؤسسات اللي راجعين بالنظر لكل مستشار عدد مهول وكبير.
1: واضح، يعطيك صحة على توضيح النقطة هذه بالذات. نرجع لسي زياد باشا، لأنه فما موضوع يشغل الرأي العام، مش الناس الكل ينجموا يقريوا صغارهم في التعليم العالي الخاص.
0: صحيح.
1: المقدرة الشرائية متحكمة إلى أبعد الحدود في التوانسة اليوم، ولكن فما مراهنة، فما استثمار في المعرفة، ويقول لك أنا ناخذ قرض ونحط ولدي يقرأ في الهندسة ونضمن له مقعد في سوق الشغل. التعليم العالي الخاص معناها حظوظه أوفر بالنسبة لسوق الشغل، أحيانا برشا حديث يتقال في الإطار هذايا. موقف عمادة المهندسين مما يقال من كلام في إطار تشغيلية التعليم العالي الخاص خاصة في مجال الهندسة؟
0: باش نجيبك على حاجة مش موافق عليها، اللي هو معناها التعليم العالي الخاص في ميدان الهندسة حظوظه أوفر،
1: مش بالضرورة،
0: ما هوش بالضرورة، لا با دو تو، معناها ما نحبش نقولها،
1: ما نقولوها باش نستفزوكم وانتم تقولوها للعموم،
0: لا لا ما هوش بالضرورة، ما هوش بالضرورة،
1: مش بالضرورة،
0: ما هوش بالضرورة، لا كما قلت لك قبيلة راهو البرامج معناها الوزارة ووزارة التعليم العالي هي اللي تحط المعايير وهي اللي تراقب وهي اللي تشرف معناها نوعا ما على الجودة متاع التعليم،
1: ولكن هذا موجود في البرامج التحفيزية، معناها في الإشهار لعدد كبير من مؤسسات التعليمية التعليم العالي الخاص، هذا موجود على مواقع التواصل الاجتماعي، على
0: هم كل هذا موجود. الببليك الببليك ما يعملش إشهار توا بركة، ولا هكا ساعات يخرجوا يحكيوا على باركور متاعهم ويعطيهم الصحة مشكورين، ولكن البريفي مالوريزمون ما يعيش كان بهذاك، معناها اللي اوبليجي باش معناها الكومونيك على لي زوفر نتاعو خاطر لا كونكورونس كبيره برشا. اما يلزم المواطن وقت اللي يشوف الومضات الاشهريه على لي ريزو سوسيو ولا في لي بانو بوبليسيتير، مش معناها كل حاجه تتقال معناها راهي صحيحه، خاطر انا بدي الراء والمدرسه تعمل كذا، للوحيده تعمل كذا، مش كل شيء صحيح. معناها الانسان يلزمو يسترشد معناها قبل ما يمشي قيد كوسوسوا في بيبليك ولا بريفي، اللي هو فهمت يمشي يسأل على كل البرامج هذيك ومعناها شنو المهنة اللي توصل ليها، كل المهنة هذيك مطلوبة في سوق الشغل وإلا لا. ما نحكيوش على تو، رانا نحكيو بعد 3 و4 و5 سنين، خد تقرأ تو راك تكمل من بعد. أنا الحق حتى كيف نحكي حتى على معناها في مواقع التواصل الاجتماعي نحث الكسوات لامذة ولا الأباء ما يبخلوش على رواحهم باش يمشيو يقراو لي رابور انترناسيونو، فما مثلا فيوتشر اوف جوبس نتاع الورد ايكونوميك فورم، فما لي رابور نتاع لو سي دي او، فما لي رابور نتاع البنك مونديال نتاع لي سي او، يرمز يعطيك صحه. فهمت ريتهم هذوما الكل، هذوما راهم سي دي زيتود استراتيجيك يتعملوا يحكيوا على سوق الشغل في تونس وخارج تونس وكذا، باش نجم تعرف انت المهنه هذه اللي باش تخدمها بعد 4 ولا 5 ولا قداش من عام، اسكو فيها معناها طلب في سوق الشغل ولا لا. هذه حاجه مهمه برشا، خاطر ينجم واحد
1: عنده النقطه المتعلقه بالتشغيلية. معناها مش بالضرورة كي تقرأ خاص معناها أنت نهار
0: نحكيو على الميدان الساعة قبل كل شيء
1: في مجال الهندسة. أنا
0: يعطيك صح
1: بصفة عامة تحديدا في مجال الهندسة المعمارية. الهندسة المعمارية، هل أنه فما مؤسسة تعليم خاص
0: فما موجودة
1: تأمن الهندسة المعمارية للتلامذة اللي تحب؟
0: فما
1: وسمحني شكون يتدخل في تعديل التعريفة؟ لأنه اللي طلعت عليها على الأقل المؤسسات هذه التعريفه نتاعها بالاورو مش بالدينار التونسي.
0: لا لا لا بالدينار، بالدينار،
1: بالدينار،
0: بالدينار مؤسسه
1: تقريبا السنه معناها قداش؟
0: والله ما عنديش فكره، اما تتراوح تقريبا 7000 8000 دينار في العام تقريبا، هذا هو ما اللي يلزم نعرفوه. راه زاده صارت ايتود زاده في تونس قبل ومعناها حسبوا بها تقريبا كلفه الدراسة نتاع التلميذ الواحد تقريبا زادت تتراوح تقريبا كيف 7000 دينار
1: من اللي يدخل اللي يدخل.
0: معناها إذا كان نحكيه على 7000 دينار في العام
1: في
0: ككلفة راهو ماهيش حاجة ماهيش صحيح بتدر على معناها المواطن التونسي تظهر غالية، ولكن معناها كي تجي تشوف الأساتذة كيفاش يخلصوا المؤسسة كيفاش دور عندهم كريش عندهم ضوش عندهم إدارة عندهم كذا، معناها هذاك هو ما نجموش يكونوا أقل من هكا. وإذا كان مش يكونوا أقل برشا من هكا راهو لازم تكون عندك نقطة استفهام، تقول معناها حاجة نتاع 10 دينارات ما تنجمش تتبيع بخمسة، كيفاش تتبيع بخمسة؟ حاجة مش معقولة. فهمت؟ في معناها أنا نتصور اللي في التعليم الخاص معناها كي تتراوح بين 7 و8 حتى 10000 دينار باقي أنت والكونفور اللي يعطيوها الحاجات اللي يوفروهم. فهمت؟ فهذا الكل معناها يقعد باقي في نطاق المعقول، صحيح بارابور على المواطن التونسي غالية، ولكن معناها الدولة التونسية ووزارة التعليم العالي توفر مقاعد الدراسة في مختلف الاختصاصات. اللي ما يخلطش على الاختصاص اللي يحب عليه يا إما أنا حسب رأيي يمشي يختار بطريقة ذكية معناها الاختصاص اللي يحب يعمله، مثلا في عود مخلطش على بريباراتوار انتجري يمشي يعمل بريباراتوار كلاسيك ويمشي يكبس روحه طريب يخلط على الاختصاص اللي حب عليه. إذا كان مثلا مشي حب عرش أنا حب يعمل حاجة في الإعلامية وما خلطش ينجم يمشي مثلا بعد ليكول بريباراتوار يمشي يعمل مثلا جيني إلكتريك ومن بعد يكمل بدي فورماسيون أخرين ويزيد يتخصص في الميدان اللي من الأول حاب يمشي له. معناها اليوم حتى في مجال الهندسة راهو لفات أنك تكون عندك معناها دي كومبيتونس إبريد معناها مهارات هجينة.
1: أيوه.
0: شو معناها؟ معناها أنا
1: فما برشا مسارات تنجم
0: يعطيك معناها الاتيديون بيدو ينجم يصنع البروفيل متاعه ويصنع المهارات متاعه بنفسه. شو معناها هذا؟ معناها أنا اليوم كي نمشي نشوف المدارس الهندسة في تونس شو يوفروا مثلا مش نلقى أنا بعد المدرسة التحضيرية مش نلقى مثلا الهندسة في الجيني إلكتريك. اليوم جيني إلكتريك حاجة باهية، ولكن كيف نزيد عليها أنا مثلا الطاقات المتجددة تولي حاجة خارقة العادة. هنا نشوفوا احنا قاعدين نعانيو مشاكل ضوء، حاجة باهية برشا كي يعمل الجيني إلكتريك ومن بعد يمشي يعمل معها السمارت جريد.
1: عندنا برشا في الاختصاصات هذه مهندسين في الطاقة المتجددة وفي الطاقة الشمسية.
0: العدد الحق ما نعرفوش بالضبط شنو، ولكن
1: حتى احنا فيها مس الحاجة اليوم ماذا بينا زادة معناها تصير ثورة حقيقية في علاقة بالطاقة الشمسية.
0: صحيح.
1: والكلام موجه للمهندسين باش ما نقعدوش مكبلين وتموت ناس من جراء معناها قصان الضوء اللي معناها أحيانا.
0: باش نكملك فكرة مهمة برشا، وقت اللي مثلا نحكيو على الإعلامية وبرشا هما المهندسين كي يمشيو يقراو سواء بريباراتوار ولا بريباراتوار انتجري ولا حتى يعمل ليسانس، من بعد الأكثر يحبوا يعملوا في الانفورماتيك ما يخلطوش اللي ما خلطش على انفورماتيك. نقول له راهو ماهيش مشكلة، راهو كي تمشي تعمل أنت جيني إلكتريك ومن بعد تمشي تعمل لي ريزو إلكتريك انتليجون سمارت جريد بالإنجليزية راك باش تدخل فيها الإعلامية باش تدخل فيها الذكاء الاصطناعي ويكون البروفيل نتاعك بروفيل نادر وباش نستحقوه في المستقبل، خاطر حتى احنا في تونس يلزمنا نعملوا هاد ترانزيسيون انرجيتيك هذا. فما اختيارات ذكية ينجم المهندس يعملهم إذا كان يعرف يقرا المستقبل ويقرا هاللي رابور هذو ويعرف الدنيا وين ماشية.
1: مهن المستقبل
0: يعطيك صحة. اكزاكتومون
1: يعطيك
0: صحة. معناها مش لازم عليه اذا كان ما خلطش في حاجة في الببليك اوبليغاتوارمون كان ما عندوش فلوس يقول انا ما عنديش فلوس ما نجمش نقرا في البريفي. حتى في الببليك اذا كان ما اسعفوش الحظ واختار بشي نجم يختار الاختصاص اللي حاجته به راهو ينجم يمشيله من ثنية اخرى ذكية تنجم توصله لدي ريزولتا مخي لازم يخدم على روحه.
1: أكيد الخدمة مطلوبة سي رمزي بزة.
2: أيوة.
1: نرجع لك للمسار المهني.
2: أي.
1: اليوم احنا مطروح علينا مراجعة يعني المهن المطلوبة مهن المستقبل. اليوم في الانتشار البناء العمودي احنا ضرورة نحكيه على صناعة المساعد ووجوبا هالمساعد هذه تبدأ متوفرة ومتوفر فيها المشحونة بالكهرباء اللي كان يحكي عليه سيزيات. اليوم هيك السؤال اللي ديما نطرحه فيه وقتاش تولي منظومة التكوين المهني مفتوحة على المؤسسات الجامعية خاصة منها العمومية.
2: هو هذا هو الإشكال، هو في هالتنافس بين المنظومتين بين ثلاثة منظومات هو في الواقع.
1: أي؟
2: منظومة التربية والتكوين العالي. المهني والتعليم العالي يفترض أنه يكون فما أكثر تنافس. ذكرت مثال المساعد وتوا
1: مهن المستقبل
2: احوج انا حتى مهن الحاضر توا، لانه أي. انا قبل ما نجي للاستوديو كانت معايا زميله في الهاتف تسكن في الطابق السادس، وبالانقطاع الضوء ضربوا لي كارت نتاع لي دو اسانسور.
1: أي.
2: يعني اليوم ما احوجنا للاخصائيين في المجال هذا باش يدخلوا فيه، سعلي انه فما ناس ما تنجمش تطلع ستة طوابق.
1: الحقيقه موجود الاختصاص،
2: موجود الاختصاص في التكوين
1: بنسب محدوده جدا،
2: بنسب محدوده. لكن يمكن حتى اللي يزيد على النسب المحدوده هو انه خريجي الاختصاص هذا تقريبا قريب يولي حتى حد منهم يقعد في تونس.
1: مطلوبين
2: كمل من هنا، مطلوبين يمشي لألمانيا، يمشي لنقاوها شد ثنية أخرى.
1: هو فما ملاحظة بسيطة برشا نسوقها، معناها الوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمنظومة التكوين المهني كيف هو، معناها السبب واضح زادة سي رمزي، خريج التكوين المهني التقني سامي في التكوين المهني اللي خذي البكالوريا ينجم يمشي يقرأ يكمل مساره التعليمي في ألمانيا، وللأسف ما ينجمش يلتحق.
2: هذا شنو اللي باش يجي؟ انا توا كي ناخذ العديد توا من الناجحين في البكالوريا وعندي حتى في المحيط نتاعي، انا تلامذة يقول لك انا نحب نعمل ميكانيك، ما نحبش الميكانيك اللي فيه برشا تيوري، ونحب اكثر براتيك ونحب المس ونحب
1: تطبيق.
2: ويمشي للمركز من مراكز التكوين المهني ويعمل الميكانيك ويخدم على روحه ومتكون بالكدا. هذايا عنده قدرات وعنده مهارات، علاش انا ما نساعدوش في انه يطورها؟ علاش في تونس اليوم هذايا حامل لي بكالوريا عنده شهاده في البي اس ما نلقالوش انا حل في انه يكمل مسار هندسي هذا؟
1: اي علاش لا؟
2: لماذا؟
1: ها في البلدان الاجنبيه معناها يسروا لهم كل السبل.
2: تقول لي انت ربما هو عنده يمكن في التكوين
1: يمكن
3: انا عندي راي مخالف لهذا.
1: راي مخالف لهذا،
2: نحترم
3: الاختلاف.
1: شنو هو المانع؟
3: شوف باش نعطيك راي، احنا معناها حتى احنا في الشركه وقت اللي نجيو معناها ندخلوا دي جون باش يخدموا، حقيقه معناها المهندس اللي عامل لي كل بريباراتوار ما هوش كيما المهندس اللي عامل ليسانس ومن بعد مشي عمل سيكل دانجينيور. نحترم الزوز عندهم ان سيكل دانجينيور معناها ان ديبلوم دانجينيور، ولكن لك معناها لا كاباسيتي نتاع لو كانديدا باش يحل المشاكل باش يلقى حلول.
1: التكوين معناها نوعيه التكوين
3: ماهيش كيف هي صحيح لكل بريباراتوار والمدرسه التحضيريه فك العامين هذوك ما يمسش الاختصاص نتاعو، ولكن كيفيه التكوين والمصاعب اللي يلقاها وكيفاش يتعلم يلقى حل، كيما انسان اي رياضي مشي عمل اونترينمون ميليتير يخرج تبارك الله عليه معناها ينجم يواجه المصاعب، مش كيما واحد وقت اللي مشى ترينا في سال دو سبور وكل كليماتيزي وكذا معنى اسهل.
1: وجهة نظر
2: نمشي فيها وجهة النظر
3: معنى انا نحكي لك بار اكسبيريونس هذا. دونك من بعد ينجم يخو لو ديبلوم دانجينيور تاعو، لكن احنا الخبره نتاعنا سور تيرا توراتنا للمهندس اللي متكون عمل ليكول بريباراتوار ومن بعد مشي عمل ليكول دانجينيور لي كاباسيتي نتاعو يكونوا خير برشا من المهندس اللي عمل ليسونس ومن بعد مشي عمل سيكل دانجينيور. فساعات انا نقول لهم راه ماهوش معناها اللي عمل ليسونس وبعد سيكل انجينيور خايب قد يطور، انا نقول لك ماهوش كيف في الريزولوشن دو بروبليم، واحد تطبيقي اكثر اللي عامل لا سبيسياليتي من لو سيكل دو ليسونس واللي عامل
1: وحنا شنو نحبوا تطبيقي ولا نظري؟
3: صديق انت والخدمه اللي باش يخدم، انا قلت لك في اول
1: سوق الشغل شنو يطلب معناه منا؟
3: سا ديبون وين باش ناخذ وين باش يخدم
1: إذا كيف سا ديبون معناها زاد سا ديبون انت والكونديدا انت والطالب.
2: نمشي معك في الريزونمون اللي كنت فيه سي زياد، ما بيسالش نمشيو في الريزونمون هذايا انه الطالب هذايا ما كانش ما تعداش مرحله تحضيريه و الحلول موجوده، ما المانع انه نعمل له انا دوره تاهيليه هذايا انه في في في ان موديول ولا دو موديول ويتعمل يتكون فيهم ويعمل فيهم ان تيست ويلتحق كمان بالسيكل انجينيور.
1: معناها انت مع
2: انه هو غير قادر على حل المشكلات، هو كان يمارس فيها المشكلات ميدانيا ويحل فيها ميدانيا.
3: مش نحكيو على مش نحكيو على الابليكاسيون، نحكيو على لا كونسيبسيون
2: هذايا الكل باش قادرين انه نلقاو الحلول ونلقاو الدورات التكوينية والتأهيلية أنه باش نخليوه هذايا يتكون. أنا ما نظنش أنه المهندس الألماني اللي جاي من التكوين المهني ما عندوش الكفاءة متاع المهندس الألماني اللي تعدى بالمسار الجامعي. يظهر لي صناعيا وتقنيا من الدول المتطورة ألمانيا هذا ما نش شكوا فيه. دونك سي ان اوتر موديل. احنا اخترنا الموديل متاع التكوين هذايا، لكن مش معناها انه نسكروا على
3: لا متفهمين. انا الحق متاع ربي
2: انا نوافقك. سامحني في حاجة، انا ربما لو كان احنا حلينا المجالات هذه حتى التكوين يقوى في التكوين في التكوين المهني. أي. لانه باش نثمنوا التكوين المهني، ولانه باش نحفزوا الناس باش تمشي للتكوين المهني. أي. لانه اليوم راهو احنا في حاجه انه نعدوا المسارات باش كل واحد ينجم يخلط للهدف نتاعو حسب الريتم نتاعو وحسب القدرات نتاعو، ينجم يكون من مسار او من اخر.
3: شوف انا نوافقك في حاجه مهمه برشا، اللي اليوم المشكله اللي موجوده في المنظومه اللي عندنا، اللي يمشي يعمل بي تي بي وبعد بي تي اس، ولا بي تي اس عنده باك مشي يعمل بي تي اس من بعد وقت اللي يحب يكمل ما ينجمش مالوريزمون، وهذه مشكله. وداير برشا شباب
1: موقف العماده برشا شباب المهندسين
3: برشا شباب يحصلوا فيها، هذا يمشي يعمل بي تي اس يحب يكمل ليسانس ولا ماستر ولا اللي هو ينجم في المنظومه القديمه اللي كانوا يقراوا عامين ونص كانوا ينجموا يكملوا 3 اني ليسانس وبعد يمشيوا يعملوا كورسوس نتاع الهندسه. في المنظومه الجديده البي تي اس اللي يعمل عامين ما ينجمش مالوريزمون. دونك من المفروض انه معناها نلقاو لهم حل وقت اللي انسان قرا عامين وبعد خدم وحب يرجع يكمل يقرا. داكوغ باه هذه حاجه، ولكن كما قلت لك معناها من بعد تقول لي انت نعملوا له تاهيل، نجموا نعملوا له تاهيل، لكن المشكله مش في التاهيل، المشكله سي ان كيسيون تاع كونكور. من بعد يلزموا معناها نحظ معناها حتى لو كان قرا يلزموا يجتاز معناها امتحانات وكل اللي يقولوا اللي هو عنده القابليه باش يولي مهندس. معناها اذا كان اون بار دو ميم برينسيپ، اذا كان معناها انسان عمل بي تي اس ومن بعد يمشي يكمل مهندس، كيف زاد يمشي ما سعفوش الحظ باش يخلط بالموين نتاع ولا بالنيفو اللي عنده وقت الباك، ما سعفوش الحظ باش يمشي مثلا يعمل ميديسين، يمشي يعمل فرملي ولا باراميديكال ومن بعد حلوله يولي طبيب. هذه شنو المشكله اللي تصير؟ علاه ما نعملوهاش في الطب؟ على خاطر
1: بعيد شويه.
3: لا سي لا ميم شوز. لا لا لا لا لا
1: هذا معناها انت ماهيش بعيده بكل الانالوجي ماهيش طبيب. سامحني انت هربت بالفكره نتاع سي رمزي.
3: انت الطبيب. أي. الطبيب معناها يداوي في المرضى هكا ولا لا؟
1: احترامنا تقديرنا لكل المهن
3: بيان سور. والمهندس والمهندس يعمل لك عماره، يعمل لك سياره اللي هي زاده تحمي حياه الانسان، وزاده معناها اذا كان فيها خلل كلكو بار راهي تنجم تضر بالانسان. معناها كيما الطب مهنه مهمه في الحكايه هذه، زاده كيف كيف
1: سامحني باش نتدخل لهنا. نفس الحاصل على شهادة تقني سامي من منظومة التكوين المهني التونسية تفتح له أبواب المؤسسات الجامعية في ألمانيا وفي أوروبا، ويستكمل دراسته وياخذ معناها أجر مهندس أحيانا أقوى برشا من المهندس اللي في تونس. معناها هذه هذا معناها هذه كلها مسارات هي، ولكن هنا دور عمادة المهندسين في تعديل هذا اللغط معناها اللي نعيشوا عليه كل توجيه نحكي.
3: حتى لو كان معناها باش ناخذوا نقولوا اللي عامل بي تي اس ينجم يمشي يعمل مهندس، يلزم فما معناها ان باركور يتعدى به وتكون فما مناظره باش نجم تعرف اللي عنده المؤهلات.
1: طبعا احنا مع المناظره ديما. اي احنا مع المناظره،
2: ما قلناش غير هذا سي زياد.
3: اي اما اون جينيرال حبيت نقوله لك اون جينيرال.
2: اما احنا توا سي زياد مسكرين عليه النوافذ الكل، خلينا نحلوا له هالمنفذ هذايا مثال
1: مناظره تخول،
2: نخليه له شويه
1: الوقت الكل قعدنا في النقطه هذه لانها مهمه جدا للتوضيح. معناها الاصدقاء الناجحين في البكالوريا ان شاء الله كل التوفيق، وان شاء الله كل واحد فيكم يلقى مقعد في الجامعه التونسيه. نرجع للمهندس، شنية الشروط من تجربتك من تجربتكم في عماده المهندسين، شنية الاسرار والشروط اللي تخلي هذا التلميذ الناجح ينجح في مسار الهندسة ويحقق طموحاته ويحقق أحلامه؟ على شنو يعتمد؟ شنية الأساسيات اللي نجم يعتمد عليها سي زياد؟
3: شو الحاجة المهمة باش المهندس يكون مهندس باهي؟ فمش كان يلزم يكون انسان خدام، على خاطر الباركور بطبيعته معناها يتطلب برشا خدمه، هذاك معناها حكينا فيه تقريبا.
0: ولكن يلزم عنده معناها حاجة خصال أخرى خلينا نقوله اللي هي حب الاطلاع لا كوريوزيتي لسبري كريتيك أناليتيك معناها يحلل ما يقفش فيك اللي يرى مشكلة يقف غاديك لا يلزم يلوج على كيفاش يحلها يلزم يكون عنده كل بيرسيفيرونس يشد صحيح لين يخلط المهندس الباهي هو اللي يلوج وحده ويحاول يستنبط فكرة ويحاول يلقى حل ويثابر وكذا باش ينجم يخلط يخلق حلول جديدة اش قلت لك هذاك الفرق ما بين إنسان يخدم في معناها نقول احنا في ميدان اللي هو براتيك أكثر معناها توريه كيفاش يعمل وذاك دايوغ علاش نقولوا فما فرق ما بين لو تكنيسيان إلى الانجينيور لو تكنيسيان توريه كيفاش يطبق المهندس لا ما توريهش يلزمه يلقى حل مشكلة عمره ما لقاها فالسبري كريتيك هذاك وحب الاطلاع والتلويج وكل مثابرة هي اللي تخلق فيه روح المهندس باش يلقى حلول في كل مشكلة تعرضه باش يكون مهندس مهندس ناجح ويلزم ويكا سورتو بالديفلوبمون اللي صاير بالذكاء الاصطناعي والحاجات هذوما الكل راهو المهندس يلزمو حتى لو كان استكمل قرايته وخذ شهادته راهو يلزمو ديما يقرا وديما يطلع ويشوف التكنولوجيات الجديده وكيفاش معناها لي ميثود جدد وديما فما تكوين مستمر يلزمو يعملو
1: باش يقعد ديما في الكورس وقتاش وجود العدد الكبير من المهندسين الشبان التوانسه اللي تم استقطابهم من البلدان الاجنبيه واحنا كنسيج اقتصادي واجتماعي في امس الحاجه ليهم
0: كيستيون خارقه للعاده هذا
1: دور عماده المهندسين له
0: احنا في عيمات المهندسين قاعدين الحق مع سيد العميد مع سي محسن قاعد يبذل في مجهود كبير برشا ويعطيه الصحة نحييه برشا اليوم على خاطر قاعدين نخدموا على الفولي هذايا نحاولوا معناها نخلقوا لهم فرص نتاع عمل لهنا نحاولوا نستقطبوهم باش يستثمروا في بلادهم وعلاش ليه معناها المشاريع بتدخل يخدموا فيهم البرة
1: ولهم مشاريع يجيوا هما هوني
0: ونحاولوا معناها نلقاو لهم التسهيلات اللازمه باش ينجموا يستثمروا في تونس يشغلوا المهندسين جدد ولا تكنيسيان جدد ويلموا العباد وكل معناها ونحاولوا نجيبوا كل معناها العائدات من العملة الصعبة لبلادنا فالمهندس ده في هذا عنده دور كبير احنا الحق مع سي محسن الغرسي نحييه اون كون فوا قاعدين نخدموا على هذايا باش نحاولوا نخلقوا فرص جديدة ونستقبلوا ولادنا اللي لبرا باش نحاولوا ندوروا معناها الاقتصاد نتاع بلادنا مع مهنة الهندسة
1: يعطيك الصحة سي زياد نختم معاك سي رمزي نهار 27 نستناو ساعة غدوة طاقة
2: الاستيعاب ان شاء الله
1: ونهار 27 يبداو التلامذة الناجحين الجدد يعمروا في بطاقات
2: الى غاية 31 جويلية
1: فماشي اشارات نوصيوا بها قبل تعمير
2: هو الاشارات احنا قلناها ونزيد نذكروا بها هو انه يلزمنا نردوا بالنا وتكون طريقة التعمير بتاعنا ذكية ما فيها بس نكونوا نقسموا كل العشرة اختيارات متاعنا هذيك باش بطريقة انه ما يلقاش روحه مأجل الدورة النهائية للتوجيه الناجح في البكالوريا ميسالش في الزوز ثلاثة اختيارات الأولى هذا هذوما اختيارات الحال ما شوية ميسالش معناه يكون أزيد شوية من السكور بتاعه لأنه هالسكور هذا راهو مؤشر تقريبي نجم يتيح شوية لكن في بقية الاختيارات نكونوا واقعيين في نهاية الاختيارات معناها في الثلاثة الاختيارات الأخيرة نكونوا هذوما احنا نسميوهم اختيارات الأمان هذوما نهبطوا بزيد شوية على السكور بتاعنا باش نقول أنا كيف واحد ياخذ حاجة ما يخلطش على الحاجات الاخرين اللي يحبهم وياخذ حاجه يحبها بنسبه 30 ولا 40% خير من اللي من بعد في الدور النهائي باش يلقى روحه
0: تفرقوا المقاعد
2: تفرقوا المقاعد واللي مازالوا ما يحب حتى واحده فيهم معناها ديما نضمنوا روحنا شويه
0: وسي رمزي نحب نسالك انا حاجه زادت تتر ما حكيناش عليها
1: الوقت
0: اي سؤال صغيره طاقه الاستيعاب نتاع العام اللي فات والعام السنه نجموا نعرفوها نتاع عام الاول والسنه ونفهموا اسكو المدرسه هذه باش تستقبل اكثر ولا اقل ولا
2: لكن مش بالضروره طاقه الاستيعاب نتاع عام الاول هي سنه هما طاقه الاستيعاب يحدوها
1: العام المتحول
0: ما تعطينا مؤشر يعني عندي اكثر حظوظ
2: ولا مش نعرفوها اما طاقه الاستيعاب هي كمؤشر تعاوننا مع الرتبة مع سكور تعاون التلميذ انه يعمل الاستيماسيون يعمل قدراته معناها يشوف امكانياته وحظوظه
1: شكرا لكم ان شاء الله بالتوفيق
2: ان شاء الله بالتوفيق لكل المقبلين
4: تسمع تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
5: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك.
4: صفوة
6: دبلة جوا حبيب هي منتري ليلي بنجمة حديدة هي مديري.
4: يوسف التميمي
7: عمي معروف يا سلمى عمي معروف او فيني وروف يا سلمى او فيني
4: وروف. الإذاعة الوطنية تونسية 100%.

0: التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري
2: من الاثنين للخميس من العشرة النص نهار صباح التوانسة بنبض الشارع تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة
1: بأخبارها
2: حكاياتها أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
2: وكل مرة عبس الطرع ميمو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي شاكر بن بلقاسم أحلام مساحلي.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: بكل خير. جلسة عمل بوزارة العدل حول الاستعدادات لتنظيم المناظرة المقبلة للدخول للمعهد الأعلى للمحاماة. تونس تدرس اعتماد لقاح ضد السل لدى الأبقار، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يوصي خلال جلسة عمل اليوم يوصي بإطلاق تجربة نموذجية حفاظا على القطيع الوطني. تسجيل ما بين 700 و2000 قطاع يومي للتيار الكهربائي على محطات الضخ منذ منتصف هذا الشهر، ما انجر عنه انقطاعات في التزويد بالمياه، وذلك وفق المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتونس الكبرى منير الزريدي. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يعلن عن برنامج لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في تونس. تمنى وفي الشرق الأوسط، كشفت وكالة إسنا الإيرانية اليوم تقديم الوسيطين باكستان وقطر مقترحا جديدا لهدنة بعشرة أيام تهدف لإحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران. هذا وانتقد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إيران قائلا إنه لا يمكن لمذكرة تفاهم أن تبقى سرية المفعول إذا ما واصلت طهران انتهاك بنودها. وأفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع دوي انفجار في مدينة شيراز قائلة إن المعلومات الأولية تشير إلى أن هجوما أمريكيا استهدف موقعا داخل المدينة. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: النغمة نغمتك.
6: كني تفنوا كيف عيش بنينا وعيش بنينا ومن دنيتهم فوقنا يسير.
2: أحداث هذه الفترة برعاية إذاعة الإذاعات.

0: أخبارها،
1: حكايتها، أصواتها
0: وتفاصيلها الجميلة.
1: وكل مرة عبستار عمامو يعمل عليكم طلة.
0: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بلقاسم، أحلام مساحلي.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: لما تصيف،
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله.
1: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
2: من الستة للثمانية متاع العشية،
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبلودي
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

تتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات. منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية، وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصوير علقت على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انتي زادة، كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. احكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان بذكرياتكم.

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت وحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد.
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار صباح التوانسة بنبض الشارع تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة
1: بأخبارها
0: حكاياتها أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبسط ترعمامو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي شاكر بن بالقاسم أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: لما تصيف.
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سيم الويسر وبشير خلف الله.
1: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
2: من الستة للثمانية متاع العشية،
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبلوني
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف.
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف.
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام. نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10 النصف النهار مع كوثر بن دليلة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.
0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%.
0: تونسية 100%.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: فلاش سبور، أجمل تحية. ثالث مواعيدنا الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية، البداية بالترتيب الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. المنتخب الوطني التونسي يتراجع 12 مرتبة، منتخبنا موجود في المرتبة 57 عالميا بعد مشاركة للنسيان مخيبة للأمال في مونديال 2026. 3 هزائم في الدور الأول، نتائج تخلي المنتخب الوطني التونسي يتراجع في التصنيف العالمي، الترتيب العالمي. كما ذكرنا منتخبنا موجود في المرتبة 57 عالميا. الصدارة لبطل العالم المنتخب الإسباني، نذكر البارح توج باللقب، توج بكأس العالم بعد الانتصار على المنتخب الأرجنتيني هدف دون مقابل في الحصة الإضافية الثانية. واليوم كان وصول بطل العالم وفد المنتخب الإسباني إلى مدريد متوجا باللقب الثاني في تاريخه، اللقب الثاني في مسيرته بعد لقب أول سنة 2010، لقب ثاني سنة 2026، ثاني ألقاب لاروخا العالمية. كما ذكرنا منذ قليل الوصول كان لمدريد والاحتفال مع الجماهير الإسبانية اللي جات لاستقبال بطل العالم المنتخب الإسباني. قلت متصدر الترتيب العالمي الصادر اليوم، المرتبة الثانية للمنتخب الأرجنتيني وصيف بطل العالم، المرتبة الثالثة للمنتخب الفرنسي، المنتخب الإنجليزي مرتبة رابعة، المنتخب البرازيلي مرتبة خامسة، المنتخب المغربي وصل لربع النهائي يتقدم مرتبة، أصبح في المرتبة السادسة عالميا، المرتبة السابعة للبرتغال، الثامنة للمنتخب البلجيكي، التاسعة لهولندا، والمرتبة العاشرة للمنتخب المكسيكي. من بين المنتخبات اللي استفادت من مشاركة متميزة في المونديال، المنتخب العربي، المنتخب المصري أصبح في المرتبة 24 عالميا، ربح 5 مراتب. المنتخب السنغالي تراجع 3 مراتب، أصبح في المرتبة 18 عالميا. المنتخب الجزائري مرتبة 29، تراجع بمرتبة. منتخب استفاد أيضا من مشاركة متميزة في المونديال والكلنا تبعنا وصوله إلى الدورة الثانية وخروج مشرف أمام المنتخب الإنجليزي وأحرج المنتخب الإنجليزي في الدورة الثانية، نحكي على منتخب الكونغو الديمقراطية اللي ربح 5 مراتب وأصبح في المرتبة 41 عالميا. أيضا من بين المنتخبات اللي عملت نقلة نوعية وقفزة نوعية في الترتيب، منتخب عمل مونديال متميز، المنتخب النرويجي أصبح في المرتبة 19 عالميا، قفز 12 مرتبة في الترتيب الصادر اليوم. نذكر أنه مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة حدد تاريخ 4/29 جويلية موعد سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم موسم 2026/2027. سحب الرزنامة 11 متاع الصباح في قاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. إلى آخر أخبار الانتقالات وأخبار النوادي التونسية، البرازيلي لوكاس ريبيرو يوصل غدوة لتونس تمهيدا لإمضاء عقد انتقاله إلى الترجي الرياضي لمدة 3 مواسم. الملاعب اللي عرفناه مع فريق ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي غدوة كما ذكرنا يوصل لتونس، وفي انتظار الاتفاق شكون الملاعبية اللي باش يمشيوا للاتحاد الليبي، لأنه لوكاس ريبيرو كان وقع مع الاتحاد الليبي. آخر الأخبار تشير أن الاتحاد الليبي طالب جاك ديارا بصفة نهائية ينضم لصفوفه مقابل انتقال لوكاس ريبيرو للترجي الرياضي. أكيد المفاوضات متواصلة، ولكن المعلومة المؤكدة أن البرازيلي غدوة يوصل لتونس وغدوة يمضي عقد انتقاله إلى الترجي 3 مواسم. النادي الافريقي اعلن اليوم انتداب متوسط الميدان واللاعب هيكل الشيخاوي 3 مواسم حتى لجوان 2029، لاعب سابق للاتحاد المنستيري في تونس، ايضا للملعب التونسي، ملاعب متكون في سوشو في فرنسا، ايضا في بورتو البرتغالي، وملاعب قبل البطوله وبعد البطوله التونسيه بعد تجربه مع الاتحاد المنستيري والملعب التونسي، خاض تجربه مع نادي عجمان الاماراتي ومن بعدها تجربة مع نادي النصر الكويتي. وبالتالي سيكون رابع انتدابات النادي الافريقي بعد ياسين مرياح، معتز الدام وغسان المحرسي. المدافع الجزائري للترجي الرياضي أمضى رسميا مع فريق أهلي طرابلس الليبي عقد توغاي متواصل حتى 2027، والعرض المغري المادي خلي الترجي الرياضي يسرح مدافعه ونجم خط الدفاع توغاي، ليساهم في عديد التتويجات عديد الألقاب مع الترجي وتجربة جديدة خارج البطولة التونسية مع فريق أهلي طرابلس الليبي. نواصل مع الانتقالات، ملاعب يرجع لفريق بدا معاه المشوار، نحكي على فخر الدين بن يوسف، يمضي رسميا مع الملعب التونسي لمدة 2 مواسم بعد نهاية تجربته مع الاتحاد المنستيري. فخر الدين بن يوسف يمضي مع فريق الملعب التونسي. أيضا بعد نهاية تجربته مع الاتحاد المنستيري عبد السلام الحلاوي حارس المرمى يمضي عقد لمدة موسم مع النادي الرياضي الصفاقسي، تجربة أخرى لعبد السلام الحلاوي مع فريق تونسي آخر من البطولة بعد تجربة مع هلال الشاب نجم المتلوي الأولمبي البيجي والاتحاد المنستيري، تجربة جديدة مع السياسس. الأولمبي البيجي أيضا يعزز صفوفه بلاعب المستقبل الرياضي بالقصرين يحيى العاشوري اللي أمضى رسميا عقد لمدة 2 مواسم مع الأولمبي البيجي. أخبار يهم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ونوادي ومنتخبات القارة الإفريقية، باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نهار الأربعاء يعقد ندوة صحفية في جوهانسبورغ الحديث على عدة مواضيع تهم المنتخبات الإفريقية، تقييم المشاركة في المونديال، أيضا مواضيع مهمة أهمها النوادي اللي معنية بالمشاركات القارية، هل سيتم رفع عدد النوادي في مسابقة رابطة الأبطال أو الكونفدرالية الإفريقية، ننتظر قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. دورة اتحاد شمال إفريقيا للمنتخبات أقل من 17 سنة كرة القدم النسائية، 5:30 انطلقت مباراة تونس بوتسوانا، مباراة منقولة على الوطنية الثانية، في نفس التوقيت المغرب ليبيا، نذكر أنه الأربعاء 22 جويلية تونس المغرب وليبيا بوتسوانا أيضا الأربعاء 22 جويلية، نذكر أن المباراة الأولى منتخبنا فاز على ليبيا 11-0 والتعادل كان 1-1 بين المنتخب المغربي ومنتخب بوتسوانا. نكمل بكرة اليد، كرة اليد صبحي سعيد هو المدرب الجديد لفريق بعث بن خيار استعدادا للموسم القادم، وأيضا عدنان بالحارث هو المدرب الجديد لفريق مكارم المهدية. هذا بالنسبة لآخر أخبار المدربين وانتقالات المدربين بالنسبة لنوادي بطولة كرة اليد. ونكمل بخبر وفاة واحد من أبرز نجوم كرة القدم الإنجليزية، لاعب سابق لنادي ليفربول، إنجازات كبيرة، كيفن كيغن عن عمر 75 سنة كان تحصل على الكرة الذهبية سنة 78 وأيضا 79. هكا نكملوا أخبار الرياضة، أجمل تحية رفقي، إلى اللقاء.
2: الدكتور حكيم.
3: في الصيف تكثر أنواع الغلة ومع السخانة يكثر استهلاكها وتولي مستحبة، هذه حاجة باهية، لكن فما حاجة أخرى هامة نسيناها هي النظافة وغسيل الغلة مليح، على خاطر الغلة وقت تكون في شجرتها تترش بالأدوية للمحافظة عليها، وهالأدوية تقعد لاصقة فيها حتى بعد جمعانها، خاصة الغلة اللي تكون قشرتها حرشة، لذا كل غلة مهما كانت يلزمها تتغسل مليح قبل ما ناكلوها حتى إذا كان باش تتقشر. وماذا بينا الغلة ما تتحط في الثلاجة إلا بعد ما تتغسل مليح باش ما تلوثش مواد غذائية أخرى.
2: الدكتور حكيم.
4: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم موسيقات من بلادي، 60 سنة من الموسيقى التونسية. عرض يقدمه الأوركستر السيمفوني التونسي بقيادة شادي القرفي. الأربعاء 22 جويلية 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
6: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
7: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها: السيطرة على 3 حرائق بعين درهم من ولاية جندوبة، قريبا دخول محطة سوسة لتحلية مياه البحر حيز الاستغلال، غدا انطلاق المنتدى العالمي التونسي للذكاء الاصطناعي بحضور أكثر من 2000 مشارك، وفي العالم مقترح جديد لهدنة بعشرة أيام بين واشنطن وطهران، وعشرة الإصابات في صفوف جنود أمريكيين بالأردن. أهلا بكم. تدخل محطة تحلية مياه البحر بسوسة قريبا حيز الاستغلال، وفق ما أعلن اليوم المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتونس الكبرى منير أدريدي. وحذر في تصريح لبرنامج يوم سعيد من الربط العشوائي على الشبكة، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
8: عندنا محطة تحلية مياه البحر توا بسوسة، في التجربة إن شاء الله في قريب العام تدخل معناها في الاستغلال، فما ربط عشوائي على الشبكة بدون عداد، والماء هذا يستغل عادة في ري معناها المساحات الخضراء وري الأشجار المثمرة، وهذه يأثر على الشبكة ويأثر على توزيع الماء ويأثر معناها حتى على المواطن كي يستغل معناها ربط عشوائي باش يستغل بدون عداد باش ياخذ كمية كبيرة برشا اللي هو يحرم منها جاره. عندنا إجراءات قانونية يقوموا بها.
7: المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتونس الكبرى منير دريدي أرجع توتر اضطرابات التزود بمياه الشرب في الآونة الأخيرة إلى عدة أسباب، من بينها الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، مشيرا إلى التقلص الكبير الذي تشهده المائدة المائية بعديد الولايات منذ سنوات.
8: نسبة امتلاء السدود تقريبا تفوق 60%، بالنسبة للموارد المائية السطحية ما نعانيوش نقص، لكن ثم بعض الولايات زود عن طريق الآبار عن طريق المائدة الجوفية. سبع سنوات الجفاف هذوك ثم هبوط كبير ياسر في المائدة المائية، تقريبا معناها كل عام في حدود متر، معناها تحب لها مدة كبيرة، تحب لها 5 سنين 6 سنين باش تقع معناها تجديد المائدة.
7: تمت السيطرة على الحرائق التي اندلعت أمس بغابات عين درهم بعد تكثف جهود أعوان الغابات والحماية المدنية بولاية جندوبة للسيطرة عليها في ساعة متأخرة من ليلة أمس. ومع توتر الحرائق بجندوبة تطالب عدة أطراف بتنسيق التدخلات المشتركة وتكثيف جهود التوقي والحملات التحسيسية لإنجاح جهود الحد من الحرائق وحماية متساكني المناطق الغابية. هشام الصغيري ومتابعة للموضوع.
9: يقول رئيس جمعية حباء البيئة بجندوبة شكر الترخاني إنه لابد من تكثيف جهود مختلف الأطراف للوقاية من الحرائق التي أضرت بالغطاء الغابي في السنوات الأخيرة بالجهة.
10: تشهد ولاية جندوبة عدة حرائق خاصة بالجبال وبالحوض الغابي، مفروض تكثيف من حملة التحسيس القرب من المواطن، لأنه في بعض الأحيان السجارة تسبب في حريق كبير، تتمكن من الحد والتقليص من الحرائق التي تمثل كل صيف هاجس كبير وخطر كبير على أهالي والحوض الغابي، والمواطن عليه التحلي بالمسؤولية.
9: من جهته يرى عضو المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية عند راهم زياد البلعيدي أن حماية الغابات من الحرائق مسؤولية مشتركة.
11: ولاية جندوبة هي ولاية فيها برشا غابات ونشعر فيها النيران بصفة معنا كبيرة. كبيرة، نثمنوا جهود مختلف المصالح على مجابهة هذه الكوارث ومجابهة معناها النيران، وندعو إلى تكثيف جهود الوقاية معناها من هذه الحرائق خاصة قرب التجمعات السكنية. ندعو مواطنين أنه ما يغمروش معناها بإشعال النار قرب الجبال سواء للتخييم أو غيره من الأنشطة اللي مارسوها، معناها التبليغ معناها جاي يشوفوه
9: هذا. ونذكر أن ولاية جندوبة قد شهدت في الأيام القليلة الماضية بعض الحرائق بمناطق مختلفة، وتمت السيطرة عليها بمجهودات مختلف الأطراف المعنية.
7: ويفرض ارتفاع درجات الحرارة على سواق السيارات المزيد من التركيز والانتباه واتخاذ جملة من التدابير قبل السياق. رئيس مصلحة الاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور الرائد سامي مسعود، وجملة من النصائح من أجل رحلة أمنة من الحوادث والأعطال.
12: قبل ما ننطلق بالسيارة خصص

0: كيما الولاعات، العطور، السبراي، الأدوية زيادة الحساسة، الهواتف الجوالة، حواسيب، لي باور بانك، ما تخليش قواديد الماء، ما تخليش لونات نظام على التابلو دبار هذيك تنجم تعمل لك عكس نتاع أشعة الشمس، تنجم تنفجر وأنت تسوق.
1: يشهد فصل الصيف تحولات واضحة في سلوك المستهلك التونسي، إذ يتجه الإنفاق نحو الترفيه والسياحة بعد أشهر من العمل والدراسة، فأي معادلة بين الضروريات والكماليات؟ تقرير سمية الفرجاني.
2: عطلة صيفية ينتظرها الأولياء والتلاميذ للترفيه والترويح عن النفس، غير أن التفكير في الضروريات وغلاء المعيشة يؤرق التونسي كما يرى عدد من المواطنين.
3: هكا وهكا فما عباد تخصص ميزانية للبحر وفما عباد ما تلحقش، خاما في الفورنيتور سكولير نتاع ولادو، في ماكلتو، في معيشتو اليومية.
4: 50 هكا و50 هكا، مرات نخمم في الشتاء نقابل الصيف. تو برشا عباد شهري نتاعي دخلت كله في الروج، خاطر الدنيا غليت وشهري هي بيد. التجارة ناقصة برشا برشا، نهار اللي هما مش يصلوا من القراية يبدوا يشروا في الكراتب قبل ما يرجعوا.
5: أنا نختار الضروريات، نجموا نكملوا نوفروهم ولا لا، فما بالك الكماليات.
6: شهري تمشي بكفيات.
7: يبدا عايش في كرش ولابس ومقري ولاده فيها البركة.
2: رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي رياحي دعا إلى مراعاة القدرة الشرائية للمستهلك، خاصة في ظل تعدد النفقات والمناسبات.
8: كلفة كبيرة بالنسبة للعائلة التونسية، تقريبا عائلة من 4 أشخاص بتمشي الضاحية الشمالية والضاحية الجنوبية، مصروف نهار برك يتكلف راه بين 150 و200 دينار، قص عليه ذلك باش يصطاد جمعة ولا 10 أيام. الشطات الكبير في أسعار الكراء تاع الشط وغيره، نحن المواسم السالكية كبيرة، مازلنا خرجنا من القراية والعيد الصغير والعيد الكبير، دخلنا توا في موسم الصيفي وبعد عندنا العودة المدرسية. كل الرجاء مراعاة القدرة الشرائية للمستهلك وعدم الترفيه في المنتوجات في الشريط الساحلي، مطاعم، قهاوي، أسعار خيالية.
2: من جانبها تؤكد المختصة في التربية الوالدية والمراهقة النفسية وعلم الاجتماع نجاة السحباني أهمية تحقيق التوازن بين الضروريات والكماليات في الصيف.
9: كل شيء بميزان ديما يخلينا ناجحين، ما ندخلوش في متاهات وما نلقاش روحنا في مآزق. نقص الأموال يترتب عليه مشاكل لازم تكون بين الزوجين، اجتماعية، مشاكل تاع ارتباطات مهنية، لكن ترهيب زادة راهو ضروري على الأخر. بعد ما عانينا عام كامل من الضغوط ومن العمل وكل، من حق البدن علينا ومن حق النفس والفكر فترة متاع راحة حسب إمكانيات متاع كل شخص. يعني فما عباد نجم تتفرهد بأبسط الوسائل، حتى كي يخرج يمشي للجردة ولا يشرب قهوة مع أصدقائه ولا مع عائلته يحس روحه تفرهد، وفما إنسان يحس روحه تفرهد كان كيبدل البلاصة كومبليتمون، يمشي يسافر لبلاصة أخرى.
2: الترويح عن النفس ضرورة لتحقيق التوازن وزيادة تحسين الأداء في العمل والدراسة والحياة بصفة عامة.
1: تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي، تحتضن تونس غدا فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للذكاء الاصطناعي الذي تنظمه جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا. هذه الدورة ستشهد مشاركة نحو 2300 من الكفاءات التونسية والخبراء وأصحاب المؤسسات الاقتصادية يمثلون مختلف القطاعات، إلى جانب 150 مؤسسة وشركة ناشئة، في إطار نقاشات وورشات عمل، وفق ما أكده المنسق العام للتظاهرة طارق بوعصيدة خلال حضوره اليوم في برنامج يوم سعيد.
10: التظاهرة هذه الهدف منها أولا هو توفير مجال ربط العلاقات بين الكفاءات التونسية بالخارج والكفاءات التونسية بتونس، وأعطائهم فضاء متاع تواصل ومتاع تقريب الأفكار ومتاع خلق الإبداع. الدورة هذه مش نصف 2300 مشارك، 150 شركة وشركة ناشئة، وعندنا 70 خبير مش يتكلم في مختلف الحوارات والمنتديات اللي في التظاهرة هذه. الخبراء هذوما غالبيتهم تونس في الداخل وفي الخارج، فما بعض الأجانب، فما من جهة المنتديات الأساسية يركزوا على محورين. محور أول هو موضوع السيادة الرقمية والبنية التحتية، والمحور الثاني مركز أكثر على علاقة الناس بالذكاء الاصطناعي، خاصة في إطار العمل، تشغيل، التكوين، المهارات اللي يجب أن ندخلوها في التعليم. وبالتوازن فما مساحة عرض للشركات اللي تحب تعرض الخدمات متاعها ولا تلوج على كفاءات باش توفر لها مواطن شغل، وفما ورشات أخرى متوازية، وفما 3 جوائز مش نقدمها.
1: وسيشهد المنتدى تقديم الكتاب الأبيض حول الذكاء الاصطناعي الذي يتضمن مجموعة من التوصيات الرامية إلى دعم مسار تونس في هذا المجال، وفق المنسق العام للتظاهرة طارق بوعصيدة.
10: من النقاط المهمة متاع المنتدى هذا.

0: قررنا أنه نجمع كفاءات تونسية من الداخل والخارج على مدة أطول، وقعدوا يخدموا على مجموعة متاع اقتراحات والنصائح والأفكار اللي هي تجم تعطي توجهات للاستراتيجية تاع الشركات التونسية تجاه الذكاء الاصطناعي. هذا كله لميناه في كتاب أبيض اللي هو مش نقدموه غدوة، وشي يولي مفتوح للعموم. هو نسخة على أول، بعد أي واحد يجي يأخذ النسخة هذه ويحاول يبني عليها.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتيان.
2: وضمن أخبارنا العالمية، كشفت وكالة أنباء إسنا الإيرانية أن باكستان وقطر قدمتا اليوم مقترحا جديدا مشتركا طالبتا فيه طهران وواشنطن بدخول في هدنة لعشرة أيام لإحياء المفاوضات وخفض التصعيد العسكري. وعلى وقع المقترح الجديد، غادر وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني على رأس وفد رفيع إلى إسلام أباد بدعوة من نظيره الباكستاني لبحث مقترح الهدنة ووقف الأعمال العسكرية مع واشنطن وتل أبيب. وبحث وزراء خارجية السعودية وقطر والأردن ومصر إجراءات تمكن من احتواء التصعيد الأمريكي الإيراني بهدف ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. مساعي دبلوماسية تأتي تزامنا مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية بدء موجة جديدة من الهجمات على إيران تهدف لإضعاف قدراتها العسكرية وإجبارها على وقف هجماتها ضد السفن التجارية في مضيق هرمز وفق قولها. وكشفت صحيفة نيويورك تايمز تكتم البنتاغون على ثلاث هجمات إيرانية استهدفت الأردن، أسفرت عن إصابة عشرات الجنود الأمريكيين وإلحاق أضرار بعدد من المروحيات، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات متزامنة على ثلاث مراحل ضد القوات الأمريكية بالمنطقة، واستهدف قوات ومراكز للجيش الأمريكي في البحرين والكويت. وفي قطاع غزة استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون في قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف مركبة في منطقة المواصي غربية مدينة خان يونس وفق مجمع ناصر الطبي. يأتي ذلك في وقت تواصلت فيه الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع مخلفة مزيدا من الضحايا وفق إحصائية أولية. بهذا نصل مستمعينا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. السيطرة على 3 حرائق بعين دراهم من ولاية جندوبة. قريبا دخول محطة سوسة لتحلية مياه البحر حيز الاستغلال. غدا انطلاق المنتدى العالمي التونسي للذكاء الاصطناعي بحضور أكثر من 2000 مشارك. وفي العالم مقترح جديد لهدنة بعشرة أيام بين واشنطن وطهران وعشرات الإصابات في صفوف جنود أمريكيين بالأردن. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: لم تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
6: وإذاعة الشباب.
5: لم تصيف بريحة البلاد.

0: لمتسيف جان جوني. وصلنا لل 26 دقيقة. مرحبا بكل مستمعين على موج إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية في لمة جديدة كما كل يوم من الاثنين للخميس مع ملك اليزيد. ملك مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بشير ومرحبا بكل اللي يسمع فينا على موج الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. هكا أسبوع بأسبوع كل مرة نطلع عليكم من استوديو من استوديواتنا أكيد بين الأحمر والأبيض والأصفر والأبيض والأسود نتنقلوا بين زوج استوديوات. وأنتم زادة مستمعي إذاعة الشباب وإذاعة الوطنية لموكم بعضنا في لمة صيف.
0: لمة صيف لمة حلوة كما بدينا بها من أول شهر جويليا متواصلة إن شاء الله معاكم في البرمجة الصيفية حتىش نهاية شهر أوت.
1: هي البرمجة الصيفية معنا معرفوش نهاية شهر أوت ولا ممكن نواصلوا معنا نواصلوا
0: كاملوا جامعة
1: هنواصلوا عليه. تحب تفك الارتباط على بكري بشي
0: احنا نفك الارتباط الثمانية متاع الليل كما كل يوم.
1: وكل يوم فك الارتباط يقول نفك الارتباط اما مازلنا مواصلين معاه.
0: نشوفوا احنا نخليه الأمور هذه لما ليها
1: على مش عجبتك لما تسيب ليه
0: ممتازة ولا حلوة معك انت ممتازة جدا قاعدة تعد حلو مع السادة المستمعين أكيد. ايضا شيخين مع مستمعينا
1: ومحليها مع مخرجي إذاعة الشباب وإذاعة الوطنية نوع. كل مرة وإحنا منوعين
0: مع سي محمد عنتولة معنا في الإخراج اليوم والفنسيب معنا في الإخراج الرقمي
1: كيف كيف معنا أيمن تنفوري في استوديو خمسة معنا رامي مجولي في تنسيق العام للحصة كيف كيف استوديو خمسة
0: تحية اليوم
1: شوف محليها الجو لما الحلوة هذي
0: لما الناس كل ما شاء الله كيب كاملة كيب كبيرة على ذمتكم في اللمة لمة الصيف مع الكرونيكور متاعنا في مختلف فقراتنا. أول فقرة بعد شوية حكاية شط باش نمشيو راس إنجلة مع شيخنا محمد بن حمودة
1: وما زلت متواصلة أكيد حكايتنا على البحورات خطر ما شاء الله عنا كوت حلوة برشا وقاعدين كل مرة نحكي لكم على خصوصية شط مشطوط وكتبة البحر اللي نزهم معنا خطر تمشيو للبحر حاولوا تستمتعوا الماكسيموم لكن زيادة حاولوا تزوا معكم كتاب بيرفقكم ومحليها طريقة سي الحبيب بن صالحة وقت اللي يحكينا على الكتاب بكل حب بكل شغف هذاك علاش قاعد يغرم فينا بشوية بشوية وكل مرة يهدينا كتاب. انتم زيادة لازمكم تستمتعوا بقراية الكتب.
0: سي حبيب بن صالحة اليوم باش يحكينا على منصف غشام كتاب لمنصف غشام اسمه لا مير دو مهدية باش يهزنا المهدية. بالحق البحر نتاع المهدية حاجة أخرى من أحسن البحورات في العالم راهو مصنف من أحسن البحورات في العالم بحر مزيان ونظيف ونقي جدا جدا. هذا كتابنا اليوم ان شاء الله لا مير دو مهدية لمنصف غشام
1: اكيد. وسي الحبيب قال انه هو بيدو قاعد يكتشف الفقره هذه انه ثم برشا كتب تكتبت على البحر وعلاقتنا بالبحر هذاك علاش كل مره يحكي لنا على بحر من البحورات لكن شويه اخر زاده كيف كيف باش يكون عن نظيف كما العاده نظيف اللمة خفيف نظيف محليه يجينا في عشويتنا هذه المزينه اليوم باش تكون حاضره بحذنا زميله وهي زميلتك انت ممكن في تخصص اكثر بشير لانه زميله من الاعلام الرياضي لكن سرار باش نلقاو نساء ممكن يغامروا ويمشي ويتوجهوا للإعلام الرياضي في وقت اللي هو اختصاص مطلوب أكثر من الرجال
0: وتكون متمكنة أيضا ومالية بلاصتها في الإعلام الرياضي ما شاء الله عليها نعيمة ساسي إن شاء الله تكون ضيفتنا مع السبعة ودرجين تقريبا تكون بحذانا نعيمة ساسي باش حكيه وسرت معه معها على نهاية كأس العالم البارح وما بعد نهاية كأس العالم بالمنتخب الإسباني للروخة ولا البيسيل منتخب الأرجنتين
1: والكواليس اللي صارت البارح ثم فيديوهات يذول اللي اكتشفناها بعد الماتش ما شفناهاش اون ديريكت بعد البرتاجات وخرجت وشفنا معناها
0: عركة
1: شو كبير
0: دونالد ترامب أيضا كيف
1: اللي شد صحيح
0: كسر البروتوكول تاع
1: البروتوكول والقاعدة ويحب هو يكون نجم السهرة يظهر لي ونجم المونديال
0: هو ديما نجم النجوم دونالد ترامب. هذا بالنسبة لضيف اللمة أيضا نكملوا بفقراتنا بعد سبورت ديكالي باش نحكيو على لاعب انجليزي توفي لعب كبير مازال كي خرج الاخبار نتاع وفاه اللاعب هذا نرجع عليه ان شاء الله في سبور ديكالي وايضا نكملوا بالفستيفال واخبار
1: اكيد المهرجانات. اخبار المهرجانات واللي قاعدين كل مره هم ثم برشا مهرجانات قاعده اليوم في نفس توجه المهرجانات الاخرى وقاعده تنطلق في برمجتها رغم الامكانيات البسيطه رغم اللي ثم مهرجانات اليوم تعاني من الميزانيه وضعف الميزانيه نتاعها وتقرر تتوجه للعروض المحليه التونسيه فقط. نحكيو عن النقطة هذه شوية خربشية
0: اللاعب باش نحكي عليه في سبورت ديكالي كيفين كيغان قعدت هكا جيزيت ما شفت الحاجات هذوما اللي في سيل في التقديم المباشر ساعة ساعة ما حبيتش نقول رونالد كيغان معناها بعد تولي لي ترند على مواقع التواصل الاجتماعي دونك قعدت نستحضر في الاسم كيفين كيغان هو اللاعب الانجليزي السابق اللي توفي بعد صراع مع المرض نرجع نحكيو على مسيرة هذا اللاعب مسيرة كبيرة للاعب الانجليزي كيفين كيغان. دونك هذا علاش عنا اليوم إن شاء الله في لمتنا اليوم نمشيو مع الموسيقى ترتيحة صغيرة قبل ما نمشيو للشط اليوم الراس إنجلا نسمعو برونو مارس Keep on Moving تعجبك الغناية ملك أكيد متأكد

0: سيا انتيم توصلنا للستة وثلاثين دقيقة. نذكروا احنا في لمتسي في بث مشترك بين الإذاعة الوطنية إذاعة الشباب. مرحبا بكل مستمعين معكم بشير وملك.
1: أهلا وسهلا بشير، مرحبا بيك. لمتسي أكيد توقيت حكاية شط، مش كتاب شط ولا شط حاسيلو سامي ديما يعمل شكشوكة
0: وانت ديما فضحت
1: وانا ديما هكا شادة
0: سكين سامي نويسة.
1: تحية لسامي لغدوة إن شاء الله يكون معنا في لمتسي. نمشي ولا حكاية شط ومنجم يحكي لنا حكاية الشطوط كان الشيخ محمد بن حمودة.
2: حكاية شط،
1: حكاية شط كما قلت بشير، باش نمشيو ديما في نفس الكوت ومحليهم البحورات هذوكم مزيانين برشا. هو اليوم اختار انه يهزنا الرسنجلة هات يحكي لنا حكاية الشط هذي. اهلا وسهلا ومرحبا بك شيخ.
3: أهلا وسهلا مليك، تحية ليك وتحية البشير لكيب تكنيك إذاعة الشباب الإذاعة الوطنية وكل المستمعين اللي يسمعوا في لمة صيف معنا.
0: مرحبا بك شيخنا.
3: مرحبا سي بشير ولا مليك. اليوم شمشيو الأحلى وأحسن وأجمل المناطق اللي نجموا نفتخروا بها في تونس، لأنه احنا كي نقولوا رأس نجلة أو رأس الملائكة نحكيه على أقصى نقطة في إفريقيا. يعني إذا كان عنا الشمال افريقيا، الاقصى نقطه داخله في البحر هي راس نجله، وذا وقع معناها الاعلان الرسمي في 2014 تصنفت اقصى نقطه في شمال افريقيا. نحكيه على زرقه البحر الجميل والجميل جدا، معها خضره الجبال الغابات، ومعها الفضاء عيون وانت هابطه تثنيه يعرضوك عيون الماء هذاك يخلي انه الاهالي تاع المنطقه هذيك ديما البلاصه الثنيه البحر خضراء، لأنه وجود الماء هو اللي يخليهم باش يزرعوا أشياء في الصيف، بالإضافة اللي في كامل العام معناها تلقاها ديما خضرة البلاصة هذيك. راس نجلة بعيدة على بنزرت حكاية 15 كيلومتر، ونجم ونمشيو لها باش على منزل برقيبة، واللي يحب هكا يحب ثنية مزيانة وفيها هكا التواءات وجبال ومناطق خضراء كيوصل للساكنة العسكرية بتاع سيدي أحمد يدور على اليسار بعد بالشاطر، بعد يلقى راس نجلة ثنيه مزيانه كيف كيف النجم يمشيوا لها على القنطره، وخاصه ان شاء الله بعد 2027 القنطره جديده تولي اسرع ويخف الضغط على غار الملح وعلى برشا مناطق اخرى، والناس تولي تتوجه لها. علاش ما يمشيوا لهاش راس نجلة برشا؟ لانه الطريق نتاعها ضيق ومعناها ماهوش كلي مش سهل، ولكنه جميل وجميل جدا وقت ترى جبل وترى البحر وترى الشواطئ الصخريه وترى الشواطئ الرمليه وزرقة البحر تاع راس نجلة كيما زرقة غير ملح وكيما قليبيا من البحرات الجميلة والجميلة جدا للسباحة وللاستجمام وللتأمل وللمارش. الناس اللي تحب تمشي على ساقيها
0: لروندونور معناه
3: حلو حلو حلو حلو إلى درجة بشير. وفما ثراء بيئي، فما غابة تحط كهربتك في الظل معناها، وفي دون لو معناها كي تحط كهربتك في الظل تخزر بعينك تلقى روحك قدام في الشط. مثلا منظومة إيكولوجية متكاملة كما قلت لكم، غابات ونباتات وأحياء بحرية معناها، فما بلايس فيهم الشلبة بلايس فيهم المنكوسة، والحاجات اللي كانت قبل موجودة في راس نجلة مهرجان المنكوسة. المنكوسة ملاك من الحوت اللي يجي للشط ويغرس روحه في الرمل معناها تنجي تشد هذه
1: في الشط على الشط على البحر معناها،
3: وقت يهجم ويدخل ديما الرمل في البلاج معناها في الشط، ينجم العباد يقع صيد المنكوسة باليد العادية، مش لازم يكون عندك صنارة ولا وكانت تجي برشا المنكوسة معناها بلاد المنكوسة كي نقولوا أسجلة نقولوا بلاد الشهادة وبلاد العديد من الأنواع الأخرى بتاع الحيوانات. مكان جميل وجميل جدا، يضاهي الجنوب افريقيا، اقصى نقطه في جنوب افريقيا اللي هي راس اغولاس، اللي النقطه اللي تجمع بين المحيط الاطلسي والمحيط الهندي معناها هي تفرق بيناتهم معناها، ومستثمرينها بشير بالقدا بالقدا
0: مهيئينها وعاملين لها كل لي بانو نتاع كل بلاد قداش تبعد عليها والكيلومترات
3: 175 على العاصمه تبعد كيلومتر، وكان وفما فما فما معناها خدمه كسوا للاستثمار معناها السياحي، وفما رمزيه جغرافيه. احنا للاسف مازال راس نجلة ماهيش اللي هي تضاهيها كيف كيف معناها مش فرق بينهم الزوز. فما واحد بريطاني جاء عمل مارش معناها على ساقيه من كابا غولاس حتى راس انجلا من الاول بداو يجيوها السياح، ولكن بعد كما قلت لك الطريق وغياب التهيئه زاده وما فماش خاطر السائح يجي يحب يلقى حاجات باش يرتاح وباش ينجم في نفس الوقت معناها فما بنيه تحتيه وفما طرقات وفما زادة الأشياء اللي يتنجم تخطيها راحته. وهذا دعوة وزارة السياحة أنه تحاول كيفاش معناها تبني أشياء وتستثمر في حاجات ذيك، لأنه بالحق خاصة مع القنطرة الجديدة اللي باش تعمل معناها ما عادش الجسر المتحرك تاع الوزارة
0: باش تحل برشا إشكاليات مرورية
3: باش تولي حاجة حلوة برشا انك تستغل المنطقه هذيك معناها اللي منطقه وشطه، ونحكيوا على شط طويل مليك مش معناها معناها شط طويل تنجم تعمل فيه برشا قرى سياحيه وتحافظ على خصوصيه المنطقه هذيك. وكما قلت لك معناها احنا عندنا برشا حاجات، فما برشا دول ما عندهمش الشطر ولا ربع اللي عندنا
0: صحيح،
3: ولكن للاسف احنا مش معناها فماش استثمار في الاشياء هذيك إعلاميا وثقافيا
0: والله شيخ احنا توا هاو يجيونا مثلا مصورين وجاوا حدنا زوج مصورين لهنا اللي يصوروا في المناظر الطبيعيه ويدوروا في تونس، جاوا حدنا ديزانفلونسور كيف كيف يخدموا على المناظر هذيا بالحق قاعدين يخدموا قاعدين يروجوا، لكن ربما الاهتمامات ماهيش ماشيه لهذيا توا
3: الترويج. لا الترويج بشير وما عندكش فضاءات نتاع استقبال وما فماش خدمات أساسية في المنطقة هذيك ونقص المرافق مثلا، فما حاجات معناها لازم تستجيب لتطلعات السواح. علاش باش
0: لكن شيخ جوست سامحني نتفاعل معاك، هو فقط في إذا كان مثلا بلاصة كيما راس أنجلة تحاول تهيئها وتدخل لها العمران ربما هذا ينقلب بها إلى الضد.
3: لا مش في العمران، لا في في في ما يخاف ما شيء اللي حافظ على الخصوصية البيئية والجغرافية. هنا راهو كي نقولوا عمران راهو مش سهلة باش وزارة السياحة وزارة الفلاحة وزارة التجهيز كلهم يدخلوا في الحكاية، معناها ما تنجمش تبني على كيفك
0: بيان سور.
3: اما احنا نقولوا نوفروا المينيموم في المناطق هذيك، معناها مش باش في
0: ليه خاطر فما مناطق اخرى تحلت فيها شوية الامور سي محمد بن حمود شيخنا، ومن بعد للاسف تمدات واصبحت ما اصبحت عليه
3: لا افراط ولا تفريط.
0: هذا هذا هو
3: لا هذا ولا ذاك، نحبوا حاجه اللي مشاريع مبرمجه باش تحسن الوضعيه ويقع استغلالها لمصلحه البلاد والعباد. هذا هو احنا مش نحبوا بلادنا خاطر منطقه جميله، هو جميله الى درجه
0: ما حلوه برشا
3: نتاعها مزيان برشا، ونعرفش مشيت لها ولا وملاك مشيت لها اكيد من الفرات والشطوط المزيانه اللي معناها نساهموا في تشجيع الاستثمار في من ما يسمى بشير بالاقامات الريفيه، مش معناها اقامه استضافات عائليه
1: كيما نقولوا
3: حاجات هكاك معناها ويكون مرخص لها ونحافظ على الخصوصيه. انا راه مع بشير في حكايه الخصوصيه، ريت سيدي بوسعيد نسب السيف تعبت عليها العباد باش تحافظ على الخصوصيه نتاعها كيف كيف برشا قرى اخرى برشا مناطق اخرى قد ما تحافظ على الخصوصيه مالك راهو هذاك يجي يسمى راس مال لك انت رابحه في الاخر. معناها كي تقول انت شبيني ما سيبتش، لا في الاخر عندك خصوصيه، عندك حاجه نتاعك نتاع تونس نتاع المنطقه هذيك نتاع راس انجله نتاع ما تلقاها كان في غار الملح، ما تلقاها كان في بنزرت، ما تلقاها كان في صفاقس. هذو من الحاجات المزيانه اللي متعنا كيما فما ساوث افريكا فما نورث افريكا
0: صحيح تونس افريقيه احنا اسم نعطيناه للقار
3: بالضبط. والمناطق اللي هذوما تنجم تجيب مستثمرين، تجيب حتى جماعه سينما وتجيب برشا. انا كان نقول لك بلايص في المغرب على الشط لا تضاهي منطقه راس انجله، ولكن يجيوها مستثمرين ومخرجين امريكيين ويعملوا في افلام بالمليارات.
1: صحيح هذيك حسن التسويق شيخ، لازم نعرف كيفاش نسوقوا للوجهه التونسيه اليوم.
3: التسويق التسويق والترويج لمناطقنا باش يجيوا الناس اللي تستثمر ونخلقوا مواطن شغل ونتمتعوا بها احنا. زادك يمشي بشير ولا تمشي مليك تبحر غادي تلقى المقهى وتلقى المطعم وتلقى الحاجات الاساسيه والثنيه المزيانه اللي تخليه يعاود يرجع، وخاصه اهم حاجه نخدموا بها البلاستيك. من الحاجات اللي توجع لي قلبي انا في راس انجله البلاستيك والدلاع هذاك ما نحكيوش عليه القشوره، اما برشا برشا بلاستيك
0: والكوش
3: إيه وكل ما وما الى ذلك من الاشياء اللي
1: خلوها
3: المصطفين اللي راهو
0: قلة وعي
3: برشا باش تسلم، خاطر شط كبير برشا، رمال بيضاء جميلة وجميلة إلى درجة نحاولوا باش نحافظوا ديما على شطوتنا. في المرواح زي كيف كيف نجم تشوف مناظر طبيعية جميلة وخلابة. الغابة هي اللي تزيد في جمال منطقة رفنجلة، اللي تلقى فيها مخيمات جميلة وتحيل الجيش، الجيش اللي يوفر برشا حاجات في الصيف للمصطفين، معناها ما يخليش المخيم مسكر كان لأبناء الجيش يدخلوا مواطنين ويقضي وياخذوا قهوي وياخذوا أشياء وماء. هذه حاجة من الحاجات اللي قاعدة تخفف زادة في بالنسبة للإنسان اللي يمشي لرأس أنجلة، ينجم يلقى حاجات موجودة يوفرها الجيش التونسي.
0: الرأس أنجلة إذن كانت وجهتنا اليوم جميلة. في حكاية شط مع شيخنا محمد بن حمودة كالعادة قاعد يدور بينا في شطوط ولاية بنزرت. يعطيك صحة شيخ، مشكور جدا، نتلقاو أنا وياك نهار الخميس إن شاء الله،
1: إن شاء الله. وملك وإحنا غدوة إن شاء الله، وبعد غدوة
0: نقعد دور بها في شط ملك، خاطر ما شاء الله
1: وقعدة نسمع شيخ وقلبي يوجع فيها، خاطر طوب ما زلت
0: تحسها قاعدة تكتب معاك يا شيخ، رو في الشطوط اللي هزيتهم الكل قاعدة تبرمج عندها.
3: والله مناطق جميلة إلى درجة مش باش تندم هيك باش تكتبهم
1: أكيد.
3: وحتى تمشي لهم راهو بعد مش في الصيف، هذوما البلايص اللي نجموا نمشيو لهم في الأوقات كل عام فماش، ويمشي واحد كما قال بشير ساعات ينحي الطاقة السلبية ويقعد يمشي يتفرغ ديكونكتيف. وانا هاي الكلمة
0: تيك صح شيخ، مشكور جدا. هكا نكون وصلنا نهاية حكاية شات اليوم مع شيخنا محمد بن حمودة. انت وبس ملك نصيف زيتون اللي غنايتنا،
1: انا باش نقعد نكمل وحدي
0: طيب باش نفكوا الارتباط قبل الثمانية. سليم القصيبي تحية ليه وجاب حذانا في الاخراج، تحية لمحمد عنتول هذا كان معنا في الاخراج. نمشي مع نصيف زيتون وبعد قعدوا معنا كتب حر مع الحبيب بن صالحه.

0: لما تصير
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصير،
0: لما تصير
1: بريحة البلاد. كتاب بحر،
2: هذا هو توقيت كتاب بحر في لما تصيف. ولمتنا مازلت متواصلة حتى لثمانية تعليل، وكتاب بحر ما ينجم يقدمه كنسي الحبيب بن صالح اللي رفقنا الحقيقة منذ بداية البرمجة الجديدة في الأستوديو، لكن اليوم يكون معنا بالهاتف بشير سي الحبيب.
3: مرحبا سي الحبيب.
2: سي الحبيب
3: تسمع فينا؟
4: على عسلامة.
3: مرحبا، لاباس سي الحبيب؟
4: لاباس.
2: رجعتنا سي الحبيب خاطر مستسين بيك هكا ما شاء الله ناشط وديما عندك طريقتك.
3: كي تدخل الاستوديو يشعب الاناقه وبطريقه حتى بالحركيه نتاعك ما شاء الله عليك، حتى في السخانه حركي.
4: هو غدوه ان شاء الله نظرا للجامعه في تونس استدعوني باش نكون بحلاكم. هاو غدوه بحلاكم هاي مستير ونقول لكم شنو شفت. الحقيقه اولا نحب نبارك الإنسان طول في مدينة مستير، عامل أدوات خاصة وعامل وليدات معاه ويلموا يا مواطنين يهديكم يقبل الله، ما تسخوش الشط راهو ليكم، ردوا بالكم راهو البحر روعة. لأنه محاولة هكا والناس قاعدة تشوفوا الوليدات يلموا. فكرت اليابان، قلت في اليابان ما هما أسوا بالطريقة هذيك. حبيت نشكره ربما هو يسمعش فينا، اللي فما محاولات نتاع المواطنين. راهو المواطن عنده دور كبير كبير.
2: هو انت على ذكر اليابان سي الحبيب، حتى في الكوب دي موند خلاو البلاصة نتاعهم وخلاو البصمة نتاعهم، يكمل بعد ما يكملوا الماتشوات يدوروا يلموا في المدارج نتاعهم. ما احلاها التصوير هذيك.
4: على كل حال لا، انا من كتاب الانسان والبحر والبحر المتوسط، وفما معناه سي منصف الغشام ولد برج الراس المهدية، فش رجع الاعتبار للمهدية وكتب شعر وهو معروف يعني يترجم وهو شاعر، وربما نسوه بعض الناس لكن يبقى حي، لأنه الحقيقة الشعر متاوت. وبعد نحكي لكم شو على سردينة والمهدية، لكن كيف تشوف الكتاب هذايا، وهي فرصة باش نشكر سي عامر الوسفاتي اللي هو الحقيقة جامعي يعرف الشط شواطئ تونس شبر شبر خطوة خطوة، ونبه من قداش وقت يقول ردوا بالنا راهو الخط خط البحر عنده منطقة نتاعو، إذا كانت هما من الشيرة الأخرى تبني بناء فوضوية راهو البحر ما عادش باش يحترم الخط العزيز هذاك. ففرصة باش نشكر سي عامر الوسلاتي. كي تدور الصفحة اش تلقى ملاك؟ تلقى سي عامر بالكحلة عامل مقال أحسن ما يكون اليوم نقرأ فيه. سي محمد البريكي اللي مدير المدرسة في البقالطة، كيفاش تعرفت عليه؟ أنا نعوم في الشرف وعندي كتاب نقرأ فيه. جاء قال لي فاش قاعد تعمل أنت؟ قلت له نقرأ. عطات 10 فوق 30 سنة اليوم عمنا ما قرنا، وقرت له شو يقول سي عامر بالكحلة على السماكين. تعرفش ملاك علاش السماكة ما يحبوهمش؟
2: علاش؟
4: يقولوا البحر يا فلان بيهزنا البحر. يقول شكارة والبحر علاش؟ خطر السمكون مهمشون. يقول كليت ود البحر ما يسميش الحوتة، ردوا بالكم راهو. مقال روعة، لأنه يبين لمؤسسي الإسلام القيرواني كانوا يراقبون البحر ولكن لم يكن لهم احتكاك به صيدا أو لهوا أو سباحة. فهيك اللعبة هي. شوف هو بن عمر أنا نقرأه سي محمد يقول لي شوف ما هي صحيح. تصوروش السمكين سمكون بالمنستير في سيرة سطح جابر، ما كانش فما سوق سمك راهو. يمشيوا لسوسة سوقها بعيد، يمشيوا لمستير سطح جابر سوقها بعيد. كان البحار يمسك يعاني ويقاسي يخرج ويبدي قرق قراق شكون يشري منه الحوت. كي يمشي بحذا باب بريقشة أكل فلاحين وأعيان المنستير يخرجوا من الغد يبدو يقرقوا بهم. علاش سمى باب بريقش باب بريقشة؟ خاطر يبيع البرقاش. يبيع البرقاش غادي اشكاك البرقاش. قلت ليه كليت كسكسي بالحوت حاشاك؟
2: علاش؟ اي هذيك علاش برغم لي الحوت مرزاق يقول لك اي
4: خاطر ثم نقطه وراي باتجاه البحر والبحاره. احنا نحكيو على الارث الزراعي ما نحكيوش على الارث البحري، وحكينا على فرق النكرات وقلنا راهو الامور قاعده تتحسن لا محاله. تاخذ سي يحيى بن عمر كتاب احكام السوق ما يذكرش السماكه ما يذكرش السوسه ما يحكيش عليهم بالكل. على كل حال راهو سي منصف الغشام اللي شو يقول هو يصلح هذا الكل ويزمنا نكسبوا البحر من جديد. واحنا ورينا القطع الفسيفوسات التونسي كان من قبل يتعامل مع عاد كرتاج مع البحر. شو يقول وهاو سردينا يا قشارة أصباح النسم وخلصت الجارة سنقول خرج وسبخي تخل جابها صبا بلارة سردينا ساردة ساردة مزهمة نشوبة من طرقة العادة ولاتشا وسكمبري ود الفرنادة والفرنادة هو القرنيطة راهو وفتح تربح يا قشارة يا سيادة. شو كيفاش منصف الغشام يصلح شنوها تاريخنا كيفاش يتقال نحتاتهم البحارة سيب الكحلة يوري عقد زواج في تبلبة مسيت للراجل الزوالي يا أخي بول عروس بول عروسة تفاع عليه المهر هذه وثائق علمية راهو سي منصف الغشام يقول ريح مع الريح قبلي وجبلي ريح الموجود الميلود وريح أرواح الجدود خدهم خيط قرن صحيح كلام فليح الكلمة ترن مع الكلمة وتشد الجملة بالحملة حوت مع حوت الحي يبقى حي الحر حر ولا يجي يموت. احنا نقول منصف الغشام بلغته هو شاعر يكتب الفرنسية والتونسية مهذبة يحب يصلح اللي تاريخنا راهو فيه احنا التاريخ يكسب وقلنا في كل لحظة لكن البحر يصبح نافذة وباب ومرآة يعكس صورة الناظر ليه كي تشوف البحر وشوف الناس كيفاش ربما تحتات منه التوم زنا نظنوا اللي بحر ديبوت وحط لوح فيه اللي يجي مادام نقولوا شكارة والبحر ولوح وكذا لكن تو علينا أن نكسب ونكتب وننزل ونرسم ثقافة جديدة البحر هو مستقبل أولادنا شوفوا الشاي في تبولبة توا فاش قاعدين يصدروا في الحوت في البحر المتوسط تعرفش علاش يقولوا حشاك حوت فما شكون يقول لك الحوت عريانة يا خويا الحوت عريانة قريانة هكا علاش يقول لك كليت كل شيء حشاك بزومة البحر فمنصف الغشام صلح هذا الكل عنده الكلمة تولد مع كل ترنيمة بلاد جديدة بلاد البحر
2: أعطانا مفاهيم أخرى معناها سي الحبيب تقول أنت
4: أنا راني فرحت علاش خاطر الكتاب هذا الحقيقة روعة الإنسان والبحر راهو الدولة ووزارتنا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يعطيونا كتاب كي من هذايا ولجنة قراءة وتقييم مش يقالوا المجالات المحكمة والجامعات المحكمة يحكموا فينا من برا وشكون يحكم على شنو وشنو يقيم شنو يودي عنا بحرنا عنا ثقافتنا عنا موروثنا خلينا نفيقوا نصنعوا ثقافتنا البيئية
3: سي الحبيب
4: هاشمي عبيد وعامل وسلاتي وعبد الكريم سالم وناجي جلول مش متاع السياسة ناجي جلول متاع البقالتة متاع
3: سي الحبيب احنا الوقت صحيح ضايقنا الكتاب هذايا الانسان والبحر سي الحبيب وين نلقاه
4: موجود في تونس هاتوا نجيبوا معايا هو هذا
3: لا للناس اللي تحب تشري معنا موجود
4: عليه عندنا مركز دراسات والبحوث الاقتصاديه والاجتماعيه موجود المكتبه الوطنيه موجود راهو المقال تاع بالكحله سما كون روعه يعطي التاريخ كيفاش كان مرابط حسيل نرجع للحديث مرة أخرى إن شاء الله
2: نقول إن شاء الله أكيد
4: نهاركم مبروك
2: يعيشك سي الحبيب
3: تكساحة سي الحبيب
4: كيف مش عاود كده شفته وبارك محمد بريكي في القارة اليوم
2: احنا قلنا قبيلة زادنا وبشير قتلوا راه اليوم حتى سي الحبيب قاعد يكتشف الكتب اللي تكتبت على البحر وحكايات البحر وبرشا حكايات حلوة أكيد
3: منه للبحر ويحكي مع البحر ويحكي معنا صحة العومة سي الحبيب
4: الشرف اليوم راه روعة تونس
2: صحة
4: أنا ريت اليوم ما نجمش نوصفوه
2: احنا بتبعتنا مع الشيخ محمد بن حمودة تو نحكيه على الكوت متاع بنزرتة تو نمشيه زيادة للمهدية ونمشيه لسوسة ونمشيه المستير ونمشيه لكل شطوطنا المزيانة خطر عنا ما نقوله في شطوطنا شكرا لك سي الحبيب بن صالحة اللي هنا نكون وصلنا لختام فقرة كتاب بحر واكيد هزوا معكم الكتاب للبحر ما تنساوش واحنا مزينا موصلين على موجة الإذاعة الوطنية وذاعة شباب بشير
3: بعد شوية موجة الأخبار على موجة الإذاعة الوطنية ذاعة الشباب نسمعوا وائل الكفوري شو ناطر وراجعين مع ضيف اللمة.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الانتاج الوطني للكهرباء يسجل إلى موفى مايو الماضي ارتفاعا بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25 و2000، حسب تقرير الظرف الاقتصادي ماي 26 و2000 الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتونس الكبرى منير الدريدي يؤكد تسجيل ما بين 700 و1000 انقطاع يوميا للتيار الكهربائي على محطات الضخ منذ منتصف هذا الشهر، من جرى عنه انقطاعات في التزويد بالمياه. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يكشف عن إعداد برنامج لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في تونس بما يستجيب لحاجيات المواطنين ويضمن استدامة الصناديق الاجتماعية، كما يعلن قرب استكمال مشروعي قانونين لتنظيم العمل عن بعد في القطاع الخاص واقتصاد المنصات في إطار مواكبة التحولات التي تشهدها سوق الشغل. جاء ذلك على هامش افتتاح أشغال النسخة 8 من المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لسنة 26 و2000 الذي انطلقت فعالياته بتونس ويتواصل على مدى 3 أيام. تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي، تونس تحتضن غدا فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للذكاء الاصطناعي الذي تنظمه جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا، وذلك بمشاركة نحو 2300 من الكفاءات التونسية والخبراء وأصحاب المؤسسات الاقتصادية يمثلون مختلف القطاعات، إلى جانب 150 مؤسسة وشركة ناشئة في إطار نقاشات وورشة عمل. في العالم، مسؤولون من الولايات المتحدة وإيران يبدون استعدادهم للعودة إلى المسار الدبلوماسي، فيما كشفت وكالة أنباء إسنا الإيرانية عن أن باكستان وقطر قدمتا اليوم مقترحا جديدا طالبتا فيه طهران وواشنطن بالدخول في هدنة لعشرة أيام لإحياء المفاوضات وخفض التصعيد العسكري. استشهد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف وغارات للاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة اليوم. وختاما، المفوضيات السامية لشؤون اللاجئين بالسودان تحذر من أن السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم، مشيرة إلى أن 13 مليون شخص أجبروا على النزوح منذ بدء النزاع في أبريل 23 و2000. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي؟ وين هي؟
1: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
3: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف بريحة البلاد.

0: رجعنا معكم في لمتنا لمة صيف لمة حلوة من 6 إلى 8 متاع الليل في بث مشترك بين الإذاعة الوطنية إذاعة الشباب. نرحبوا بكل مستمعينا كل أوفياء إذاعتينا. معكم بشير وملك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك بشير أكيد على موجات الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. ولمتنا تحلى ديما بضيوفنا اللي كل مرة يشرفونا في ضيف اللمة. ضيفتنا اليوم منورتنا هي زميلة زميلتك انت اكثر في الاختصاص مع العلم. اسمعني مع العلم راني كنت نعمل اعلام رياضي ما نعرفش علاش في دقيقه 90 تو انا نسالها عليه الموضوع خطر ممكن برشا بناتي بطلوا بالنسبه للفتيات اللي بداوا مقررين يعملوا اعلام رياضي بغرامهم بالرياضه. خطر عملت كره قدم ناعمه ولعبت معناها كره قدم بطلت في دقيقه 90 تنقول لك
2: قدمتني تو
0: عارفه حلقتنا الجينجل
1: باي خلي برا نعمل شوي سسباس ما عرفوش ناعمه شكون برا سسبان ضيف اللمه.
3: لما
1: ضيفتنا اليوم ضيف اللمة
0: خليك مثالش نعيم أساس يعطينا كالتصفيقة متاع سعالين. مرحبا نعيم.
2: مرحبا بيك بشير. مرحبا ملك. أنا مني ضيفة راو أنا بنت الدار وبنت الوطنية تربينا عليها تربينا بالاستماع الوطنية الأولى وديعة الشباب معناها كي نبدأ نجي لنا نبدأ فرحانة برشا. والحقيقة ما نجمش نقول ليل إذاعة معناها علمتنا برشا حاجات وخليتنا غرمتنا بالصحافة وأنا ندخلوا للدومين هذا اللي أدخل فونتيز دمنا شوية ندخل.
1: علشان أنا قلت لها نعيمة أهلا وسهلا مرحبا بيك نورتنا أكيد من الصحفيات اللي شدت صحيح علش خاطر المجال الصحفي متاعنا فيه برشا مطبات وفيه برشا أنت تعرف وأنا نعرف وبشير وحتى سادة المستمعين ممكن يتبعوا معنا. لكن اختصاص الرياضة مش سهل بالنسبة للمرأة وأنا واحدة من الناس اللي مشيت في شطر الطريق ومن بعد بطلت عمل دوميتور قلت لا ماهيش بلاستي خاطر ثم حاجات تقلق خدمتنا نحنا ثم حاجات تتأثر. نتذكر آخر حاجة كنت غطيتها هي كأس أفريقيا وكرة اليد اللي هزتها تونس في
0: 2005.
1: تونس مع حاتم بنام نتذكر وقتها بعد لقيت أنه الأجواء في الملاعب متاعنا ما هيش ملائمة مناسبة وقتها لأنه المرأة تكون حاضرة بحكم الغالب معناها نسمع ساعات حاجات خارج النطاق خارج الروح الرياضية فوقتها تبطل. لكن نعيمة سيسيليوم فرضت روحها فرضت اسمها تنافس كي تحكي وكي تتكلم في الرياضة تقنع شدة صحيح. أحكينا كيفاش كان الغرام من الأول بالإعلام الرياضي.
2: هو الحقيقة رأوا الإعلام بصفة عامة بالإعلام بصفة عامة معناها مش كالرياضة لكن الرياضة هو غرامي الأول معناها مع شوية ثقافة معناها نجم نفس شوية جماعة الثقافة خاطر نحبوا الفن. نحن شوف نحن جيل متاعنا تربينا على برشا حاجات معناها سمعنا برشا حاجات وتفرجنا في برشا حاجات تربينا على فرونس دو وعلى الريون ومعناها من الناس هذوكم الجيل هذاك
1: كان الأوريزون
2: معناها فوالا كان الأوريزون هذاك الكل. لكن اختياري للرياضة بتاع غرام معناها لأنه من اللي أنا صغيرة وأنا نتفرج مع الوالد قبل الوالد كان يسهر الله يرحمه معناها البوكس شوية كرة القدم الكل وذيك ماني دخلوا فيها وربيه فيها فهمت قعدت فيها. أنا شديت صحيح بورا وهو سعيب راو لكن في الوقت ذيك 2005-2004 ولا حتى اللي قبل كان أسهل شوية من تورا. ونحن بعد الثورة من 2010 التوى وكثرت لريزو سوتيو مع اليوتيوب مع الفيسبوك اللي الحقيقة فما ناس ريزيستيت وفما ناس ما تنجمش ريزيستي مع كم الحقيقة ونقول كم السبين ولا كم الشتائم خاصة على العائلة وعلى الاباء. فما ناس تقول لك انا ماكا وما عادش نجم فما ناس كي تمشي للستاد كيف كيف انت سورتو لي الناس اللي في التيران معناها هما اكثر ناس عرضه انهم يتسبوا انهم كما نقولوا نحن تقال عليهم كلام خايب. لكن فينا الموره يبقى الغرام لاني انا اجور معناها كل يوم عرفتك اللي نتفرج كل يوم انا معناها في كيما نقولوا نحن في العام نتفرج فيه اكثر من ماتش من انترناسيونال من كره تونسيه بخلاف الكره الرياضه بصفه عامه بعدين بشير الهوند باسكيت الكل خلى فيا اني نشد صحيح من كيما نقولوا نحن من وخر جيت راه فكرت في نوعا ما في مرات هكا في ايامات في اعوام اني يزي معناها في البركه ما اذا كان خلينا نعملوا حاجه
1: من
2: اخرى
1: من الاعلام ولا من الاختصاص
2: لا من الاختصاص في حد ذاته. لكن بعد قلت ليه ها يلزمني نكمل خاطر تجيك راه ديما موك اللي هكا تاع وحدك تقعد وحدك تقول هكا الى متى انا باش نقعد هكا والناس من شيره وهنا من شيره وحتى في العمل نتاعك خلينا نكونوا
0: شرطك نعيمه ساعات الافاق تكون محدوده
2: اكيد
0: معناها واحد يوصل لان سيرتاناج بعد سنوات من التجربه

0: 10 15 سنه تجربه عديهم في عديد المحطات الاعلاميه صحيح. بعد تلقى روحك ماكش تشوف غدوه دوكو اللي
1: في في تونس خاصه
0: في تونس
1: ما نحبش جلد الذات انا ما نحبوش برشا راه وديما نحط بنكون ايجابيه لكن الحقيقه في تونس ما فماش برشا افاق وهك تشوف معنا الدومين نتاعنا الاغلبيه معناها في الاعلام الكل اللي يحل اذاعه يحل تلفزه من بعد تلقاها مسكر لانه الاذاعات ماهيش محلوله اباز صحيحه ولا تلفزه اباز صحيحه ماهمش ولاد الدومين اللي بالحق يعرف شنو معناها انه صحافي والاعلام شنو يعاني شنو يعمل وشنو وين يحب يوصل لكن ونرجع نقول زاد بشير يعرفوا هذا الكل الدومين نتاعنا خاصه في الرياضه راهو مجتمعنا مجتمع ذكوري بحت نحنا معناها نتجه للرجل اللي شنو تعمل المراه وبرشا حاجات تتقال شنو بلاستيك الكوجينه اي بلاستيك هذوك اكثر جمله تتعاود هذيك معناها ونسمعوها ونقراوها بلاستيك الكوجين انا نقول لهم حاجه بركه الطباخين في العالم اكبر طباخين في العالم شكون مش رجاله الخياطين في العالم اكبر خياطين في العالم خياطين رجال معناها فينا المورا ماهيش صحيحه الحاجه اللي قاعدين
2: على جنس معين
1: وانت كي تمشي للريستورونات في تونس اللي في الكوجينه شكون تلقاهم الاغلبيه تلقاهم رجال انت حتى اللي سيربيوك تمشي ريستورون معناها شعبي ولا حاجه اغلبيتهم تلقاهم رجال هي هكيكه معناها خذوها كهو معناها كلمه قاعده تتقال لكن تعودنا ومن الاول زاد نقول لك مالك راني حسيت هكا في كنت قبل نجاوب مثلا كنت قبل ندخل العبيد نجيوب كذا علاش تقول هكا علاش كذا ونحاول اني كيما نقولوا نفسر لهم نقول يقتنع ويطلب منك السماح لكن جيت نشوف قداش باش تقعد تجيب
2: قداش من واحد باش تجيب وتبرر وتفسر
1: فما ناس تقبل وفما ناس تقعد كيما نقولوا تضحك وكل واحد شنو يعطيك رياكسيون
0: هو نعيمه فما ربما في تجربتك زاد في السنوات الاخيره ماكش في التنشيط يعني اكثر كونسلتانت كرونيكوز هذه زاد ربما خاطر المنشط ينجم يسأل سؤال يطرح طرح يطرح موضوع ويقعد على روحه ويسمع في الزنفيتي نتاعو
2: سامحني بشير على المقاطعة مش بمفهوم الكرونيكوز اللي نحكيو بيه في تلفز أخرى خاطر مش كرونيكور ولا كرونيكوز تكون ما عندهاش باكراوند ولا تافهة في تدخلاتها الكرونيكور الصحيح واللي خدمنا بيه نحن في بداية الثورة كنت أتذكر نعيمة حتى في البلاتو بوليتيك يكون هو الشخص المعبي اللي عنده الإضافة
0: صاحب الاختصاص
2: اللي عامل ديجا تجربة من خلال التجربه دي كي ينجم يجاوب على اسئله
1: وهو اللي باش يفيدك
2: باش يعمل البوز ولا
1: لا هو اللي باش
0: يفيدك انا نحب نقول انه في السنوات هذيا الاخرى في بلاست الكرونيكوز وليت تعطي رايك اكثر في حاجات ربما هذيا اللي جاب شويه قلق
1: يمكن هذا هو لانه شوف انا تعديت بمراحل التقديم تعديت بمراحل في القناه نتاعنا في قناه حنبع لكن جيت نشوف نلقى روحي لا مش هذيك البلاصه نتاعي يمكن فما برامج اخرى حواريه مثلا وان تو وان نجم يوما ما معناها نجي ولا اني قدمت لكن توا خليت عملت شويه ركول جيت نشوف الثلاث سنوات الاخيره لقيت اني انا نجم نعطي راي وانا انسان كما نقولوا نحن عندي المخزون وعندي اني نجم نقول وعندي هذا هو معناها بعد 21 سنة بعد 21 سنة بعد العلاقات هذيك الكل لقيت روحي في الجانب هذيك انه نتاع كرونيكوز اني نقعد نعم فما المنشط لكن المنشط يجيني لي انا ويعطيني وما فماش برشا في تونس حقيقة الحق توا مثلا يمكن السنوات القادمة باش خلينا برشا نشوفوا نحن قاعدة تبع انت في الكوب دي مود اغلبية اللي قدموا الكل نساء اغلبية اللي عملوا كما نقولوا نحن البرامج الرياضية في الكوب دي مود هذيا نساء هذه حاجة باهية
2: انا عجبتني المذيعة الاسبانية كانت تعمل اولي بالعلم بالكوفية الفلسطينية
1: الكل به هذه الكل به وبلاصتنا موجودين راهو فما برشا بنات وفما برشا نساء حتى في الجيل الجديد انا بالحق نحييهم وكما نقولوا نحن نشجعهم يلزمهم يقعدوا ما يلزمهم يكملوا ما تلزمكش تتأيس ما يلزمكش كما نقولوا نحن تقول لي كهو يزيني ايناف معناها كهو فيه البركه ناس هكية نمشي للتيران نشوف السبيل لا لا يلزمك تكمل وتاق حتى فما ناس تجي معك فما ناس مش تجي معك كيف الرجل وزيد نقولوا تتعلم برشا فما الناس كما يقولون احنا الرجال اللي كرونيكور تعلمت منهم شويه دم بارد زيد معناها عادي يشوف
2: تقبل هكا ولا هكا باش تقبل
1: النقد من الناس فهمت هذاك الكل يلزم وهذاك هو
2: ثم نقد من نقد والحقيقه وساعات ثم ناس عندها كميه كبيره بشير معناها من مش نقد ما نسميوش خانه النقد خاطر نجم نختلف مع نعيمه ولا مع بشير اما نجم ننقدهم بطريقه محترمه ثم ناس ولات حاله مرضيه انا نقول ساعات الله غالب توا تخلطت الحكايات وممكن يجي وقتها وتنظاف انا نعيمه نحب نرجع معاك في البدايات انت كنت وقتها في مجموعه في بدايتك في حنا بعل نذكرهم ذكر الاولاد الكل اللي وقتها وكانت وقتها حنا بعل التلفزه الخاصه اللي فرضه روحها في الوقت هذاك كيفاش كانت الأجواء؟ كانت تتذكرنا كيفاش أنت فرضت روحك بين خاطر كل متسكر تذكر أولاد الكل، ثم خالد، ثم برشا برشا من خريجي معهد الصحافة وما نعرفش البقية اللي معاكم، لكن أنت كيفاش فرضت روحك في الوقت هذاك؟
1: هو راو بالنسبة للقسم الرياضة في قناة حنابال تقريبا بديت فيه أنا منير مسلم، بعد كان معنا نور الدين حمدي يكتب على السبور ميكانيك فقط ذوما هما، بعد جي معز بن غربية وجي الجروب نتاع معز بن غربية. معناها في البدايات نتاعي كنت مع منير مسلم، معناها كي بدينا سوي على سبور بدينا مع منير مسلم وانا بلو، معناها خرج من معهد الصحافه
2: وقتها نفسه حتى لحد الرياضه
1: اي بدينا بشويه أي. بشويه بعد جي معز وبعد جي الاولاد، الاولاد من الاول ما كانوش اولاد معهد الصحافه الحقيقه، اللي كان معايا الجروب الكل كان الجروب نتاع معز بن غربية اللي جابوا معايا لانه خدموا مع بعضهم الكل. لكن بعد العامين كيما نقولوا تعداو عامين جي اولاد معهد الصحافه، جي خالد، جي اني نسى الصحباني، جي فؤاد بوفتح، جي شاكر الكنزاري، معناها تقريبا ثلة كبيرة اللي كما قلنا نحن وليت تحامى بهم لأنه راو ثلاثة سنين الأولانيين تلقى برشا صعوبات، أول مرة تدخل الدومين، أول مرة تمشي للتيرا، أول مرة كما قلنا نحن تكتشف شو معناها ميكرو في ميدان في تيرا في رياضة، هذي الكل ما هوش بالسهل، هذي الكل كان صعيب عليك. نحن شوف في معهد الصحافة نتعلموا برشا حاجات،
2: هما مجموعة ديك خريجين معهد الصحافة نعرفهم
1: بروميسيون، بعد هما عملوا كاستين كامل بعد ثلاثة سنين وقتا لأنه تعزيز ليكيب كان لازم أنه نعزوا ليكيب في حنابال وفي ليكيب سبور، وبعدها جيت بالمكشوف لأنه بالمكشوف ما عادش يقتصر، معناها ولا يلزم دوز ليكيب باش نخدموا فيه الناس الكل. البداية صعيبة راهو الجمهور، ولو أنا نقول لك مالك راهو الجمهور قبل ما كانش كيف توا، الجمهور قبل كان يحترم أنا رقم حقق للحق، أنا ما كنتش نلقى برشا تقلقات في الستاد في التيران، ما كنتش نلقى برشا إلا إذا مثلا بعد بالمكشوف، خاطر بالمكشوف ماك تعرفهم يتكلموا ياسر بصراحة وكذا ويقولوا حاجات ويقولوا ينقدوا، كيف تمشي للماتش مثلا اللي
2: تلقى رد الفعل بتاع الجماهير على الكلام اللي تقال
1: عليك انت، فهمت شنو معناها انت اللي تتلقى كل شيء،
2: ديما نحن الصحفيين الميدان ساعات ديما في الواجهه دونك نحن
1: اما ذاك كله علمك، معناها تعلمت منه برشا حاجات. وفما كان رفض راهو حتى في الجروب الاولاني انا نحكي فهمتني، فما كان رفض نوعا ما نتاع انه مراه تمشي مش من المراه، يقول لك يلزمك تخدم طول، يلزمك تعرف كل شيء طول، مش تعرف كل شيء طول، يلزمك تتعلم. نحن نخرجوا بلو من معهد الصحافة، نحن ما نيش تيران، نحن عملنا براتيك، علمونا شوية حاجات، لكن وقت اللي تدخل طول التلفزة أصعب حاجة راهو التلفزة
0: تصدم بواقع آخر،
1: هذا هو معنى يلزمو يصبر عليك شوية، فما كانش نوع من الصبر. كنت نعمل ديبلاسمونات، راهو من أكثر الناس في ثلاثة سنين عملت ديبلاسمونات، معناها كنت تصور أنت معناها جات بيريود المشكلة نتاع ما بين السي اس اس والإتوال، جمعة كاملة معناها نمشي لصفاقس ونرجع،
2: معناها نمشي
1: تصور أنت معناها سوسة صفاقس وقفصة والجنوب الكل عملته والشمال الكل عملته، ما كنتش نمشي مثلا بعد ثلاثة سنين خذيت دربي، بعد ثلاثة سنين خذيت كلاسيكو، ما كنتش نمشي أنا للحاجات هذي. كنت تحس في نفسي معناها تقول علاش مش أنا ما نحبش نربطها بامرأة، لا ما نحبش نربطها بمرأة لأنه فما ناس جات بعد زادة كيف ما خذيتش، أما تقول إلي تون أننا ووقت اللي خذيت معناها الدربيات وخذيت نائبا ناس تضربت على الطاولة فوالا هذه الخدمة هذه كذا، معناها يلزم شوية صبر. أنا بالنسبة لي العروفات والناس اللي بالحق تكون مثلا رئيس قسم رياضة وإلا تكون مشهور وإلا تكون معروف أصبروا شوية خاطر فما نوات بها صحيح، رأو فما ناس الحقيقة ما همش أنا راني نحن ولد معهد الصحافة، ما فما ناس عندها غرام، فما ناس عندها دون، مانيش ضد أنه راهو يكون ماهوش ولد معهد الصحافة ويخدم، ليه بالعكس أنا هذية ساعات مثلا زملاء يقولوا لي ليه يلزم
2: يعني أنا بكمش نسألك معناش قلت بشير باش ما قولش استأثرت بال
0: لا تفضل ما شاء الله
2: عليك كعلاقة باليوم ترى أنه في المجال الرياضي أنت مع فكرة أنه يكونوا مثلا أبناء المجال الرياضي يقتحموا المجال الصحفي، نلقاهم دي كرونيكور مقدمي برامج بحكم التخصص نتاعهم فند كارير سبورتيف يولي بعد أنا من أنيماتور سبورتيف وإلا كرونيكور، وإلا ترى أنه هذه من اختصاص معهد الصحافة نحن أولى أنه نخدم الخدمة هذه خاطر توا شفنا برشا دي سبورتيف كورجية سورتو قاعدين في البلاتو يحلوا ولاو ياخذوا البوست تاع كرونيكور ثم حتى اللي يقدم زادة
1: ليه هو كل واحدة وحدها راه معناها أنت تاخذ بلاصتك ككرونيكور صحفي رياضي وياخذ بلاصته كلاعب قديم
0: محلل
1: على
0: فني.
1: الأقل يعرف يتكلم على الأقل تجيبه معناها أنا بالنسبة لي أنا يعرف يتكلم يعرف يعطيك تحليل ممتاز تخرج منه بحاجة، أنا مش نجيبه كما نقول بلا بلا بلا وما فهم حتى شيء معناها وتلقى كل اللغة الخايبة وتلقى حاجات اللي نورمال ما تسمعهمش معناها في راديو ولا في تلفزة وما تخرج بهم، هذا نولي نميل أنا للصحفي المتعلم الأكاديمي اللي يعرف شو يقول يعرف شو يخرج اللي عنده موهبة زادة ومع أنه الناس راهو شو ديما نرجع نقول الموهبة راه أنا مع ولاد معهد الصحافة والأولوية لكن فما ولاد معهد الصحافة زادة
0: ما عندوش موهبة.
1: ولا ماهوش مغروم، عرفت عرفتيه كيما نقولوا نحن نجيم، ما نحبش نقول ماركي مثلا، يلزمك راهو كل يوم يلزمك تتفرج، كل يوم يلزمك تتعلم، مازلنا نتعلموا معناها.
0: يعني يطغى عليه الجانب الاكاديمي مش متبع، ماهوش ولتيرا.
1: هذا هو بشير، هذه هي الكلمة، معناها يطغى عليه الجانب الاكاديمي، عليه هذاك جماعة الدون واللي عندهم الموهبة والغرام
2: ولاو
1: يفك البلاصة. وهو يقول لك انا توا لي فلوجر هذوما واللي يعملوا في اليوتيوب وعندهم، علاش ما معناتها كيما نقولوا نحن علاش تشهروا وعلاش تعرفوا وعلاش الناس ولات تجيبوا، معليش خاطر هو عنده غرام،
2: فرض روحه
1: بالغرام هذيك. وكيما نقولوا انا مش غلى عليك الخبزة، انت اللي من الاكاديمي واحد كل شيء رخيت. قلت يا خليني انا فك عليا، فهمت شنو قاعدين كيما يقولون نقاوم في هذا واحد كل شيء.
0: حاجه اخرى نعيمه، هو التوجه ماشي المواقع التواصل الاجتماعي او لي بلاتفورم تغير، زاد الاعلام الرياضي خاصه الاعلام الرياضي تغير. اليوم نحكيو على لي بودكاست، نحكيو على لي فلوغ، هذوما المغرمه جدد بكره القدم، هما مش جدد هما مغرمه، لكن طريقه طرحهم للمعلومه هي الجديده. ويشوفوا فيهم برشا العباد، يشوفوا فيهم أكثر من الصحفي اللي يخدم هو مثلا بروديكتور في قناة معينة في إذاعة معينة، اللي ما يظهرش بتاتا. يعني اليوم الفلوجر ولا اللي يعمل في بودكاست معروف بالنسبة للعامة الشعب أكثر ما كالصحفي اللي متكون واللي هو واللي هو اللي ما يظهرش جملة،
2: خاطر ساعات ما حشتوش بالنتيجة بتغطية عادية للمباراة بقدر ما يحبك الكواليس الجانبية، صار في المدارج الجوار ذاك شعمل وراء الكاميرا. دونك هذه ممكن التفاصيل اللي يلعبوا عليها هما أكثر،
0: حتى طريقة طرح المعلومة.
1: شنو عملت حنا بعد لعبت على التفاصيل هذيك، معناها ما كانتش المواطن وقتها ما كانش ولا الجمهور ما كانش حاسه بالماتش، لانه يعني ماتش يتفرج فيه يتفرج فيه ديريكت. هو شو يقول لك قاعدين الكوليس، نحن وقتين كنا حنا بال كنا قبل باربع سوايع ثلاث سوايع لو نمشيو للاستاد، معناها اي حاجه في اللي زالونتور تاع الاستاد كنت نجم تلقاها تعمل منها ماتير دي فوا. فما السيد قراوك يقول لك حتى الحاجه اللي ما تلقاش فيها حاجه تنجم خرج منها حاجه، فهمت شنو دي فوا تمشي الماتش تلقاها فارغ ما فما حتى شيء، لكن في الوقت ذاته تنجم تخرج حاجه منه. الماتش الفارغ هذيك اللي ما فيش حتى ماتش ويكلو تنجم تجيب منه ماتير
0: لقطه صغيره،
1: ولا لقطه صغيره اللي هي تعمل لك كيما نقولوا ريبورتاجك الكل. هذه كيما نقولوا اللي تفرق توا اللي قاعدين يستعملوا فيها جميع هذوما نتاع اليوتيوب نتاع لي بودكاست. لي بودكاست ولو انه عندي عليه برشا تحفظات انا، يعني مش كل بودكاست
2: حتى اللي حك راسه يعمل بودكاست.
1: هو البودكاست يا اخي الواحد نتاعو معناها معروف شنو راهو بودكاست، حتى كي تحطه في وذنيك وترقد تسمعه، فهمت شنو يلزم هذيك فما فوا معينه، فما حاجات معينه، فما ديكريتير معين، فهمت ماهوش انترفيو خاطر الناس ماشيه في الصوص تاع الانترفيو توا.
0: احنا قبل ما نمشيو على نشر الاخبار في اذاعه الشباب ونكملوا مع برنامجنا، سؤال اخير ستر مو زمنا نرجع على ماتش البارح فينال كوب دي مود والناس كل تفرجت فيها
2: وكواليس عادي.
0: وانت تفرج شكون البارح انت اسبانيا ولا ارجنتين؟
1: والله بو انا راني ايطاليانيه معناها انا ايطاليانيه
0: نيكول القديم ان شاء الله ترجع ايطاليا ان شاء
2: الله. جيرانكم مش بعد
1: برشا هذا هو معناها كيما نقولوا البحر الابيض المتوسط مع بعض. الحقيقه شجعت اسبانيا فهمتني معناها
0: كلنا اسبانيا،
1: كنا تقريبا هذول في تونس انا كلها شجعت
2: اسبانيا
0: هي البارح في القهوه كل اسبانيا
2: حتى الاعتبارات اخرى زي في علاقه بالقضيه الفلسطينيه تحس الناس الكل على
0: رغم حبنا لميسي
2: اللي عملوا يمين يمال ورغم العباد تحب ميسي كما قلت اما قاعده ديما رمزيه
1: والقرب ديما معناها يخليك اللي تحب الجمعيات
2: اللي هما في الكواليس الساعه اللي عملت الفرق وعلى الماتش يظهر لي البارح.
1: شوف راهو فما قناه سويسريه البارح عملوا تعليق في اخر الماتش. الحقيقه انا بالنسبه لي انا تعليق المناسب على اللي قاعد صاير في الكره العالميه واللي باش يصير في السنوات القادمه. هذاك هو اللي صار البارح واللي صار في كاس العالم، هذا هو كما نقولوا مستقبل لكره القدم. وهذاك شو يصير كله ماركتينغ، هذا اللي صار في كره القدم هذه. ومالغري كرينا كره قدم رينا حاجه مزيانه البارح بون رينا فريق بركه، يعني كي تشوف 11 تصدي انت الحارس مرمى نتاع الارجنتين تفهم اللي راهو الماتش هرب من الارجنتين، واللي الارجنتين مش نجم تقاوم معناها فريق كيما المنتخب الاسباني اللي في بدايه الماتش الاولاني ضد الكابفير الناس الكل قالت بها اسبانيا هكايا، لكن تدريجيا منتخب ممتاز وممتاز جدا خاصه على المستوى الجماعي. وهذاك اللي ريناه البارح معناها هي كانت النتيجه تكون اكبر لولا الحارس المرمى نتاع الارجنتين. ان شاء الله ان شاء الله في قادم السنوات نلقاو كورتنا نحن كيما نقولوا نحن في ولو انه سيمشوا
2: شويه مستويات متقدمه شويه على الاقل نمشيو من الدور الاول ولا شيء اقصى امنياتنا معناها.
1: لا الحاجه اللي تغيظك انه نحن اللي بدينا الاولانيين ولحد الان ما تخطيناش الدور الاول. انا تمنيت انه الفيرسيون هذه نتاع لي كنا نجموا نتعديو بها لانه كات بوان جبناهم معناها قبل كنا نجموا نتعديو. للاسف ما جاتش الفيرسيون هذه ونحن جبنا كات بوان. ان شاء الله ان شاء الله ديما هاني قلت لك ديما الامل انا ديما يبقى عندي موجود مادام فما نوايا باهيه في البلاد هذيا نجموا نلقاو حاجه باهيه في كره القدم التونسيه
2: ان شاء الله. نعم سيسي نورتنا الحق محلاه حضورك خفيف صيفي ضيفتنا اليوم في ضيف اللمة. يعطيك الصحة اللي شديت صحيح ونتمنى انه اللي سمعوك يشدوا صحيح سيرتو نحكي على النساء خاطر عندنا برشا زاده.
0: اي عندنا برشا ما شاء الله عليهم
2: ما شاء الله عليهم.
0: ما نحبش نسمي ما يتغشش حد اما زميلات ما شاء الله
2: قاعدين يبدعنا في المجال الرياضي.
1: ونحن زاده مالك بو خليني نختم في صفيصه انا تعلمنا زاده انا راني ديما ما نحبش ننسى في كل بلاتو اللي تعلمنا عليهم رجال السعداني رسلم الشريف حذيم العجيمي سهام العيادي الكلهم هذوما كانوا قبل معناها وتشوفهم وتبدا تسمع فيهم تعلمنا عليهم. ما نحبش زيدا كيما يقولون على ننسى راني ذكروني شويه كان نسيت الحقيقه كلهم هذوما تعلمنا عليهم. من بعديك جينا احنا يمكن التيران كان اكثر نحن موجود في قناه حنا بعد ان شاء الله الجيل هذايا من الفتيات يشد صحيح ويكمل لانه راهو الدومين الكل يتسع للجميع أكيد. سواء الرجال او للنساء. ومبروك السنه اول مره كان نرجع للاذاعه
2: تدشين
1: الاستديوهات نتاعنا مبروك عليكم الاستوديو استوديو مزيان ان شاء الله كيما قلنا احنا
0: هذا نتاعي انا اذاعه الشباب
2: اعطونا هذا الاستوديو المره تشوف التدشين نتاعنا هذا الاستوديو الاحمر والابيض هذا ما عندك ما تقول فيه. نورتنا نعيمه شكرا ليك بشير احنا شويه بعد نشره الاخبار على موجات اذاعه الشباب لكن مواصلين مع الانغام والموسيقى على موجات الاذاعه الوطنيه باش نرجع شويه اخر بسبورت ديكالي والفستيفال هكا ولا
0: بالضبط السبور ديكالي كما قلنا مش حكيو على كيفين كيغن وفاة اللاعب الانجليزي السابق بعد صراع طويل مع المرض بعده الفستيفال مع ملاك خليتنا سوربريز ما نعرفش وين باش تهزنا اليوم. اقعدوا معنا ما تمشوش لبعيد مستمعي لمتسيف.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: لمة صيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب.
1: لمة صيف.

0: أم تصير
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد،
2: لما تصيف بريحة البلاد على موجات إذاعتي الشباب والإذاعة الوطنية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد من 6 إلى 8 متاع الليل. تابعونا من الاثنين للخميس، المجموعة الكل حاضرين معاكم. وطوى وقاية سبور ديكالي أكيد مع بشير خلف الله.
3: سبور ديكالي اليوم كما قلنا باش نحكيو على كيفن كيغان اللي غادرنا اليوم، اللاعب الانجليزي المعروف، اللاعب السابق لليفربول، عنده ارقام رهيبه مع الريدز، رقم 7 تاريخي لفريق ليفربول، لعب 323 مباراه، سجل 100 هدف في 6 مواسم، توفى اليوم على في عمر 75 عام بعد صراع مع المرض. كيفن كيغان لعب 63 مره مع منتخب بلاده ثري لايونز، 31 مباراة كقائد فريق، سجل 21 هدف، عنده مسيرة ممتازة في البطولة الإنجليزية، تعدى بنيوكاسل، تعدى بفولهام، تعدى مانشستر سيتي، ودرب أيضا، نحكيه كمدرب، درب أيضا المنتخب الإنجليزي. كيفن كيغان إذا يغادرنا بعد كما قلنا صراع مع المرض. هو اللي تعدى بعديد المراحل في حياته، وسجل 41 هدف في ثاني موسم لي مع ليفربول، يعني 41 هدف، 22 هدف أيضا، عطى 19 باس ديسيزيف في ثاني موسم لي، موسم ممتاز وممتاز جدا. أيضا مسيرته التدريبية، ولو أنه ما كانتش كيما مسيرته كلاعب، لكن شكون ما يعرفش كيفن كيغان، وشكون ما عاش في الايرا ذيك مع كيفن كيغان، ولو انه في الوقت ذاك البطوله الانجليزيه كره القدم الانجليزيه ما كانش عندها رواج كبير في تونس، لكن وقت اللي نحطوا كاس العالم والمنتخب الانجليزي نقولوا كيفن كيغان اذا غادرنا اليوم في عمر 75 عام. باش نهزكم الدرجات بالطبيعه، لازم نحكي على الدرجات،
2: العويد والله اللي يقطعنا،
3: تو دو فرانس، استواف فرنسا للدرجات الهوائيه اليوم يوم راحة، جوغ دو روبو، دخلنا في الأسبوع الثالث، الأسبوع الأخير من السباق، سلوفيني تادي بوغاتشر مازال هو يتصدر الترتيب العام على بعد 5 دقائق على البلجيكي ريمكو إيفينبول. شنو جديد في طواف فرنسا وتور دو فرانس؟ جديد البارح خبر هز الطواف، اللي هو مغادرة الدنماركي جوناس فينغيغور، اللي هو كان ثاني الترتيب العام، هو المنافس المباشر والمنافس الجدي الوحيد لتادي بوغاتشر. البارح بعد سقوط تعرض الكسر على مستوى الكتف وغادر نهائيا السباق، بالتالي مش نجم يراهن على اللقب، ونجم يقولوا بوغاتشر سلوفيني في طريق مفتوح من أجل تحقيق اللقب الخامس ليه في التور دو فرانس، طواف فرنسا للدرجات الهوائية. والجمعة هذه بالنسبة لي أحبها التور دو فرانس يكون جمعة استثنائية، غدوة كونتر لامونتر، سباق ضد الساعة، ومن بعد باش نتعديوا المراحل الجبلية ممتازة جدا، باش يحتد فيهم أكيد السباق وتحتد فيهم المنافسة حتى نوصلوا نهار الأحد إن شاء الله للشانزليزي في باريس مع نهاية الطواف.
2: أكيد شكرا لك بشير، احنا تغرمنا بالبسكليتات واللي
3: غرمكم وطنزين نغرمكم إن شاء الله،
2: أنا نشدوا صحيح كما غرمنا سي الحبيب بالكتب، أنت تغرم فينا بالبسكليتات. شوي يخر باش نحكي على مهرجان مش بعيد عليك برشا، حكيت لك على بوغرنين مرة اللي فاتت وأنت فرحت قلت لي معناها
3: تزنى للزهرة اليوم،
2: نهزكم يعطيك الصحة،
3: نقرأ في أفكارك.
2: سبحان الله، بعد 7 سنين غياب يعود هذا المهرجان، وأكيد أبناء الزهرة وجمهور الزهرة باش يكون عنده موعد مع مهرجان هدايا، وهذا باش نحكي فيه شوية آخر في الفستيفال.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد.
4: الفستيفال،
2: الفستيفال اخر فقراتنا بشير، حبيت تقدم لي انت الفستيفال بستظهر معنا الفقره عندنا فيها برشا معلومات ومعطيات
3: في اخذ ورد.
2: تمشي المهرجانات بشير تسهر؟
3: لا لا مش مغروم،
2: مش مغروم بالسبور اكثر،
3: حتى الرياضه ما عادش نمشي يعني.
2: بي اما ميسالش مشجع شويه زاده السهره الثقافيه والتظاهرات
3: انا نشجع فما جمهور يشجع. شو اضافتي انا كي باش نمشي نشجع؟
2: باهي ما تبعوش بشير مال انتم اللي تحبوا الثقافه وتبعوا سهرات، وقاعدين نشوفوا بالحق في كم كبير اليوم سهريات محليهم مهرجانات قاعده تقدم في سهرات ممتازه، ثم تنوع رغم الصعوبات في علاقه بالميزانيات، قاعده ناس معناها تحاول تعمل الماكسيموم باش انه يكون ثم اكثر من سهره. بعد غياب دام اكثر من 7 سنين كما قلت قبيله، يرجع مهرجان الزهره في دورته ال 45 تحت شعار من جديد عوده الروح الثقافيه، من خلال يقولوا برنامج ثري يضم 11 عرض يراوح بين الموسيقى والمسرح والسينما من خلال الفتره الممتده من 3 ل 15 أوت. باش تكون العروض هذه بشير، الهيئه المديره حكيت اكيد انت تعرف لليوم ما عادش عندنا ولات جمعيات ثقافيه هي اللي تدير المهرجانات، دونك الهيئه المديره للجمعيه الثقافيه لمهرجان الزهره في الدوره هذه كشفت وقالت انه برنامج العروض اللي باش تفتتحها الفنانه التونسيه محرزيه طويل باش تكون نهار 3 اوت فيما تحيي الفنانه التونسيه لبنى نعمان، صارت الاختتام نهار 15 اوت 2026. مع العلم لبنى نعمان اليوم عندها دوبل كاسكيت، شفناها ممثله مسرحيه في مسرحيه الهاريبات مع وفاء طبوبي، كانت شاركت في افتتاح مهرجان الحمامات، واليوم هي تغني باش تكون في اختتام مهرجان الزهره دونك في العروض الغناء. نذكركم اللي ثم اكثر من سهريه، دونك عرض زهو جربي الاصيل باش تكون نهار 5 اوت، عرض راب باش يكون نهار 6 اوت، نهار 7 اوت عرض النور وأورورا، ونهار 8 اوت العرض المسرحي العرائسي خيل جميل، كيف كيف نهار 10 اوت عرض غني معانا زهره تغني لنادر الشريف، 11 اوت عرض لقشه مسماه هو فيلم سينمائي دونك باش يكون جمهور السينما عنده موعد نهار 11 اوت، 12 اوت عرض للفنانه التونسيه درصة في الحمداني، ونهار 13 اوت مسرحيه فيزا الكريم الغربي، ونهار 14 اوت عرض الراب كيف كيف باش يكون سهره اخرى للكتيبه، والاختتام باش يكون كما قلت قبيله للفنانه التونسيه لبنى نعمان. حتى لو كان ثم مهرجانات اقتصرت وممكن اقتضبت في سهراتها، المهم انه يكون ثم مهرجانات وثم دورات وانه الثقافه تكون مستمره وتعيش حتى
3: الدور.
2: مع صعب الامكانيات، وكان لاحظت بشير ثم مهرجانات مشات لتوجه انه تكون العروض تونسيه محليه، مثالش نشجعوا الاصوات التونسيه والعروض التونسيه، اذا كان ما عندناش امكانيات نجيبوا العروض الاجنبيه.
3: هو مهرجان الزهره دولي ولا مش دولي؟ ما نعرفش في
2: هو مهرجان الزهره لافيش فيها المهرجان الزهره الدولي دونك، وقلنا اللي هو غايب تو عنده 7 سنين، اما مثالش كيما عملت انت هو محطوط عليه مهرجان الزهره فقط في لافيش،
3: اذا ماهوش دولي.
2: ماهوش دولي دونك، اما مثالش احنا ماذا بينا انه ترجع الروح الثقافيه كما قالوا هما في الشعار من جديد، عوده الروح الثقافيه للجهه وكل جهه البلاد.
3: علاش سالتك سؤال؟ خاطر احنا طرحنا مهرجان بوغارنين، مهرجان الزهره، خاطر بوغارنين زاد قبل ما يبدا المهرجان تطرح سؤال ربما تنتزع منه الصفه نتاع مهرجان
2: الدولي
3: ويقعد
2: كما صار البنزرت وقتها وقع ثم اخذ ورد انه تم الغاء ممكن العروض الاجنبيه وتقتصر فقط على مهرجاني الحمامات وكارتاج
3: بالضبط.
2: لانه تعرف معناها
3: مكلفه
2: بالعمله الصعبه يجيوا العروض الاجنبيه، لكن كي نقولوا مهرجان دولي كيفاش هو دولي وما تنجمش تجيب معناها اسماء عربيه او عالميه في المهرجانات هذه؟
3: صحيح، وربما مهرجان بوغارنين فما رضا فقط على الحفل الافتتاح، من بعد فما برشا كلام على البرنامج نتاع المهرجان اللي ما عجبش برشا حباء المهرجان هذا، خاطر كمان مهرجان رزين تاريخيا، مهرجان رزين وبرشا ناس تبع وحمل في جي
2: العباد، ومسرح بوغارنين ساهم في انتشار وحتى اصوات عربيه جات لاول مره لتونس ومن بعد عرف
3: برشا اسماء كبيره غنت فيه.
2: أكيد.
3: ان شاء الله اذا في قادم السنوات تتحسن الامور وتتحسن الامور التنظيميه ايضا تتوفر.
2: نطرح عليك سؤال صعيب، شو عندنا بعد لما تصيف من بعد؟
3: لا سيد ما عادش الموضوع هذا، ما عادش البياج هذا ما عادش نجم طيحني فيه،
2: هاني نشوف ثم ديديكاس من بعد
3: وفاء فدو ونشوف في نسرين حشانه وفاش عندها، وفاء عندها توب سبور بعد شويه بعد ما نكملوا احنا لمتنا الصيفيه اللي كملناها صايب الفستيفال، وبعد عندنا نسرين حشانه عندها اوبن مايك مباشره بعد توب سبور ديجيتال
2: حافظ درسه اليوم اليوم حافظ درسه باش
3: اي هيك وفاء حابه تغلطني يا اخي قلت يا ريت طبعا
2: ما احنا نقدموا تحيه لكل زملائنا اللي اثوا معنا حصه اليوم ايمن تنفوري في الاخراج كان قبيله معنا التحق توا انيس لوريمي رامي مجولي في التنسيق العام للحصه وبالنسبه لاستوديو اذاعه الشباب بشير
3: عنا سليم القصيبي تحية ليه معنا في الإخراج ألفانسيب في الإخراج الرقمي كان معنا أيضا أناتول فرانس محمد عنتول تحية ليه كان معنا في الإخراج تحية ليكم مستمعين الكل على موجة إذاعة الشباب على موجة إذاعة الوطنية إن نلقاكم نهار الخميس مليك ترجع لكم غدو
2: غدو بعد غدو ونهار الخميس إن شاء الله
3: ما شاء الله عليك مليك ماراتون مليك اليزيد تحية ليكم وقدوا معنا مع الموسيقى وبقية برامجنا على إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية للقاء

0: لم تصيف
1: لم تصيف
0: لم تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لم تصيف
1: لم تصيف
0: بريحة البلاد.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد جلسة استماع استثنائية غدا بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط للنظر في ثلاثة مشاريع قوانين حيوية ذات صبغة اقتصادية ومالية وردت في شأنها طلبات استعجال النظر من قبل جهة المبادرة. الكمية المصدرة من زيت الزيتون المعلب تسجل تطورا بنسبة 57% لتبلغ حوالي 41 ألف طن خلال السدس الأول من سنة 26 و2000 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25 و2000. تونس تدرس اعتماد لقاح ضد السل لدى الأبقار، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ يوصي خلال جلسة اليوم بإطلاق تجربة نموذجية حفاظا على القطيع الوطني. تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي، تونس تحتضن غدا فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للذكاء الاصطناعي الذي تنظمه جمعية تونسيين خريجي المدارس العليا. المنتدى يهدف إلى جمع الكفاءات التونسية من داخل البلاد وخارجها إلى جانب مسؤولين من القطاعين العام والخاص ورؤساء مؤسسات ورواد أعمال وممثلي شركات ناشئة لمناقشة أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي ودوره في دفع التحول الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية لتونس. في العالم، طهران تعلن مقتل ضابط بوحدة الدفاع الجوية الإيرانية في الهجوم الأمريكي على مدينة تبريز فجر هذا اليوم. القوات المسلحة الأردنية تعلن اعتراض وإسقاط ثلاثة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. فرنسا تتوعد إيران بعواقب بعد احتجاز اثنين من مسؤولي سفارتها بطهران. وختاما، أكثر من 10 بعثات دبلوماسية لدى فلسطين تدعو إسرائيل إلى السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين في سجونها بشكل فوري، معربة عن قلقها إزاء تدهور الحالة الصحية للطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فنان الهيب هوب والمغني والملحن التونسي نور دولا.

0: الثلاثاء 21 جويلية 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، سعداء دائما بأن نلقاكم على موجات إذاعتنا لنقترح عليكم عالما من أعلام الموسيقى، سواء كان تونسي أو عربي، لنتصفح معا آثاره جانبا من سيرته الذاتية ذات العلاقة بأعماله الموسيقية. نحاول دائما أن تكون هذه الشخصية اللي نختارها بقدر الإمكان لها صلة بتونس. ما هو العلم الموسيقي الذي سنتحدث عنه؟ ربما يعرف أغلب المستمعين والمستمعات ابنته أكثر منه، لأنها قدمت عدة مرات إلى بلادنا في إطار المهرجانات، وخاصة المهرجان الدولي بقرطاج اللي سعدت على ركحه سنوات 1980، وكانت في بداية طريقها إلى النجومية. عادت سنة 1997، سنة 2003 و 2018. قد تكونوا قد تعرفتم على المطربة، هذه هي ماجدة الرومي، هي معروفة، سوف لن نخصص لها الحديث عليها بالذات، بل عن أبيها حليم الرومي. حليم الرومي من هو؟ متى زار تونس لأول مرة؟ ما هي أبرز محطات مسيرته الفنية؟ وما هي أبرز أعماله؟ وما علاقته بابنته ماجدة؟ قبل أن نخوض في هذه المسائل ونحاول الإجابة باختصار عن هذه التساؤلات، نقترح عليكم موشحا من الموشحات التي قدمها أول مرة في تونس سنة 1971 في إطار مسابقة فتحها المجمع العربي للموسيقى اللي كان يرأسه صلاح المهدي. وهذه المسابقة شارك فيها

مرحبا بكم من جديد مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء في برنامج أعلام وأنغام، وشخصية اليوم هو حليم الرومي، وكنا نستمع إلى موشح يرنو بطرف. قلت أن

هالموشح فاز بالجائزة الأولى سنة 1971 نظمت في تونس من قبل المجمع العربي الموسيقى وتلاها جدل كبير. الجدل هذا صار علاش حليم الرومي ياخو الجائزة. اللجنة الفنية كان فيها نتفكر أنا لأني حضرت في الحفلة وأنا طالب صغير، كان فيها يوسف خوري، أب يوسف خوري هذايا اللبناني كان أظنه يرأس معهد الموسيقى وعدد من الشخصيات، والهادي الجويني قدم كذلك موشح ولم ينل الجائزة. وكان الحديث وقتها عام 71 في تونس في المسرح البلدي وقت اللي أعلنوا على الجوائز، علاش مش الهادي الجويني اللي خذ الجائزة؟ على كل هذا أمر واقع، فاز حليم الرومي. شكون حليم الرومي؟ هو من مواليد 1919 حسب ما جاء في كتاب ألف عنه سأذكره بعد، وهو مولود في مدينة سور في جنوب لبنان. عائلته انتقلت إلى مدينة حيفا في فلسطين، وحليم كان عمره تقريب عامين كيف كبر شوية، التحق بالمعهد الموسيقى في حيفا وشارك في الحفلات والمهرجانات اللي كانت تقام في حيفا في أوائل الأربعينات. خدم في إذاعة الشرق الأدنى في يافا في فلسطين، وكان مطربا وملحنا وعازفا على العود، واعتمد كفنان أول في جميع الاحتفالات والمناسبات. في الفترة نفسها فاز بجائزة تلحين، جائزة أخرى قبل طبعا جائزة المشحات، تلحين نشيد الجيش العربي الأردني، وبعد ذلك تسلم رئاسة القسم الموسيقي في إذاعة الشرق الأدنى، وسام هو في تأسيسها وإعادة تنظيمها حتى ولات من أهم الإذاعات في الشرق الأوسط. في جويليا 1949 حليم الرومي شخصية الحلقة هذه تزوج في مصر من سيدة مصرية من مدينة بور سعيد، ويقال أن أصولها فلسطينية، اسمها ماري لطفي، ورزق منها بأربعة أولاد منهم ماجدة اللي ستصبح نجمة في الغناء. إذن نحن نخصص هذه الحلقة من أعلام وأنغام لحليم الرومي، هذا الفنان اللبناني الذي عاش خارج لبنان فترة طويلة في فلسطين، حيفا، يافا، انتقل بعدها إلى مصر، وفي حيفا كان عنده نشاط فني كبير. مثلا عام 1936 غنى للمرة الأولى وانتقل منها إلى لبنان، وغنى إلى جانب عدد من المطربين المشهورين في ذلك الوقت كيما لوردكاش، وديع الصافي اللبناني، ووديع أعجب بصوته وأدائه، وعاونوا هالنجاح هذايا باش يدخل معهد الفؤاد الأول للموسيقى العربية في القاهرة عام 1937، وأتم تعلم متاعه في المعهد هذا، قعد عامين في عمر 6 سنوات لأنه كان موهوب، وأحرز دبلوم الموسيقى عام 1939. الأمر اللي اعتبروا زملاه أنه حاجة ما تصيرش ديما أنه إنسان يعدي عامين برك وياخو شهادة في الموسيقى. حياته الفنية في مصر بدأت قبل ما يتحصل على الدبلوم، قدم حفلة أولى في الإذاعة المصرية عام 1938، وكان يطلق على نفسه لقب الفنان المجهول. نعرفه اللي في مصر صعيب الإنسان بشي ياخو المكانة متميزة لأنه المنافسة شديدة، ومحبش يعني صوته يقولك بلكش نفشل في حياتي الفنية، لكن سرعان ما تعرف وعرف كذلك نجاح فني وشعبي، فقال على اسمه بقوسين، هو اسمه حليم الرومي البرادعي، واسم برادعي احنا عنا في تونس نعرفش ما مش علاقة ولا، اما علاش تسمى الرومي؟ لانه كان بوه وهو نفسه مغرم بالسفر إلى بلاد الروم اللي هي تركيا، اليونان، إلى غير ذلك، فلقب بحليم الرومي. قبل ما نواصل الحديث نستمع إلى إرادة الحياة، قصيد شعرنا الكبير أبي القاسم الشابي اللي تشهر بصوت سعاد محمد. هذا القصيد لحنه حليم الرومي في مقام الرصد، وتسجل أول مرة حسب المراجع سنة 1951 بإذاعة دمشق، ولحن هذا القصيد هو من نوع الطربي. إذن إرادة الحياة، الحان حليم الرومي، أداء سعاد محمد.

جميل هذا القصيد في مقام الرست المشرقي اللي فيه الترب. نعرف المقام الرست هو من المقامات العربية اللي فيها كثير من الموشحات والأدوار ويمتاز بلونه الطربي. بعد سعاد محمد نواصل الحديث عن حليم الرومي شخصيتنا في هالحلقة هذه، ونواصل مع مسيرته الفنية. فانتقل إلى إذاعة الشرق الأدنى عام 1941، ومن بعد عاود رجع إلى فلسطين بسبب ظروف عائلية خاصة خلته يبقى مع عائلته غادي، وبدأ العمل في إذاعة الشرق الأدنى كمطرب وملحن وعازف عود. واعتمدت الإدارة في الإذاعة هذه إذاعة الشرق الأدنى كفنان أول في جميع المناسبات والاحتفالات. عام 1942 قلنا أنه فاز بتلحين نشيد الجيش العربي الأردني، وهالمسابقة أقيمت قلنا في مقر إذاعة الشرق الأدنى. عام 1945 عاود رجع إلى القاهرة عاصمة الفن كما تعتبر وقتها، وأتعرف على السيد إبراهيم وردة منتج سينمائي معروف في الأوساط الفنية، وكان أحد أصحاب والده عرض عليه التعاون مع شركة لتمثيل فيلمين سينمائيين. بعد ما رجع الحيفة مرة أخرى عين مساعدا في قسم الموسيقى في إذاعة الشرق الأدنى، وبعد فترة تسلم رئاسة القسم الموسيقي فيها، فساهم بفعالية مشهودة في تنظيم القسم هذا، وأصبحت الإذاعة هذه من أهم إذاعات الشرق الأوسط. بسبب بعض الضغوط النفسية مجراء العمل ترك حليم الرومي وظيفته في إذاعة الشرق الأدنى ومشى إلى قبرص، وعاود رجع إلى مصر مرة أخرى باش يلحن ويغني. وعام 1948 ساهم في تلحين أغاني زوز أفلام. قبل ما نواصل نقترح عليكم أغنية من الأغاني اللي لحنها وأداها مع بنته ماجدة الرومي اليوم عاد حبيبي، نسمعوها. إذن بصوته يقول فيها: اليوم عاد حبيبي لبلد الجمال، ومر كالغزال في طرفه الكحيل، اليوم عاد حبيبي لموطن الجهاد، لقبلة البلاد وحيها الظليل. نسمعوا اليوم عاد حبيبي، إذن يؤديها حليم الرومي مع بنته ماجدة، ولحنها في إيقاع الفالز اللي هو إيقاع دخيل على الموسيقى العربية وفي مقام النهاوند. نسمعوا.

مرحبا بكم من جديد حضرات المستمعات والمستمعين. نحن نواصل الحديث عن مسيرة فنية لأحد رواد الموسيقى في الوطن العربي، ربما هو لبناني لكن أشع في فلسطين، في مصر، في لبنان. وشفنا أنه في بداية الحديث متاعنا أنه خذا جائزة في تونس. في لبنان مشى ورجع، قلنا لها عام 1950، وقضى فيها شهر، فعرض عليه العمل في الإذاعة اللبنانية لمدة قصيرة. كانت مهمته الرئيسية إعادة تأسيس وتنظيم القسم الموسيقي في الإذاعة هذه، ونظم له عقد عمل بثلاثة شهور برك حتى يشوفوه. وكان هو مصمم على العودة إلى إذاعة الشرق الأدنى اللي كان مقرها تحولت وقتها لقبرص، ربما نتيجة الظروف السياسية في فلسطين. لكن الأقدار سبقته في الإذاعة اللبنانية وخلته يبقى 30 عام حتى العام 1979، عين بوظيفة رئيس قسم الموسيقي، ونقل أو انتقل إلى وظيفة رئيس قسم مكتبة التسجيلات. سكن في قرية قريبة من العاصمة بيروت، وكتب مذكراته اختصر فيها 30 عام من خدمة الإذاعة اللبنانية، وصدرت هالمذكرات في كتاب سنذكره فيما بعد. نسمع توا أغنية من أغاني اللي لحنها يمكحل رمشك، اللي هي كذلك بأداء حليم الرومي مع ابنته ماجدة الرومي، اللي ملول محباش تدخل الغناء، خاف عليها، لكن من بعد اقتنع بصوتها وبأدائها وسجل معها بعض الأغاني، منها يمكحل رمشك للحنها في مقام الحجاز.

نواصل معا الحديث عن حليم الرومي وعلاقته بالموسيقى، ووقفنا في المحطة اللبنانية حيث عمل جاهدا في لبنان لرفع مستوى الأغنية اللبنانية وبناء شخصيتها، وساهم في تأسيس وتنظيم قسم الموسيقى بالإذاعة على أسس متينة، وكانت الركيزة الأساسية في تطوير وازدهار الإذاعة اللبنانية وفي إطلاق عدد كبير من المطربين والفنانين اللبنانيين. تعامل مع عدد كبير من المطربين والمطربات سنذكرهم تباعا بعد، ولكن نعمل وقفة عند حسناء قرطاج. هذا القصيد الذي تغنى به عديد المطربات، ومن هؤلاء المطربات الفنانة التونسية فاطمة بن عرفة، حسناء قرطاج. نسمع أش يقول في الكلام: قسما بسحر عيونك الخضري، يا أجمل الألوان في عمري، ما كان لي إلا إياك أغنية، لو طالعتني ليلة القدر. لم تزل من عهد أندلس في صوتها ترنيمة تسري، وتطوف بالمالوف شادية، وتزيدني سكرا على سكري. يا تونس الأحلام، يا كنفا للفن والأنغام والعطر، سأعود من بلد المحبوب إلى بلدي لأحيا روعة الذكر. سأعود من وطني إلى وطني، وكلاهما بصبابة يغري، وأطل أستدنيك في حلمي، وأعد الأيام على الجمر، حتى أعود إليك ثانية وعلى يدي بشائر النصر. هذا القصيد من شعر صالح جودة، نظم في بحر الكامل من البحور العروض، وغنته فاطمة بن عرفة بكل فن وإحساس. نستمع إليه.

جميل هذا القصيد الذي لحن في مقام الرست. ونختم الحديث عن حليم الرومي لنذكر أنه كانت له ثلاثة رهانات في حياته حققها. الرهان الأول هو نيله دبلوم موسيقى من معهد فؤاد الأول بالقاهرة، وتحقق ذلك سنة 1939. ثم الفوز بجائزة تلحين نشيد الجيش الأردني في المسابقة التي أقيمت بإذاعة الشرق الأدنى وتحدثنا عليها عام 1942. وكان التلحين هذا بالاشتراك مع زوج موسيقيين هما محمد عبد الكريم معروف عازف البصق الشهير، ومطرب آخر الحقيقة مش معروف برشا اسمه هرام شيبة. الرهان الثالث هو الفوز بجائزة مسابقة الموشحات في تونس اللي تنظم نهار 18 ديسمبر 1971. قلت حضرتها أنا وسبت جدل كبير. وهذه المعلومات بقوسين استقيتها من كتاب ألفه الأب بديع الحاج بعنوان يرنو بطرف. العنوان يحمل عنوان الموشح الفاس في الجائزة اللي حكيت عليها، واسمه إذا حليم الرومي حياته وإنجازات. الكتاب ستر عن جامعة الروح القدس بالكسليك عام 2017. حضرت أنا صدوره في كسليك في لبنان، وكان حفل بديع على هامش ندوة علمية خصصت الموسيقى العربية. حفل التكريم حضرته ماجد الرومي، وتم توزيع الكتاب هذا على الحاضرين والتعريف به. وإن شاء الله نكون على كل حال قدمنا لمحة مش طويلة على حليم الرومي، اللي نذكر أنه الكتاب هذا جاء فيه 559 عنوان لألحان من بين موشحات وقصائد وأغاني، أغلبها مسجل بصوته والبعض الآخر بأصوات، منها ماري جبران، شهرزاد المصرية، سعاد محمد، فيروز، نجاة الصغيرة، صباح، فايزة أحمد، ميد الحناوي، وديع الصافي، نصري شمس الدين، محمد عبد المطلب وغيرهم. إن شاء الله تكون المعلومات ساهمت في أعطاكم مزيد من الأخبار والإنجازات متاع أحد رموز الغناء في لبنان، هو حليم الرومي أب ماجدة الرومي. إلى أن نلقاكم مع علم من أعلام الغناء في العالم العربي، إن شاء الله نتمنى لكم أوقات طيبة ومتابعة مفيدة ورائقة على موجات إذاعتنا، وإلى اللقاء.

0: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الخميس 23 جويلية الموعد بش يكون مع الفنان الفلسطيني فرج سليمان.
1: واخطر لي أشتاق لك

0: فرج سليمان اللي يعتبر واحد من أكثر الموسيقيين غاب اللي تميزوا في السنوات الأخيرة. موسيقته فيها فوزيون بين البيانو الجاز والموسيقى العربية. في العرض هذا فرج سليمان باش يحكي على الحب، الحنين، المنفى، الذكرى والوطن. الخميس 23 جويلية مع فرج سليمان تستنى فيكم تجربة موسيقية مختلفة كلها تأمل وإحساس. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعين الكرام تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد غدا جلسة استماع استثنائية بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط للنظر في ثلاثة مشاريع قوانين حيوية ذات صبغة اقتصادية ومالية وردت في شأنها طلبات استعجال النظر من قبل رئاسة الجمهورية جهة المبادرة. تصنيف 20 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة غدا والتي تتميز بطقس حار جدا مع هبوب رياح الشهيل وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية بعد الظهر. وصنفت بقية الولايات القصرين وسوسة والمنستير والمهدية ضمن درجة الإنذار العادية وذلك وفق خريطة اليقظة الصادرة اليوم عن المعهد الوطني للرصد الجوي. ويكون تبعا لذلك الخطر أكبر بالنسبة للأطفال وللأشخاص المسلمين سنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يعلن عن برنامج لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في تونس. بداية من اليوم الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية تعلن عن انطلاق عملية بيع للعموم لمجموعة من الشقق السكنية التابعة للصنف الاجتماعي الجماعي بإقامة النرجس بمنطقة الزهروني بالضاحية الغربية للعاصمة. ووفق الشركة يوفر المشروع أنماطا مختلفة من الشقق لتسهيل على المواطنين الراغبين في الاقتناء مع إمكانية الانتفاع بآلية تمويل اقتناء بعض الشقق عن طريق قرض مسكن أول وذلك في إطار البرامج الوطنية لدعم الحصول على السكن الرئيسي. تونس تدرس اعتماد لقاح ضد السل لدى الأبقار. ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يوصي خلال جلسة اليوم بإطلاق تجربة نموذجية للتلقيح حفاظا على القطيع الوطني. وإلى آخر أخبار العالم، استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة أكثر من 20 آخرين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ صباح اليوم وفق ما رصدته مصادر طبية، حيث شملت الهجمات مناطق من شمال القطاع إلى جنوبه. الحرس الثوري يعلن إسقاط صاروخ أمريكي الليلة الماضية فوق مدينة رودبار بمحافظة كرمان جنوبي شرقي إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد إيران بتدفيعها ثمنا مضاعفا مقابل كل جندي أمريكي يقتل في الحرب الحالية. وختاما، مسؤول أمريكي يؤكد أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة. انتهى الموجز، دمتم بخير.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج ليالي تونس ليوم الاثنين. اليوم في ساعتنا الأولى نرجع على الحوار اللي كنا أجريناه مع الشاب خالد في حفلته في قرطاج، وباش نرجع زادة على تصريح الفنانة يارا في عرضها بالحمامات الدولي. زوز عروض هذو ما تقدموا نهار 18 جويليا، زوز عروض سجلوا حضور جماهيري كبير. أما قبل هذا ننطلقوا مع النغم الأول.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: كواليس.
1: يارا فنانة من أبرز فنانات عصرها، وقت اللي سألوها على يارا الإنسانة أجابت قائلة: بنت بسيطة جدا، ومثل أي بنت شرقية تحافظ على تقاليد مجتمعها. أول تجربة الاحترافية كانت بكليب حب كبير عام 2004، ومن بعد أصدرت ألبومها الأول عام 2005 واللي لاقى نجاح كبير جدا بعنوان توصفية، وتحصلت على الموريكس دور في 9 مرات. نسمعوها تتحدث على مشاركتها في الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي.
2: كواليس. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم زملائنا الأعزاء في سهرة جديدة من سهريات الحمامات. اليوم يارا بعد غياب كبير على تونس نعود من بوابة الحمامات، فرحانين برشا. أهلا وسهلا، خليني نزيد ناخذ فكرة عن الأجواء في شقيق الحمامات اللي عنده خصوصية القرب مع الجمهور في مسرح نطف دائري. كيفاش لقيت اليوم الحكاية؟
3: شعور ما بينوصف فعلا، يعني انتوا عم تخلونا نشتاقلكم ودايما نجي لعندكم من بعد فترة كتير طويلة. للأسف يعني ما جيت على تونس، فسعيدة أكتر إني جيت على مهرجان عريق، مهرجان كبير مثل مهرجان الحمامات، فهذا شيء بيشرفني وبيسعدني.
2: شكرا يارا، انا مش نثبت معك في معلومه، انت حفله القبه وبعد جيتي اطار مهرجان عربي الاذاعه والتلفزيون. نتذكر خدتي قاعه الاوبرا، صح؟ كانت حفله في 2018، دونك هذيك في اطار مهرجان عربي الاذاعه والتلفزيون، وبعدين هوني الحمامات، حتى تكون المعلومات دقيقه بالنسبه للزملاء. نمشي مباشره للحوارات. طارق ابو زوده ويارا، مرحبا بكم.
4: ماهر راح روشي اذاعه تشمس الظريف، شايفين ما لاحظتوا في هذه السهره، سهره ناجحه، فرحه الجمهور التونسي بيارا. شفنا بالياسمين بالغناء، الجمهور غنى نفس السهره، يعني هذا حاجة ممكن بها في تونس، إنه الشعب التونسي والجمهور التونسي يفرح بالفنان العربي من المطار من الوتائر اللي شفنا هذا الستوري.
3: طبعاً صحيح.
4: يحب رسالة من يارا للفنانين العرب، مش تحكي لهم على الجمهور التونسي وتونس خاصة، إنه بسنين الأخرى بعض الفنانين ولاو شوية إكزيجون، يتطلب يستانسوا يعني بإمكانيات ضخمة، ولاو يطلبوا شوية ماديات. يعني هذه رسالة من عندك للفنانين العرب. السؤال الثاني يارا، يعني عندك الهارك نقول لشان في الفيديو ناجحين مع فاطم شاكر والكوري بالخليجي مع راجل ماجد، هل نجم نشوف فيديو مع فنان تونسي لأنك غني خليجي مصري لبناني، يعني علاش ليه عندك جمهور تونسي يحبك؟
3: هلا طبعا رح نحكي عن مهرجان حمامات كنا عم نتكلم عنه شوي. أنا بالنسبة لي مهرجان واصل لكل العالم العربي، وأي فنان بعتقد أنا يعني حسب معلوماتي بيتمنى وبيتشرف إنه يوقف على هالمسرح، وأنا من بينهم. هلا أنا بحكي عن حالي، أكيد بالأجواء ما بتشوفها بغير حفلات وبغير مهرجانات. في شعور مش طبيعي بين الناس وبين الكونتاكت مع الناس، والمسرح فيه جو فعلاً ما بينوصف. هالمسرح العريق بيخليك تحس إنه فعلاً الفن بعده بخير، وطبعاً كل فنان اللي هو فنان بكل معنى الكلمة أنا أكيد ما عنده مشكلة، بالعكس بيتمنى وبيتشرف وبيكبر إنه يكون موجود على مسرحنا مهرجان الحمامات، فهو مهرجان الحمامات، فهن مش منتظرين رسالته أكيد. إحنا بيهمنا الفنانين اللي فنانين بكل معنى الكلمة، تجيه مظبوط، تجيه بعد تجربة أكثر من ديو. سألوني من فترة فيلم فنان كتير بحبه وبحب فنه نوردو، كتير بحب ستيل اللي هو في لأنه بيكتب اللي بيلحن، بحب كتير يعني نتعامل ديو أو أغني مثلا لحن أو شيء يمكن هلا جديد يسمعني أغاني تونسية إن شاء الله جديد.
2: يارا 2007 القبة، 2018 مدينة الثقافة في إطار مهرجان الإذاعة والتلفزيون، 2026 مهرجان الحمامات، قرطاج. لماذا تغيب يارا عن مهرجان قرطاج، خاصة برغم من أنه الجمهور يطلب ديما يارا والجمهور يحب يارا، وكما شفنا اليوم في الحمامات الجمهور يحفظ الأغاني ويطلب بكل حب من يارا، معناتها إنها تقدم كافة الأغاني ومتابعة وفي كذلك. جمهور قرطاجي دوري يستنى في يارا وقتاش نشوفك؟
3: إن شاء الله قريب يعني. أنا فنانة جاهزة دايما وحاضرة، خاصة لكم الجمهور التونسي، الجمهور اللي نحب، اللي بحب الفنان، الفنان يعني الفنان بكل معنى الكلمة، بحب الفن. أنا جاهزة، ما بعرف، بدنا نسأل إدارة مهرجان قرطاج ليش أنا ما عم بجي، بس يمكن كمان أوقات نحن مرقنا بظروف شوي بالعالم العربي، حتى أنا كمان شوي بعدت، ما قدمت أعمال، ما بحب أكون موجودة يعني لما الأوضاع تكون مش منيحة. مؤخرا لما حسيت إني خلص لازم يعني أعود نشاطي الفني، مؤخرا نزلت ألبوم اسمه تغيير الفكر. ان شاء الله لما يصير قرطاج راح نخبركم ان شاء الله، بتمنى يعني الشرف ان شاء الله. شكرا، شكرا.
0: كواليس

0: أهلا وسهلا.
1: فما فرق موسيقية كي تسمح من أول نغمة تعرف لي باش تسافر مش لبلاد أخر، أما العالم آخر، عالم فيه الإيقاع الإفريقي والروح المغاربية والروك والريغي والراب وحتى البلوز، الكل وذوب في بعض ويعطي لون موسيقي ما يشبه لحتى حد. هذه هي حكاية فرقة جناوة ديفيزيون. الحكاية بدأت سنة 1993 وقت أسس الفرقة الفنان الجزائري أمازيغ كاتب ابن الكاتب والمسرح الجزائري الكبير كاتب ياسين. أمازيغ كان عنده فكرة واضحة إنه يعمل موسيقى تكسر الحدود، تجمع بين التراث والحدث وبين الهوية والانفتاح على العالم. اختار موسيقى الجناوة كقاعدة، وهي موسيقى ضاربة في عمق التاريخ المغاربي والإفريقي، وزاد عليها الروك والريغي والراب والجاز والشعب باش تخرج تجربة موسيقية مختلفة فيها طاقة كبيرة ورسائل إنسانية قبل كل شيء. أمازيغ كاتب مش كان مغني، زاد يعزف على آلة الكمبري وآلات الإيقاع الإجناوية، وصوته المميز خلى الفرقة تصنع شخصية خاصة بها. كلمات الأغاني كانت بالدارجة الجزائرية والفرنسية والإنجليزية، وفيها حديث على الحرية والهوية والعدالة والمحبة والسلام. ومع مرور السنوات ولات جناوة ديفيزيون من أشهر الفرق المغاربية في العالم، دارت مئات الحفلات في أوروبا وإفريقيا وأمريكا الشمالية، وشاركت في أكبر المهرجانات العالمية وين كانت ديما تخلي الجمهور يرقص على الإيقاع وفي نفس الوقت يتفاعل زيادة مع الرسائل اللي تحملها الأغاني. من أشهر أعمال هذا القاء باب الويت، سلام عليكم، ألجيريا، وهي أعمال رسخت اسم الفرقة عن جمهور واسع خاصة للشباب اللي لقى فيها موسيقى بديلة فيها روح وثقافة وموقف. سر نجاح جناوة ديفيزيون هو قدرتها على المزج بين الموسيقى التقليدية والأنماط العصرية من غير ما تضيع هويتها، تصبح تحس بروح الجزائر والمغرب الكبير وإفريقيا، وفي نفس الوقت تلقى فيها نفس عالمي يخليها مفهومة وين ما تمشي. واليوم بعد أكثر من 3 عقود من العطاء، ما زالت الفرقة محافظة على نفس الطاقة فوق الركح ونفس الشغف بالموسيقى ونفس الرسائل الإنسانية اللي آمنت بها من أول نهار. وما وعد الجمهور التونسي جد مع جناوة ديفيزيون في دورة 60 للمهرجان الحمامات الدولي، وين باش يكون عندهم عرض يوم 20 جويلية في سهرة منتظرة لعشاق الإيقاعات المغاربية والموسيقى البديلة، باش يثبتوا مرة أخرى أن الموسيقى هي لغة تجمع الشعوب وتتجاوز كل الحدود.
0: أهلا وسهلا.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم الديفا الإفريقية العالمية صاحبة الخمس جوائز غرامي أوردز وجائزة بولار ميوزيك، أيقونة الموسيقى الإفريقية المعاصرة أنجيليك كيدجو.

0: الخميس 23 جويليا 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويليا إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية
1: معنا، أحنا بدأت الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تصنيف 20 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة غدا الثلاثاء وفق خريطة اليقظة الصادرة اليوم عن المعهد الوطني للرصد الجوي. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلم أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء غدا خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 6 صباحا والساعة منتصف النهار، وعلى فترات متقطعة بعدة مناطق في تونس الكبرى والشمال الغربي. وقد نشرت الشركة على صفحتها الرسمية فيسبوك قائمة المناطق المعنية بالقطع. مصالح وإقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمنوبة تنفذ مشروعا استثنائيا لدعم وتحسين التزود بمياه الشرب بمناطق الغضونية والفجة وحي بوركبة والطاحونة وحي التومية وبو حامد بالمرناقية، يتمثل في ربط قنوات التوزيع بالقنوات الرئيسية لمركب غدير القلة، ويأتي ذلك في إطار معالجة الاضطرابات التي شهدتها تلك المناطق على مستوى التزود. الكميات المصدرة من زيت الزيتون المعلب تسجل تطوراً بنسبة 57% خلال السداسي الأول من سنة 2026 مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنقضية. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يوصي بإطلاق تجربة نموذجية للتلقيح ضد السل لدى الأبقار حفاظا على القطيع الوطني، مشددا على أن قرار اعتماد التلقيح يجب أن يكون جزءا من برنامج وطني متكامل للمراقبة والسيطرة على المرض. تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي، تونس تحتضن غدا فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للذكاء الاصطناعي الذي تنظمه جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا. المنتدى يهدف إلى جمع الكفاءات التونسية من داخل البلاد وخارجها إلى جانب مسؤولين من القطاعين العام والخاص ورؤساء مؤسسات ورواد أعمال وممثلي شركات ناشئة لمناقشة أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي ودوره في دفع التحول الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية لتونس. وإلى آخر أخبار العالم، القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء موجة هجمات جديدة على إيران الليلة. الجيش الإسرائيلي يقول إن المرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في جنوب لبنان بدأت اليوم بالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني، ويحذر من أنه سيرد بقوة على أي انتهاك للاتفاق. السعودية تندد بإعلان الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن فرض حصار بحري على المملكة. وختاماً، فرنسا تتوعد إيران بعواقب بعد احتجاز 2 من مسؤولي سفارتها بطهران. نهاية الموجز، دمتم بخير.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: مرحبا بكم في الساعة الثانية من برنامج ليالي تونس. اليوم اخترنا نرجع بكم بالذاكرة لحفل الفنان صباح فخري، واللي يقول صباح فخري يقول القدود الحلبية، فخامة الصوت، الحضور الروحي المميز، واحد من أعلام الغناء العربي، اشتهر في أنحاء الوطن والعالم وفي السجلات العالمية للمتربين كأحد أهم مطربي الشرق. أقام حفلات غنائية في عدة بلدان عربية وأجنبية، وفي يوم ما تحديداً 27 جويلية 2010 حط رحاله بمهرجان قرطاج الدولي، وكانت هذه النتيجة.

مرحبا بكم في سهرة الاثنين من برنامج ليالي تونس. نواصل متابعة لحفل الفنان صباح فخري ذات صيف من سنة 2010 على ركح مهرجان قرطاج الدولي.

للهوى لم ترق دمعا على طلل ولا رخت لذكر البيان.

مات الكرم بعدهم والعز والجود يا عيوني مات الكرم بعدهم والعز والجود اكبر على مين التخطر يا طارق.

0: البكاء جود جود راكب الحمراء قناطير سلم على احباب قلبي قناطير قناطير قناطير يا واني واني المجروح
1: Welcome to an Imadovic channel YouTube.
0: يا ويلي ويلي يا با يا با يا با يا با يا با

تكون يا ناس يا حال يا حال أروح الله أكبر تكون يا ناس يا حال يا حال أروح.

شئت وتهنى وارتاح ويا الحبيب. غير يا شئت وتهنى وارتاح.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعين الكرام، تحية طيبة. تصنيف 20 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة غدا، والتي تتميز بطقس حار جدا مع هبوب رياح الشيل وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية بعد الظهر. وصنفت بقية الولايات القصرين وسوسة والمنستير والمهدية ضمن درجة الإنذار العادية، وذلك وفق خريطة اليقظة الصادرة اليوم عن المعهد الوطني للرصد الجوي. انقطاعات منتظرة للكهرباء غدا من 6 صباحا إلى منتصف النهار على عدة مناطق من الجمهورية، واستاج تعلن عن قائمة المناطق المعنية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. بداية من اليوم، الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية تعلن عن انطلاق عملية بيع للعموم لمجموعة من الشقق السكنية التابعة للصنف الاجتماعي الجماعي بإقامة النرجس بمنطقة الزهروني بالضاحية الغربية للعاصمة. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يعلن عن برنامج لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في تونس. تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي، تحتضن تونس غدا فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للذكاء الاصطناعي الذي تنظمه جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا. وإلى آخر أخبار العالم، انفجارات بمدن إيرانية وهجمات على الأردن والكويت والبحرين. الجيش الكويتي يعلن أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حالياً لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وختاماً، الحوثيون يعلنون حظر الملاحة البحرية على السعودية من دون تحديد السفن المشمولة وآلية التنفيذ، في خطوة تضع باب المندب وصادرات الرياض النفطية أمام اختبار جديد وسط تصاعد التوتر الإقليمي. انتهى الموجز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: مرحبا بكم، نواصل متابعة حفل الفنان صباح فخري.
4: يا بنتي

0: فتحت الشفا وثانيا نورت دنيانا وحييت الخطيئة. أدرك إنه يرضى القليل.
1: سيالي تونس.

وللمليحة في الخمار الأشرار ماذا فعلت بنفسك؟

عطف الخمار الأسعاري ما لا فعلت بناسك متعبني.

واللي خدمني حداها يا حارب وادي النار ما يقدر عنا الحار واللي خدمني حداها

0: ليالي تونس.
1: أمرة الحب السنين أما قلبي تنسيني أمرة الحب السنين.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
4: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
5: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
6: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم.
7: شكري بوزيان.

0: Синдама.
1: Дали, дали, дали, дали, ولا تسأليني تعالي عبثتي بقلبي على كل حالي
0: الناصر صليت.

0: me bëgjina, unë mua s'li në trik. Tu në se jam në efri mje.
1: Al khabar anna mas'ulija.
2: والمعلومة أمانة
3: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
2: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك
3: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار
4: إذاعة الجمهورية التونسية نشرة الأخبار
5: مستمعينا الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وفي هذه النشرة رئيس الدولة يشدد على مضاعفة الجهود لتحويل ديون تونس إلى استثمارات لإعادة بناء المرافق العمومية. تواصل موجة الحر اليوم وتصنيف 20 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة. تونس تحتضن اليوم المنتدى العالمي التونسي للذكاء الصناعي بحضور أكثر من 2000 مشارك. وفي العالم 8 شهداء وأكثر من 20 جريحا في غزة، وجيش الاحتلال يبدأ اليوم الانسحاب من المناطق التجريبية في جنوب لبنان. تفاصيل الأنباء. اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج برئيسة الحكومة سر الزعفراني الزنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري. وتناول رئيس الدولة خلال هذا الاجتماع القانون الذي تم ختمه والمتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. كما تعرض رئيس الدولة إلى الديون التي تراكمت ولم يستفد منها الشعب التونسي، ومع ذلك أوفت تونس بكل تعهداتها ولم تتأخر عن سداد ما التزمت به. وفي هذا الإطار شدد رئيس الدولة على مضاعفة الجهود بهدف تحويل هذه الديون إلى استثمارات لإعادة بناء المرافق العمومية كما يريدها الشعب التونسي. تتواصل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء مرتفعة، حيث تم تصنيف 20 ولاية في درجة انذار كبيرة، يكون الطقس فيها حارا جدا مع هبوب رياح الشهيلي وفق خريطة اليقظة الصادرة أمس عن المعهد الوطني للرصد الجوي، على أن تشهد حالة الطقس انفراجة بداية من يوم غد الأربعاء عن المعهد الوطني للرصد الجوي المهندس سليم بن ميلاد.
6: يكون طقس حار وقليل سحب مع إمكانية ظهور خلايا رعدية بالمناطق الغربية الشمال والوسط، تتمثل تدريجيا بعض المناطق الشرقية. ننتظر تسجيل أرقام قياسية تتراوح بين 40 و 44 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 45 و 49 درجة بقية الجهات، ونحن متوقعين غدوة إن شاء الله في تونس العاصمة نسجلوا 46 درجة كحرارة قصوى. خريطة اليقظة تشمل عديد الولايات في اللون البرتقالي اللي تكون درجة انذار كبيرة تتطلب اليقظة التامة خاطر سخونة شوية، وإن شاء الله بداية يوم الأربعاء فما انفراج في حالة الطقس، انفراج في درجة الحرارة، فما انخفاض تدريجي في درجة الحرارة خاصة مناطق الشمال، ثم تشمل تدريجيا الوسط والجنوب.
5: وأعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاك أنه قد يتم اللجوء اليوم الثلاثاء إلى القطع الدوري للكهرباء. وأوضحت في إشعارات على صفحتها على شبكات التواصل الاجتماعي أن الانقطاعات تهم الفترة المتراوحة بين الساعة 6 صباحا ومنتصف النهار، مضيفة أنها ستكون على فترات متقطعة وعلى مستوى عدة مناطق من البلاد. هذا واندلع الليلة حريق بجبل الميناء بغابة نبر من ولاية الكاف، حيث تنتشر أشجار الصنوبر الحلبي، فيما تواصل وحدات الحماية المدنية والحرس الوطني وأعوان الغابات جهودها لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى ممتلكات الأهالي ومساكنهم. تدخل محطة تحلية مياه البحر بسوسة قريبا حيز الاستغلال، وفق ما أعلنه أمس المدير الجهوي للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بتونس الكبرى منير الدريدي. وأرجع الدريدي من جهة أخرى تواتر اضطرابات التزويد بمياه الشرب إلى عدة أسباب بينها الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، مشيرا إلى التقلص الكبير الذي تشهده المائدة المائية بعديد الولايات منذ سنوات.
7: 60 ألف كيلومتر من الشبكة على كم طرف الجمهورية يوميا يحدث فيها تقريب 70 كسر، كذلك 500 تسرب. لكن اللي زاد في تفاقم هذا الانقطاع أو تواتر الانقطاعات التيار الكهربائي، كل يوم عندنا ما بين 700 و1000 انقطاع على محطات الضخ أوتوماتيك مورو، ثم انقطاع نتاع ما يرجع على التيار الكهربائي ما يرجعش ما مباشرة، تحب له 5 سوايع تبعته أكثر من 54 سنة. عندنا 9494 كيلومتر، معناه ما يمثل 16% تقريبا من طول الشبكة، فما حافر آبار جديدة، ربط شبكات بمناطق أخرى اللي فيها الماء. عندنا تغيير مضخات برنامج تاع 2026 في حدود 70 مليار. الحل البديل كل محطة ضخ نعملها مولد كهربائي خاص، لكن هذا يتطلب اعتمادات كبيرة برشا. احنا عندنا استراتيجية كبيرة برشا، طبعا عندنا في غدير القلة عندنا الاسبات باش نعملوا محطة كبيرة برشا فوتوفولتايك في بنغردين، وبرشا محطات أخرى في طور الإنجاز إن شاء الله.
5: استعرض المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب في اجتماعه 36 سير موسم تصدير زيت الزيتون المعلب خلال السداسي الأول من السنة الحالية مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، حيث سجلت الكمية المصدرة تطورا بنسبة 57% لتبلغ حوالي 41 ألف طن، وسجلت عائدات التصدير تطورا بنسبة 42% لتبلغ قيمتها حوالي 666 مليون دينار. كما شهدت وجهات التصدير نموا، حيث بلغ عدد هذه الوجهات 62 وجهة مع فتح أفاق في أسواق جديدة. وتم خلال هذا الاجتماع بالخصوص التأكيد على أهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لمزيد تثمين زيت الزيتون المعلب. كشف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أمس عن إعداد برنامج لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في تونس بما يستجيب لحاجيات المواطنين ويضمن استدامة الصناديق الاجتماعية. وأضاف على هامش افتتاح أشغال المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لسنة 26 و2000 الذي انطلقت فعالياته أمس ويتواصل على مدى 3 أيام، أن استضافة تونس لهذا المؤتمر تتزامن مع إعداد تصور جديد لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي سيتم عرضه قريبا.
8: احنا في تونس الاستضافة كانت متزامنة مع اعداد برنامج لهيكلة الانظمة الضمان الاجتماعي، لانه في تونس احنا تجاوزنا مسألة التقاعد الى اعادة هيكلة منظومة الضمان الاجتماعي بشكل انه تؤدي الى تحقيق العدالة الاجتماعية، واعددنا تصور كامل بحول الله سيتم عرضه قريبا. اهم الملامح واهم العناصر اعادة تشكيل المنظومة وفق حاجيات المواطن التونسي وليس وفق مقاربات نظرية او محاسباتية. كذلك يجب أن يكون الهدف من عملية الإصلاح أنه منظومة الضمان الاجتماعي تكون أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وينتهي الحديث في تونس عن الدخل الأدنى والحد الأدنى من الضمانات.
5: وبخصوص تأخر تمتع المتقاعدين بحقهم في الزيادة في الأجور، قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر في تصريح لخول سليتي، قال إن جميع الفئات المعنية بهذه الزيادات دون استثناء، وأوضح أنه من المنتظر استكمال حل بعض الإشكاليات الفنية والإدارية بهذا الشأن خلال جويليا الجارية.
8: الزيادات شملت الناس كل، إذا كان ثم شكون اللي ما شملوش فهي تعقيدات فنية إدارية يتم حلها لاحقا. الناس الكل تشملهم الزيادة بنفس الشكل، مانيش باش ندخل في الديتاي، مي ثم بعض الإشكاليات الفنية في ترتيب المبالغ وفي فرز الاستنفاذة. احنا بصدد استكمال الزيادة، راهو الزيادة وقت اللي تدخل ما تدخلش مباشرة بجرة قلم ولا بزر ننزلوا عليه، فالزيادة تتعامل مع الناس كل. مازلت عندنا عملية الرقابة لأنهم متفقدين باش يخرجوا باش يثبتوا.
5: تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الصناعي، تحتضن تونس اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للذكاء الصناعي الذي تنظمه جمعية تونسيين خريجي المدارس العليا. هذه الدورة ستشهد مشاركة نحو 2300 من الكفاءات التونسية والخبراء وأصحاب المؤسسات الاقتصادية يمثلون مختلف القطاعات، وفق ما أفاد به للإذاعة الوطنية المنسق العام للتظاهرة طارق بواسطة.
9: التظاهرة هذه الهدف منها أولا هو توفير مجال ربط العلاقات بين الكفاءات التونسية بالخارج والكفاءات التونسية بتونس، وأعطائهم فضاء متاع تواصل ومتاع تقريب الأفكار ومتاع خلق الإبداع. الدورة هذه مش نصف 2300 مشارك، 150 شركة وشركة ناشئة، وعندنا 70 خبير مش يتكلم في مختلف الحوارات والمنتديات اللي في التظاهرة هذه. الخبراء هذوما غالبيتهم تونس في الداخل وفي الخارج، فما بعض الأجانب، فما من جهة المنتديات الأساسية يركزوا على محورين. محور أول

0: الحلقات المهمة متاع المنتدى هذا قررنا أنه نجمع كفاءات تونسية من الداخل والخارج على مدة أطول وقعدوا يخدموا على مجموعة متاع اقتراحات والنصائح والأفكار اللي هي تجم تعطي توجهات للاستراتيجية متاع الشركات التونسية تجاه الذكاء الاصطناعي. هذا كله لميناه في كتاب أبيض اللي هو مش نقدموه وش يولي مفتوح للعموم، هو نسخة على أول وبعد أي واحد يجم يأخذ هالنسخة هذه ويحاول يبني عليها.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn.
2: في العالم استشهد 8 فلسطينيين وأصيب أكثر من 20 آخرين أمس بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. على الصعيد السياسي أعلنت حركة حماس أمس انتخاب خليل الحية رئيسا للحركة. يبدأ الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عملية الانسحاب من المناطق التجريبية في جنوب لبنان وفق ما كشف عنه أمس موقع إكسيوس الأمريكي. وقال جيش الاحتلال أمس إنه شرع بإنشاء مساحة آمنة في جنوب لبنان بالتعاون مع الجانب الأمريكي والجيش اللبناني. وقبل ذلك أعلنت الولايات المتحدة بدء تشغيل 3 مناطق تجريبية وفقا لاتفاق الإطار الموقع بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية. بسياق متصل قال الجيش اللبناني أنه يواصل مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان عملية الانتشار في منطقة زوطر الغربية بعد انسحاب قوات الاحتلال منها. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية الليلة أن قواتها بدأت موجة هجمات جديدة على إيران لليوم العاشر على التوالي مستهدفة مواقع عسكرية إيرانية. وقبل ذلك قتل ضابط بوحدة الدفاع الجوي الإيرانية في الهجوم الأمريكي على مدينة تبريز. على الصعيد السياسي قدم الوسيطان القطري والباكستاني أمس مقترحا مشتركا يقضي بتنفيذ هدنة بعشرة أيام لإحياء مذكرات التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. يأتي ذلك في وقت قال فيه مسؤول أمريكي إن المحادثات بين واشنطن وطهران لا تزال مستمرة وسط أنباء عن انفتاح الولايات المتحدة على حل دبلوماسي مع إيران. ختام هذا الموعد الإخباري قدمناه إلى حضرتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين. رئيس الدولة يشدد على مضاعفة الجهود لتحويل ديون تونس إلى استثمارات لإعادة بناء المرافق العمومية. تواصل موجة الحر اليوم وتصنيف 20 ولاية في مستوى درجة انذار كبيرة. تونس تحتضن اليوم المنتدى العالمي التونسي للذكاء الاصطناعي بحضور أكثر من 2000 مشارك. وفي العالم 8 شهداء وأكثر من 20 جريحا في غزة. وجيش الاحتلال يبدأ اليوم الانسحاب من المناطق التجريبية في جنوب لبنان. دمتم في رعاية الله.

0: كريمة لوسلاتي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم على موجات أولى الإذاعات، الإذاعة الوطنية التونسية في شادي الألحان. كريمة وسلت حتى الثلاثة متاع الصباح، بدينا بصوت فايزة أحمد ومقطع إن شاء الله يكون عجبكم من غناية أيوة تعبني هواك، ومواصلين معاكم على الاختيارات الغنائية اللي إن شاء الله تكون مميزة كما كل سهرية من شادي الألحان. بعد الصوت المصري الفايزة أحمد نمشيو لصوت تونسي أصيل، نادرا في نغنى القصائد لكن لما يغني القصيدة تبقى في البال. هجر الحبيب وما درى من بعد هجره ما جرى.

0: يا شادي الألحان
1: مع كريمة لوسلاتي.
2: ويتواصل اللقاء في شادي الألحان، واللحن هو سيد الكلمة والمقام بعد صليحة وبعد هجر الحبيب ومدارة. مش مشوه لصوت آخر مميز، صوت ثبت وجوده وصل المجد بفضل كذلك وجود بليغ حمدي في حياته في مسيرته الفنية. أكيد نحكيه على وردة، لكن قبل ما نسمعه في يوم وليلة نحب نذكر المستمعين متاعنا اللي انتوما في شادي الألحان وفي الإذاعة الوطنية التونسية، ونشكركم كذلك على وفائكم. فما البعض منكم الآن في العمل، أكيد فما برشا مهن يخدموا فيها 24 على 24، فما حاجات ما تقفش في البلاد، وطبيعي جدا. تحية لكم الكل، الناس اللي تخدم واللي ساهرة واللي تعبة واللي أحلى نونسوا فيهم الليلة، وبش نعديولهم في يوم وليلة بصوت وردة الجزائرية.

0: يا شادي الألحان مع كريمة لوسلاتي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد مستمعينا. يتواصل اللقاء معكم إلى حدود الساعة 3 صباحا في شادي الألحان. كنا مع وردة في يوم وليلة، باش نبقاو مع الليل وحكايات الليل، وكي يجي الليل تتبدل الأصوات ونحبوا نسمعوا الكلام هكا محليه واللي خلينا نخمو. وفي الليل ديما الليل هو موالي العشاق كما قالت شريفة فاضل. والليل يا ليل جيت نشكيلك ونبوح لك بلوعتي وأنيني، اسمعني وخبي كل ما نحكيلك وخلي سري ما بينك وبيني. صوت نعمة باش يرافقنا في الليل يا ليل، يوصل بينا حتى الموعد موجز الساعة 1 صباحا للأخبار، ونواصل بعد اللقاء في شادي الألحان. أحلى وأمتع الأوقات على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. رئيس الدولة قيس سعيد يشدد على مضاعفة الجهود لتحويل ديون تونس لاستثمارات تعيد بناء المرافق العمومية. تواصل موجة الحر اليوم، وتصنيف 20 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة، يكون الطقس فيها حارا جدا.